0: وساروا لاضري وثمنوا روسهم ونفتخر نفتخر نفتخر تمام. وعيجي هذا اليوم، لكن ما بتقول لكم عقولكم يا أعوذ بالله من الشيطان، ناقصتكم ان عاد الناس حيرجعوا وراء ولا يترخرخوا ولا يتكاسلوا ولا يتخاذلوا. بعيد بعيد عليكم، نقول القادة حقنا روسنا لكم فداء وجاه روسكم، ما عن فلتهمش ولا عن قصر معاهم ولا عن فرط فيهم، مش هذا القادة حقنا نتمشكرهم مشكور مش مسامع حقكم. طارق تركها حامية فلت ويلا ما تراسلني فرع، فلت القلافت وشطها بمطها ويلا، والباقين بعد السوبالي مع احنا مش احنا من هذا النوع، ولا هي هذه سيرتنا. قايدنا لا سر واستشهد، ما بيصير لا طريق فأول ما بفي مرضات الله تيك أول واحدة أنتو أحقكم القادة ولا هذا الذي بيصير عرض الطريق هيأكل لي على ما بيقاتلوا على مه ناو وماو وبيحرك والدنيا في الفيسبوك هذا ويا حجاب الله ولا بيش بالبجو. قصفنا نزلنا طائرة نزلنا مسيرة، أنظار الناس ما هي لا تعمل القوة الصاروخية والتصنيع العسكري والتصنيع العسكري بشكل عام، ورفت للجبهة بالمال والرجاء ودورت ثقافية وعسكرية وقتالية، وهات يا بيهات نزلوا طلعوا قاتلوا قتل بنتقاتل قتل تمام. ما عاد عظم الله من ما سار السيد حسن بدر الدين الحوثي سلام الله عليه قرين القرآن وعاد المسيرة ملان يدك. اليوم المسيرة صداها في العالم، وكم التفوا حولها ناس وكم التحقوا بها ناس، ولا زالوا للآن مسير قرآنية الصدق بصدق. إشاعة هذا ما إشاعة هذا مجابر، هذا الضحكة ما ضحكة، هذا ما نقولش بهن أبدا. وإن وقعي ما عاد القونا إلا ثابتي، ما عاد القونا إلا وفيي، ما عاد القونا إلا على طريقهم خاطي. هو بدع وأنا أكمل ولي بعدي يوفي، وهكذا ساعة سرة واحدة في واحدة في واحدة في واحدة، لو ما نكمل قصتكم إن حد عيرجع ولا حد عيتخاذل مالكم، أنتم ما بتقول لكم عقولكم، هذا لا مغفلي يشتوا يفعلوا لهم انتصارات بصمي، ما عاد لقوش بما يغطوا فضايحهم هو السعودية. جرائم السعودية تفقع الكبد تفقع القلب، جرائم جرائم قد فعلت السعودي لا حدك ووسع، والسعودي بدفع الآفت القفلات والجرائم في الشعب اليمني. جاي يقول لي من هذا المجابر قلعوا بطنك، قاتلوا برجال بمستر عجز هيان بياع المشتريين في أرواح الناس وفي أعراضكم وفي بلادكم، عطت تجي تسوق الناس على ما تشتي، قلعوا بطنك يا رجال الثبات الواعي الهمة الشحطة الرجالة الانفاق الدعم المكاتفة التقابل الاجتماعي، هذا ولا هنا الأصل هنا هذا ولا ما هم ضووا السعودي بالإماراتي بالأردني بالتحالف كله ضوا وضرب قد وقع لهم ضرب، لكن يقطع العضاء نسالك حقنا الخلافيت جابرني من الدول الذي صدق بتدعم وترزح وتكاتل، ما بتحاكيني من هذا الهمج، هذا لا صدق الذي صدق بيتوها مليارات ومن وين يخطوا الشعب والبلد على ما يشتهوا، لكن ما لقوا رجال دريت السلطل لها الحمد وله الشكر. التحية كل التحية والشكر والتقدير لكل وطني حر داخل البلاد وخارج البلاد، لكل مخلص. لا تصدقوش الإشاعات، الواحد يعمل بدين وذم بصدق ويصدق ارحم الراحمين. المرحلة اللي احنا فيها والرقم الذي قد احنا فيه يحسد عليه، وحاجة ما قد احنا يعني مصدقين احنا، لك الحمد ولك الشكر يا الله. ترجى ضرب للعمق السعودي للعمق الإسرائيلي، لين ما اتسرنا الغش بنضرب نعم من الله، لكن ما وصلت هذا الحاجة تاكبك، والله ان قد سارت رجاء لا يعلم بها إلا الله من أول ومن ذا الحي. رجاء ما بتجي شلون صارت هكذا، ما بتجي الله بتضحية بدم دماء ظاهرة وزكية، وإحنا بعدهم إدليت بأكثر من عبارة. فوايد الكلام ما قلوا دل أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمن.
1: جارح بشليل.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. الآن نصل إلى الحلقة الأخيرة، أو قد تكون حلقتين يعني بحسب ما يتاح لنا من الوقت. الجانب الاقتصادي ما قبل ثورة 21 سبتمبر، لأن هذا من أكثر الأشياء التي يستحمر بها عقول الناس. وقبل أن دائما أنا قبل أن أتحدث حول هذا الموضوع دائما أذكر قصة وحدث، وهذا الموضوع مهم. هذا القصة والحدث بالنسبة لي مهمة جدا، لأنها ترسخ موضوع معين. الحدث هو أحد أعضاء البرلمان تقريبا في السنة الثالثة للعدوان، وهو كان عفاشي. وأنتوا عارفين جلسات مجلس النواب بتبثها القنوات الرسمية، فقام بعمل عملية مقارنة ما بين مرحلتهم، مرحلة العفاشي سام وتي المرحلة. على سبيل المثال، مثلا كان كيس الرز في 2009 17,000 كيس الرز التايلاندي 50 كيلو، والآن قدها 45، كانت دبت الغاز وكذا، الحين قدها بكذا. طبعا احنا ما بنحسب 2011 رغم انها مرحلة عفاشية، وما بالله مظاهرة في شارعين وانهار كل شيء، ودبت الغاز وصلت لها 20,000 وانعدمت، والبنزين وصلت لها 20,000، وصنعاء كادت نتحول لها مدينة أشباح. ما عاد بنحسبهم 2011، ما همش حق أصلا يبنوا دولة في ظل اهتزازات وفي ظل معارك وفي ظل يعني ما لو يمسكوا دولة في ظل حرب عالمية عليهم، كيف عايجي الواقع؟ خلينا ما قبل 2011. فكان هذا العفاشي بيقول كذا، بيعمل مقارنة، بيضحك على الناس بتي الطريقة. ايش اللي حصل؟ انا جاوبت عليه في مقطع فيديو، لكن قبل ما ادي الجواب عليه اذكر لكم قصة. مرة في احدى المرات تقريبا في السنة الثالثة والرابعة، أيام ما كان الناس يساربوا، ما يجي الواحد لا دبت بنزين 12,000 نتيجة الحصار الخانق من تحالف العدوى. فكان في الطابور واحد عفاشي، واحد من أنصار الله مجاهد، واحد عفاشي واحد من أنصار الله. العفاشي بدل ما يثير السخط على السعودي والإمارات والتحالف العدوان والمرتزقة الخونة الذي بيشاركوا العدوان في حصار شعبهم وفي نهب مقدرات وثرواته ونقل بنك وغيرها، قام يلقي باللائمة على الحوثة على قولته. قام فعل حركة خبيثة وخرج ال 12,000 وقال سلام الله على عفاش. كان احنا في عادة بال 12,000 بنشتري 4 دبات بنزين، والآن قد بنشتري دب واحدة ب 12,000. هذا المجاهد الذي خلفه فعل نفس الحركة. العفاشي ذا قارن ما بين الماضي والحاضر، وهذا قارن نفس المقارنة الزمنية، وخرج ال 12,000 وقال سلام الله على إبراهيم الحمدي. كان احنا في عهده بال 12,000 بنشتري سيارة، وفي أواخر عهد عفاش قد بنشتريها ب 2 مليون وما فوق. فبهت الذي عفش، قصف الجبهة وقع يعني، فبهت الذي عفش. أنا كلمت هذا البرلماني العفاشي الذي بيضحك على الناس بالطريقة التية، قلت له أنت قلت إنه كان كيس الرز الفاخر ب 17,000 والآن ب 45,000. أشي أسألك سؤال، كم كان قيمة كيس الرز الفاخر ذي الذي ب 17,000 في عهدكم؟ كم كان أول ما استلمتوا السلطة بعد ما طبعا قتلوا أم الغشمي إبراهيم الحمدي؟ كم كان قيمة أول ما استلمتوا السلطة؟ 150 ريال. تخيلوا يا أخوة، كان قيمة 150 ريال. من 150 ريال في 30 سنة إلى 17,000، ما عب نحسب 2011 قلنا لكم يا أخوانا، لأن في 2011 وفي الحروب اللي حصلت فيما بينهم في حرب 24 سبتمبر 94، وصل كيس الرز ل 50,000 في تلك الأيام، 50,000 وصل السكر ل 40-50,000. كم كان قيمته؟ كان 150 ريال قبل ما يستلموا السلطة، وأصبح قيمة كيس الرز الفاخر، طبعا هذا في الظروف الطبيعية بلا حروب ولا حصار ولا شيء، 17,000. يعني كم ضعف ارتفع من 150 ريال إلى 17,000؟ أكثر من 70 ضعف. طيب وإحنا بالنسبة لنا من 17,000 إلى 45,000، كم ضعف ارتفع؟ حوالي ضعفين، حوالي ضعفين. إذا نسبة التضاعف والانهيار في الأسعار كان في مرحلة العفافيش ولا مرحلتنا؟ في مرحلة العفافيش بلا شك وبلا ريب يا أخوة. هذا ما به لا حرب ولا حصار. قلنا له هذا أولاً، هذا أولاً، يعني ما دام بتقارن زمان خلينا نقارن مثلك، يعني نقارن مثلك كيف كان يعني لو استمر التدهور في الأسعار مثل ما كان في المرحلة العفاشية، بكم ذا حين عنشتري كيس الرز؟ الله أعلم بكم عنشتريه، يعني الله أعلم بكم عنشتريه، مثل ما الآن حاصل في المناطق المحتلة، بكم بيشتروها الآن؟ بيجيوا الآن في المناطق المحتلة كيس الرز الفاخر الذي هو 50 كيلو، بيجيوا بحدود كم، يعني بيجيوا في حدود 200,000 ريال أو في هذا الحدود، يعني وضع غير طبيعي يا أخوة، وضع غير طبيعي. قلنا هذا الواقع الأول، خلينا نقارن. الجانب الثاني الذي نشتي نقارن فيه، كيف كان الواقع، يعني كيف كان الحصار الخانق والحروب التي شنت على اليمن في مرحلة عفاش وما قبله في تلك المرحلة، كيف كان الواقع؟ يعني لأن الوضع الاقتصادي قد يكون نتيجة سياسات اقتصادية داخلية فاشلة أو ضغوط خارجية قوية. هل بإنسان عاقل يقول أنه بالضغط خارجي قوي وحرب عالمية علينا أكبر من الحرب الذي بنعيشها الآن، وإحنا بنحاول نستقل ببلدنا ونخرج من بين أنياب الذئاب وحاول نستقل بقرارنا ونرجع فعلا يم قوة وحرية واستقلال؟ ما حدا يقول كذا يا أخوة، ما حدا يقول كذا. واضح أن الحرب، يعني الوضع في المرحلة الحالية، في يعني إذا كان في عهد عفاش في حرب صيف 94 انهار الريال أمام الدولار من 35 ل 135، وانعدم كيس البر، يعني وصل كيس البر في كثير من الأماكن إلى 50,000 ريال والسكر ل 40,000 ريال تقريبا، وانعدم، وكان يوزعوا كيس البر بواقع كيس الأربع وصار عبر عقال الحارات، هذا معروف يا أخوة. صنعاء تحولت إلى مدينة أشباح، وهي ما هي إلا حرب لعبة، لعبة ما هي إلا شهرين أو 3 شهور، يعني حرب لعبة ضحكة جنب الحربتين التي بنخوضها الآن. ما همش رجال دولة، ما همش رجال قادرين يبنوا ويوتدوا بلاد وتصمد أمام العاصير والكوارث والنكبات، يعني يرحموا الله يهتزوا بأبسط الأشياء. فواضح إذا جينا الوضع كيف كان. أيضا الجانب الثالث، هل الواقع الاقتصادي وليد لحظته ولا نتيجة تراكمات من الماضي؟ واضح أنه بالتراكمات من الماضي يا أخوة، تراكمات من الماضي يا أخوة. علي عبد الله صالح استلم السلطة والدولار 4 ريال، ما خرج له 220 ريال، ما خرج له 220 ريال. علي عبد الله صالح ما فلت السلطة له معه 60 مليار في خزائن البنوك الخارجية، 60 مليار دولار لينهبها من الشعب، كفيلة بأن توفر الرواتب للشعب اليمني 30 سنة بعملة صنعاء، ولا أكثر من 100 سنة بعملة عدن. يعني 60 مليار، هذا غير هذا الذي هي مبالغ مالية نقدية، غير الذي هي عقارات بيوت أراضي وغيرها في الخارج. 33 سنة قيمة النفط والغاز الذي تم استخراجه بحوالي 500 مليار دولار، كفيل بأن يجعل البنية التحتية لليمن أقوى من البنية التحتية لسلطنة عمان. شاهدوا، احنا حكمنا أفسد أصابع على وجه الأرض وأنجس أصابع على وجه الأرض، سرق في كل الشعوب في العالم بيهتموا، حتى الذي هم أحزاب وعصابة وغيرها بيهتم ببلدهم، ما هذولا مجرمين، اهتموا بنفوسهم وضيعوا بلادهم وخلوا الخارج ينهب ثرواتنا ويأكلها الأمريكي والسعودي. يعني شيء عجيب يا أخوة، شيء يستغرب منه واحد. وصل الحال إلى أن علي عبد الله صالح يقول للدنبوع أنا عدا أسلم اليمن ليد أمينة. الدنبوع هذا قام قال أنا استلمت البنك من علي عبد الله صالح فارغ، ما فيه معاشات، ما فيه معاشات، ما استلمت شيء دولة، قال. مقطع معروف، مقطع معروف يا أخو، موجود هذا المقطع، معروف موجود. يعني فهذا الحال المزري الذي وصل إليه البلد حال غير طبيعي، يعني يجب أن احنا نفهم المسألة. احنا جينا على صبة المرق، ما جينا على يعني أزمة، يعني ما يسمى بحكومة الوفاق. تقارير الأمم المتحدة الأخيرة بتقول أن حكومة الوفاق الوطني مشرفة على الانهيار الاقتصادي. إحنا استلمنا بلد منهار يا أخوة، منهار، يعني على وشك الانهيار، استلمنا بلد شبح دولة. يعني جينا على صبة المرق واستطعنا بفضل الله بهذه التركة المنهارة أن ننتصر على أقوى قوى في العالم كله، وأن نرفع رأس اليمني، وأن نثبت وجودنا في العالم كله كيمنيين، وأن نبني بلادنا يا أخوة. يعني عالدنبوع بعد ما قال أنه ما يستطيع يوفر الرواتب، جيت اللجنة الثورية وديت الرواتب سنة وستة شهور للشمال والجنوب ولعدن قبل صعدة، وديت الرواتب مرتين لبعض المحافظات الجنوبية بعد ما نهبتها القاعدة، واستمرت العملة على ما تركها علي عبد الله صالح 220 ريال لمدة سنة وستة شهور، وكان والله بالإمكان الاستمرار في صرف الرواتب لولا 3 عوامل رئيسية. العامل الأول نهب الثروات والعدوان السعودي على بلدنا، الأمريكي السعودي على بلدنا، دمروا المؤسسات، دمروا حتى مصانع على مستوى حتى المقابر، حتى أماكن الدجاج، دمروا الآلاف من المصانع، دمروا حتى المزارع، استهدفوا حتى المزارع بالقصف، لو سوق إن وصلوا يعني ثرواتنا ونفطنا للبنك الأهلي السعودي، حاصرونا يعني، فرضوا على شعبنا حصار خانق، ما تدخل سفينة إلا بإذنهم بعد ما تأخر 3 شهور في جيبوتي، وترتفع الأسعار وتوصل لشعبنا بأغلى الأثمان. يعني عملوا كل الفعائل، هذا كل الجرائم والفعائل، حصار خانق وكل مرة يشتد أكثر وأكثر، نهبوا الثروات. أيضا القوى التقليدية السابقة لم تبني أي بنية تحتية حقيقية، إنما بنت كروشها وقصورها. أيضا نقلوا البنك واستهدفوا السيولة النقدية، وجمدوا احتياطاتنا من العملة الصعبة في البنوك الخارجية. مجموعة عوامل أدت إلى أزمة الثروات، ومع ذلك استعنا بالله رب العالمين وبالآلية الاستثنائية، استطعنا أن نوجد نصف راتب وإن كان متقطع، ولكن يعتبر إنجاز من آلية استثنائية مش من ثرواتنا الطبيعية. ومع ذلك بنقول ما زالت الرواتب مقطوعة، والآن مرحلة إنهاء الحصار والتصعيد بالتصعيد. لا يمكن أن نترك شعبنا يموت جوعا، لا يمكن أن نترك شعبنا يحاصر والسعودي مكيف مرتاح. بدأ الجيش بفضل الله رب العالمين الحصار بالحصار، الآن ممنوع للسعودي تصدير النفط حقه، الآن السعودي محاصر. تفهم إيش معنى محاصرة؟ محاصرة يا أخي، هذا نعمة كبير، إحنا الآن محاصرين لهم. الآن لم نكتفي بقضية حصار السفن الذي بتورد البحر، الآن قد بنستهدف أماكن إنتاج النفط، بنقرح الضرع حقهم ضرع بعد ضرع ضرع بعد ضرع، الآن بنفقرهم يا أخوة، بنحاصرهم، بندمر مهلكة آل سعود. لا ما يفلتوا تدمير بلادنا، يفلتوا تجويعنا وحصارنا، فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. إحنا الآن بنطبق دين الله رب العالمين حرفيا، ندبق دين الله حرفيا، ضروري مثل ما بيجوعونا نجوعهم، مثل ما بيدمروا اقتصادنا ندمرهم، مثل ما بيحاصرونا نحاصرهم. الآن عيبركوا والله ما يقدروا يصمدوا، ما بالله احنا نصمد يا شعبنا، نستعين بالله نصبر. النصر الصبر ساعة، الآن من يقول آه أولا، الآن نصبر نستعين بالله. الآن اكتساحات عسكرية انتصار كبير لنا، مرتزقتهم منهارين بفضل الله، متغيرات دولية كبيرة، أمريكا مشغولة في إيران، وإيران بتدقدق الأمريكي ومصالحه. الحق ينتصر بإذن الله رب العالمين، الحق ينتصر، وإحنا الآن متكاتفين محور الجهاد والمقاومة، ما عاد إلا نستعين بالله ونتكاتف كمؤمنين، بعضهم أولياء وبعض، وشعبنا يصبر ونستعين بالباري، وعيجي الفرج في الأخير. الأمريكي ينسحب من المنطقة، ويعرف أن مصلحته أنه يتأدب معنا ويتأدب مع كل أحرار المنطقة، والسعودي ما يبقى مع من يحميه، والإسرائيلي ما يبقى من يحميه، فما عاد الله نصبر ونستعين بالله وينصرنا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا

عين صاد كاف ها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسين حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا وبحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى، نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره، واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم وعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم.

وهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق.

فيه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت ذلك.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المؤمنون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن أعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات، ويواجهون الطائرات والإبرامج وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ تاعد
1: تموت
0: شد، هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري
1: دورة
0: استوري
1: دورة
0: للين دور. عدوان الخضوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله والدفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة، سل قول قول قول

0: صدقنا الله وانصر رسوله. قول قول قول قول بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: والتشية السعودية
1: والتشية السعودية
0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية.

الله. واحد واحد، وزحزح وزحزح، تنظيم.

صحيح النائم.

0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا

0: شد
1: راديمون
0: صد
1: راديمون
2: الله أكبر
1: المغدرتك المغدرتك الله لك عليها النصر
2: هيهات من
1: الدلة هيهات من الدلة هيهات من الدلة لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين مرحبا
1: معلوية

0: بلدية
1: جوية
0: جوية
1: بحرية
0: بحرية
1: فتش يا السعودية
0: فتش يا السعودية
1: فتش يا الأمريكية
0: فتش يا الأمريكية
1: حتى
0: برية
1: جو جوية
0: جو جو جوية
1: بحرية
0: بحرية
1: فتش يا السعودية
0: فتش يا السعودية
1: فتش يا الأمريكية
0: فتش يا الأمريكية
1: حتى أحسن صاريخ
0: ساعد كاركور
1: اسمى الدر صاريخ
0: ساعد كاركور
1: كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله أجركم بارك الله فيكم. هذا هو المنشود منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكلون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه ألا ننزلق ألا نتراجع، فالأمة كلها متحركة وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا وأن نرتقي في وعينا وأن نرتقي كذلك في إعدادنا أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا حركهم في سبيل الله مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم. وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى، ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير رجال، حي على

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش تسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
5: في دعم صراعات اليمن العسكرية
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
7: هنا سام،
8: تاريخ حي،
7: ثقافة مكتملة.
8: هنا سام،
7: حياة اجتماعية مرصودة.
8: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
7: سام اف ام،
8: إذاعتك أنت.
9: صيني قشك بنكهة سام اف ام.
10: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، مع نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل المخلصين في دعائهم لله. من إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام، صوت الجهاد ومنبر ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم عنوانها ادعوني أستجب لكم. المستمعون الأعزاء، نحتسي القهوة من صيني القشر وفنجان البن ونتكلم في موضوع إيماني تعبدي فضيل، ادعوني أستجب لكم. وهذا واحد من أوامر الإله المولى سبحانه وتعالى لعباده بأن يدعوه عز وجل ويتضرعوا إليه في كل أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم، لعونهم وتفريج كربهم وتأييده لجهادهم في سبيله وإحقاق الحق ودحض الباطل ونصر دينه وأعلى كلمته. كثيرة هي الآيات التي تحث على الدعاء وال

0: السلام الدعاء مخ العبادة، أي أن منزلته في عبادة الله كمنزلة عقل الإنسان وروحه، وهو ما يكسب الدعاء هذه الأهمية البالغة التي هي من كمال الإيمان. اللهم كمل بإيماني واجعل يقيني أفضل يقين، وانتهي بنياتي إلى أحسن النيات، وأعمالي إلى أحسنها وأفضلها. ففي كل عمل صالح يؤديه المؤمن يكون الدعاء الوسيلة لقبول هذا العمل الصالح، سواء في العبادة المفروضة كذكر الله الأكبر بالصلوات الخمس والنوافل وغيرها من الفروض وأركان الدين. فعند الصلاة والانتهاء من أدائها يلاحظ بعض الناس أنهم بعد أداء الفروض التعبدي يقوم لينشغل بأشياء أخرى ويهمل ذكر الله من تسبيح واستغفار والدعاء. فأنت أخي المؤمن أختي المؤمنة، عندما تستقبل القبلة للصلاة فأنت بين يدي خالق، وأن لم تكن ترى فإنه يراك. وهل أفضل ولا أروع أن تقف يوميا 5 مرات أمام الله سبحانه وتعالى؟ فمن الطبيعي والمنطقي أنها فرص إيمانية لتدعو الله أن يصلح أمورك وأولادك وفي كل ما تشاء من تفريج الهموم والكرب وعون سبحانه لك في تيسير مطالبك وقضاء حاجاتك مهما كان نوعها ومجالها. فعندكم يا إخوة الإيمان سورة الفاتحة المفروضة بكل صلاة، فيها من الدعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكل الأذكار في حد ذاتها دعاء وابتهال وتعبد واستعانة بالله في كل شيء، ولهذا سمي الدعاء بمخ العبادة. فمن غير الله جل جلاله يمكن أن تلجأ وتتوسل وتنيب إليه وتستعين به في كل أمور الدين والدنيا والآخرة. ولنا وكل المؤمنين الدرس والعبرة في قوله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. وحتى قوله سبحانه وتعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم.
1: الدعاء مفتاح الرحمة، نحن بحاجة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، والله ربنا هو الرحمن الرحيم، هو أرحم الراحمين، والذي يمكن أن يبعد الإنسان عن رحمة الله سبحانه وتعالى وأن يسبب له سخط الله وعذاب الله وغضب الله والعذاب من الله هو معاصيه وجرائمه وذنوبه، هو إساءاته وانحرافه، هو اتجاهه مع عدوه الشيطان الرجيم واتباعه لعدوه الشيطان الرجيم. ولذلك على الإنسان أن يحذر من الأسباب التي تبعده عن رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن يأخذ بالأسباب التي ينال بها رحمة الله جل شأنه. إن رحمة الله قريب من المحسنين، أن يسعى للاستقامة لطاعة الله سبحانه وتعالى، للعمل بما ينال به رحمة الله جل شأنه. ثم مع ذلك لا بد من العناية بالدعاء، أنت بالدعاء تحظى بالمزيد من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأنك في حالة التجاء إليه وهو أرحم الراحمين. والدعاء في كل الأحوال، ليس فقط في حال الشدة والضيق أو الكرب والعناء أو الخطر الداهم، وإنما في كل الأحوال، في الشدة والرخاء واليسر والعسر، تحرص على أن تكون مقبلا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء في كل الأحوال، فهو مفتاح مهم للحصول على رحمة الله ولأن تحظى برحمة الله في مختلف أمورك، في مختلف شؤون حياتك، في مختلف ظروف حياتك.
0: إخوة الإيمان والتقوى، إن الأهمية الكبيرة للدعاء تتمثل في الآية عنوان الحلقة: ادعوني أستجب لكم. وهذا ما تمت الإشارة إليه وتوجه السيد القائد الرباني يحفظه الله بما سمعنا منه من الموعظة الحسنة، وعندما نتأمل صفحات تاريخ الدعوة لله ونصل إلى عهد مسيرة المشروع القرآني المبارك الذي أسسه شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، وحمل لواءها بعده السيد القائد المجاهد رعاه الله، فهو ونعني مسار المشروع الإلهي هو من إعادة الاعتبار لتاريخ اليمن الإيماني، فمن استخلفهم الله في الأرض من الإترة الطاهرة النبوية وأعلام الهداية والتقى فهم أمنا للخائف وإنصافا للمظلوم وقوة للضعيف وغنى للفقير وعينا ساهرة على مصالح البلاد والعباد، وأن الله عز وجل قد من علينا في وطن الإيمان والحكمة والجهاد بحاضر المسيرة القرآنية الزاهي، فكتاب الله والهدي النبوي وأعلام الهدى هم نبع الحياة الروحية والمادية حتى لا ينقطع الإنسان عن الله فلا يضل ولا يشقى، وهم من ندبهم الله لحماية الرسالة الإسلامية والذود عنها، وندعو الله لهم بأسباب النجاح، فهو القائل سبحانه يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم، ونرفع أكفنا بالدعاء لله سبحانه وتعالى والعاقبة للمتقين.

0: الآن ونهج القرآن خير ختام لموضوعنا ادعوني استجب لكم ما اخترناه من الصحيفة السجادية لعلم الهدى لإمام السجاد علي بن الحسين عليهما السلام والذي عنوانه التضرع والاستكانة. إلهي أحمدك وأنت للحمد أهل على حسن صنيعك إلي وسبوغ نعمائك علي وجزيل عطائك عندي وعلى ما فضلتني من رحمتك وأسبقت علي من نعمتك، فقد اصطنعت عندي ما يعجز عنه شكري، ولولا إحسانك إلي وسبوغ نعمائك علي ما بلغت إحراز حظي ولا إصلاح نفسي، ولكنك ابتدأتني بالإحسان ورزقتني في أموري كلها الكفاية، وصرفت عني جهد البلاء، منعت مني محذور القضاء. وحتى دعاء عليه السلام أنت الذي أجبت عند الاضطرار دعوتي وأقليت عند الإثار زلتي، أخذت لي من الأعداء بظلامتي. إلهي ما وجدتك بخيلا حين سألتك ولا منقبضا حين أردتك، بل وجدتك لدعائي سامعا ولمطالبي معطيا، ووجدت نعمائك علي سابغة في كل شأن من شأني وكل زمن من زماني، فأنت عندي محمود وصنيعك لدي مبرور، تحمدك نفسي ولساني وعقلي حمدا يبلغ الوفاء وحققه الشكر حمدا يكون مبلغ رضاك عني، فنجني من سخطك، فلولا سترك عورتي لكنت من المفضوحين، ويا مؤيدي بالنصر فلولا نصرك إياي لكنت من المغلوبين، أدعوك فتجيبني فلا أدعو سواك ولا أرجو غيرك، تسمع من شكا إليك وتلقى من توكل عليك وتخلص من اعتصم بك وتفرج عمن لذ بك. إلهي لا تحرمني خير الآخرة والأولى لقلة شكري، واغفر لي ما تعلم من ذنوبي فأنت أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله. وندعو الله بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للأسرى وعون وتمكين ونصرة للمجاهدين في سبيله بمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، والعزة لله ورسوله والمؤمنين. اجدد لقانا مع صين الكشر وموضوع آخر. خاطركم مع الله.
1: صيني قشر بنكهة سام أكتب.
2: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يلا عينهم. يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مرة من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوزوا مالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم.
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين أخواتنا المزارعات كل المستمعين والمستمعات وكل المتابعين لبرنامج الحكيم اليماني، أسعد الله صباحكم بالخير والعافية.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم عدد قدر الأمطار وحبات الرمال، حيا بكم عدد ما اختطيتوا في جربكم وفي قيعانكم وفي أجسامكم ومدرجاتكم. نرحب بكم ترحيب المطر كل المزارعين وكل المتابعين البرنامج الحكيم اليماني، ترحب كبير. هتقولوا يعلم الله ما قد في راسه عاد مطر ولا في راسه يجي. تخيلوا 7 مطرات و5 و3 يعني مطرات ورشات، ما هو غير دخل المطر الخريف ولا زد قطع السيء من الوادي، والخبت مزروع وشبعت الأرض بالمياه، ومن الله بمطر خيرات، الأرض راوية يعني مع نص ماء لا قلي تشرب ما قلي، والسيول في الجبال نزلت وحصلت أضرار، يعني نقول أني مشي في الكبير ولا هي في الصغيرة في الوسط. ونحتاج أن نقول أن نتيجة الأضرار هذه قد تكون ناتجة عن الإخلال ومنشآت وقنوات الري السيلي سواء التقليدية أو الحديثة. اللعب فيها والتحوز على الماء وتغيير مساراتها واتجاهاتها، وأيضا البناء في الوديان، ما حد يبني في الوديان، احنا في تهامة طريق السيل للسيل ولو بعد حين. دحين الناس لو ما قدوا نوع من اليأس أو من القنوط لو ما يصيروا يزرعوا في مجاري الوديان، يعني بقدم خلاص لأن ما حد عقوا عش مضر خيرات ولا حد عقوا سيول ولا فيضانات. أنا قلبي معاكم الناس المتضررين، والله أن قلبي معاكم، وبين صح من داخل فؤادي أن ما بلا الناس يغيروا عليك ويجوا ينجدوكم ويغيثوكم، لأنه أغاثة الملهوف هذا يعني واجب ديني وأخلاقي وعروبي أن نغيث الملهوف، وأنتوا تحتاجوا أن نغيثكم. ولكن العتب البسيط عليكم هذا قلوا ما اللعب في مجاري السيوء وقنوات الري التقليدية مثل الشروج والعقوم والفنيات والسوم، كل واحد يجيب على السوم مدري كيف، لو ما يعلو لو ما قد الله هناك وجاس الخيرات امتلت افتجر السوم هذا وشل ما تحته كله، ما بعدها من جرب الله جرب الله جرب الله البحر وشل الموارد كلها. البناء في جنبات الوديان أو في مجاري السيوم هذا واحد من الأخطاء الذي بينتج عليها أخطاء، يعني كوارث لو ما يجي يشل قرية ولا يغرق قرية ولا يعني يشل زريبة غنم ولا يشل عليك أجباح النحل حقك، هذا ولا كل من خسائر كبيرة بيتكبت المزارعين. ولكن السبب هو إحنا الذي تعتينا على مجاري السيول، تعتينا على الأراضي الزراعية بالبناء، إحنا اعتدينا عليها وهذه النتائج اعتدائنا. لكن نقول ما قد حصل خير، وما من الله إلا الخير دائما، ما بيش من الله شيء ما ينفع الناس، ما يدي الله إلا خير للناس كلهم، ولكن ما كسبت أيدي الناس هي اللي تسببت فيها الأضرار. أصدقائي المزارعين، كل الجهات المعنية والرسمية ومنظمات المجتمع المدني، عيدوا النظر في مجاري السيول، في الوديان، في منشآت الري السيلي، عيدوا النظر وارجعوا إلى معارفنا التقليدية، إلى عاداتنا، إلى تقاليدنا، ابصروا أن بنوا أهلنا آباءنا وأجدادنا، أن كان يبنوا قراهم وحصونهم وقلاعهم، أن كان كيف كان يديروا المياه ومياه السيول والري السيلي كيف كان يديروا، وما كان يحدث أي أضرار، وكانت الأراضي كلها تروى وكلها تنتج، كانت إدارة حكيمة. واليوم بس لو نرجع على ذول يا الحكوة لا يسبرن كلن ولا نجنب أنفسنا خسائر كبيرة. قلوا يا مصلين على النبي وآله، عم توقف إحنا ويكم قليل وننتقل إلى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري في اليمن، كونوا في الانتظار.

0: الحكيم اليماني.
1: ونعم بكم، رجعت وانتو حيث منتو، ولا حد احترق ولا قلب الموجة. ونعم بكم. صلوا على النبي وآله، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا نزال في ذو علم، قد احنا في العشر ايش الاواخر منه، في عيد اعياد اليمنيين قد احنا في العشر الاواخر منه. قلوا احنا اليوم 23 ايش اليوم 22، صرتوا كفكم شغلات وعنك عيام بكله. اليوم 22، اليوم 22 ذو علم، الشهر الحميري، يوافق كم يوم صلين على النبي وآله؟ 22 أيلول. 22 أيش أيلول؟ أما الشهر الميلادي فاليوم 5 أكتوبر. 5 أيش أكتوبر؟ يصادف فاكم في منزلة الشمس اليوم أيضا 5 السماك. 5 أيش السماك؟ عتقولوا لي والطالع فجرا، عليه حق المستغفر من حين الله من جهة الفجر، اليوم لا يراه لهم، اليوم 5 العوام. 5 أيش العوام؟ يوافق كم في المعلم الزراعي؟ أمس كان آخر يوم في 6 علان، اليوم من الطبيعي والمنطقي يكون 1/7 علان، اليوم كم؟ 1/7 علان. وعد قلوا والمتوسط وقت العشاء، نقول قد احنا في 1 سعد الذابح. سعد الذابح، وسعد الذابح عبارة عن أي كوكبان زاهرا، رقم 1 شمالي يقترب منه نجم صغير يكاد يلتصق به، وبين 1 و2 متر، يعني الذي في اتجاه الشمال جنبه نجم صغيري، والثاني الرقم 2 باتجاه ايش؟ باتجاه الجنوب، ونبصرهن متقابلة. هذا هو يسمى سعد الذابح المتوسط وقت العشاء، ونستطيع مشاهدته بالعين المجردة إذا رفعنا رؤوسنا إلى السماء بعد صلاة العشاء. وبيقول في المثل يعني في السابع، قال الأمثال في السابع، قال من صنعاء ودماء في السابع الكل شابع، من مضر الروابع، يعني شابعين من مضر الروابع، وبعد عن مضر في السابع ما شاء الله العظيم، وفي السادس مضرنا، ومن أب وتعز السابع كل من بحوله شابع، ومن حجة السابع السابع شابع وهاني، يعني شبع وهنا، هاني بالأنضاء، وشابعين من الخير والعلاف والصعيف والمراعي، خيرات الله كلا شابع، الثروة الحيوانية شابعة، والبشر شابعين، يا نعمة الله حلي. أما الشهر الجراني يوم صلين على النبي وآله فلا نزال في شهر 19، وهذا هو الشهر الجراني، جران القمر مع الثريا. سعدت جدا بلقاكم في هذه الحلقة، على من أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد، نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير، إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.

0: رئتاك ليست مكانا للتجارب. الشيشة الإلكترونية ليست بخار ماء، بل رذاذ كيميائي يحتوي على نيكوتين عال يسبب إدمانا أسرع من السيجارة ويرفع ضغط الدم، ومعادن ثقيلة مسرطنة كالرصاص والنيكل تسبب التهابا حادا وتدمر الحويصلات الرئوية. لا تخدعك النكهات، قرارك اليوم يحمي صحتك وحياتك غدا. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
1: تتجلى العدالة الاجتماعية عندما تمنح الجمعيات التعاونية لكل فرد سهما من القرار ونصيبا من الأرباح ومساحة للإبداع. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
0: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
6: سام اف ام، والعود أحمد.

0: سام اف ام، الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: العدد الأخير.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى جولة سريعة من برنامج العدد الأخير والذي نطالعكم فيها بأبرز عناوين أخبار الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية الصادرة ليومنا هذا الاثنين 24 من ربيع الآخر 1448 الموافق 5 أكتوبر 2026 عبر إذاعة سام اف ام. البداية من صحيفة الثورة وعنوانات في رئيسيتها: بعد أقل من 24 ساعة على عملية مماثلة استهدفت الرياض ردا على العدوان السعودي الظالم، قواتنا المسلحة تجدد ضرب شركة أرامكو الرياض ومنطقة خريس. ثمن دور العقلاء لتجنيب مدينة تعز مؤامرات العدو وأشاد بوعي أبنائها، الرئيس المشاط يعلن استمرار سريان العفو عن المنخرطين في صفوف العدو السعودي. محافظ تعز يوجه لجان المديريات بتسهيل عودة المغرر بهم إلى منازلهم. ناطق الحكومة يشيد بتلاحم أبناء تعز مع القوات المسلحة. إفشال محاولة تقدم واسعة لتحشيدات العدو شرقي الجوف، انهيار غير مسبوق في صفوف التحشيدات السعودية في التربة وانسحابها نحو لحج. غارات مكثفة للعدو السعودي تستهدف الأعيان المدنية في العاصمة والمحافظات، طيران العدوان يقصف مصنعا للإسفنج في صنعاء، وشهداء وجرحى في تعز وصعدة وحجة. سقوط أخلاقي مدون للعدو السعودي بأيدي مرتزقته، تنديد واسع بجريمة التمثيل بجثمان أحد الشهداء في تعز، تصعيد ميداني وتهجير قسري في الضفة، عدوان إسرائيلي جديد على جنوب لبنان والبقاع الشرقي. من صحيفة ثورة إلى موقع المسيرة نت، لجنة الأسرى تدين جريمة بحق جثمان شهيد من القوات المسلحة في تعز. مقتل وإصابة العشرات من التحشيدات التابعة للعدو السعودي في محاولة فاشلة للتقدم شرقي الجوف. طيران العدو السعودي يستهدف مصنع إسفنج في العاصمة صنعاء.

هي في اليمن. القوات المسلحة تحارر منطقة التربة ومديريتي الشمايتين وسامع من التحشيدات التابعة للعدو السعودي بمحافظة تعز. منظمات حقوقية تمثيل المرتزقة بجثمان شهيد في تعز سقوط أخلاقي وإنساني وديني. نائب وزير الخارجية: جريمة التمثيل بجثمان الشهيد أسلوب داعشي لنظام آل سعود. الدفاعات الجوية تتصدى لتشكيلين قتاليين سعوديين في أجواء تعز وتجبرهما على المغادرة. محافظ حضرموت يحذر من مخططات العدو السعودي في تجنيد أبناء المحافظة كوقود لحروبه العدوانية. وقفة مسلحة لأبناء مدينة ذمار وريفها إعلانا للنفير ومواجهة التصعيد السعودي. محافظ لحج: لأبناء المحافظات المحتلة القوات المسلحة حريصة على طرد الاحتلال وحماية كل اليمنيين. الشيخ ناصر المحضار يجدد دعوته للمغرر بهم من أبناء المحافظات المحتلة إلى الحذر من المخططات السعودية. مشايخ آل عمر وآل حميقان بالبيضاء يجددون وقوف أبناء القبيلة مع القوات المسلحة اليمنية ورفض تحشيدات العدو السعودي. أعضاء مجلس الشورى عن محافظة تعز: وحدة الصف والعفو العام يفتحان الطريق لاستكمال تحرير المحافظة. مصدر عسكري: لدينا من الجهوزية وأوراق القوة ما يجبر النظام السعودي على وقف العدوان والحصار. مقابل الأخلاق القرآنية للقوات المسلحة: التمثيل بجثمان الشهيد يكشف سقوطا أخلاقيا لأدوات العدوان في تعز. مظاهرة حاشدة في سويسرا تنديدا بالعدوان الصهيوني المتواصل على غزة. بوتيرة متصاعدة عشرات المغتصبين الصهاينة يدنسون المسجد الأقصى المبارك. العدو الصهيوني يعترف بمقتل 2347 إسرائيليا منذ 7 أكتوبر. مزارعو العناب في القنيطرة يواجهون الاعتداءات الصهيونية لإنقاذ موسمهم. الصحة بغزة تحذر من انهيار خدمات المستشفيات بسبب نقص الأدوية وارتفاع حصيلة العدوان إلى 74,237 شهيداً. قوات العدو الإسرائيلي تنفذ سلسلة تفجيرات جنوب وشرق لبنان. الأزمة الاقتصادية السعودية تلغي عدداً من فعاليات هيئة الترفيه وسط تعثر كافة المشاريع الاستثمارية. أيضا على المسيرة نت: غاليباف لن يفتح مضيق هرمز حتى تلبية شروط إيران 7. عراق جي: مستعدون لحل عادل عبر الدبلوماسية والعقوبات الأمريكية لن تجدي نفعا. إيران تزاوج بين شروط هرمز وتوسيع المدى الدفاعي في مواجهة استنزاف العدو الأمريكي. موقع أمريكي: تنسيق سعودي صهيوني سري لمواجهة اليمن. العميد فدوي: لأول مرة لا توجد سفن أمريكية في الخليج والمحيط الهندي منذ 1853 ميلادية. ومن المسيرة نت إلى موقع الميادين: المشاط يعلن استمرار العفو الرئاسي عن المخدوعين في صفوف التحشيدات السعودية. غريب أبادي: طهران تدرس ملاحظات واشنطن على مبادرتها التفاوضية. الخارجية السورية: الاعتداءات الإسرائيلية تهديد مباشر للأمن والاستقرار الإقليميين. حكومة صنعاء: تعز تلفظ حشود المحتل السعودي وتستعيد عافيتها. القوات المسلحة اليمنية تتصدى لتشكيلين قتاليين سعوديين في أجواء تعز. حزام الأسد للميادين: تعز باتت بحكم المحررة وأي معتد على اليمن سيدفع الثمن. السيسي يستضيف قمة رباعية مع رؤساء إريتريا والصومال ورئيس مجلس السيادة السوداني. العميد فدوي: مضيق هرمز تحت سيطرة إيران بشكل مؤكد. وختاماً، القوات الجوية الأمريكية تسحب قاذفاتها من قاعدة فيرفورد البريطانية.
إذن كانت هذه أبرز وأهم العناوين تقبل خالصة

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الرابع من اكتوبر تشرين الاول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2017 استشهد 12 مواطنا بينهم نساء وأطفال في مجزرة جديدة لطيران العدوان السعودي الأمريكي بمديرية باقم في محافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 شن طيران العدوان غارتين استهدفت منطقة الصافح بمديرية نهم في صنعاء، كما أصيب طفلين بجروح خطيرة إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في قرية الجربة بمديرية الدريهمي في الحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 استشهد مواطن من أبناء حي الربصة بمديرية الحوك في الحديدة إثر قصف مدفعي للعدوان على الأحياء السكنية، كما شن طيران العدوان غارة على جبل الملح في مديرية الصليف وأصيبت فتاة برصاص أدوات العدو في منطقة دوم الهادي بمديرية التحيتة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان غارة على مديرية حيران بحجة، وشن 16 غارة على مناطق متفرقة في مديريات مدغل ورحبة وماهلية في مأرب. وفي الجوف استهدف بأربع غارات مناطق متفرقة من مديرية خب والشعف، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة.
3: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 استشهد المواطن أمين محمد أحمد قراعة من أبناء حي الربصة في مديرية الحوك إثر قصف مدفعي للعدوان على الأحياء السكنية، كما شن العدوان غارة على جبل الملح في مديرية الصليف فيما أصيبت فتاة برصاص أدوات العدو في منطقة دوم الهادي بمديرية التحيتة في محافظة الحديدة التي كانت مستمرة فيها الخروق لوقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان غارة على مديرية حيران بحجة، وشن 16 غارة على مناطق متفرقة في مديريات مدغل ورحبة وماهلية في مأرب. وفي الجوف استهدف بأربع غارات مناطق متفرقة من مديرية خب والشعف، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استشهد مواطنان وأصيب أربع آخرين بنيران جيش العدو السعودي في منطقة الرقل في مديرية منبه الحدودية بصعدة، فيما شن العدوان 10 غارات على مناطق متفرقة من مديرية الجوبة، واستهدف بغارتين مديرية صرواح والعبدية في محافظة مأرب، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 131 خرقا في الحديدة، من بينها هجمات طائرات تجسسية على حيس و33 خرقا بقصف مدفعي و77 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 121 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في حيس والجبلية، وخمس هجمات بالطيران المسير المقاتل على الجبلية وحيس ومقبنة، بالإضافة إلى عشرات الخروقات بالقصف المدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 شن العدو الأمريكي البريطاني عدوانا جويا بأربع غارات على منطقة الصيانة في مديرية الثورة بالعاصمة صنعاء، واستهدف بعشر غارات مطار الحديدة ومنطقة الكثيب والجبانة بمحافظة الحديدة، واستهدف بغارة جنوب مدينة ذمار، واستهدف بثلاث غارات أخرى مديرية مخيراس جنوب شرق محافظة البيضاء في محاولات أمريكية مستمرة لإيقاف جبهة الإسناد اليمني لغزة.
4: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 دمرت وحدات متخصصة في الجيش واللجان الشعبية مدرعة همر وآليتين عسكريتين أثناء تمركزها في معسكر رجلاء السعودي بنجران المحتلة، وقتل وأصيب من كان على متنه. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال 2 على تجمعات العدو في صرواح وأصاب هدفه وأوقع قتلى وجرحى، كما قصفت وحدة المدفعية موقع الدخان في جيزان المحتلة ما أدى إلى احتراق آلية عسكرية ومقتل طاقمها، كما تم طمس جندي سعودي في الموقع ذاته. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوة الصاروخية 20 صاروخ كاتيوشا على معسكرات النقيحة وصلى وخباش في نجران المحتلة، كبدت الأعداء خسائر مادية وبشرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدفت القوة الصاروخية ناقلتين سعوديتين محملة بالأسلحة وزيوت الدبابات في المدخل الجنوبي لمدينة مأرب ما أدى إلى إحراقها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن المجاهدون من صد زحف المنافقين باتجاه منطقة النجد بالجهة الشمالية لمديرية صرواح تحت غطاء جوي للعدوان، وقتل وأصيب أعداد كبيرة من المنافقين في المواجهات وتم تدمير آلية لهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت القوة المدفعية تجمعات الغزاة والمرتزقة شمال غرب معسكر خالد وحققت إصابات، كما نفذ الأبطال المجاهدين عملية عسكرية نوعية على مواقع المرتزقة بقرية الصيار في مديرية الصلو ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 دكت مدفعية المجاهدين تجمعات الغزاة والمنافقين في ساحل الجاح وغرب التحيتة في الساحل وخلفت خسائر وإصابات مباشرة في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكن الأبطال المجاهدين من تدمير طقم للغزاة والمنافقين بعبوة ناسفة شرق التحيتة في الساحل، وسقط من عليها قتلى وجرحى، كما تمكنوا من إفشال محاولة تسلل للغزاة والمرتزقة على مواقعهم غرب التحيتة وكبدوهم خسائر في الأرواح ودمروا آليتين خلال إفشال الزحف، وتمكنت وحدة الهندسة من استهداف تجمعات الغزاة والمرتزقة بصاروخ موجه جنوب كيلو 16 بالساحل الغربي ما أدى إلى سقوط العديد منهم قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدفت القوة الصاروخية بثلاثة صواريخ زلزال واحد وعدة قذائف مدفعية تجمعات الخونة في جبهة حيران بحجة، وسقط أعداد منهم قتلى وجرحى، كما تمكن المجاهدون من إحراق آلية عسكرية للمرتزقة بقصف مدفعي غرب حرض وقتل من كان على متنها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية إغارة استهدفت مواقع الخونة في السلان، وتمكنوا من إحراق وتدمير تحصينات العدو وسقوط أعداد من القتلى والجرحى في صفوفهم. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوماً من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوماً التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
8: الرجال مواقف
9: إذاهم رجال صح وأنا في الميدان وأنا لحظ ولا نخاف من أعلى سعود اليهود الخونة
8: والمبادرة السريعة والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
10: تبادروا يا رجال اليمن الإيمان والحكمة.
11: الله أجري.
8: الله. بادروا يا رجال اليمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
10: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
8: حي على خير الرجال.
10: كل ما عليكم
8: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
10: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
8: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
12: في هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التحشيد، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
13: أتينا الرحلة لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
14: ما مش مؤمن في بيته،
15: جالس في المكان ما به.
16: احنا رجال يا أهل بلادنا، احنا رجال. أسفينا دم، أسفينا قيمة.
17: أنا ولا علم اللي
8: يقول يا سيدة، أنا حاجة لبي. 7-6-3-3 5555.
0: سام اف ام والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
3: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
4: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
3: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
4: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها.
3: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
4: يا قدس
3: وتحييها.
5: أنتم لستم وحدكم، شعبنا إلى جانبكم.
4: صباح الخير يا قدس.
3: صباح الخير.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وحياكم الله جميع المستمعين والمستمعات إلى هذا الملتقى الجديد الذي يتجدد معكم في كل صباح. حياكم الله في الفترة الصباحية من إذاعة سام اف ام. صباح الخير يا قدس.

0: صباح الخير يا قدس، هذه الفترة الصباحية معكم عبر تردداتنا العاملة 99.1 و99.3 و89.1. أيضا يمكنكم متابعتنا عبر الموقع الإلكتروني للإذاعة في حال انقطاع الترددات، عبر الموقع samyaman.fm، أيضا عبر تطبيقات الإنترنت راديو جاردن وتيون إن. في هذه الصباحية سنتطرق إلى العديد من المستجدات في الواقع اليمني والانتصارات الكبيرة العظيمة التي يحققها والتي تحققها القوات المسلحة اليوم، حيث يواصل يمن الإيمان والحكمة فرض معادلات كسر الحصار واستعادة السيادة والثروة، مستبقا غير منتظر، مبادرا غير متردد. فعلى طريق انتزاع الحقوق وصناعة التحولات، القوات المسلحة اليمنية تراكم إنجازاتها وتدفع مملكة قرن الشيطان ثمن تعنتها وظلمها وإبقائها لليمن تحت الحصار، حتى بات المحاصر محاصرا بقوة الله وبفعل معادلات بحرية يمنية ضاغطة، حتى هناك معادلات برية لا تختلف عن معادلات البحر باستثناء أن فاتورة الخسائر تختلف من الداخل السعودي من أرامكو إلى داخل اليمني ودحر التحشيدات. فدماء مرتزقة، محليين باعوا أنفسهم وارتضوا أن يكونوا وقودا لمحارق موت تديرها الرياض هنا في البر، يتم دحرهم ويتم فتح وتحرير مناطق يمنية. فما كان من صنعاء الإيمان والحكمة إلا أن تبادر في درء التهديد قبل وقوعه وسماع البيانات بلسان يحيى سريع وهو يتحدث ويتلوها، سواء بيانات انتصار في الداخل السعودي أو بيانات انتصار على مرتزقة السعودي في الداخل اليمني.
1: انتصارات عظيمة وكبيرة يحققها الأبطال المجاهدين في الميادين، هذه الانتصارات التي من الله بها على هؤلاء المجاهدين وعلى كل الأحرار، حيث حققت القوات المسلحة اليمنية انتصارا تاريخيا جديد، وتمكنت من طرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي في من منطقة التربة ومديريتي الشمائتين وسامع بمحافظة تعز جنوبي غربي البلاد. في التفاصيل، قال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية السبأ إن أكثر من 20 طقما عسكريا وخمس شاحنات محملة بالأسلحة والذخائر تابعة لتحشيدات العدو السعودي انسحبت من منطقة التربة باتجاه خط شرجب وطور الباحة بالتزامن مع تراجع بقية التشكيلات المنتشرة في المنطقة. وأضاف أن أطقما أخرى تابعة للعدو غادرت التربة باتجاه طريق الضحي وحزاز وزريقة اليمن وسط حالة من الانهيارات غير المسبوقة في صفوف تلك الميليشيات، لافتا إلى مغادرة قيادات سعودية وقيادات من التشكيلات المحلية المتحالفة معها بالتزامن مع استمرار الانسحابات من المحاور الواقعة جنوب وجنوب غربي المحافظة.
0: وبحسب المصدر، فإن التطورات الأخيرة تعني خروج تحشيدات السعودية من التربة والشمايتين وسامع، وهي مناطق تمثل ثقلا جغرافيا مهما في ريف تعز وترتبط بخطوط الحركة المؤدية نحو طور الباحة ولحج. وتأتي هذه التطورات بعد أيام من تقدم متسارع المجاهدي القوات المسلحة اليمنية في مناطق الحجرية بالتزامن مع انسحابات متتالية ونقل أسلحة وآليات من عدد من المواقع، بما يشير إلى إعادة رسم واسع لخريطة السيطرة العسكرية في ريف تعز الجنوبي الغربي. ويضاف هذا إلى سلسلة من الانتصارات الكبيرة والتي بدأت بتحرير مناطق الساحل الغربي لليمن الشهر الماضي وصولا إلى مضيق باب المندب الاستراتيجي، ثم انتقلت المواجهة إلى المرتفعات الجبلية المطلة على محافظي تعز ولحج، حيث دفعت السعودية بتحشيداتها إلى هناك بهدف إعادة السيطرة من جديد على مناطق الساحل الغربي، غير أن القوات المسلحة تمكنت من تلقين هذه القوات درسا لا ينسى، وتمكنت من تحرير مديريات ومناطق متعددة وصولا إلى مركز منطقة التربة ليتم ذلك إحكام الطوق على بقية التحشيدات داخل مدينة تعز.
1: وفي الأثناء تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لعدد من مشاهدي القوات المسلحة اليمنية وهم في منزل الخائن سلطان البركاني في منطقة بركان، ما يشير إلى التقدم السريع للقوات المسلحة في هذه المناطق بالتوازي مع منشورات لناشطين وإعلاميين تابعين للمرتزقة وهم يؤكدون خسارتهم لهذه المناطق ويكيلون الاتهامات إلى بعضهم البعض. وبهذه الانتصارات الكبيرة تكون القوات المسلحة قد تمكنت من تأمين مناطق الساحل الغربي من أي محاولات للسعودية وتحشيداتها للهجوم على هذه المناطق، وتكون كذلك قد ثبتت نقطة ارتكاز مهمة جدا لاستكمال تحرير بقية المحافظات وحصار المرتزقة داخل المدينة. كذلك تستطيع القوات المسلحة اليمنية مهاجمة أي تشكيلات عسكرية تابعة للعدو السعودي في محافظتي لحج وعدن جنوبي اليمن.
0: وفي هذا الأمر كذلك أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي محمد المشاط استمرار سريان العفو الرئاسي عن المخدوعين في صفوف التحشيدات التابعة للعدو السعودي، موجها القائم بأعمال محافظ تعز بتفعيل آلية العفو الرئاسي كما حصل في مديريات الساحل الغربي. وأكد رئيس النشاط أن القوات المسلحة ملتزمة بالأمان لمن لم يعق مهمتها في ضرب تحشيدات العدو السعودي، مشددا على أن القوات المسلحة تعطي الأمانة بموجب العفو الرئاسي لكل المخدوعين والمنخرطين في صفوف العدو السعودي ممن تركوا القتال وعادوا إلى منازلهم. وفي السياق ذاته وجه الرئيس النشاط الشكر لمن وصفهم بالعقلاء والمتعاونين الذين يبذلون جهودهم لتجنيب مدير مدينة تعز مؤامرات العدو السعودي، مشيدا بوعي أبناء تعز بمؤامرات العدو التي تستهدف الشعب اليمني وعدم التفاتهم لأصوات العملاء التي تصدر من فنادق الرياض.
2: على مذبح الانتقام المنهجي يتعمد العدو السعودي وتحشيداته الإرهابية تعميق جراح مدينة تعز وأبنائها الأحرار، مسجلا فصولا جديدة من الحقد الإضافي الذي لا يستثني حجرا ولا بشرا، من القصف الوحشي واستهداف الأسواق المكتظة والأعيان المدنية إلى قطع الطرقات وإغلاق المنافذ في وجه ملايين السكان. ويوما تلو آخر تتساقط أقنعة العدوان وأدواته لتتكشف خلفها قبح الفكر الإرهابي المتطرف الذي يحاول العدو السعودي ربطه بمحافظة تعز عاصمة الثقافة والأدب والعلم. مشاهد سحل الأسرى والتنكيل بهم صادمة صورتها الذئاب البشرية. هذا الانحدار لم يتوقف عند هذا الحد بل يمتد إلى حرمة الموتى في مشاهد التمثيل بالجثة والتنكيل بها في انتهاك صارخ للكرامة الإنسانية وللقيم الدينية وللأعراف. وهذا السلوك الدني وامتداد طبيعي لمنبع الفكر التكفيري المتطرف الذي ترعاه وتموله مملكة قرن الشيطان. وبين تكامل حلقات الحصار الممنهج وقطع أوصال تعز وجرائم سحل الأسرى وانتهاك حرمة الموتى والتمثيل بالجثث، تبرز هذه الممارسات كوثيقة إدانة تاريخية ترسم الوجه الحقيقي للعدوان السعودي وأدواته، وتؤكد للعالم أجمع حجم السقوط الإنساني والأخلاقي الذي مني به المعتدون وأدواتهم.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع المشكلة.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
0: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.

0: لحظة واحدة قد تسبب حرقا خطيرا. 60% من حروق الأطفال دون 5 تحدث في المطبخ. كوب شاي ساخن على حافة الطاولة. طفل في 3 يسحب. لحظة واحدة تسبب حرقا من الدرجة 2. يترك تشوها دائما. لا تضع السوائل الساخنة بمتناول الأطفال، واجعل مقبض القدر للداخل، وعند الحرق ماء بارد جار 20 دقيقة، لا معجون ولا بن. لا تضع السوائل الساخنة بمتناول الأطفال، احمي طفلك واقتلع خطر الحرق قبل حدوثه. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
1: صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
0: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
3: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
2: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
3: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
2: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
4: سام FM، عدنا.

0: مستمعينا الكرام، في سلسلة الانتصارات التي تحققها القوات المسلحة اليمنية إن كان في الداخل اليمني أو حتى في عمق نظام آل سعود، القوات المسلحة اليمنية نفذت يوم أمس عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. استهدفت الأولى شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض، والأخرى استهدفت شركة أرامكو في منطقة خريص. وأكدت القوات المسلحة في بيان لها أن العمليتين حققتا أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى، وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله وتسببت بنشوب حرائق كبيرة في المواقع المستهدفة.
1: كما أكدت القوات المسلحة في بيان لها أن العمليتين حققتا أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى، وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله وتسببت بنشوب حرائق كبيرة في المواقع المستهدفة. وأكدت أن

0: من الغارات العدوانية التي بلغت خلال الاثنى عشر ساعة الماضية 50 غارة جوية وصاروخا استهدفت به العاصمة صنعاء والمحافظات في الجوف وتعز وعمران وحجة وصعدة ليبلغ إجمالي غاراته العدوانية على شعبنا منذ بدء التصعيد 1460 غارة جوية وصاروخا.
1: كما واصلت الدفاعات الجوية اليمنية يوم أمس تنفيذ عملياتها النوعية في مواجهة طيران العدوان السعودي وتحييد حركته الجوية في أجواء اليمن. وفي بيان مقتضب أفاد العميد يحيى السريع بأن قواتنا المسلحة تمكنت بفضل الله من التصدي لتشكيلين قتاليين سعوديين نوع F-15 في أجواء محافظة تعز. وأكد متحدث القوات المسلحة أن الدفاعات الجوية أجبرت التشكيلين القتاليين التابعين للعدو على التراجع والمغادرة، منوها إلى أن عملية التصدي تمت بعدد من الصواريخ أرض جو محلية الصنع. وفي بيان لاحق أوضح متحدث القوات المسلحة أن الطيران الحربي السعودي شن خلال 24 ساعة الماضية 106 غارات جوية وصواريخ، مشيرا إلى أن العدو استهدف بها الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف وبقية المحافظات من خلال طائرات F-15 وتايفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف والعدوان الصاروخي من نجران.
0: وأكد مصدر عسكري أن لدى القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تعالى من الجهوزية وأوراق القوة ما يجعل النظام السعودي ينهي عدوانه وحصاره. وصرح المصدر لوكالة سبأ بالقول لا جديد فيما أعلنه النظام السعودي اليوم، فهو طوال 12 عاما يكرر نفس الاسطوانة ونعتبرها أماني وله أن يتمنى ما يريد. وجدد المصدر التأكيد على أن ضربات القوات المسلحة في العمق السعودي هي دفاعية والمعتدي لا حق له، مختتما تصريحاته بالقول سننتصر على هذا الإجرام والعدوان السعودي مهما بلغ بإذن الله تعالى.
2: إن كتب على النفط أن يكون عينا للممالك تبصر بها مجدها، فهو ذا اليوم يغدو كحلا من الدخان يخشى الأبصار. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وبيت الاقتصاد السعودي هنا المشيد على أسرة الذهب الأسود ووسائد الطمأنينة المستعارة يدرك اليوم أن ظله كان أوهن مما حسب، وأن الإعصار حين يهب من جهة اليمن لا يستأذن أحدا. هزت الانفجارات عاصمة العدوان السعودي الرياض لا لتعلن عن موسم جديد من مواسم الوجون، بل لتكتب بالنار حقيقة طال أمد التعامي عنها أن الحديد بالحديد يفلح، وأن من زرع بالغارات الموت في حواضر اليمن وقراه لن يحصد في أراضيه إلا المرارة وحصاد الهشيم. فها هي مصفات الرياض، لم تكن جرن قمح هامشي ولا مستودعا يسيس في زوايا النسيان، بل منشأة هائلة لتكرير النفط تبلغ طاقتها التكريرية نحو 130 ألف برميل من النفط الخام يوميا، أي أكثر من 20 مليون لتر من الخام تحولت في لحظات إلى سحب من الدخان الكثيف تهتز لها أرامكو وتترنح معها أرقام التكرير اسميا وفعليا.
3: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض، والأخرى استهدفت شركة أرامكو في منطقة خريص، وقد حققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى.
2: ولم يتوقف بنك الأهداف عند منشأة الرياض فحسب، بل امتدت نار الوجع إلى تطال خريص. خزانة الزيت التي ظن أمراء البلاطي أنها في بروج حصينة يعلوها اليوم سواد الانتقام، لتصبح المصفات والحقل منارتين من لهب يرسمان للعالم خارطة الكلفة الحقيقية للعدوان، ولأن الرد اليمني لا يأتي فرادى بل كالسيل المنهمر. ها هو ميناء ينبع، يقع هو الآخر في دائرة الرد الواسع. شركات الملاحة المذهولة كتريد وينز وفنغر تيك شهدت اللحظة مؤكدة سقوط صاروخ يمني على المنشأة ليخمد حركة الضخ ويعطل الملاحة النفطية بعد أيام من إعادة التشغيل، فيما الكبرياء السعودي المهزوم يستعصي على الاعتراف بحجم الانكسار. يداك أوكتا وفوك نفخ، 50 غارة جوية في 12 ساعة فحسب صبتها طائرات الحقد السعودي على صنعاء والجوف وتعز وعمران وحجة وصعدة لتصل إلى 1460 غارة منذ بدء التصعيد. ظن معها المجرم السعودي في الرياض أن العقوبة قدر مكتوب على الضحية وحدها، فجاءه الجواب سريعا وواسعا في منشأة أرامكو في الرياض وخريص، بينما اضطربت الحركة في مطارات الملك خالد بالرياض والملك فهد بالدمام، رحلات تتأجل وأخرى تلغى، ليعلم الظالم أي منقلب ينقلب، وأن السماء التي تمطر موتا في اليمن لن تمنح الأمن لمن يسكنون قصور الزجاج. عمليات حاسمة ترسم معادلة القوة، ورسائل مكتوبة بالنار ودخان أرامكو المحترقة في الرياض وخريصة وينبع تؤكد أن جرائم العدو السعودي بحق الشعب اليمني لن تمر دون عقاب، ومعادلة الحصار بالحصار مستمرة حتى قطع يد العدوان السعودي ورفع حصاره، وقادم الأيام أشد بأسا وأشد تنكيلا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
4: ما تعتبره السعودية ورقة القوة الأهم بيدها بات نقطة ضعفها. بالنفط كانت تشتري المواقف وتصنع التحشيدات العسكرية وتملأ مخازن الأسلحة وتعبث بمختلف البلدان. كان اليمن في مقدمة ضحايا الذهب الأسود، وبقي العالم صامتا أو متواطئا ضد الإبادة التي حصلت منذ العام 2015، حتى عاد اليمن بعون الله إلى فرض معادلات فوق حسابات الأعداء وخارج توقعاتهم.
3: الأولى، استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض، والأخرى استهدفت شركة أرامكو في منطقة خريص.
4: تعلن القوات المسلحة ضرب منشآت لأرامكو في الرياض وخريص ردا على العدوان. قائمة الأهداف السعودية دسمة، ولكل منها نصيبه في تجهيزات القوات المسلحة. في هذه الصور الجوية التي التقطها مستشعر مديس التابع لوكالة ناسا، تظهر أعمدة الدخان وهي تتصاعد من منشأة أرامكو في خريص، ولذلك دلالاته الواسعة تبدأ من قرار يمني بتوسيع الضربات نحو أهداف أكثر أهمية، انطلاقا من معادلة التصعيد بالتصعيد، ثم بالقدرة العالية على إصابة الأهداف بدقة عالية على بعد مسافة كبيرة، في مقابل العجز الكامل لقدرات الدفاع الجوي المستجلبة من بلدان متعددة. أتت العملية بعد يوم من ضربة مماثلة لمنشأة أرامكو في الرياض، شاهد الناس بأعينهم الأدخنة وهي تملأ سماء العاصمة السعودية، غير أن لناطق العدو رواية أخرى خرج ليلا بتصريح مكتظب محاولا أن يكذب ما رأته أعين الناس ونقلته وكالة الأنباء العالمية.
5: وصف المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي مزاعم الحوثيين باستهداف الرياض بالمضللة، وقال للشرق الأوسط أن هذه المزاعم محاولة لصرف الأنظار عن حجم الخسائر.
4: يبدو نظام العدو السعودي في حالة إرباك شامل من إخفاقه في ميدان القتال واستمرار الانتصارات العظيمة للقوات المسلحة، وصولا إلى حالة الشلل في التعامل مع الضربات اليمنية في عمق منشآته وقواعده الجوية، ربطا بتصفير صادراته النفطية عبر باب المندب، جميعها تضعه أمام خيارين عاجلين، إما الرضوخ لمطالب اليمن المشروعة أو انتظار مزيد من الصفعات.

0: إنجازات متلاحقة رسمت بفضل الله مسار شهر كامل من المواجهة. أرتال ومدرعات سعودية أحرقت، محاولات تقدم كسرت، ومناطق واسعة دحرت منها التحشيدات التابعة للعدو السعودي.
1: الله ولك الشكر، لك الحمد يا الله.
0: في 3 سبتمبر بدأت عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، ومن الساحل الغربي انطلقت القوات المسلحة في أكثر من مسار لتنتهي المرحلة الأولى بطرد التحشيدات من 6 مديريات في تعز والحديدة على مساحة تجاوزت 5400 كيلومتر مربع. لم تتوقف المواجهة عند الساحل، بل اتجهت تلك التحشيدات بتوجيه سعودي مباشر لتحويل المديريات الجنوبية الغربية بمحافظة تعز إلى نقطة انطلاق للاعتداءات، وصولا إلى إعلان تلك الأدوات حصار تعز عبر إغلاق 19 طريقا مؤديا إلى المدينة غير مكترث بالمعاناة الإنسانية. فما كان من القوات المسلحة إلا أن تقوم بواجبها في فرض الأمن والاستقرار ووضع حد لمحاولة الاستثمار السعودي الطويل بمعاناة الشعب اليمني. ويمثل التناغم والتعاون بين أبناء القوات المسلحة وأبناء تعز تفسيرا لسرعة الحسم الميدانية. فبعد شهر من انطلاق العملية وصلت المعركة إلى عقدتها الأهم جنوب غرب تعز، التربة والشمايتين وسامع، مناطق حولها العدو السعودي إلى نقطة لاستجماع أدواته وقواه والتحشيد منها نحو المديريات الساحلية قبل أن تدحر منها في عملية عسكرية لم يكشف رسميا عن تفاصيلها. وفي ذروة المواجهة كانت القوات المسلحة تكسر محاولات تقدم شرقي الجوف لأكثر من مرة كبدت فيها التحشيدات التابعة للعدو السعودي خسائر فادحة، وثقتها عدسة الإعلام الحربي وتوجت بإسقاط طائرة حربية سعودية في محافظة مأرب. وفي الضفة الأخرى سددت القوات المسلحة ضربة استباقية للتحشيدات السعودية في الطوال، وأجهزت على المئات بين صريع وجريح بينهم ضباط سعوديون، وأحدثت إرباكا في غرف عمليات العدو وإرباكا أيضا في صفوف أدواته من المرتزقة المحليين والسودانيين. يدرك اليمن في ذروة الاشتباك أن عودة التصعيد لم يكن أمراً مستبعداً، خصوصاً مع التربص الصهيوني باليمن بعد موقفه غير المتوقع تجاه حرب الإبادة على غزة. ويدرك اليمن أيضاً أن الحصار والعدوان السعودي لم يكن منذ يومه الأول إلا انعكاساً مباشراً لتخطيط وإدارة أمريكية وصهيونية تبوأ كبره النظام السعودي العميل بعد أن قطعت يد الوصاية مع فجر ثورة التحرر والاستقلال.

الميدان يكشف حقيقة تحشيدات العدو السعودي، حقيقة أخلاقه، كما تكشف ضرباته حقيقة عدائه وخوفه وإجرامه الكبير والشديد بحق اليمن واليمنيين. فمن ضربه للمنشآت المدنية، المنشآت التي يجب أن تكون آمنة ولا يتم المساس بها، إلى تمثيل بجثمان شهيد وكشف عورته، هناك يظهر المستوى الخطير من الانحدار الأخلاقي الذي رافق ممارسات أدوات العدوان في محافظة تعز، كما رافق ضربات العدو السعودي في الجو بحق محافظات تعز وصنعاء والجوف ومأرب، حيث امتدت الممارسات الإجرامية إلى امتهان جثمان وانتهاك لحرمة شهيد بعد استشهاده. هذه الممارسات مثلت بما حملته انتهاك جسيم لحرمة الشهيد، صورة صارخة عن سقوط كل القيامة، عن مرتزقة العدوان وتجردهم من كل المبادئ وإنتاجهم للسلوك الداعشي الإجرامي. وفي مقابل ذلك برزت في تصريحات عدد من السياسيين من أبناء تعز الموقف الأخلاقي الذي قدم من قبل أبطال القوات المسلحة اليمنية باعتباره نقيضا لهذا السلوك، من خلال الحديث عن حماية الأسر والممتلكات وحفظ كرامة الأسرى وتقديم كل أشكال الرعاية لهم، مشيرين إلى التعامل مع المناطق التي حررتها القوات المسلحة وفق قواعد مستمدة من القرآن وأخلاق الإسلام. وربط السياسيون من أبناء تعز هذه الجريمة وجريمة التمثيل بجثمان الشهيد بالمشروع الذي حملته الجماعات التكفيرية داخل تعز، وبمحاولات تحويل المحافظة إلى ساحة للفوضى والجريمة المنظمة وتمزيق نسيجها الاجتماعي، مؤكدين أن تحرير مديريات المحافظة يقترن بإعادة الأمن والاستقرار وإنقاذ المجتمع من حالة الفوضى التي عاشها.

حرب إبادة مفتوحة وتسلسل إجرامي متواصل يمارسه العدو السعودي الأمريكي على مدار 12 عاماً، حيث لم يترك وسيلة من وسائل الفتك والدمار إلا واستخدمها لمحاولة إركاع الشعب اليمني الصامد. ولم تقتصر آلة القتل والإجرام على استهداف جبهات العزة والكرامة، بل امتدت لتطال الأعيان المدنية المحمية دولياً، وفي مقدمتها المستشفيات والمراكز الصحية التي تعنى بإنقاذ الأرواح، والمصانع والمنشآت الاقتصادية التي تمثل شريان الحياة لأبناء الشعب اليمني. وهذا ما يمكن وصفه بجرائم حرب ارتكبها العدو السعودي، إذ تعمدت غاراته الهمجية استهداف محيط المستشفيات والمراكز الصحية المكتظة بالمرضى. وما جريمة استهداف محيط مستشفى السبعين للأمومة والطفولة في العاصمة صنعاء إلا نموذجا صارخا للوحشية التي لا تفرق بين أطفال خدج وبين مسن مريض. وتسببت الغارات المتكررة في تدمير وتضرر المستشفيات وحرمان اليمنيين من الرعاية الطبية الأساسية، وسط حصار خانق يمنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة. الاستهداف المتواصل والهمجي للمستشفيات والمصانع والمحلات التجارية يثبت مجدداً سجل الإفلاس الأخلاقي والعسكري لتحالف العدوان وفشله الذريع في تحقيق أي إنجاز ميداني، مما دفعهم لصب حقدهم على المدنيين العزل والبنية التحتية. إن هذه الجرائم البشعة تمثل جرائم حرب كاملة الأركان وانتهاكا صارخا لكل الأعراف الإنسانية والقوانين الأرضية، ولن تسقط بالتقادم، وستظل درسا ماثلا في ذاكرة الشعب اليمني الحي التي لن تنسى جرائم المعتدين والمستبيحين لدمائه.

0: مستمعينا الكرام، في الفقرة الرئيسة التي سنخصصها للحديث عن عدة مواضيع من استهداف أرامكو إلى حسم معركة ريف تعز، كيف أسقطت صنعاء رهانات العدوان، أيضا قراءة في أبعاد المعادلة النفطية واختراق الدفاعات الغربية في عمق الرياض، أيضا تداعيات الانكسار الميداني بتعز وإفلاس ورقة المرتزقة على الاستراتيجية السعودية. نناقش كل ذلك مع ضيفنا عبر الهاتف الخبير العسكري سيادة العقيد عبد الله مطهر. حياكم الله سيادة العقيد.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: بداية سيادة العقيد، بينما يصعد العدو غاراته الجوية بأكثر من 50 غارة خلال ساعات، تأتي الإجابة الميدانية من صنعاء عبر دك شريان الاقتصاد السعودي أرامكو في الرياض وخريص باختراق ناجح لشبكات الدفاع الغربية. برأيكم كيف تصفون هذه المعادلة الردعية الحاسمة التي ثبتت قدرة القوات المسلحة على فرض قواعد اشتباك جديدة والوصول إلى أهداف العدو الحساسة في أي وقت تشاء؟
1: أسعد الله صباحكم بالخير وتحياتي لكم والسادة المستمعين الكرام. أولا، العملية العسكرية في تصاعد مستمر وفرض الحصار بالحصار والمطار بالمطار وصنع مقابلها الرياض. الآن القوات المسلحة فضل الله سبحانه وتعالى استطاعت فرض الحصار الاقتصادي الكبير على المملكة السعودية، خير دليل أنه الآن تضرب أرامكو سواء كان في جيجان والمرابط الطائرات التي تقلع لضرب صنعاء وبقية المحافظات. الآن وصل مدى ضرب القوات الصاروخية والطائرات المسيرة بكثافة نارية كبيرة إلى عمق شركة أرامكو والمخازن الاقتصادية للاحتياطي النفط السعودي في الرياض وخريص. هذه العملية الكبيرة للقوات المسلحة دليل أن عيون القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية للقوات المسلحة تعمل بجمع المعلومات ومعلومات دقيقة، يعني تذهب إلى صانع القرار، صانع القرار يحولها إلى يعني عمليات عسكرية، والمخطط الاستراتيجي في القوات المسلحة يصنع الأمر التنفيذي للقيادة الميدانية ولجميع المرابطين في السكنات العسكرية. الآن نحن بحمد الله سبحانه وتعالى استطعنا أن نسيطر على الممرات المائية ونسيطر على اليابسة ونضرب العمق السعودي. هذا يدل دلالة واضحة بأن عدالة القضية وأبناء القوات المسلحة ومن بعضهم الحاضنة الشعبية لبلادنا الحبيبة من خلال الخروج المليوني إلى جميع الساحات سواء في السبعين أو بقية المحافظات، هذا يدل دلالة واضحة التحام أبناء الشعب القوات المسلحة والتحام القوات المسلحة بالشعب، وهذه الانتصارة نحن في القوات المسلحة نهديها لجميع أفراد الشعب اليمني.
0: نعم، بينما يتصاعد دخان من محيط منشآت أرامكو في الرياض ووفق التسريبات والدلائل الميدانية، كيف تترجم تحذير السيد القائد يحفظه الله إلى معادلة ردع عسكرية جديدة، وما الذي يعنيه ضرب رأس المال النفطي للمملكة وإصابة عصب اقتصادها في نسف أوهام الأمن والأمان والاستقرار التي يروج لها النظام السعودي؟
1: الآن القوات المسلحة والطائرة المسيرة والصاروخية استطاعت فعلا أن تضرب عصب الاقتصاد من خلال المخزون الاستراتيجي الموجود بجوار مطار الرياض. هذا يدل دلالة واضحة بأن القوات المسلحة لديها معلومات أكيدة سواء كان من الميدان أو عبر الاستطلاع العسكري أو العمليات الاستخباراتية التي تأتي يعني بكل تفاصيل العملية. الآن يعني السعودي الآن يعني لديه مشاكل اقتصادية كبيرة سواء كان في الاستهلاك المحلي أو في التصدير الذي لم يستطيع أن تخرج سفينة واحدة من البحر الأحمر، وخير دليل نحن الآن يعني نضرب ينبع كبديل، هم هربوا يعني من الضائقة الاقتصادية الموجودة في هرمز عن طريق ميناء ينبع كميناء بديل لتصدير النفط. استطاعت قواتنا بفضل الله سبحانه وتعالى أن تضرب هذا العمق الاستراتيجي للعدو السعودي. الآن العدو السعودي أمام خيارين لا فالد لهم، أما الإذعان لحكومة صنعاء ويعني تنفيذ الشروط الكاملة التي وضعتها حكومة صنعاء وهي يعني الرفض يدها عن اليمن والمرتزقة، نحن أكبر بها بدليل ان احنا استطعنا فعلا ان نحرر الممرات المائيه اليمنيه ونحرر المساحه الجغرافيه الموجوده في تعز. تعز هم اخواننا وابناء جلدتنا ولهم ما لنا وعليهم ما علينا. الان يعني تعز بريفها وبحرها عادت الى حضن الجمهوريه اليمنيه، ويعني الان الحرب تاخذ اتجاه اخر ومنها اخر الان على السعودي، اما الاذعان واما الزحف البري نحو الرياض.
0: نعم سيادة العقيد، بالنظر إلى كثافة الغارات الأخيرة على صنعاء واستهداف محيط المرافق المدنية كمستشفى السبعين، ما هي القيمة الميدانية التي تحاول الرياض تحقيقها بهذا التصعيد الجوي بعد أن فشلت تحشيداتها البرية في تحريك جبهات مأرب والجوف وعدن وحسمت معركة الساحل الغربي لصالح القوات المسلحة اليمنية؟
1: نعم الآن العملية العسكرية التي يقوم بها الحزوم من خلال طيران الحربي الذي يتشكك في العليمي وغير العليمي، يعني طائرات يمنية، نحن نعلم علم اليقين ويعلم أصغر مواطن يمني بأن هذه الطائرات هي طائرة سعودية ومولة سعوديا والمرتزقة اللي يأخذون مرتباتهم وحاجيتهم وتعمل لوجستين السعودية، بمعنى أنه عدونا الكبير هو ابن سلمان. الآن استطاعت فعل القوات المسلحة برغم المساحات المفتوحة إلا استطاعوا المقاتلين في القوات المسلحة اليمنية بفضل الله سبحانه وتعالى تحرير الساحل الغربي، كيف لا وهم استطاعون أن يعملوا عملية اختراق بما يساوي 5400 كيلو متر مربع إلى الوصول للهدف الأساسي وهو مرب المندب. الآن تعز بشكل عام تحت سيطرة القوات المسلحة اليمنية، وهذا يدل دلالة واضحة بأن المقاتل اليمني عندما يرسم خطة عسكرية ينفذها بكل مراحلها وبكل اتجاهها. الفضل لله سبحانه وتعالى والفضل هؤلاء الرجال المرابطون في السهل والجبل وفي قمم الجبال وبطون الأودية. الآن السعودي الآن في حيرة من أمره، إما حشد المرتزقة والمرتزقة أثبتوا فشلهم على الأرض، الآن الطيران لا يأتي أكله ولا يحسم معركة، الطيران هو أداة مساعدة للأفراد وهم لا يمتلكون لا حاضنة ولا يمتلكون المرتزقة، أصبحوا شذر مدر، لأنه إذا تأخر عليه الراتب أو تأخر عليه الريال السعودي لن يشارك في المعركة في هذه المعنويات. معنوياتهم في الحضيض، معنويات القوات المسلحة تناطح السماء، هذا كله فضل من الله وفضل من الاستراتيجية العسكرية التي رسمها المخطط الاستراتيجي في هيئة الأركان العسكرية اليمنية.
0: نعم سيادة العقيد، كشف بيان القوات المسلحة عن ضربات استباقية بصواريخ البالستية والمسيرات طالت تجمعات العدو في الوديعة ومأرب قبل انطلاق معركتهم، كيف تقرؤون كسر عقيدة العدو الهجومية وتجريده من عنصر المفاجأة؟ هل يعكس ذلك تفوقا استخباراتيا للقيادة العسكرية في صنعاء على مسرح العمليات؟
1: أولا هذا معجزة القوات المسلحة ومعجزة المخطط الاستراتيجي في القوات المسلحة، إنه في العلم العسكري إنه يجب أن تكون لديك ضربات استباقية لشل تحركات العدو، وهذا ما حصل من بداية الحرب سواء كان في الرويك أو في منطقة مارب وصولا إلى الوديعة، الذي فعلا هذه الانتصارات اللي تحققت الآن على الأرض هي بفضل الضربات الاستباقية التي كانت فيها القوات المسلحة لتحييد تحشيدات العدو ويعني قطع امدادات العدو سواء كان دعم مادي او دعم لوجستي. الان القوات المسلحه تحصد هذه الثمره من خلال الضربات الاستباقيه. الان الضربات الاستباقيه اتت اصلها من خلال المعلومات الدقيقه عن طريق اخواننا في الاستخبارات العسكريه او عن طريق استطلاعات الالويه والمحاور والكتائب والسرايا، استطاعوا فعلا ان يجمعوا المعلومات الدقيقه، واستطاع فعلا المخطط الاستراتيجي أن يعطي أمر عملياتي بالضرب، وتمت الضربات دقيقة وموجعة سواء كان في العمق السعودي أو في الداخل اليمني عبر المرتزق. الآن محافظة تعز نحن نعلم جميعا أن أهميتها الاستراتيجية هي تعتبر خاصرة في اليمن، لأن هي مرتبطة باليابسة ومرتبطة يعني مضيق جبل المندب الذي فعلا يحكم العالم، وهو يعتبر من أهم الشرايين العالمية في العالم. الآن نحن نحكم يعني أصبحت اليمن فضل الله سبحانه وتعالى، ثم فضل قيادة الثورة وقيادة المجلس السياسي الأعلى وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان أن تتحكم بالعالم عن طريق باب المندب. إن مشوا يعني بما يرضي الله ورسوله، وإلا باب المندب سيقطع، وهم يعرفون من هو اليمني عندما يقول كلمته لا يرجع إلى الخلف.
0: نعم، طردت التحشيدات السعودية مؤخرا من التربة وريف تعز الجنوبي الغربي لم يكن مجرد فرار ميداني، بل هو إسقاط كامل لآخر خطط العدو للالتفاف على الساحل الغربي ومضيق باب المندب. كيف تقيمون أهمية تحويل هذه المنطقة إلى نقطة ارتكاز استراتيجية جديدة تحكم الحصار على المرتزقة داخل مدينة تعز وتضع خطوط تحركاتهم في لحج وعدن تحت المرمى المباشر لنيران القوات المسلحة؟
1: القوات المسلحة فضل الله سبحانه وتعالى عن طريق المنطقة الرابعة العسكرية الذي يقودها فعلا من خيرة الرجال في القوات المسلحة، استطاعوا فعلا أولا أن يعملوا عملية الالتفاف والوصول إلى باب المندب وتحرير 6 محافظات، ثم العودة في كمائن مختلفة وتكتيك عسكرية أذهلت يعني الأكاديمية العسكرية والمعاهد العسكرية في هذا التخطيط الرهيب، عندما فعلا يعني أمنوا البحر والمضيق ثم العودة لتأمين بقية المحافظات سواء كان في سامع أو في التربة أو في الشماتين. الآن سعد بفضل الله سبحانه وتعالى هي يعني أصبحت محررة 100%، والآن العدو يعني سيذهب شمال الشرقي إلى مارب وإلى يعني الجو. الآن قواتنا بفضل الله سبحانه وتعالى محكمة سيطرتها على مارب، وأقول السيطرة النارية نستطيع الوصول للضربات النارية إلى وسط مارب، ولكن مدى المخطط الاستراتيجي في القوات المسلحة الحفاظ على المنشآت الاقتصادية الذي فعلا تهم اليمن جميعا. أما بالنسبة للجو، استطاعت قواتنا بفضل الله سبحانه وتعالى رغم وجود المساحة الشاسعة إلا أن تحرك عرباتهم ويعني تقتل هؤلاء المرتزقة ويذهبون إلى غير رجعة، وأنا على يقين تام نحن نبشر يعني إخواننا المستمعين والمواطنين اليمنيين ما هي إلا أيام، ومارب والجوف تعود إلى حضن الوطن ويصبح اليمن يعني حاضرة العالم وصنعاء تصبح زهرة المدائن.
2: نعم بإذن الله. أمام عجز الغارات الجوية المكثفة عن تغيير الخارطة الميدانية والرفض القبلي والجنوبي المتصاعد للزج بالقوة المحلية في المحرقة، كيف تحللون سيادة العقيد رجوع الرياض لمساومة أبوظبي وتقديم تنازلات سياسية لترميم جبهتها المتهاوية؟ وهل يمكن لغطاء استخباراتي صهيوني أو تحالفات خلفية أن تعوض غياب العقيدة القتالية في المواجهة البرية؟
1: أولا أبوظبي والرياض هؤلاء يعتبروا خارج الخدمة، لأنه جربوا اليمنيين وكان يعني طارق محسوب على يعني أبو ظبي. الآن طارق ذهب وإلى غير رجعة لهذه القوة التي كانوا يتغنون بها في الساحل الغربي، فاتضح أن الحمالة يعني لا تؤدي والخائن هو في مزبرة التاريخ، سواء كان طارق أو الأخوان المسلمين المنتشرين في الساحل وفي تعز. الآن يعني قواتنا المسلحة بفضل الله سبحانه وتعالى أحكمت سيطرتها. لا الرياض ولا أبو ظبي ولا أمريكا ولا إسرائيل أن تقدر أن تحيد اليمن ويعني جيد أمنه. نحن الآن من نسيطر على الأرض ونحن من نسيطر على الجو، والآن بفضل الله سبحانه وتعالى نحن من نسيطر على الممرات المائية ونسيطر على يعني مضيق استراتيجي عالمي وهو باب المندب، وهو يمني خالص 100%. وإن أراد الأمريكي أو أراد الصهيوني أو أراد السعودي أو الزج في معركة جديدة فنحن جاهز لها، وخير دليل نحن من انتصرنا على الأمريكي والأمريكي استجد لأخواننا في العمال، ونحن من انتصرنا على الإسرائيلي لمدة 2 عامين وحاصلنا أم الرشراش ما يسمى إيلات. قواتنا المسلحة فضل الله سبحانه وتعالى منتشرة في مسرح العمليات العسكرية تفكر بعقل واحد وغرفة سيطرة واحدة وقيادة واحدة، وهنا هو سر الانتصار.
3: نعم، كشف موقع انتليجنس أونلاين عن اتصالات استخبارية سعودية لاستقطاب مرتزقة من كولومبيا والفصائل السورية. كيف يقرأ عسكريا إعادة استنساخ هذه الوصفة التي أثبتت فشلها سابقا مع بلاك ووتر والشركات الأجنبية؟ وهل تملك الجيوش المؤجرة أي فرصة لحماية الحد الجنوبي أو حتى تغيير معادلة الردع التي فرضتها القوات المسلحة اليمنية؟
1: والله يا سيدتي الحل بسيط جدا لدى محمد بن سلمان، أن يدعي لحكومة صنعاء ونحن يعني أرق قلوبا وآليا أفيدة. يعني إذا أدعى محمد بن سلمان سنسلم الرياض ونسلم الحد الجنوبي. نحن مراهنين على عسير ونجران وجيزان يمنية 100% سيتم إعادتها إلى حفظ صنعاء. على محمد بن سلمان أن يفهم الكرة لا زالت في مرماه واللحظة التاريخية لا زالت في مرماه. عليه التواصل مع السيد القائد عبر وسيط، والسيد القائد نحن نعلم بأن قلبه كبير وهو محب للأمة العربية والأمة الإسلامية، وسيتم حل لهذه المعضلة. وإلا فلو يعني اجتمعت الإنس والجن على أن يعني يحيدون عن قضية المركزية، السيد القائد لديه توفيق من الشعب والقوة المسلحة لديها توفيق من السيد القائد. الآن كل الخيارات مفتوحة، الآن نحن نأمن جبهة الداخل، وغدا جيشنا سيتحرك زاحفا نحو الرياض لاسترداد حقوقنا المشروعة واسترداد المحافظات التي تخضع تحت القيادة السعودية. ونحن نعلنها أمام العالم بأن معاهدة 1934 أصبحت في حكم اللاغية، والمحافظة اليمنية ستعود بدون بعز عزيز أو ذل ذليل.
2: نعم، في المناطق التي شهدت تقدم القوات المسلحة برز موقف شعبي لافت من أبناء الجوف ومأرب وتعز، وظهر مستوى من الوعي تجاه ما يجري ومحاولات التحشيد. إلى أي مدى كان هذا الوعي الشعبي عاملا مؤثرا في إفشال مخططات العدو؟
1: أولا أخلاقنا في القوات المسلحة كبيرة وكبيرة جدا. عندما يعني يحرر أي مديرية أو أي عزلة أو أي محافظة، هنا يعني تبت إخلاق العقيدة الإسلامية من خلال التعاملات، تأمين بيوتهم وتأمين ممتلكاتهم. هنا المواطن رغم الدعاية الكبيرة في القنوات الإعلامية التي تخص العدو بأنه أنصار الله هم من عملوا كذا وكذا، عندما يشوف على الأرض يعني أنه هؤلاء المقاتلين هم فعلا يعني يحمل العقيدة الإسلامية ويحمل التسامح الإسلامي الكبير. خير دليل ما حدث في تعز عندما يعني تم تجريف احد الاسرى من ملابسه، يدل دلاله واضحه بان الاصلاحيين هكذا تربوا في مساجدهم وهكذا تربوا في بيوتهم، والان تعكس هذه التربيه على الاسرى وعلى الشهداء. اخلاقنا في القوات المسلحه مستمده من العقيده الاسلاميه ومستمده من سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومستمده ايضا من السيره العطره للامام علي عليه السلام. هذه يعني تعكس كلها يعني شيء إيجابي، وتخلق حاضنة جديدة من خلال التعامل القوات المسلحة في أي منطقة تسيطر عليها. ينقلب السحر على الساحر، والمواطنين تبقى حاضنة شعبية للقوات المسلحة ويحملون سلاحهم ضد الأعداء الباقي. خير دليل ما تم في تعز، وخير دليل أنه سامع كانت منطقة محايدة لا مع الشرعية ولا مع القوات المسلحة اليمنية، استطاعت فعلا القوات المسلحة بأخلاقها الرفيع وبمعاملتها الدينية الكبيرة أن تستقطب هذه المديرية. والآن يعني ريف تعز بشكل عام يحملون سلاحهم متوجهين نحو المرتزقة المغرر بهم من أبناء جلدتهم.
3: نعم، رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير مهدي المشاط جدد سريان العفو الرئاسي عن المنخرطين في التحشيدات التابعة للعدو السعودي، ووجه بتفعيل آلية العفو تعز كما جرى في الساحل الغربي، ووجه أيضا رسالة واضحة إلى أبناء تعز مؤكدا أن القوات المسلحة تعطي الأمان لمن يترك القتال ويعود إلى منزله. برأيكم ما أهمية هذه الخطوة في هذه المرحلة وفي ظل التطورات التي تشهدها المحافظة؟
1: هو أن العفو الرئاسي أتى بمثابة لملمة الجروح لأبناء المحافظات التي كانت رابقة تحت السيطرة المرتزقة عبر السعودية. الآن هذه الأخلاق، هذه أخلاق القيادة الإيمانية المؤمنة، هذه الأخلاق الرفيعة، أنه لما يتم إعلان الحرب وأنت بأود انتصارك، يعني الأجمل في حكومة صنعاء إنه لم تحمل لأحد المشانق ولا تفتح السجون لأحد، وإنما تفتح باب الرحمة وباب المغفرة وباب التسامح لكل أبناء اليمن. وخير دليل كيف نعامل الأسرى الذي موجود لدينا وكيف يعاملوا أسرانا. الآن العرض الرئيسي الرئاسي أتى يعني مصحح لمفاهيم مغلوطة عن طريق الإعلام المعادي. الآن يعني هذا العرض استطاع فعلا وصول قواتنا إلى باب المندب بتكتيكات عسكرية من قطعة النظير، والآن يعني إخواننا في المحافظات الجنوبية يعني على أتم الاستعداد أن يلقوا سلاحهم، ونحن نقول لهم عدونا واحد، ويعني نحن أبناء جلدة واحدة ونحن أخوة، ويجب أن نوجه سلاحنا لمن اختطف أرضنا ولمن نهب حقوقنا، وهو العدو الرئيسي هي المملكة السعودية ومن بعدها أمريكا وإسرائيل.
2: نعم، مع استمرار الفشل السعودي في حشد تحالف دولي جديد وإخفاق تحركات الميدان، ختاما معكم، ما هي الخيارات العسكرية الناجزة المطروحة اليوم أمام صنعاء لإحكام الخناق على الملاحة البحرية للعدو في البحر الأحمر ومضيق باب المندب لفرض مطالب الشعب اليمني بقوة سلاح؟
1: أولا القوات المسلحة الآن يعني تفرض سيطرتها سواء كانت البحرية أو الآن عبر القوة المسلحة اليمنية المسيطرة فعلا في الممرة الجائية موصلة أخواننا في القوات البحرية. هذه القوة فعلا الذي استطاعت أن تجعل المعجزة الكبيرة من خلال الممرة المائية كونها ممرات مفتوحة، وفعلا يعني استطاعت لم تستطيع البارجية الأمريكية أن تحرك أي يعني شيء، ما بالك بربيبتهم السعودية. الآن السعودية يعني مطبق عليها الحصار في البحر، والآن يعني المتحدث الرئيسي عد بياناته قال سنفرض الحصار على الجو، والآن السعودي هو في كماشة، كماشة البحر وكماشة اليابسة وكماشة أيضا الحدود. نحن لن نترك يعني حقنا ولن نترك يعني ثرواتنا تذهب إلى البنك الأهلي ونحن نتفرغ. الآن تطهرت الأرض اليمنية، من بعدها يعني سنصل إلى الرياض ونحمي مكة ونحمي المدينة، وكما يتشددون في إعلامهم بالكذب المزيف بأن نحن نحاول ضرب مكة. مكة نحن من حميناها، وأجدادنا الأوائل هم من قاتلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يأتي بأحفادهم أن يضربوا مكة؟ هذا يعني هراء وكذب واستعطاف للعالم الإسلامي. ولكن نحن نقول لابن سلمان من هنا من صنعاء بأن صنعاء عصية، والرياض هي أقرب من عسوس الإبل، وعليك أن تفهم وتعود إلى غيك، وإلا صواريخنا ويعني رجال القوات المسلحة سيصلون إلى بصورة عاجلا أم آجلا.
3: نعم، شكرا لكم جزيل الشكر الخبير العسكري سيادة العقيد عبد الله مظهر، وضحتم لنا في قراءة مفصلة عن هذه النقاط الهامة فيما يتعلق باستهداف أرامكو والعمليات العسكرية اليمنية، وكذلك عن تداعيات الانكسار الميداني بتعز وبقية الجبهات وإفلاس المرتزقة وورقة المرتزقة على الاستراتيجية السعودية. شكرا لكم سيادة العقيد عبد الله مظهر،
1: حياكم الله وعلى وسهلا بكم،
3: في أمان الله،
1: في حفظ الله ورعايته.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
0: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
3: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء بالرسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسرا بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها للدولة عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الغسيل الكلوي في مختلف المحافظات الحرة، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
6: بصف لي المسألة عشان أفهم.
7: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
6: ما لها؟
7: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة،
6: وما
7: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أوهو.
7: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
9: يقول عم نلقاهم
10: متواجدين على مدار الـ24 ساعة.
9: عيأخرونا.
10: بالعكس، سوي فحصك وروح.
9: والنتائج
10: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الـ SMS.
6: أوهو.
10: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
11: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
12: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
11: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
13: سام اف ام عدنا.
14: احنا اليوم قرعنا عين عن المسؤولية وماضي ودعم حي الخالق
15: 99.1
16: سام اف ام الحكمة اليمنية.
17: الله يعملون وقل اعملون فسيرى الله عملكم بعد ازدراعكم ولا دولة ليبلوكم أيكم أحسن. أولا دراية مبتي أربعون لعلي أعمل أولا دراية ومن يعمل مثقال ذرة أولا دراية تذبه ما يبحل تلك يا عمّا جري دومي تأذيري وين أحب تأذيري وين الشر تأذيري لا شقق لا بعث لا دري لا شرف هذا لن مهن والقرآن جارنا وهذا من حل دراية عمر جراون هم مفاتيح من ربي لك صار الله جرون فإحنا نقول معنا جهاز إرجع لنا هاي انظروا فرابا وزيدا يجعد إلا تنظروا معزفوا
18: ويستكتل صار مبادا
17: منا ومن وعندنا هنا وفعلنا على من وما هو اللي عن فعل لو تسفر غريبنا لا عدل لا تعز لا أس لا تسفر غريبنا غير كرابيجون ما بشان يأكل ما بشان يرقص ما بش من يلقى ولا يعلم أحد ما عاد الناس يقولون كل شيء حق البيجو وتتصل الله على الناس يلقبوا وناس يسكنوا وناس يأكلوا ولا بمعيك لها العين تكتب العيالة وتبقي لها بيت ما دون جياد دي أنا قد فرجح أنا أحبو تستيل وضربتهم والله قال أنت ما على وما على خلي من يلقى يؤثر في جهر البابو عيارك على إياه عيقوا على البقال أنت أبو أكرم من الله وقال عن العرب يقول أنت ما على لا تيش اللقاء
19: دي

كشف موقع شيربوست عن تصاعد التعاون بين السعودية والكيان الصهيوني في محاولة قال إنها تهدف إلى وقف الهجمات المستمرة للقوات المسلحة اليمنية، مشيرا إلى أن الرياض عاصمة الكيان عززت علاقاتهما عبر حملة سرية مشتركة على خلفية التطورات المتسارعة في المنطقة. وأوضح

0: المنتل أبيب والرياض نظرا للأهمية الاستراتيجية التي يمثلها باب المندب بالنسبة إلى حركة الملاحة البحرية والحسابات الأمنية والاقتصادية المرتبطة بالبحر الأحمر.
1: وبحسب الموقع الأمريكي فإن التطورات في باب المندب دفعت السعودية والكيان الصهيوني إلى تعزيز مستوى التنسيق بينهما في ظل محاولات مستمرة لوقف الهجمات اليمنية والحد من تداعياتها على المصالح المرتبطة بالبحر الأحمر. وفي السياق ذاته تحدث شيربوست عن أبرز نتائج التعاون السعودي الصهيوني مشيرا إلى ارتفاع عدد المجازر التي تستهدف المدنيين، حيث ربط الموقع بين هذا التصعيد وبين طبيعة التعاون الذي جرى بين الطرفين. ويضع الموقع التطورات الأخيرة في باب المندب ضمن سياق أوسع من التحولات التي تشهدها المنطقة، معتبرا أن ما جرى في مناطق ما يسمى الساحل الغربي باليمن فرض معادلة جديدة على السعودية والكيان الصهيوني ودفعهما إلى البحث عن وسائل مشتركة للتعامل مع التطورات الميدانية. وقال الموقع الأمريكي أن التقارب السعودي الصهيوني يتجاوز الاتصالات السياسية المعتادة نحو مستوى من التنسيق السري المرتبط بالتطورات العسكرية والأمنية في محاولة لاحتواء تداعيات العمليات العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية في عمق المملكة، بالإضافة إلى التطورات التي شهدها ساحل باب المندب.

0: كلما ضاقت الخيارات أمام الرياض في الميدان، ارتفع منسوب جرائمها بحق الأعيان المدنية في محاولة لإعادة ترميم جبهات تتهاوى على الأرض ورفع معنويات مرتزقة ينهارون تحت وقع ضربات القوات المسلحة اليمنية في غير جبهة. وعوضاً عن معالجة هذا الانكشاف بالاعتراف بحقيقة الهزيمة والخروج من مستنقع العدوان على اليمن، اتجهت الرياض إلى تغطية الفشل باستهداف عدة محافظات بعشرات الغارات طالت أعياناً مدنية ووصلت أضرارها إلى محيط مستشفى 70 للأمومة والطفولة في العاصمة صنعاء. هذا التصعيد وبخلاف ما أراده العدو السعودي حمل معه رسالة نارية من صنعاء لم تتأخر، كتبت بالخط الأسود بالبنط العريض في عدد من المدن السعودية وعلى رأسها الرياض. وأما عن مضمون الرسالة أنه كلما حاولت السعودية إخماد انهيار أدواتها والخروج من دائرة الحصار اليمني لها عبر التصعيد، قد تجد نفسها أمام دائرة أوسع من الرد.
1: إن سفك دماء اليمنيين بهذا الإجرام وبهذه الوحشية يحتم على القوات المسلحة ومعها كل أحرار شعبنا ضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات تصعيدية وإجراءات رادعة تؤكد للجميع أن ثمن الاستهتار بدماء شعبنا المؤمن سيكون كبيرا وباهظا.
0: الاستهانة بالدم اليمني لا تعني الإفلاك من تبعاته، فكل تصعيد سعودي يراكم أسباب الرد، وقد يدفع المواجهة إلى ساحات جديدة ومجالات ستضع العمق السعودي أمام خيارات أكثر كلفة في وقت تتسع فيه دائرة الاستهداف وتتراجع قدرة الرياض على احتواء تداعياته.

0: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: يوم أمس استهدف طيران العدو السعودي مصنع إسفنج في حي شملان في العاصمة صنعاء، وأوضح مصدر محلي أن طيران العدو السعودي شن غارة على مصنع إسفنج في حي شملان وأنبع عن إصابات. وفي السياق، أفادت وزارة الصحة والبيئة بإصابة 3 مواطنين جراء استهداف العدو السعودي ظهر يوم أمس مصنعا للإسفنج في منطقة المحجر بشملان في العاصمة صنعاء.
2: وأوضحت الوزارة في بيان لها عن إصابة 3 مواطنين بحالات اختناق نتيجة تصاعد الحرائق والأدخنة الكثيفة من موقع القصف كحصيلة أولية. واعتبرت استهداف المصانع والمنشآت الإنتاجية انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والإنسانية، ويضاف إلى سلسلة جرائم العدو السعودي التي تستوجب التحقيق والمساءلة الدولية.

0: في هروب من جحيم الميدان إلى الانتقام من الأعيان، وهذا هو حال العدو السعودي. فبين حاضنات الأطفال والطرقات وشبكات الاتصال يصب غضبه على المصالح المدنية والسكان، كما فعل اليوم مستهدفا مصنعا للإسفنج في ضواحي صنعاء.
1: اليوم يستهدف منشآت مدنية وحيوية في القطاع الخاص للمواطنين الذين لا حول لهم ولا قوة، وهذا يدل على حقده الكبير على الشعب اليمني، ولا يستهدف طائفة فقط.
2: فزعت وخابت أعمالك، والله إن هذه الأعمال المشينة لن تزيدنا إلا قوة وعزة وكرامة، وإن شاء الله الميدان بيننا، ونقول لهم خبتوا وخابت أعمالكم تستهدفون هذه الأشياء، هذا مصنع للإسفنج.
3: نحن في الدفاع المدني الشعبي لمساندة أخواننا في الدفاع المدني، قمنا بإطفاء الحريق في هذا المكان والحمد لله تمت السيطرة.
0: هذا الاستهداف لن يعوض الهزائم ولن تصنع الجرائم نصرا لحظيا، فمهما فعل العدو فهو مضيعة للوقت ومضاعفة للكلفة وزيادة إضافية في غريزة اليمنيين على الانتقام. إن كل استهداف لمصنع أو منشأة مدنية ليس إلا وقودا يزيد النار اشتعالا في صدور اليمنيين، ويزرع فيهم إصرارا جديدا على المضي في طريق التحرير الشامل. محمد الجبلي، المسيرة.

بهكذا مستمعينا الكرام نصل إلى الدقائق الأخيرة من هذه الفترة الصباحية. صباح الخير يا قدس، والتي ناقشنا فيها العديد من المواضيع مع سيادة العقيد عبد الله مطهر الخبير العسكري، والذي تحدثنا عن استهداف أرامكو في الرياض وكذلك خريص، والتي أعلن عنها العميد المتحدث للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، كذلك عن تداعيات الانكسار الميداني في تعز لمرتزقة العدوان. طبعا الانتصارات لا زالت بإذن الله مستمرة، فقط يحتاج مننا المزيد من الصبر، المزيد من الثبات والدعاء للمجاهدين المرابطين في الثغور. العدو هو يحاول أن يحقق أي هدف عبر استهداف المدنيين لإضعاف النفوس اليمنية وإضعاف هذا الثبات للشعب اليمني، يحاول جاهدا أن يزعزع الأمن والاستقرار عبر استهداف منشآت. وهذه المنشآت كما شاهدنا في يوم السبت كانت في محيط مستشفى 70 الذي حدث فيه من الهلع والخوف للأطفال والمرضى في المستشفى. طبعا كل هذه الضربات ما هي إلا إفلاس واضح للعدو الصهيوني، حتى وإن تحالف مع كيان العدو الإسرائيلي، حتى وإن اجتمع مع قادة الكيان الإسرائيلي للدعم الاستخباراتي أو حتى للقصف المباشر، لن يهزمونا بإذن الله تعالى. سنستمر في مواصلة هذا الجهاد حتى استعادة حقوقنا المنهوبة من قبل النظام السعودي.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معا.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
0: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
3: الإسهال المائي الحاد يقتل بالجفاف، سببه طعام ني غير ناضج أو مكشوف للذباب وماء ملوث. لكي تحمي نفسك وأطفالك تناول طعامك مطبوخا ناضجا ونظيفا. اغسل يديك قبل الأكل وبعد الحمام، اغسل الخضار جيدا واغلي الماء قبل الشرب. غذاء نظيف ويد نظيفة وماء نظيف تعني حياة بلا أمراض معوية. تناول طعامك مطبوخا ناضجا لا نيئا، نظيفا ومغطى ليس ملوثا ولا مكشوفا، لتتجنب عدوى الأمراض المعوية والإسهالات المائية الحادة. صحتك في سلامة غذائك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: أخي المواطن، تخيل كل حي يملك مخبزا تعاونيا، مزرعة على السطح، وحاضنة أعمال شبابية. هذا ليس خيالا بل أهداف الجمعيات التعاونية للسنوات الخمس القادمة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
6: سبق فون، أصالة وتواصل.
7: الرجال مواقف
8: إذاهم رجال صح وإذاهم في الميدان، وأنا لها ولا نرحب من آل سعود اليهود الخونة.
7: والمبادرة السريعة والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
9: تبادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة.
10: الله
11: أجري.
10: الله
7: بادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
10: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
7: حي على خير الرجال.
10: كل ما عليكم
7: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
10: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
7: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
11: في هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
12: أتينا الأحرار لكي نلجنهم دروساً ليعرفوا قيمة اليمني.
13: ما مش مؤمن في بيته، قلت في المكان ما به.
14: نحن رجال، دخل بلادنا ونحن رجال. أسفينا دم، أسفينا مقيمة.
7: سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة خمسة خمسة.
5: سام اف ام، عدنا.
15: منذ طوفان الأقصى since the Aqsa flood began, اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
16: Yemen has been writing its resistance history.
17: سام اف ام من صنعاء تقدم.
18: حارس الازدهاري الأمريكي
19: from the US prosperity guardian
18: إلى اعتراف أدمير فشل.
17: الحقيقة
18: من عمق إلى الإعلام الدولي محاصرة
17: بلسانين.
18: Two of these advanced aircraft and even the US had more.
17: الحقيقة بلسانين، إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
18: اليوم داي العزل الإسرائيلي بلغ دوله، فلم يعد يستهدف المطارات وصانع والمستشفيات. حارس الازدهاري الأمريكي
19: from the US prosperity guardian
18: في الاعتراف عمران مشمل.
17: الحقيقة بلسانين.
20: في أروقة الأمم المتحدة حيث تصاغ هيبة الدول وتتوزع موازين الشرعية، لم يكن المشهد مجرد حضور وغياب، بل كان لحظة احتضار دبلوماسي لكيان أرهقته دماء الأبرياء وأثقلته عقود من المكابرة والغرور. At the United Nations, the scene was more than a matter of presence or absence. It was a moment of diplomatic collapse for an entity burdened by innocent blood and decades of arrogance. دقيقة ونصف من الترقب الثقيل يقف فيها مجرم الحرب نتنياهو بأم عينيه، يعض على شفتيه ويلوح بيده بارتباك خاوٍ كمن يلوح لسراب في الصحراء، يتوهم دخول وفود. وما هي إلا دقائق معدودة حتى كانت القاعة تتفرغ على أوتار انسحاب جماعي مدون لنحو 80 دولة.
21: For 90 seconds, Netanyahu stood watching as delegations walked out. Nearly 80 countries leaving the hall in a striking collective withdrawal.
20: 80 دولة أدارت ظهرها للطاغية في لقطة واحدة، فألغت بانسحابها كل هيبة للخطاب، وبقيت القاعة شبه خاوية إلا من أصداء الخوف وبقايا من وصفهم بالجبناء.
21: 80 countries turned their backs in a single moment, leaving the hall largely empty and stripping the speech of its intended impact.
20: لقد صعد إلى المنصة بدون أي وقع قوة، بل قاع من الضعف المتدثر بالدماء.
21: He took the podium without the force he sought to project, only weakness concealed beneath the language of power.
20: وحين وجد نفسه محاصرا بوجوه فارغة وصدى صوته المهزوز استبد به الهلع، فصرخ بمن تبقى: غادروا إن شئتم. وكأن الكيان بأكمله قد تحول إلى جزيرة منعزلة يحيط بها طوق من الكراهية العميقة وعزلة سياسية لا ترممها الخطب ولا لوحات العرض المزيفة.
21: Surrounded by empty seats and the echo of a shaken voice, he called on those remaining to leave if they wished, as though Israel itself had become an isolated island, surrounded by deepening political isolation that speeches and polished presentations could no longer conceal.
20: تحدث عن الإبادة بوصفها أكذوبة، وهو مسكون بجريمتها الكبرى على أرض غزة، وتجاوز حدود الدم ليغرق في خرافات الشرعية التاريخية والوجود الديني الزائف، متناسياً أن دماء أكثر من 70,000 فلسطيني قد وثقت أبدياً حقيقة تلك الوحشية.
21: He dismissed the allegations of genocide as a lie while facing accusations over the devastating toll of the Gaza war.
20: إن مجرم الحرب الذي يحمل يديه المرتختين بدماء أطفال غزة كان يحاول عبثاً أن يغطي شمس الحقيقة بغربال المنبر الدولي.
21: He sought in vain to shield the reality of the war behind the rhetoric of the international stage.
20: لكن العالم لم يعد يرى سوى الحقيقة المرة، كيان إجرامي يقوم على أنقاض أشلاء شعب أعزل.
21: But the speech couldn't erase the reality of the destruction and civilian suffering in Gaza.
20: وحين حاول أتباعه في كواليس القاعة تدارك الفضيحة ومنع فرار ما تبقى من الوفود، واجهوا صمت التجاهل القاتل.
21: When his supporters tried to contain the fallout and stop further departures, they were met with silence and indifference.
20: تجلت قمة السقوط حين مر المندوب الصهيوني محاولاً الاقتراب من المندوب الإيراني، فلم يجد سوى حائط صلب من الإعراض المطلق.
21: The isolation became even more visible when the Israeli delegate approached the Iranian representative, only to be met with complete refusal to engage.
20: وكأن العالم بأسره بات يدرك أن الحوار مع قتلة الأطفال لغة عبثية لا تقرأها إلا دفاتر البيدان والنار.
21: It was a moment that underscored the widening refusal to engage amid the devastating toll of the war.
20: لم يقتصر هذيان نتنياهو على حدود الواقع، بل امتد ليتجاوز البعد السياسي إلى الحديث عن التاريخ المستباح، مخاطبا الجماعات المسيطرة ومتبجحا بأن الجولان لليهود منذ عهد موسى شرعية زائفة وأكاذيب توراتية يسوقها لمن فقدوا أصلا حق الوجود على هذه الأرض.
21: نتنياهو went beyond current politics, invoking biblical history to assert a Jewish claim to the Golan Heights, dating back to the time of Moses.
20: وعلى الضفة الأخرى وفي ميزان الحقيقة والواقع، كانت الوفود متسمرة لاحتواء كلمات ووقائع ومقاطع إجرام موثقة حملها الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بين يديه لتكشف هول الجرائم الإسرائيلية الأمريكية لا أدوات القتل والدمار التي تباهى بها نتنياهو.
21: Meanwhile, the Iranian delegation presented documented accounts and footage of the war, highlighting the scale of Israeli and US actions rather than the weapons Netanyahu displayed.
20: لقد تدهور وضع الكيان خلال السنة الأخيرة بصورة غير مسبوقة، أزمة ثقة دولية لا يغطيها الاستعراض، انتقادات ومقاطعة من عواصم أوروبية، وأرقام سلبية غير مسبوقة داخل الولايات المتحدة نفسها، الدولة التي يفترض أنها الحامية وأفضل صديق للكيان.
21: Over the past year, Israel has faced growing international criticism and diplomatic pressure, including tensions with several European capitals and increasing negative public sentiment in the United States.
20: قادة العالم لا يثقون بنتنياهو، ولا يوجد قائد واحد مستعد للتحالف مع رجل أحمق. أحرق كل مراكز السياسة والدبلوماسية. Netanyahu has faced mounting diplomatic distrust as governments weigh the consequences of aligning themselves with his policies. ولم تقتصر الانتقادات على المحافل الدولية بل امتدت إلى داخل الكيان نفسه. ففي الذكرى السنوية لملحمة 7 أكتوبر عجز نتنياهو عن تقديم إجابة مقنعة عن تداعيات ذلك الزلزال الاستراتيجي. عاد ليحدث الإسرائيليين عن أجهزة البيجر وعن عمليات في إيران، بينما تجاهل العالم خطابه برمته معتبراً عنف المستوطنين وتطرفهم ظاهرة محدودة لا تخطئها العين. The criticism has also extended inside Israel. On the anniversary of October 7th, Netanyahu faced renewed questions over the strategic consequences of the attack, while returning to references to major operations and actions in Iran. لقد تحطمت أهداف حرب نتنياهو على جبهات غزة ولبنان واليمن وإيران. فتح جبهات متعددة وأغرق كيانه في رمال متحركة لا غرق بعدها. لذلك لا يمكن لخطاب متقن باللغة الإنجليزية ولا لوحة عرض رقمية أن تمنح مهزوماً قيمة لا يملكها في واقع الأرض والميدان. The war's objectives have faced mounting challenges across Gaza, Lebanon, Yemen and Iran. Multiple fronts have deepened the conflict, making no speech or presentation capable of replacing realities on the ground. إن التحدي الحقيقي لم يعد في صياغة الخطب الرنانة بل في قدرة هذا الكيان المأزوم على تسويق سرديته المنهارة. The real challenge is no longer crafting powerful speeches but sustaining a political narrative under growing international scrutiny. انفض الجمع وغادرت الوفود وعاد الطاغية يجر أذيال الهزيمة والعزلة ليقف العالم شاهداً على حقيقة واحدة لا رجعة فيها. حين يفتقد الكيان شرعية البقاء تتبخر الأكاذيب ولا يبقى للمجرم سوى قاعة فارغة يحاصره فيها صمت العالم ولعنة الدم الأبدي. The hall emptied, the delegations left, and Netanyahu was left facing the image of deepening isolation while the world watched the gap between political rhetoric and the realities of war.

0: أبويا.
1: حارس الازدهاري الأمريكي.
2: From the U.S. Prosperity Guardian.
1: إلى اعتراف أدمير فشل.
3: الحقيقة
1: من عمق إلى الإعلام الدولي محاصرة
3: بلساني.
1: Two of these advanced aircraft and even the U.S. have no.
3: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
1: اليوم داي العزل الإسرائيلي بلغ دولة فلم يعد
2: يستهدف
1: مطارات ومصانع
2: ومستشفيات.
1: حارس الازدهار الأمريكي
2: from the U.S. Prosperity Guardian.
3: الحقيقة بلسانين. سام اف ام، صمود واستفسال. سام اف ام، إذاعتك أنت.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1
1: والتعبئة مستمرة.
0: والتعبئة مستمرة.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع المشاكل.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
0: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
3: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: الأمن الغذائي لا يتحقق بالشعارات بل بخطط الجمعيات التعاونية التي تزرع وتمول وتسوق من البذرة حتى الرف. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
6: بصف لي المسألة عشان أفهم.
7: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
6: ما لها؟
7: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
6: وما؟
7: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أهو.
7: نعم المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
0: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
8: قول عن القاهم
9: متواجدين على مدار 24 ساعة.
8: عاي أخلونا.
9: بالعكس سوي فحصك وروح.
8: والنتائج
9: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
6: أوهو.
9: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
7: في دعم صناعات اليمن العسكرية،
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
11: 555-555.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام عدنا.
12: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من طينة بلادي قبل ما تخلق درم.

إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء سام اف ام تقدم. تسعة وتسعين فاصلة ظهيرة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وحياكم الله إلى فترة جديدة من فترات إذاعة سام اف ام عبر تردداتها العاملة 99.1 و99.3 و89.1 99 فاصلة ظهيرة.

كما يمكنكم متابعتنا عبر الموقع الإلكتروني للإذاعة السامية من دوت اف ام، أيضا عبر تطبيقات الإنترنت راديو جاردن وتيون إن.

0: مستمعينا الكرام، ونحن نعيش أجواء الانتصارات العظيمة والكبيرة التي يحققها رجال الله في الميدان. هذه الجبهات التي تعج بالآيات القرآنية وبالتسبيح وبالاستغفار وبالحمد والشكر لله سبحانه وتعالى على الانتصارات التي يمن الله بها على عباده المستضعفين أمام وحشية وتكالب العدو السعودي وأيضا من تحالف معهم من الأمريكيين والصهاينة. هذه الانتصارات المستمرة بفضل الله سبحانه وتعالى، وتحديدا في جبهة تعز ومديريات محافظة تعز، كان يراهن العدو على هذه المحافظة تحديدا لما لها من موقع استراتيجي كبير، حيث أنها مطلة على أجزاء منها، مطلة على البحر، وكذلك باب المندب يتبع محافظة تعز. فالعدو خلال سنوات عديدة احتل هذه المناطق، ولكي يؤمن لنفسه العبور الآمن وزود المرتزقة هناك طارق عفاش وأتباعه بالعديد من الأسلحة والعديد من الترسانات والحصون. فشاهدنا في الفترات السابقة كيف أن المجاهدين عندما طهروا تلك المناطق، عدسة الإعلام الحربي وثقت الثكنات العسكرية والبنى العسكرية والتحصينات في الجبال، وكذلك مدرج الطائرات وكيف كانت تتخفى الطائرات هناك. طبعا انتصارات لم يكن يتوقعها العدو نهائيا، وكان يظن بحسب اعتقاداته ومخططاته بأنه سيظل في تلك المناطق مسيطر ومحتل على أجزاء كبيرة من الأراضي اليمنية، لكن ولله الحمد رجال الله طهروا تلك المناطق، حرروها، وتم طرد تحشيدات العدو السعودية. طبعا الفترة الأخيرة كان هناك تطهير لمناطق في محافظة تعز، منها التربة، وتم طرد التحشيدات المرتزقة من تلك المناطق. وطبعا قبل دقائق في خبر عاجل، مصدر عسكري في القوات المسلحة اليمنية لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، تم بفضل الله طرد تحشيدات العدو السعودي من مديرية المواسط بمحافظة تعز والوصول إلى منزل المنافق الخائن رشاد العليمي. طبعا القائم بأعمال محافظة تعز أحمد المساوى تحدث وقال أن الجيش يحكم سيطرته على بيت الخائن رشاد العليمي ويطرد تحشيدات العدو السعودي من كامل مديرية المواسط. مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ ما يروج له إعلام العدو السعودي عن تقدمات تجاه ذباب عار عن الصحة ومحاولة للتغطية عن فشلهم وهزائمهم. طبعا الهزائم هذه الذي بتكون وبال على العدو السعودي وعلى تحشيداته، الضربات الاستباقية على التحشيدات إن كان في الداخل اليمني أو حتى في المناطق الحدودية، كل ذلك هو بعين الله وبمعية الله وبتوفيق من الله وتأييد إلهي كبير وعجيب. صحيح أنه لا يصلنا كل ما يدور في الميادين وفي الثغور من معجزات إلهية ربانية للمجاهدين في الميادين، لكننا على يقين تام بأن الله يمدهم بجنود من عنده بأن الله بيجذب في قلوب الأعداء الرعب والخوف والتخبط والشتات. كيف لا ونحن ندعو الله في كل يوم وفي كل صلاة أن يكتب النصر والثبات والتمكين للمجاهدين وأن يبصرهم ما لا يبصرون؟ كيف لا ونحن نلتزم بدعاء الثغور للمجاهدين وبالتسبيح وبالاستغفار وبالحمد والشكر على كل ما يمن الله به علينا؟ طبعا أتباع النظام السعودي أذياله يحاولون جاهدين وبكامل رخصهم، وكل واحد بيتنافس من يكون أرخص من الثاني. هذا التنافس ما بينهم ليكونوا رخيصين وأداة قذرة للنظام السعودي لكي يكون في المقابل مبلغ من الريال السعودي. كل ما كذبت أكثر، كل ما أعطيت بهتان وروجت لإفتراءات وأكاذيب، كلما أسعدت النظام السعودي. فنلاحظ كيف مواقع التواصل الاجتماعي من كان ضعيف الإيمان والثقة بالله سبحانه وتعالى سيزعزع حقيقة، سيشعر أنه السعودية تنتصر وأن مرتزقتها يخوضون حروبا وأنهم يستطيعون أصلا الوقوف أمام المجاهد اليمني، ما هم أصلا في الواقع، ما نتكلمش على المواقع، في الواقع الميداني وما نشاهده عبر عدسة الإعلام الحربي، المرتزقة لا يقفون دقائق أمام المجاهد اليمني، المرتزقة يفرون يهربون بالرغم العتاد الذي موجود معاهم والأموال التي تقدم لهم. ليش؟ ما بيملكوش عقيدة، هم ساروا علشان المال، عبيد المال، يحركون كالدمى بالمال، لكن لا توجد عقيدة معهم، لا يوجد إيمان وارتباط وثقة بالقضية الذي هم يسعون لتحقيقها. فنشاهد كيف التخبط عند المرتزقة، لكن في مواقع التواصل الاجتماعي كل واحد بيكتلب مثل الأسد، ونحن والحوثيين لن يستطيعوا ولن يفعلوا و فضعيف الإيمان والثقة بالله عينجر بسهولة ويصدق الأخبار، لكن من كان ثقة بالله كبيرة وإن الله بينصر عباده المستضعفين وأنه النصر والغلبة ليست بالكثرة أو بالعدد، كم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة. اليوم وما نعيشه اليوم يحتاج أنه نثق ثقة مطلقة بالله سبحانه وتعالى، حتى وإن قصفوا، حتى وإن حاولوا إرعاب الآمنين واستهداف مناطق في مثل قرب مستشفى 70، مثل المناطق اللي بتكون فيها أحياء سكنية وآمنين، تعودنا عليهم 12 سنة وقد جربوا فينا كل القنابل وكل الصواريخ. أكيد ما حد ناسي قنبلة عطان، ما حد ناسي قنبلة نجم وما حصل فيها من مجازر، ما حد ناسي المجازر التي حصلت لصالات العزاء ولقاعات الأفراح والأسواق والمدارس والمساجد، كل شيء تم استهدافه. واليوم يعيدون نفس الأسطوانة والسيناريو لأنه ما بش شيء قدروا يحققوه، ما بش شيء قدروا يحققوه، حتى برغم لجوءهم للعدو الإسرائيلي الصهيوني الغاصب، هذا الكيان المؤقت لم يعد يخجلون أو يستحوا في أنه يقيموا علاقات واضحة كان من قبل كله من تحت الطاولة، علشان يظهروا أمام العالم أنهم لا زالوا حماة الدين وخدام الحرمين الشريفين وحماة الدين والإسلام. لكن اليوم أصبحوا في ورطة وما عد همهم أنهم يظهروا للعالم أنهم بيتواطؤوا وبيتجتمعوا مع قادات الكيان الغاصب ومع أمريكا باجتماعات مباشرة وتحالفات مباشرة. ضد من؟ ضد المسلمين. أليس الأولى أن تكون هذه الاجتماعات مع دول عربية وإسلامية وأن تجيش الجيوش وتتحرك باتجاه فلسطين المحتلة؟ فاليوم أصبحت الحقائق واضحة للجميع، وما يحدث اليوم في تعز، في محافظة تعز تحديدا، هي آيات ربانية. انتبهوا، تنقادوا لكل ما يروج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتبهوا، لأنه خبيث العدو. العدو جدا خبيث، ليس بالسهل، وما معه إلا مواقع التواصل، أنه يحاول يفبرك، يدي افتراءات، أنه حتى يوظف الذكاء الاصطناعي. يعني خلاص، أنا أحس أنه أهلك هو الذكاء الاصطناعي، يرحموه شوية من كثر المدخلات والأوامر. صمم لنا صورة نصر في منطقة كذا، صمم لنا أن احنا بناخذ القيادية الفلاني عبر طائرة. خلاص هلكت الذكاء الاصطناعي بصنع انتصارات وهمية. وللأسف أن بعضهم خلاص أنقادوا وبيتلقفوا هذه الأكاذيب والافتراءات، وما عاد بيحركوش عقولهم، ما عاد حتى بيبذلوا مجهود أنه نتبين أين الصح وأين الغلط. ما عاد بش زي البهائم، قدهم وراهم مثل البهائم، مثل البهيمة لما تخطى بعد الراعي حقها خلاص أن ما صار هي بعده، ما بتفكرش أنه عايش لها المحرقة، عايش لها يذبحها، ما ماشي عارفة، هي بتلحقه. أصبحوا فعلا كالبهائم، بل هم أضل. فانتصارات عظيمة اليوم في تعز. اليوم بفضل الله تم طرد تحشيدات العدو السعودي من مديرية المواسط بمحافظة تعز، والوصول إلى منزل المنافق الخائن رشاد العليمي. رشاد العليمي وينه؟ في فنادق الرياض. رشاد العليمي بزج بأبناء الجنوب في المحافظات الجنوبية والشرقية إلى المحارق، وابنه بيتحرك لحضرموت وياخذ عائدات النفط بالمليارات. أليس الأولى بأن تجعل ابنك في مقدمة الصفوف الذي بيقاتلوا واللي بيجاهدوا عن وطنهم؟ لكن لا، احنا نفعل دعوة ونخلي المضلل والمغرر بهم يتحركوا ويكونوا هم الوقود، وندي معاهم جيوش من كولومبيا ومن الفصائل السورية وما إلى ذلك، وعيالنا بيترفهوا وبياخذوا وبينهبوا من ثروات الوطن. فاليوم لله الحمد تحشيدات العدو السعودية تم طردها من عدة مناطق في الأراضي اليمنية، وإذا استمر العدو في غيه وفي طغيانه ستستمر هذه العمليات بإذن الله.
1: ومن هو من

سنستقبل مشاركاتكم عبر الرسائل 720-991-991. رسالة هنا تقول: عزيزتي آلا، نتمنى أن توصلوا رسالتنا إلى الأستاذ أحمد الفايق، أخبروهم أن البث مقطوع نهائيا لخمسة أيام كاملة ليفعلوا ما بوسعهم رجاء، فنحن لا يطيب لنا الجلوس بدون إذاعة سام. يا بيان عز الدين من الضالع، محطات الإرسال للإذاعات المحلية الوطنية للأسف بيتم استهدافها بقصف مباشر من العدو السعودي، لكن إن شاء الله أنه نبلغهم وأنه يدوا جهدهم في إصلاحها. أيضا أصاب الشامخ، البث مقطوع، نتمنى إصلاحه. طيب، السلام عليكم، صلحوا لنا البث مقطوع في مديرية التحيتة، يا من عصلحوه. كل الرسائل يا زلفة اليوم شكل ما بش مشاركات، يبدو أن ما حب يسمعنا يا زلفة. هانا أيضا بيقولوا في إب قد لها 20 يوم. محمد الشرفي بيقول أيضا في الحديدة مقطوعة. أيضا هانا حوثية حيس المحررة بتقول أنه مقطوع البث. طيب، سنواصل قراءة الرسائل. السلام عليكم، تحياتي لكل طاقم سام، نهنئ السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بهذه الانتصارات العظيمة، وكذلك نهنئ أبطال القوات المسلحة اليمنية والقوة الصاروخية والطيران المسير والقوة البحرية والأحرار في اليمن بهذه الانتصارات، ونحمد الله ونشكره من أم عماد الشريف. شكرا يا أم عماد. هذا الرسالة تقول: السلام عليكم، كيف حالكم أخواتي الغاليات آلة والمخرجة؟ صح أن البث مقطوع علينا من الحديدة، بس حبيت أشارك معكم وأقول لكم أنتم في قلوبنا دائما حتى لو لم نسمعكم. تحياتي لك آلة، كل اثنين أستمع لصوتك في فصل ظهيرة، ليت لو كنت أسمعك كذا اليوم. من براء الفقي من الحديدة، لو بمعكم نت تقدرونكم تسمعونا عبر الإنترنت مؤقتا، يعني حلق ولا ما بش لحين إصلاح الخلل. السلام عليكم، معكم خالد علي فاضل، أقول للعدوان السعودي مهما قصفتوا أنا الشعب اليمني شامخ فوق الجبال بعز وشرف وإرادة وعزيمة، وأطلب زامل صباح السبت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال أستاذ آلاء؟ سلام الله على كل المجاهدين في كل الجبهات، نسأل الله النصر والثبات، وبإذن الله سبحانه وتعالى سنحرر كل الأراضي اليمنية من المرتزقة والعملاء، ونقول للقوات المسلحة اليمنية اضربوهم وزلزلوهم، دمروا كل عروشهم، فالله معكم وكان حقا علينا نصر المؤمنين. مع تحياتي أمل حمود. شكرا يا أمل على المشاركة. السلام عليكم، كيف الحال؟ الحمد لله والشكر لك يا الله على هذه الانتصارات الكبيرة، وهي بفضل الله، بفضل السيد القائد، بفضل المجاهدين حفظهم الله وثبت أقدامهم، ونصرهم الله على أعداءنا وعدائهم، إن شاء الله من نصر إلى نصر، لأن الله معنا ونحن مع الله. وتحياتي لكن هاجر صدام وزامل المملكة هالكة، وشكرا يا هاجر على المشاركة.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة. عليش أستاذتي ألا، وكيف المخرجة العزيزة زلفان؟ نبارك عمليات القوات المسلحة اليمنية على ضرب التحشيدات العدو السعودي المجرم في محافظة تعز. أمانة إن القوات المسلحة اليمنية ترفع رأس كل يمني. تحية للبنات المشاركات وعلى رأسهم أختي وحبيبة قلبي ملك الوايلي، الله يشفي جدتي يا ملك، وتحية لتسبي حسن وفداء للبيت وجميع البنات، وتحياتي لش غاليتي ألا، معكم زهراء حجر وزامل شعب الثبات وأهدي لملك الوايلي. شكرا يا زهراء. رسالة من محبة الإعلام البتول يحيى، شكرا. هي كتبت شعر وبتقولي أقرأ هذا الشعر، أنا شقراه أكيد، وشكرا على الشعر الجميل اللي كتبتيه لي يا بتول يحيى، شكرا لك.

تحية لمحبة الإعلام البتول يحيى، شكرا على الأبيات الشعرية الجميلة التي كتبتيها. رسالة تقول أسعد الله وقتكم بكل خير، كيف حالك آلاء يا رب يسعدك. ما عن الموضوع نقول للعدو السعودي ها أنت تشوف تأييد الله ونصره لهذا الشعب اليمني، وننصحه أن يسلم الأراضي اليمنية بسلام قبل أن أخذها بقوة ويجعلك تحت أقدامنا. وتحياتي للجميع من الهنوف زايد القعود. وأيضا لو سمحتي آلاء أن توصلي تحياتي عبر الإذاعة لأعمامي في جبهة تعز، أبو خليل القعود وأبو جمل القعود وأبو أدهم القعود وأبو صرحة القعود وأبو صمود القعود وأبو صريح القعود، وأقول لهم ولكل المجاهدين كتب الله أجركم وحماكم ومدكم الله بقوة وتأييد. أنا أفتخر بأن في الجبهات جبهات الكرامة بأن في جبهات الكرامة من أهلي آل القعود وشكرا. وفي جبهة تعز بتقول وكتب الله أجرك غاليتي آلاء، تسلمي الهنوف وإن شاء الله تكون وصلت رسالتش، وسلام الله على كل المجاهدين من أسرتش ومن كل الأسر، سلام الله على كل المجاهدين في كل الميادين وفي الثغور. سلام الله عليكم، كيفك عزيزتي آلاء؟ نحمد الله حمدا يليق بعزته وجلالته، ونشكر المجاهدين والقوات اليمنية، والشكر كل شكر لقائدنا العظيم حفظه الله، ونحن نفتخر فيك يا سيدي ونفتخر في شعبنا الشجاع. أوجه تحياتي للمبدعة بيان عز الدين مع خالص تحياتي بنت المجاهد من إب الأبية، وبتقول زامل وانقطعت الرسالة. شكرا يا بنت المجاهد. مستمعينا الكرام، سنواصل الفترة معكم فترة 99 فاصلة ظهيرة، وسنستقبل باقي مشاركاتكم ونقرأها، لكن نذهب إلى فاصل إعلاني قصير. نذهب إلى هذا الفاصل ثم نعود، ابقوا معنا.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
0: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
3: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: عض الكلب، لا تنتظر لحظة واحدة. داء الكلب السعار قاتل 100%. إذا ظهرت أعراضه لا تنتظر. أولا، اغسل الجرح فورا بالماء والصابون بقوة لمدة 15 دقيقة، فهذا يزيل 80% من الفيروسات. ثانياً، لا تخيط الجرح ولا تغطه بالأعشاب. ثالثاً، اذهب فوراً لأقرب مستشفى لأخذ لقاح السعار. اللقاح مجاني وينقذ حياتك حتى لو الجرح صغير. توجه فوراً إلى أقرب مستشفى لإجراء التدخل الطبي وأخذ لقاح داء الكلب. داء الكلب قاتل، والوقاية السريعة هي أملك الوحيد. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
5: في زمن الأزمات تبقى الجمعيات التعاونية صمام أمان يتحول فيه كل عضو إلى داعم للآخر، فتزدهر المجتمعات وسط العواصف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم بأن حد التسجيل في ضريبة المبيعات هو إذا بلغ إجمالي قيمة المبيعات السنوية من السلع أو الخدمات 50 مليون ريال، فعليك سرعة المبادرة بالذهاب إلى الإدارة الضريبية المختصة بتسجيل نشاطك والحصول على شهادة التسجيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: مع خدمة هديتي من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبرياً لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضاً لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم، يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علماً أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89. كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمانة.
10: سام اف ام، عدنا.

99.0 ظهيرة معكم من جديد على أثير إذاعة سام اف ام. مستمعينا الكرام ولا زالت رسائلكم تصلنا وإن شاء الله نحن نقرأ أكبر قدر ممكن من الرسائل. السلام عليكم، كيف كنيا مجاهدات وكيف المستمعين جميعا؟ نحمد الله ونشكر على الانتصارات التي تشفي الصدور وتريح الخاطر. امضوا، الله يسدد مراميكم، والله أننا نتمنى نتشوق أن نكون معكم في ميادين الجهاد، لكن نحن معكم قلبا وقالبا. من بنت الكوثر القرآنية، شكرا يا بنت الكوثر. رسالة هنا تقول: السلام عليكم، الحمد لله على نعمة النصر، عزيزتي ألاء، اليوم بفضل الله سبحانه وبفضل علم الهدى السيد القائد الرباني عبد الملك حفظه الله، بفضل المجاهدين، بفضل شعبنا العزيز المظلوم، اليوم العدو السعودي وأحذيته المرتزقة يتخبط من الهزيمة بالكذب، هذا ديدنهم، وتحياتي وشكرا أم المؤمنين. شكرا يا أم المؤمنين، وفعلا فعلا العدو يتخبط، ونلاحظ أن هناك من الأخبار حاليا التي تثلج صدورنا حقيقة. هذه الأخبار التي حاليا نشاهدها ونستمع إليها من مصادر عسكرية موثوقة بشأن المعركة اليوم في محافظة تعز.

0: إذن مستمعينا الكرام، من مصدر عسكري في القوات المسلحة اليمنية، تم بفضل الله طرد تحشيدات العدو السعودي من مديرية المواسط بمحافظة تعز والوصول إلى منزل المنافق الخائن رشاد العليمي. وأيضا القائم بعمل محافظة تعز أحمد المساوى يصرح أن الجيش يحكم سيطرته على بيت الخائن رشاد العليمي ويطرد تحشيدات العدو السعودي من كامل مديرية المواسط. محافظة تعز هي أرض الجند التي استقبلت نور الإسلام ووقفت ضد الاحتلال البريطاني. ونؤكد أن قواتنا المسلحة بالتعاون مع شرفاء المحافظة ماضون في تأمين الطرقات وتسهيل حركة المواطنين وحمايتهم، لأنه المعروف وما يدور الآن أن المرتزقة يحاولون قطع الطرقات التي تعتبر شريان إنساني، طرق إنسانية أمام المدنيين الآمنين، يتم قطعها ويسببون المزيد من المعاناة للمواطنين هناك. طيب، رسالة تقول: سلام الله عليكم، أخباركم عزيزتي آلة. نعم، تحمل الشعب اليمني الكثير من إجرام آل سعود ومن تخاذل الدول العربية، لكن كان معنا الله سبحانه وتعالى إلى آل سعود من قلب اليمن. نحن شعب لا يشترى ولا يكسر. تحية إجلال وإكرام للقوات المسلحة اليمنية. دقوا أرامكو، دقوا العدو السعودي، أعانكم الله وكتب أجركم وبوركت أيديكم يا درع اليمن الحصين. وتحياتي بنت أبو نجوم المحاجري وزامل المملكة هالكة. شكرا يا بنت أبو نجوم على المشاركة. أيضا رسالة تقول هنا: السلام عليكم أختي الغالية، من أي نصر إلهي نبدأ الحمد والانتصارات يا الله؟ لم تهدأ لك الحمد يا رب على هذه الانتصارات العظيمة. تحياتي لك، معكم أخت الشهيد فهد الأهجري من بني حشيش، ونطلب زامل تجارب الأيام. شكرا يا أخت الشهيد.
1: بحلبه والقوى المتحالفة سبيل الله هذا الاصطفاء.
0: رسالة تقول: أسعد الله ظهيركم بكل خير الغالي ألا. أولا نحمد الله على هذه الانتصارات التي تتحقق على رجال، على أيدي رجال الرجال في الجبهات في الجوف وتعز، والذي تم بعون الله طرد التحشيدات السعودية من الجوف ومديرية المواسط في محافظة تعز والوصول إلى منزل المنافق الخائن العميل رشاد العليمي. ونبارك عملية القوات المسلحة في العمق السعودي باستهداف شركة أرامكو في الرياض وخريص، ونشد على أيديهم بالمزيد من العمليات النوعية المنكلة العدو، منكلة بالعدو السعودي وبالرد على هذا العدوان الظالم الذي يستهدف المواطنين. وتحياتي لزلفة، ونطلب زامل مشاة الحرايب من صفية النعمي. شكرا يا صفية. السلام عليكم، إذا عتسم تكرما صبروا البث في محافظة دمار إن شاء الله ولا يهمكم بإذن الله. معكم بندر الوصابي بيقول أن الدم التي سفكتها غارات العدو السعودي في كل المحافظات لن تذهب سدى، وكل قطرة دم طاهرة سقطت في الأسواق والبيوت ستتحول إلى براكين تحرق عروش الطغاة. إن القوات المسلحة اليمنية تعلن للعام أجمع أن عهد الصمت والتجاوز قد ولى بلا رجعة، وأن كل اعتداء سافر سيتمرد عليه في عقر داره. نشكر القوات المسلحة اليمنية ونسأل الله أن ينصركم على العدو. وزامل العين بالعين، والبث مشوش قوي، لو سمحتوا صلحوا إن شاء الله بإذن الله.
1: أي نصر إلهي نبدأ الحمد والانتصارات يا
0: رحمة الحسن. تقول: من الدريهم، يسعد الله ظهيرتك بكل خير مضيعتي الغالية والعزيزة على قلبي آلاء ومنورة، الله يحفظك. ولك مني كل التحايا والسلام غاليتي. اليوم احنا اكثر وعيا وفهما وادراكا لما يخطط له العدو ومرتزقته وعملائه، ونحمد الله على هذه الانتصارات العظيمة التي تتحقق هذه الايام. والحمد لله البث كان مقطوع من يوم الاربعاء ورجع مع بداية الفترة، والحمد لله اني سمعت صوتك. وشكرا، شكرا، الف شكر يا رحمة على المشاركة. صباح الانتصارات، ومن النصر الا من عند الله سبحانه وتعالى، سوف يكون النصر العظيم بفضل الله والسيد والمجاهدين والشهداء، من اخت الشهيد عدي الغرباني. شكرا أخت الشهيد. السلام عليكم عزيزتي على الإذاعة، مقطوعة في وصاب من وجدان وجنات وغيدة، إن شاء الله أنه يعود البث بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم مشتاق فؤاد من مع خالص تحياتي لكم. نقول العدو السعودي المنحط المرتزق الخونة الذين يبيعون أنفسهم بالريال السعودي الحرام، إن اليمن العظيم صامد ومرفوع الرأس، ولن ينال مكركم ودنسكم من إرادة شعبنا الأبي، وبإذن الله وقوته ستنتصر اليمن وتتحرر تعز وجميع المحافظات اليمنية طاهرة مرفوعة الجبين، ستتطهر من رجس الاحتلال والعدوان الأمريكي الإسرائيلي وأذنابها الذين ارتضوا بيع أوطانهم بالمال. ستظل اليمن مكبرة للغزاة موئلا للأحرار، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. رسالة تقول السلام عليكم وكيف حالكم أخباركم نهنئكم بالانتصارات العظيمة وكل هذا ما كان ليتحقق لولا الله وثقتنا به واعتمادنا عليه وبفضل القيادة الحكيمة حافظهم الله. تحياتي للجميع رؤى المعبوش. شكرا يا رؤى.
1: تجارب الأيام منهج دراسي
0: السلام عليكم كيفكم بخير وكيف صحتكم؟ اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك على نصرك العظيم في تعز. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حفظك الله يا سيد عبد الملك الحوثي وقول حفظه الله ورعاه طيب وحسبنا الله ونعم الوكيل على اليهود آل سعود من أم مقام. وإن شاء الله لو تسمحوا عودة البث الإذاعي حق إذاعة سام وإذاعة المسيرة إن شاء الله بإذن الله يا أم مقام. وشكرا على المشاركة. الحمد لله حمدا كثيرا على رجوع الإذاعة. ها ما شاء الله هذه حوثية حيث تقريبا عادي رسلت أول إنه مقطوعة بتقول رجع الإذاعة ماني مصدقة والله. الحمد لله رجع البث استجاب الله لدعواتنا مش عارفة هالموضوع لكن أعظم بشارة اليوم رجع بث إذاعتنا العزيزة. تحياتي لكن غاليتي آلة وزلفة والجميع المشاركات ونسأل من الله الشفاء العاجل لجدة ملك الوايلي من حوثية حيس المحررة. شكرا يا حوثية حيس المحررة وشكرا على المشاركة وبشارة جميلة منش أنه عاد البث الحمد لله. السلام عليكم. اليوم الرئيس المشرط قام بالعفو العام على مرتزقة العدوان أرجو أن لا يفرجوا عن الذي قام بخلع ملابس الشهيد ويخلوه عبرة يتحسر على ما فعل من عمل قذر. قد الله عيشل بحق الشهيد سلام الله عليه. الله عيشل بحقه وعينتقم منه أشد انتقام. إحنا ما مش مخول لنا إحنا ننتقم. إحنا الله هو المنتقم والله هو الذي عياخذ بحق هذا الشهيد. ما هو قد استشهد سلام الله عليه وقدوا مع الشهداء في جنات النعيم ومتنعم والله هو يمهل ولا يهمل. أسعد الله أوقاتكم بكل خير كيف كل وحالة. نهنئ السيد القائد بهذه الانتصارات العظيمة وهنئ أبناء شعبنا العزيز وأقول للقوات المسلحة رفع الله قدركم كما رفعتم قدرنا وبيض الله وجوهكم. أنتم الأوفياء دائما والله إن أرواحنا وأنفسنا لكم الفداء. وتحياتي للجميع مع خالص تحياتي محبة الإعلام البتول يحيى وزام الاستراتيجية الصبر الجميل. شكرا يا البتول يحيى على المشاركة. طيب أيضا رسالة أخرى تقول السلام عليكم كيف حالك أختي آلة والمخرجة زلفة. نهنئ السيد القائد بالانتصارات ونقول القوات المسلحة اليمنية ثبت الله أقدامكم وسدد الله رميتكم لضرب المملكة الهالكة. وتحياتي لكم إذا عصام على رأسم أختي آلة وطلب زامل نيران الثأر يا من عام معكم أمة الملك. شكرا وإن شاء الله تكرمي يا أمة الملك. صباح الخير على إذاعة سام الغالية ونشكر القوة الصاروخية على ضربها ميناء حيفاء المحتلة. أي حين ما بش أي عمليات في عمق كيان العدو في فلسطين المحتلة إنما كان آخر بيان ضرب القوات المسلحة اليمنية على شركة أرامكو في الرياض وشركة أرامكو أيضا في منطقة خريس. وبيقول نشكر جميع المذيعين في إذاعة سام اف ام الغالية وطلب زامل سالم المسعودي الزامل الجديد إن شاء الله. أيضا رسالة هنا تقول السلام عليكم هذا وعد الله لأوليائه وعدهم بالنصر أن نصروه وعدهم بالغلبة إن كانوا من حزبه سلام الله على كل المجاهدين في كل الميادين. ونقول لهم ثبت الله أقدامكم استمروا نحن معكم وسندكم. وتحياتي للجميع من وجدان الهاجسي دعوتكم لنا بالنجاح. الله يوفق يا وجدان وإن شاء الله تكون الاختبارات عليش وعلى كل الذي بيأدوا الاختبارات سهلة ويسيرة إن شاء الله. أيضا رسالة بتقول سلام الله عليكم أستاذ آلان نحمد الله ونشكر على هذه الانتصارات العظيمة وأبارك للشعب اليمني وعلى رأسنا السيد عبد الملك الحوثي هذا الفضل العظيم تحرير تعز العز والتاريخ ولا نامت أعين الجبناء العليمي وأتباعها العملاء والخونة عيال أبستين ومن النصر إلا من عند الله وزامل آية النصر من بنت أبو نجوم. وشكرا. أيضا رسالة تقول أسعد الله أوقاتكم بكل خير الحمد لله على هذه الانتصارات العظيمة والمتوالية التي تحققت بفضل الله الذي توكلنا عليه فأيد خطانا وسدد رمياتنا بفضل المجاهدين الجنود المجهولين في كل جبل وسهل. نسأل الله أن يثبت أقدامهم ويسدد رميتهم وبإذن الله أن الحصار سينتهي والمحتل سيرحل والسعودي سيهزم ويندحر واليمن تتحرر في القريب العاجل بإذن الله. وما تحرير المناطق في تعز إلا البداية وما ظن لانتزاع حقوقنا وتحرير كل أرض محتلة بعزم راسخ وثبات لا يتزلزل وما النص إلا صبر ساعة والعاقبة للمتقين. وكل التحايا والتقدير لك أستاذ العزيزة ألا وللعزيزة زلفاء وكل المشاركات كلهم باسمها وصفتها. وأطلب أي زامل من ذوق الأستاذ الغالي على قلبي ألا من فداء أهل البيت. شكرا يا فداء أهل البيت وتسلمي. أيضا رسالة تقول السلام عليكم، كيف الأستاذ المجاهدة المرابطة المثابرة ألا والمتألقة المخرجة. الحمد لله والشكر لله على الانتصارات، وسلام الله على كل المجاهدين في كل الجبهات، الله ينصرهم ويثبت أقدامهم والسعودي ومرتزقتهم إلى زوال، ومصيرهم هو الخسارة والهزيمة. التحية لكل المشاركات كلهم باسمها وصفتها. البث مقطوع من الصباح من يوم السبت صنعاء بني مطر، الساعة 11 بيصبر شوية ويقتطع، نتمنى إصلاحها إذا باستطاعتكم، وشكرا لكم ولما تقدموه وتعملوا لأجلنا. من أخت الشهيد حسين المرواني، إن شاء الله يا أخت الشهيد بإذن الله. لقد استباح العدو السعودي دماء أبناء شعبنا ودمر كل ما بنيناه من أجل مستقبل أجيالنا، ودمر بيوتنا ومصانعنا وكل ما لدينا من شبكات ومحطات وجميع المولدات الكهربائية حتى المدارس والأسواق، وما بقي شيء لدى العدو السعودي إلا فعله. طيب، ونحن ما واجبنا نحو ذلك؟ يجب علينا جميعا أن نعد العدة ونفعل شيء ما لم يكن في الحسبان، وعلى الباغي تدور الدوائر. من بتول الغولي، وشكرا. شكرا يا بتول. طيب، رسالة هنا تقول اليوم معركتنا ليست معركة عسكرية ومعركة ذخيرة فحسب، بل معركة وعي وبصيرة. العدو يستخدم دائما الحرب النفسية قبل أي تحرك عسكري، وهذا يدل على فشله وتخبطه في الميدان. لكن واجبنا كأحرار عارفين بالفبركات وتوجهات الذباب الإلكتروني أن نحمل سلاح الوعي والبصيرة المستمدة من الثقافة القرآنية. لا نكتفي بهذا فقط، بل نواجه تلك الشائعات بأقلامنا الحرة ونفندها بكل مصداقية. قضيتنا عادلة ومظلومتنا واضحة، لذلك لا يمكن أبدا أن نصدق لأي شائعة ولا ولأي ترويج كاذب من قبل الأعداء. وعينا هو سر صمودنا وثباتنا وانتصارنا. وزامل سجدة الشكر من قاهرة الأعداء. وأيضا طيب، أنا شقرها تحت الهواء يا قاهرة الأعداء، تسلمي، الله يحفظك.

يا قاهرة الأعداء، قريت رسالتش وما بش داعي أن أنت تعتذري أبدا، يعني الرسائل تمام وبنحاول نحنا نقرأها، وكل الكتابة ما شاء الله بتكتبي صح ما تقلقي. عموما أيضا في رسائل إن شاء الله، لكن نزيد نذكر بالانتصارات وما أتى عن مصدر عسكري.

إذن من مصدر عسكري في القوات المسلحة، تم بفضل الله طرد تحشيدات العدوى السعودي من مديرية المواسط بمحافظة تعز والوصول إلى منزل المنافق الخائن رشاد العليمي.

أيضا من مصدر عسكري أكد أن لدى القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تعالى من الجهوزية وأوراق القوة ما يجعل النظام السعودي ينهي عدوانه وحصاره. وصرح المصدر بالقول لا جديد فيما أعلنه النظام السعودي، فهو طوال 12 عاما يكرر نفس الأسطوانة ونعتبرها أماني وله أن يتمنى ما يريد. وجدد المصدر التأكيد على أن ضربات القوات المسلحة في العمق السعودي هي دفاعية والمعتدي لا يحق أو لا حق له، مختتما تصريحاته بالقول سننتصر على هذا الإجرام والعدوان السعودي مهما بلغ بإذن الله تعالى.

إذن القائم بعمل محافظة تعز أحمد المساوى، الجيش يحكم سيطرته على بيت الخائن رشاد العليمي ويطرد تحشيدات العدو السعودي من كامل مديريات المواسط. تعز هي أرض الجند التي استقبلت نور الإسلام ووقفت ضد الاحتلال البريطاني. أيضا على لسان محافظ تعز، نؤكد أن قواتنا المسلحة بالتعاون مع شرفاء المحافظة مأذونة في تأمين الطرقات وتسهيل حركة المواطنين وحمايتهم. وإرغام الضباط السعوديين على الخروج من مديرية التربة بالأمس لم يكن مجرد حدث عابر، بل نهاية لسلسلة من التدخلات والانتهاكات بحق محافظتنا تعز برجالها ومشائخها وأعيانها وكافة فعالياتها المجتمعية، قادرة على صنع تحولات استراتيجية في مواجهة العدوان. أيضا من مصدر عسكري لوكالة سبا، طرد تحشيدات العدو السعودي من منزل المنافق الخائن رشاد العليمي. إذن الدعوة لا زالت مفتوحة لكل المغرر بهم والمنخرطين في صف العدو السعودي، لا زالت الفرصة متاحة للعودة إلى حضن الوطن والاستفادة من قرار العفو العام الرئاسي، لا زال مستمر إلى اليوم وشتان بين من يتعامل مع المغرر بهم، مع الأسرى بمنظور قرآني، بمنظور أهل البيت عليهم السلام، برأفة المؤمنين، لكن نرى في الطرف الآخر وما يريد أن يقوم به العدو على أبناء الشعب اليمني أن يكون أو تكون ويكون المواطن اليمني مثل ما كان المواطن السوري بعد أن استولت داعش نظام الجولاني العميل الخائن الداعشي للأراضي السورية، تحركوا أدواته وقاموا بقتل بالآلاف من المواطنين السوريين بحجة أنهم كانوا أتباع للنظام السابق. قتلوا الرجال وأخذوا النساء سبايا وقاموا بحقهن بالاغتصابات وبتعاملات بشعة حقيقة، وكانوا يريدون هذا الشيء أن يكون هنا في اليمن، لكن بإذن الله طالما الله معنا والسيد القائد معنا وكل العظماء رجال الله لا زالوا حاضرين في الميدان، لن يتحقق شيء لهذا العدو بإذن الله. إذن هذه الفترة وصلت إلى الختام مستمعينا الكرام، لا يسعنا إلا أن نشكر كل من تواصل معنا بالرسائل، وإن شاء الله إن شاء الله أنه يتم إصلاح البث في أقرب وقت ممكن. الخلل بطبيعة الحال كان خارج عن إرادتنا، إن شاء الله يتم إصلاح البث في العاجل، وشكرا لكم، معذرونا إن كان في أي تقصير فيما يتعلق بالبث، لأنه بنلاحظ أنه الرسائل اليوم والمشاركات مش زي كل مرة بحكم أنه البث بيكون منقطع والغالبية ما بيدروش ما هو الموضوع علشان يشاركوا فيه. عموما شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، تقبلوا خالص التحايا إخراجا وتنفيذا زلفاء عبد الملك، إعدادا وتقديما آلاء أحمد الكبسي، في أمان الله.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

مستمعينا الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة

واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
1: سام اف ام، الحكمة اليمانية.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 29، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، طبعا ونحن في سورة الأنبياء، ونجتمع في هذه الآيات المباركات على تدارس هذه الآيات وتدبر معانيها. ما علينا أحبتي الكرام إلا أن نصغي بأسماعنا وقلوبنا ونوايانا الصادقة إلى كلام الله وإلى هدى الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. المعنى أحبتي الكرام، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، أي مخلوطتين كالشيء الواحد، أو كانتا شيئا واحدا، ففتقناهما أي ميزناهما من أصل واحد، وخلقناهما فجعلنا السماء من دخان ذلك الشيء والأرض من حثالته. وهذا يقول السيد المولى بدر الدين، وهذا عندي من أحسن ما أرى فيه من القول، والله سبحانه وتعالى أعلم. هكذا يقول السيد المولى بدر الدين، يقول في معنى كانتا رتقا ففتقناهما، أي كانتا مخلوطتين كالشيء الواحد أي السماوات والأرض، أو كانتا شيئا واحدا، ففتقناهما أي ميزناهما من أصل واحد، وخلقناهما فجعلنا السماء من دخان ذلك الشيء والأرض من حثالته. وهذا عندي من أحسن ما أرى فيه من القول، والله سبحانه أعلم. وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي خلقنا من الماء كل دابة وكل طائر وكل سمك. ويحتمل عموم الآية للشجر أو جعل الماء أصل كل شيء حي. أفلا يؤمنون، أي أفلا يؤمنون بالله وقدرته على كل شيء وعلمه بكل شيء. وهذه آياته الكونية تدل عليه، وآياته القرآنية تدل عقولهم عليها. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها سبلا فجاجا لعلهم يهتدون. المعنى أحبتي الكرام، وجعلنا في الأرض رواسي، أي جبالا رواسي ثابتة في أماكنها، أن تميد بهم أي لتحفظها الجبال الرواسي من التحرك حركة اضطراب وتزلزل. وجعلنا فيها سبلا فجاجا، في تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام يقول: وجعلنا فيها سبلا فجاجا، معناه مسالك واحدها فج. وجعلنا فيها سبلا فجاجا، معناه مسالك واحدها فج، انتهى قول الإمام زيد. لعلهم يهتدون، لعلهم يهتدون، المعنى أن يعرفون من أين يسلكون لوجود الفج الذي يتعين الخروج منه لسهولته. ويحتمل لعلهم يهتدون لمعرفة الله تعالى بما يرون من آياته ونعمه في الجبال. ويقول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. المعنى أحبتي الكرام، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، أي سقفا للأرض من كل جهاتها، فأينما صار الإنسان من الأرض فالسماء فوقه، فهي محيطة بالأرض وبما بينهما. محفوظة أي محفوظا من كل شيطان رجيم، وهم عن آياتها معرضون لا يتفكرون فيها لأنهم مهملون لعقولهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. المعنى: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، أي قدره بما يناسب الإنسان والحيوان والشجر، فجعله لا يطول حتى يضر ذلك طوله، ولا يقصر حتى تقل فائدته أو تعدم. وكذا تقدير النهار والشمس جعلها بمقدار ما يحتاجها لشعاعها وضيائها، والقمر بمقدار يصلح انقسامه أهلة فما فوقها حتى يتم، ثم ينقص حتى يغيب فيكون ذلك لمدة شهر. وبالقمر وسيره يتحدد الشهر، وبالشهور تتحدد السنة. كل في فلك يسبحون. الأفلاك هي مجاريها، يقول هكذا السيد المولى بدر الدين: الأفلاك هي مجاريها التي قدرها الله لها، فللشمس فلك، وللقمر فلك، ولليل فلك، وللنهار فلك، وكل واحد يسبح في فلك. سبحان الله العظيم، ما أعظم خلق الله، وما أعظم آياته، وما أعظم تجليات هذه الآيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا النظر في هذه الآيات وتدبرها وتفهم معانيها، وأن يجعلنا بهذه الآيات نتعرض لرحمة الله، نتعرض لنور الله، لهدى الله، لرضوان الله، بحوله وقوته، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. بهذه الآية أحبتي الكرام اختم حلقتنا اليوم من هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة. أترككم في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

أحرار هذه الأمة الذين يتحركون في كل الميادين التي باتت ميادين معروفة، ساحات معروفة، في اليمن، في لبنان، في فلسطين، في العراق، في إيران، الجمهورية الإسلامية.

نحن نعلنها بكل وضوح، نحن لا نقبل بهذه التجزئة أبدا في المعركة. نؤكد على ضرورة أن يتوحد كل أبناء الأمة في هذه المعركة، أن يكونوا صفا واحدا كالبنيان المرصوص.

والذين يظنون أن الحوجة المفتربة إن حصلت ستشكل نهاية محور المقاومة، أقول لهم بقوتي وثباتي وصدقي وإخلاصي وعزمي وتضحيات هذا المحور، هذه الحرب المفتردة

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
0: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
3: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء بالرسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: أيها الآباء والأمهات، علموا أبناءكم الكلب في الشارع لا يرجم بحجر ولا يلاحق بعصا ولا يزعج وهو يأكل أو مع صغاره. الكلب إذا خاف يعض، وعضة واحدة قد تنقل داء الكلب القاتل بنسبة 100%. علموا أبناءكم 5 قواعد ذهبية: لا تزعج الكلب، لا تقترب من كلب يأكل أو نائم أو مع أولاده، إذا تبعك كلب لا تهرب وتصرخ، قف ثابتا ولا تنظر في عينيه، وامشي ببطء، كلب الشارع ليس للعب ولو بدا أليفا، وإذا عضك أخبر والديك فورا، وإذا أسقطك تكوم كالكرة واحمي وجهك ورقبتك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
5: أطلق طاقتك الريادية داخل الجمعيات التعاونية، فكرة واحدة قد تتحول إلى منتج يصدر اسم اليمن إلى أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
9: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100% فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجدأ تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89. كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
10: الرجال مواقف،
11: إذا رجال صح وكنا في ميدان، وأنا لها ولا نخاف من آل سعود اليهود الخونة.
10: والمبادرة السريعة والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
12: تبادروا يا رجال اليمن الإيمان والحكمة.
10: بادروا يا رجال اليمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
12: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
10: حي على خير الرجال.
12: كل ما عليكم
10: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
12: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
10: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
13: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
14: أتينا الأحرار لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
15: ما مش مؤمن في بيته،
16: قلت في المكان ما به.
17: محنا رجال دخل بلادنا، ومحنا رجال أسفينا دم، أسفينا مقيمة.
18: أبدا والله علم اللي يقول أسفينا دم حاجة لدين لا عارض عليك.
10: 7-6-33-5555.
0: سام اف ام، عدنا.
13: كان يفترض بالسعودي أن يأخذ الدرس من 8 سنوات من التصعيد بذل فيها كل جهده للسيطرة على بلدنا، نفذ فيها أكثر من 250,000 غارة جوية، عقد فيها أكبر صفقات تاريخية على مدى التاريخ من السلاح، من القنابل، وألقى بها بإشراف أمريكي ومساعدة أمريكية على بلدنا، على البيوت، على المساكن، على المدارس، على الطرقات، على الأسواق، على المساجد، وفشل. القتال برا وجوا وبحرا على مدى 8 سنوات في ذروة التصعيد وفشل. كان يفترض به أن يأخذ الدرس من ذلك. هل يتصور أنه سينجح بتصعيده من جديد ضد بلدنا؟ هو خائب وفاشل ولا يعرف حقيقة هذا الشعب الذي ينطلق من منطلق إيماني راسخ ثابت، الشعب الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. والإيمان أعظم مبدأ للثبات وأعظم صلة بالله للحصول على النصر والتأييد. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين.

0: وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء، هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.
1: بذهنكم بحصاركم بنموت جوع، أو قصفكم يجبرنا على الذل والخضوع، طريقنا سمحة ولا منها رجوع. وتقال هلكم خير قايد في اليمن، هذا غير وارد،
0: اليمن هذا غير وارد.
1: الله سقانا من المزن عذب الشراب، وإن ما لقينا الزاد بنوكل تراب، وإن تدفنونا تحت أكوام الخراب يطلع لكم مليون مارد. في اليمن هذا غير وارد، ما يقصف من الجو حد غير الجبان، اللي في ساحات البطولة ما يبان. الأرض أرضي كلها وهنا الرهان، يا جيش متهالك وشارد، في اليمن هذا غير وارد. من خزيكم من عاركم أين الفرار؟ يا العالم المتفرج بدون أي قرار، يا ويلكم فرواح الأطفال الصغار ليزهبوها بدم بارد، في اليمن هذا غير وارد. احنا في كتاب الله ذولاك الرجال، بالبأس والقوة خلقنا للقتال. بكرة ندوس عنوفهم تحت النعال، سلمان هو عيال زايد، في اليمن هذا غير وارد. هاتوا جيوش مؤجر لكم بالنقود، وهنا مقابرهم، هنا يمن الصمود. نقسم بربي من دخلها ما يعود، لو ما بقى في الكون واحد، في اليمن هذا غير وارد.
0: في اليمن هذا غير وارد.
2: الثبات العظيم الذي كان لشعبنا على مدى كل السنوات الماضية، في المستقبل بإذن الله تعالى نحن أكثر ثباتا، أكثر عزما، أكثر تفانيا في سبيل الله تعالى، وأكثر فاعلية وتأثير في الموقف. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة، ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا، أن يكف عن هذا التدخل الدنيء الوقح في كل شؤوننا، حتى على مستوى حبة القمح التي تدخل، حتى على مستوى حبة الدواء التي تصل إلى بلدنا تحتاج إلى ترخيص سعودي، حتى على مستوى خروج مريض للعلاج يحتاج إلى إذن بعد مراجعة 4 أشهر أو 5 أشهر من السفير السعودي أو من اللجنة الخاصة أو من ضابط سعودي هنا أو هناك، وهو بإذن أمريكي أو بريطاني أو إسرائيلي. هذه الحالة لا يمكن أن نقبل بها أبداً.
0: لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعاً وحصاراً، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء، هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.
1: بذهنكم بحصاركم بنموت جوع، أو قصفكم يجبرنا على الذل والخضوع، طريقنا سمحة ولا منها رجوع. وتقال هلكم خير قايد في اليمن، هذا غير وارد،
0: اليمن هذا غير وارد.
1: الله سقانا من المزن عذب الشراب، وإن ما لقينا الزاد بنوكل تراب، وإن تدفنونا تحت أكوام الخراب يطلع لكم مليون مارد. في اليمن هذا غير وارد، ما يقصف من الجو حد غير الجبان، اللي في ساحات البطولة ما يبان. الأرض أرضي كلها وهنا الرهان، يا جيش متهالك وشارد، في اليمن هذا غير وارد. من خزيكم من عاركم أين الفرار؟ يا العالم المتفرج بدون أي قرار، يا ويلكم فرواح الأطفال الصغار ليزهبوها بدم بارد، في اليمن هذا غير وارد. احنا في كتاب الله ذولاك الرجال، بالبأس والقوة خلقنا للقتال. بكرة ندوس عنوفهم تحت النعال، سلمان هو عيال زايد، في اليمن هذا غير وارد. هاتوا جيوش مؤجر لكم بالنقود، وهنا مقابرهم، هنا يمن الصمود. نقسم بربي من دخلها ما يعود. لو ما بقى في الكون واحد في اليمن، هذا غير وارد.
0: في اليمن هذا غير وارد.
2: ولذلك نفوسنا طيبة، والمسألة مسألة حرية وكرامة ودين وحقوق مشروعة في كل الدنيا. نفوسنا طيبة بأي مستوى من التضحية، بأي كلفة لهذا الخيار برفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه الصعود. شعبنا العزيز بوقفاته الجبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أيضاً أن هذا خيار، لا يكون خيار شعبنا إلا الحرية، إلا الكرامة، إلا الحقوق المشروعة والتمسك بها والجهاد في سبيل الله من أجل ذلك. كذلك الموقف الرسمي لشعبنا العزيز هو واضح، والمسألة واضحة، خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت الطيبة. لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة فضيتنا وكرامتنا.

الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

فالحوادث اليومية والجرائم اليومية والاعتداءات اليومية كثيرة جدا التي يرتكبها العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ولا أفق على المستوى العام، على المستوى الدولي، على مستوى ما كانوا يعبرون عنه سابقا بمفاوضات السلام، ليس لها أي أفق. العدو الإسرائيلي يتنكر لكل الالتزامات، يصادر كل الحقوق المشروعة، مساره مسار عدواني إجرامي يسعى فيه لتثبيت الاحتلال والسيطرة التامة والسعي لتوسيع البؤر الاستيطانية بشكل كبير، ويهدد حتى أن تمتد إلى قطاع غزة، ويسعى بشكل مستمر إلى أن تضيع مسألة الكلام عن فلسطين وعن الحق الفلسطيني وعن تحرير فلسطين، وأن تتجه الأمور في المنطقة نحو مسارات أخرى لتنفيذ المخطط الصهيوني، والذي جزء منه يأتي تحت عنوان التطبيع. هكذا هو الحال فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. الحالة هي عدوان صهيوني إسرائيلي مستمر بكل أشكال الإجرام والطغيان والعدوان والمصادرة للحقوق والاغتصاب للأراضي والقتل للشعب الفلسطيني وكل أشكال الانتهاكات والإجرام. عدو مبين يستمر على ما هو عليه من إجرام واحتلال وظلم واغتصاب وكل أشكال الجرائم، حتى جرائم الاغتصاب وهتك الأعراض. تقارير دولية في الأسابيع الماضية حتى في الأمم المتحدة عن تصاعد هذا الإجرام، هذا النوع من الإجرام والاستهداف للشعب الفلسطيني، تصاعد كبير في ارتكاب جرائم الاغتصاب للنساء وللرجال بشكل وقح وإجرامي فظيع للغاية. أمام كل هذه الحقائق، لا يمكن لأمتنا الإسلامية بشكل عام ولا لشعوبنا العربية أن تعفى من المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه ذلك. هذه قضية أساسية للأمة، قضية مركزية للأمة، قضية تتحمل الأمة المسؤولية فيها أمام الله سبحانه وتعالى، ولتفريطها تجاه هذه المسؤولية عواقب وآثار خطيرة جدا عليها في الدنيا والآخرة.

واجه وادهش وادهل وابهق افديت.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: ابدأ بخطوة صغيرة، شارك اجتماع الجمعيات التعاونية وستكتشف كيف يتسع الأفق حين تلتقي فكرة الفرد مع قوة الجماعة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. مصلحة الضرائب والجمارك هي خط الدفاع الأول للمجتمع في مواجهة آفة المخدرات التي يؤدي انتشارها إلى تفشي الجريمة والتفكك الأسري والمجتمعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: الرجال مواقف
7: إذاهم رجال صح وكنا في ميدان، وأنا لها ولا نخاف من آل سعود اليهود الخونة،
6: والمبادرة السريعة
8: جاهزي الآن.
6: والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
9: فبادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة.
6: بادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
9: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
6: حي على خير الرجال.
9: كل ما عليكم
6: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
9: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
6: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
10: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
11: أتينا الحرم لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
12: ما مش مؤمن في بيته
13: قلت في المكان
12: ما به احنا رجال يا اهل بلادنا، احنا رجال اسفينا دم اسفينا
13: وقيمه.
6: سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة خمسة خمسة.
14: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
15: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
15: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
14: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
16: منذ طوفان الأقصى since the Aqsa flood began, اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
17: Yemen has been writing its resistance history.
0: سام اف ام من صنعاء تقدم.
16: حارس الازدهار الأمريكي
17: from the US prosperity guardian
16: إلى اعتراف أدمت فشل.
0: الحقيقة
16: من غرب إلى الإعلام الدولي محاصرة
0: بلسانين.
16: Two of these advanced aircraft and even the US had more.
0: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
16: اليوم داي العزل الإسرائيلي بلغ دولة فلم يعد
17: يستهدف
16: المطارات والمصانع والمستشفيات. حارس الازدهار الأمريكي
17: from the US prosperity guardian
0: الحقيقة بلسانين.
16: في أروقة الأمم المتحدة حيث تصاغ هيبة الدول وتتوزع موازين الشرعية، لم يكن المشهد مجرد حضور وغياب، بل كان لحظة احتضار دبلوماسي لكيان أرهقته دماء الأبرياء وأثقلته عقود من المكابرة والغرور. At the United Nations, the scene was more than a matter of presence or absence. It was a moment of diplomatic collapse for an entity burdened by innocent blood and decades of arrogance. دقيقة ونصف من الترقب الثقيل يقف فيها مجرم الحرب نتنياهو بأم عينيه، يعض على شفتيه ويلوح بيده بارتباك خاوٍ كمن يلوح لسراب في الصحراء، يتوهم دخول وفود، وما هي إلا دقائق معدودة حتى كانت القاعة تتفرغ على أوتار انسحاب جماعي مدوّن لنحو 80 دولة. For 90 seconds, Netanyahu stood watching as delegations walked out. Nearly 80 countries leaving the hall in a striking collective withdrawal. 80 دولة أدارت ظهرها للطاغية في لقطة واحدة، فألغت بانسحابها كل هيبة للخطاب، وبقيت القاعة شبه خاوية إلا من أصداء الخوف وبقايا من وصفهم بالجبناء. 80 countries turned their backs in a single moment, leaving the hall largely empty and stripping the speech of its intended impact. لقد صعد إلى المنصة بدون أي وقع قوة، بل قاع من الضعف المتدثر بالدماء. He took the podium without the force he sought to project, only weakness concealed beneath the language of power. وحين وجد نفسه محاصرا بوجوه فارغة وصدى صوته المهزوز استبد به الهلع، فصرخ بمن تبقى: غادروا إن شئتم. وكأن الكيان بأكمله قد تحول إلى جزيرة منعزلة يحيط بها طوق من الكراهية العميقة وعزلة سياسية لا ترممها الخطب ولا لوحات العرض المزيفة. Surrounded by empty seats and the echo of a shaken voice, he called on those remaining to leave if they wished, as though Israel itself had become an isolated island, surrounded by deepening political isolation that speeches and polished presentations could no longer conceal. تحدث عن الإبادة بوصفها أكذوبة، وهو مسكون بجريمتها الكبرى على أرض غزة، وتجاوز حدود الدم ليغرق في خرافات الشرعية التاريخية والوجود الديني الزائف، متناسيا أن دماء أكثر من 70,000 فلسطيني قد وثقت أبديا حقيقة تلك الوحشية. He dismissed the allegations of genocide as a lie while facing accusations over the devastating toll of the Gaza war. إن مجرم الحرب الذي يحمل يديه الملطختين بدماء أطفال غزة كان يحاول عبثاً أن يغطي شمس الحقيقة بغربال المنبر الدولي. He sought in vain to shield the reality of the war behind the rhetoric of the international stage. لكن العالم لم يعد يرى سوى الحقيقة المرة، كيان إجرامي يقوم على أنقاض أشلاء شعب أعزل. But the speech couldn't erase the reality of the destruction and civilian suffering in Gaza. وحين حاول أتباعه في كواليس القاعة تدارك الفضيحة ومنع فرار ما تبقى من الوفود، واجهوا صمت التجاهل القاتل. When his supporters tried to contain the fallout and stop further departures, they were met with silence and indifference. تجلت قمة السقوط حين مر المندوب الصهيوني محاولا الاقتراب من المندوب الإيراني، فلم يجد سوى حائط صلب من الإعراض المطلق. The isolation became even more visible when the Israeli delegate approached the Iranian representative, only to be met with complete refusal to engage. وكأن العالم بأسره بات يدرك أن الحوار مع قتلة الأطفال لغة عبثية لا تقرأها إلا دفاتر البيدان والنار. It was a moment that underscored the widening refusal to engage amid the devastating toll of the war. لم يقتصر هذيان نتنياهو على حدود الواقع، بل امتد ليتجاوز البعد السياسي إلى الحديث عن التاريخ المستباح، مخاطبا الجماعات المسيطرة ومتبجحا بأن الجولان لليهود منذ عهد موسى شرعية زائفة وأكاذيب توراتية يسوقها لمن فقدوا أصلا حق الوجود على هذه الأرض. نتنياهو went beyond current politics, invoking biblical history to assert a Jewish claim to the Golan Heights, dating back to the time of Moses. وعلى الضفة الأخرى وفي ميزان الحقيقة والواقع، كانت الوفود متسمرة لاحتواء كلمات ووقائع ومقاطع إجرام موثقة حملها الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بين يديه لتكشف هول الجرائم الإسرائيلية الأمريكية لا أدوات القتل والدمار التي تباهى بها نتنياهو. Meanwhile, the Iranian delegation presented documented accounts and footage of the war, highlighting the scale of Israeli and US actions rather than the weapons Netanyahu displayed. لقد تدهور وضع الكيان خلال السنة الأخيرة بصورة غير مسبوقة، أزمة ثقة دولية لا يغطيها الاستعراض، انتقادات ومقاطعة من عواصم أوروبية، وأرقام سلبية غير مسبوقة داخل الولايات المتحدة نفسها، الدولة التي يفترض أنها الحامية وأفضل صديق للكيان. Over the past year, Israel has faced growing international criticism and diplomatic pressure, including tensions with several European capitals and increasing negative public sentiment in the United States. قادة العالم لا يثقون بنتنياهو، ولا يوجد قائد واحد مستعد للتحالف مع رجل أحرق كل مراكب السياسة والدبلوماسية. Netanyahu has faced mounting diplomatic distrust as governments weigh the consequences of aligning themselves with his policies. ولم تقتصر الانتقادات على المحافل الدولية بل امتدت إلى داخل الكيان نفسه. ففي الذكرى السنوية لملحمة 7 أكتوبر عجز نتنياهو عن تقديم إجابة مقنعة عن تداعيات ذلك الزلزال الاستراتيجي. عاد ليحدث الإسرائيليين عن أجهزة البيجر وعن عمليات في إيران، بينما تجاهل العالم خطابه برمته، معتبراً عنف المستوطنين وتطرفهم ظاهرة محدودة لا تخطئها العين. The criticism has also extended inside Israel. On the anniversary of October 7th, Netanyahu faced renewed questions over the strategic consequences of the attack, while returning to references to major operations and actions in Iran. لقد تحطمت أهداف حرب نتنياهو على جبهات غزة ولبنان واليمن وإيران. فتح جبهات متعددة وأغرق كيانه في رمال متحركة لا غرق بعدها. لذلك لا يمكن لخطاب متقن باللغة الإنجليزية ولا لوحة عرض رقمية أن تمنح مهزوما قيمة لا يملكها في واقع الأرض والميدان. The war's objectives have faced mounting challenges across Gaza, Lebanon, Yemen and Iran. Multiple fronts have deepened the conflict, making no speech or presentation capable of replacing realities on the ground. إن التحدي الحقيقي لم يعد في صياغة الخطب الرنانة بل في قدرة هذا الكيان المأزوم على تسويق سرديته المنهارة. The real challenge is no longer crafting powerful speeches but sustaining a political narrative under growing international scrutiny. انفض الجمع وغادرت الوفود وعاد الطاغية يجر أذيال الهزيمة والعزلة ليقف العالم شاهداً على حقيقة واحدة لا رجعة فيها. حين يفتقد الكيان شرعية البقاء تتبخر الأكاذيب ولا يبقى للمجرم سوى قاعة فارغة يحاصره فيها صمت العالم ولعنة الدم الأبدي. The hall emptied, the delegations left, and Netanyahu was left facing the image of deepening isolation while the world watched the gap between political rhetoric and the realities of war.

0: حارس الازدهاري الأمريكي from the U.S. Prosperity Guardian الاعتراف أدمج فشل
1: الحقيقة
2: من غد إلى الإعلام الدولي
1: محاصرة بلساني
2: two of these advanced aircraft and even the U.S. have no
1: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
2: اليوم داي العز الإسرائيلي بلغ دولة فلم يعد يستهدف المطارات وصانع والمستشفيات حارس الازدهار الأمريكي
0: from the U.S. Prosperity Guardian
2: بالاعتراف عمران
1: الحقيقة بلسانين.
3: هنا سام
4: تاريخ حي
3: ثقافة مكتملة.
4: هنا سام
3: حياة اجتماعية مرصودة.
4: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام
4: إذاعتك أنت.
5: جارح بشليل.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. ان انتم دارين يا اصحابنا ان معنا كنوز داخل البلاد او ماشي، بعض الناس الفايدة في يده ويفلت له فايدة وقيمة غذائية. انت حاك اليوم على البلدي بشكل عام، موقع سواء من حبوب ولا من سمو ولا من عسل ولا من فواكه ولا من خضار ولا بلا، وصفى أرحم الراحمي في محكم كتابه بلدة طيبة، قال أرحم الراحمي بلدة طيبة ورب غفور. زد الحقنا مغفرة، كيف قيمة الحاجة البلدي؟ كيف لو ما داكل لا شي هريشة بر بلدي، لا شي ملوجة شعير، لا شي عصيدة ذرة حمراء، يا حجاب الله. الأوله بالتاوي الجسم، والشيء الثاني عونب بدرزة داخلي بطنك، ما بالك من الفواكه، ما بالك من الحبوب بشكل عام. كنز هذا كنز داخلي بلادنا، والله نقدوه. نا مننا قلة حياة أو ما هو، ما نقول، ما دش تو نقول. لو ما عاد احنا نزيد نستورد من خارج في هذه الأوضاع، وما قد بسرنا وما قد واجهنا وما قد عانينا، بالله عليك عدد تزيد تعين عدواك بتدعم بزين الفلوس. وكم قد بنستورد وكم عادة نستورد من أول في وقت الأبوال جات ما بيش ولا حاجة، كل من داخل البلاد. جاء واحد ألماني بيتسلى بيدور حب من الإمام يحيى، قال نشتي 100,000 قدح. قال من أي نوع؟ من الحب، بين، من القلة، من الذرم، من الرومي، من البلسن، من العطر، من أي نوع تشتيهن؟ لو ما أسهله اليوم قدو كل قرن من خارج، كيس ابن كيس كل خارج، ومراعين لا يحن أي طير بلادنا. وبهذا العجائب من الذي عادوه ناد خرج من بيته حب بلدي، نا كان الأول تلقى مكان على ما هو يقولوا له حق، مكان على ما هو ومقسم ساعة الفواتي، هذا للقلة وهذا للشعر وهذا للعتر وهذا للبلسن وهذا للذرو وهذا للحلب وهذا للخردل الخردل هذاك ما عاد بصرنا له صورة، تري كيف حالته. وهني هالغلط ناد تدخل الأسواق، إذا حنك بهالأسواق ما بتقول نا بهالأسواق، تلقى الحبوب البلدي كلها أنواع وأرقام كبيرة، ما تصدقش. هذا حقنا ومن حقنا نشتي ذا حين البنك، نفعل لنا بنك شيء للأسياء، بنبصر كيف كبي الزيرع والناس ذا الحين ياي الذرم ما عب تقوم إلا للحق، بتطلع متر ونص لا زادت، قضاك الناس بيشرفوا هي هذا عادي زيرعة. أنا أولا كان ينقي الصيب نك ويوبه له، وهذا من رأس البرميل قلب يخطي ذري، ما عادي من زيرعة هذا، وهو كل من الهماء وما من خارج كتوضخ من خارج بيجي ما بعض الناس ما تلقاش داخلي بيته ولا ثماني ضحي ولا نفر حب من خارج بس يا حجاب الله والفعله من خارج أنا الأول كنت تجيف المدافن حبو وهذا تجيد بسر بيوت على ما هي وما تخرج ثماني حب ولا ثماني ضحي ما بش كتوخر من المطعم من البكالة سمعت من الفر وي ولن عاد تطيروا ويا ريت انه بيفعلوا كل بلدي ما هذا عاد احنا في كتلة احنا وياهم الذي يحسن ما حلم منه ما حلم منه سواء طال الزمن والله قصر ما حلم ما نرجع لحقنا ما حلم ما نرجع لحقنا كلام عصبوا عليه والأول ما قال فديت عوفي ينسيني مليح الناس ولما هذا غذاء وفايدة للجسم تجيد بسر قضاك التكاتر ماذا حن بيصفوا بالحبوب البلدي ما عرفوا إيش الأول إن هذا الأمراض والبلاوي والعلال كان الواحد يطير لو ما قدوا من 60-70 سنة وهو تقول مسمع اليوم ما يجي 30 سنة وقدوا ساعة البيت الخراء ما عب يختلى وفي جيبه 4-5 حبوب قال من حق اللثه قال من حق السومه قال من حق الغاثي قال باو هذا ما بش وكل سوا ما بش وهو كله من تحت رأس التغذية وهذا النشام يرجع نشام ولو طالت سنينه وهذا ولو تبوق والناس وما يدرى الواحد بقدر النعمة إلا لو مقدوب يدورها الله ما يوصلنا لهن هذولا وما يروينا إلا كل خير ويلقينا خير ورعوها يا ناس ما دامت ترتعي النعمة تشتي حمد وشك بغير بوقة إدليت بأكثر من عبارة فوايد الكلام ما قل ودل أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة
4: جارح بشليل
5: سام اف ام وقفة إعلانية.
7: إيش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
8: سموها ما شئتم نتشارك هموم الصحة مع الناس
7: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم
8: سموها ما شئتم نعم جيد
5: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة
9: الجمعيات التعاونية تحول الفكرة إلى فعل والموارد إلى فرص لكل يد عاملة تبحث عن المستقبل مؤسسة بنيان التنموية معا نحول التحديات إلى فرص حملة التحصيل بإحسان التوعوية أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغك وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوما من تقديم اعتراضك فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوما التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة مصلحة الضرائب والجمارك الرقم المجاني 80033 أو 800-1313 جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء
10: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي
11: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار
10: بصف لي المساله عشان افهم
11: عندك المختبرات الدوليه الحديثه
10: مالها
11: اولى المختبرات الطبيه في اليمن الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الآيزو 9001 والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة
10: وما
11: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة
10: أوهو.
11: نعم المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة
5: المختبرات الدولية الحديثة المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين شارع الكويت أمام مستشفى الكويت فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري
12: يقول عن القاهم
11: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة
12: عاي أخرونا
11: بالعكس سوي فحصك وروح
12: والنتائج
11: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس
10: أوهو
11: المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة
13: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين ساهم
14: في دعم صناعات اليمن العسكرية
15: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن
14: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية اسم المستلم ورقمه
15: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700
14: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني حساب رقم
15: 555-555
13: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
5: سام اف ام عدنا

0: هيهات من الذلة.
1: ألا وإن الدعي ابن الدعي
2: قد ركز بين الثنتين بين السلة والذلة
1: وهيهات من الذلة.
0: تتوهموا يا حمقى إن خياركم مطروح، إن طول العدوان بستسلم لكم وانوح. أنا شعب عاشق للحسين الثاير المذبوح،
2: ابن علي ابن أبي طالب
0: وبكل فخر وعز نصرخ مثله
2: هيهات مثل الذلة.
0: خبتوا وخاب برهان وشهور عقب شهور، واحنا الجبال الشامخة وانتو هبا منثور. يرددها اصغر شبل فينا اليوم نفخ الصور. لا عشت عثراها انغدت محتلة
2: هيهات مثل الذلة.
0: دار تهدم اخذ بثاري ولا شيله، ولد انت يتم عاش بعدي عزيز بين البوم. صمودنا الأزلي يزيد بكل ساعة ويوم، وقلوبنا متلهفة على القبلة هيهات منا الذلة. يمني وجبيني للسماء مرضى أبد بالهون، وهامتي ما تنهني إلا الإله الكون. والنصر وعد الله ذي منه المدد والعون، مهما تكاثرتم ونحنا قلة
2: هيهات منا الذلة.
0: الله امتدحنا في كتابه والنبي المحبوب، نسب لنا الحكمة وقال لي ورق قلوب، وبكل غزوة معاه أذقنا.

0: حرب عربية على من؟ حرب العربي على من؟ على شعب عربي؟ على العرب الأقحاح؟ اليمنيون لا يحتاجون إلى شهادة على عروبتهم، ولا يحتاجون إلى شهادة على إسلامهم. بل أقول، من يعتدي على الشعب اليمني اليوم هو الذي يجب أن يبحث عن شهادة على إسلامه وعلى عروبته.
1: سلام يرضي البن والفل والعنب، يا البلدة الطيبة والرب الغفور. سلام يرضي الحب والفن والأدب، والحكمة والإيمان على مر العصور. سلام يا تاريخ بالنور انكتب، عز وكرامة ومجد في كل سطور. سلام يا رجال المروة في النور، يا مجاهدين مرابطين على الثغور. سلام للشهداء لكل دم سكب، والشعب صامد على الأذى دايم صبور. مهد العروبة اليوم عادوها العرب، استكثروا على شعبها الصابر يثور. امتى صحوا من الرقص والهز والطرب؟ امتى افاضوا من الحشيشة والخمور؟ متى فارقوا الحلوات اللي مثل اللعب واللهو والميسر وجلسات الفجور؟ ومنين جبتوا النخوة هذه والغضب؟ يا هل التحالف دي على الأمة غيور؟ 60 عام القدس فيها تغتصب، ولا سمعنا غير الشجب من وسط القصور. وحلفكم في حربكم ماشي عجب، أمريكا وإسرائيل قطبين الشرور، رأسين أفعى بس لها أكثر من ذنب، داعش وإخوتها ملاعين الجذور. من العراق تلفلفوهم من حلب، جبتوا الكلاب السود أم عيون عور، وجيوش مرتزقة على حسب الطلب، من كل بقاع الأرض تتباهى بغرور. بس حقدها على الأبرياء ينزل لهب، ما يحرق الأطفال في عمر الزهور. وجيشكم من بأسنا فر وهرب، مثل الأرانب دي تطاردها النمور. خلص كلام اللوم وكلام العتب، واليوم على الباغي الدواير باتدور. الثاقب وقاهر يقوم بما وجب، وتوشكا وسكوت من عزم الأمور. هاتوا جيوش الكون كله والنخب، بقوى سلاح الجو والبر والبحور، وخذوا يمين ويلعن الله من كذب. على أرضنا ماشي لهم غير القبور، على أرضنا ماشي لهم غير القبور.
0: انظروا إلى سحنتهم، إلى لهجتهم، إلى لغتهم، إلى شعرهم، إلى أدبهم، إلى بلاغتهم، إلى فصاحتهم، وانظروا إلى شهامتهم وشجاعتهم وحماستهم وأبوتهم وإبائهم للضيم ونخوتهم وغيرتهم وكرمهم وجودهم. إن لم يكن الشعب اليمني من العرب فمن العرب؟ فمن العرب؟
1: يمني، وحطيت اليمن بين الهدم، وطبقت عيني لأنها للعين نور. اسمي لها عاشق متيم واللقب، مفتون فيها بكل إحساس وشعور، مفتون فيها بكل إحساس وشعور. ترابها من الماس أغلى والذهب، وهواها أزكى من دخوني والعطور. مخلص لها مهما قسى الوقت وجدب، أنذرت عمري لها وأنا وافي النذور. كل شبر فيها ملكي بالماضي استلب، بارجعه بكسر الجماجم والظهور. حقي حقي، وما حد قال حقي إلا غلب، بالحق يزهق كل باطل كل زور. والنصر آتي بعون ربي مرتقب، سنين ولد وابتدى ملك الشهور. وازكى صلاتي على الحبيب المنتجب، طه وآله نبعنا الصافي الطهور.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: بالعربي الفصيح، باء بسم الله منزل في كتاب المحكمات، داعية للوحدة بالتلميح والقول الصريح. نعتصم يا رب حبلك، نستعيد من الشتات، نشكرك ثم نشكرك كل الثناء لك والمديح، والصلاة على حبيبك سيد كل الكائنات. وآل بيته وصحبه اللي ساروا على الدرب الصحيح، يا رسول الله يا زين الشمايل والصفات، يا من بنورك علينا أشرق الوجه الصبيح، برايتين عليها اسمك اليمن تصبح تبات، كل مدنها كربلاء وكلنا حسين الذبيح، براية خضرة وراية سودة هن أساس الموبقات. شوف بني إسرائيل رجعوا يجلدوا ظهر المسيح، السلام على وطن يتحدى بصمود وثبات، نووي العدوان ليبه ينقص في قلبه الجريح، عاصفتهم ذا أهم أهدافها من يوم جات، تقطع أوصال البلد ويصير قش في مهب ريح. وحدته قوة على الغازي تهد الأمنيات، افصلوها وقسموها واقدحوا الفتنة قديح، فتت الوحدة بداعش لتسلمنا الفتات، تدخل أمريكا تهين الشعب هذا وتستبيح، لا وربي تخسأوا أحلامكم تحت الحذات، 21 عام عدن من الوحدة تصيح، يا عسى لا كانت الوحدة ولا كانت حياة، أختها صنعاء ترد غثينا من شكوى ونبيح، كلنا في همنا في ظلمنا متساويات، ليتنا بننفصل لو تستريح ونستريح. 21 سبتمبر أجوا قلع الطغاة، لفسدوا فيها ومسخوا وجه وحدتنا المليح، ظلمهم طغيانهم كل فتن بين الخوات، من الرياض اليوم طلوا بوجههم ذاك القبيح، أقبلوا بعدوانهم هم والدواعش والغزاة والفتاوى والتهم لتحل الدم وتبيح، 94 هم كانوا على الوحدة الجنات، الأفاعي نفسها والسم نفسه والفحيح، يا عدن يا الضالع أبين أفيقوا من السبات، ليت شعري أين قد شفناه ذا الحلف الكسيح، نفسها ذيك الوجوه لها معانا ذكريات، وفيلم عنوانه احتلال أمريكي بالعربي الفصيح، هم ولا أحد غيرهم واليوم جو بالطائرات، دمروا كل شيء وتعنوا يقصفوا ضاك الضريح، جيشهم فر من أفغانستان وأسود الفرات، ومننا والله ما يوسعهم الكون الفسيح، مركب الوحدة سفينة نوح لو رمنا النجاة، ومن رضي بحكم الرياض فهاوية حمرا يطيح. مركب الوحدة سفينة نوح لو روبنا النجاة، ومن بغى حكم الرياض فهاوية حمرا يطير.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معا.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.

0: لحظة واحدة قد تسبب حرقا خطيرا. 60% من حروق الأطفال دون 5 تحدث في المطبخ. كوب شاي ساخن على حافة الطاولة. طفل في 3 يسحب. لحظة واحدة تسبب حرقا من الدرجة 2. يترك تشوها دائما. لا تضع السوائل الساخنة بمتناول الأطفال، واجعل مقبض القدر للداخل. وعند الحرق ماء بارد جار 20 دقيقة، لا معجون ولا بن. لا تضع السوائل الساخنة بمتناول الأطفال. احمي طفلك واقتلع خطر الحرق قبل حدوثه. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
1: الجمعيات التعاونية جسر الشباب إلى ريادة الأعمال وتمويل ابتكاراتهم بلا تعقيد مصرفي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
0: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: هذا خميس ملك التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مختريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار. علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89. كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد، للعسل اليمني حيث تلتقي الجودة بالأمان.
6: الرجال مواقف،
7: إذاهم رجال صح وإحنا في الميدان، وأنا لحب ولا نحب من آل سعود اليهود الخونة
6: والمبادرة السريعة
8: يا حبي الآن والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
9: فبادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة.
8: بادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
9: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
8: حي على خير الرجال.
9: كل ما عليكم
8: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
9: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
8: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
10: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
11: أتينا الرحلة لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
12: ما مش مؤمن في بيته، قال في المكان ما به.
13: احنا رجال دخل بلادنا، احنا رجال عشينا دم عشينا
14: وقيمة.
8: سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة خمسة خمسة.
15: سام اف ام والعود احمد.
16: هدهد الانتصار،
17: هدهد الانتصار.
16: عاجل
17: عاجل
16: عاجل
18: بفضل الله سبحانه وتعالى وبتأييده. مستمعين الكرام، اليكم هذا العاجل، حيث تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من اسقاط طائرة استطلاع مسلح من نوع وينغ لونغ 2 تابعة للعدو السعودي، وذلك أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة تعز، وقد تم استهدافها بسلاح مناسب. إذن مستمعينا الكرام، هذا العاجل من المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، يقول فيه: تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من إسقاط طائرة استطلاع مسلح من نوع وينغ لونغ 2 تابعة للعدو السعودي، وذلك أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة تعز، وقد تم استهدافها بسلاح مناسب، والفضل لله سبحانه وتعالى. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

إعصار الموت. سلم نفسك يا سعودي، سلم نفسك يا سعودي. يا لي صدمت البرد لي بهمر وشديت شارد لوين المفر. كل الجهات بوجودي خطر، وما دمت هالع من وجودي سلم نفسك يا سعودي. هذه الديار على مد البصر، واضح تراثي بها من دثر، يعرفني فيها الشجر والحجر. إرثي من أبائي وجدودي، سلم نفسك يا سعودي.

0: شريت الحافي بضوء القمر ولم يبقى من رياح ومطر، أتيتك ونيران قلبي صدر، سلاحي على كتفي وزنودي، سلم نفسك يا سعودي. لقيت الرجولة هنا بالصور، هاجم ولا وجه واحد ظهر، ألاحق وراكم أبص الأثر، وعبودي يشرد وحمودي، سلم نفسك يا سعودي. من الجو بس تقصفون البشر، وعند التلاقي نعاج وبقر، سيبوا السلاح القوي المفتخر وتتهاربوا دفس في البودي، سلم نفسك يا سعودي. غنمت السلاح وكل شي صبر، وصارت مواقعكم لمقر، والله لو أدري بهذا الخبر بيزع لكم بفك وبعودي، سلم نفسك يا سعودي. يماني ولي في المغازي ظفر، ونصر الإلهي قضاء وقدر، الأعصار بايستمر في السفر، يففكم بها بس محدودي، سلم نفسك يا سعودي. يا لي صدمت البرد لي بهمان، وشديت شارد لوين المفر، كل الجهات بوجودي خطر، ما دمت هالع من وجودي، سلم نفسك يا سعودي.
1: إذاعة سام اف ام،
2: إذاعة محور الجهاد والمقاومة.

عصا موسى. نهم. يا نهم، قالوا تلقى في منجاش يغرق كما فرعون وسط رمالش، اكباش مسحوبة تجر اكباش، وكأنهم يهون حد صالش، دي ساقهم مخدوع او غشاش او عاصمة يبالي بشديد انكالش. يا نهم، جبار السما حياش، حي المروه والنقى فرجالش. يا الاف 16 كما الخفاش، في الليل تأتي وترجمين احمالش، وانا الزحوف ببندق الرشاش، اطفي نسمها ويشردون قبالش. يا المملكه، ضعتي ورحت بلاش، اتسلطوا الغشمان على عقالش، ليد تصفع وجهش وتلفاش، وانتي بايدش قابضه سروالش. يمني وقلبي اليمني هواش، شامخ براسي من شموخ جبالش، من ذا الذي بايخضعش ما عاش، لو طال بيده شمسها ما طالش. نهم.

0: صوت محور الجهاد والمقاومة. إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور. هنا سام،
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: بسم الله، أنا والله العظيم الشوامع
3: يوميات يمني يمني

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين والمستمعات بكل ربوع وطننا الحبيب والغالي، للأسف لا زالت دول الخليج لم يستوعبوا الدرس من أمريكا والصينية، لأن هاتين الدولتين هما العدو الأول للعرب والمسلمين. وما تعدي بني صهيون على قطرائيل إلا دليل واضح ورسالة قوية بأن إحنا المهيمنين على المنطقة، ولن يحرك العالم الساكن ولا القانون الدولي، فالقانون الدولي لا يطبق إلا على الدول الضعيفة وليس علينا وعلى أمريكا. إنما أي عمل فيه دفاع عن النفس أو مقاومة الصرف الصيني أمريكي فلا قانون دولي ولا هم يحزنوا. هذه حقيقة نغرض أنفسنا ليه ونرجع يقول لك الإعلام العربي يقول لك القانون الدولي، القانون الدولي، القانون الدولي. أي قانون دولي؟ قانون الدولي على الضعفاء، على المساكين، على الدول اللي ما تمتلك شمال، لكن دول مثل السعودية والإمارات يمتلكون فلوس يستطيعون يشترون القانون الدولي طيب ويحركوه ضد بني صهيون؟ ما يقدروش، لأنهم من عمال ومن مرتادي ومن زبائن إبستين هذولا، لأنه خايفين لا يفضحوهم. يفضحوهم، خلي يفضحوكم يا أخي الآن، تعرّوا وقولوا أخطانا في حق الله وفي حق ديننا وخليهم يفضحوكم، سهل عادي مو مشكلة، ولا تفتضحوا بفضائح أكبر بذلك اليوم العظيم عندما تقابلوا الله. يسألكم الله لماذا خنتم عروبتكم، لماذا خنتم دينكم، لماذا خنتم إخوانكم المسلمين؟ ما عاد رد عليه، ما عاد ولا ابن زيد ويا ابن ناقص ويا ابن شلمون، ما عاد رد على الله سبحانه وتعالى يوم الحساب يوم اللقاء العظيم. عاد تقول له ابستين يا ربي، ابستين اخذتني احرجتني اخجلتني، ما اقدرش اقاوم ما اقدرش افعل لانه هؤلاء يفضحوني. خليهم يفضحوكم يا جماعه، سهل عادي، لانه زباين ابستين كثير كثير جدا، يعني تلعب فيهم لعب يا الله، وفي جرائم وفي اشياء ما يتخيلها ولا يتوقعها شخص. أما عملوا في إبستين لأنه مش عارفين، أو ركابي كانوا يدخلوهم الغرف والتصوير شغال وخلهم يعملوا ما لم يتخيلوا عقل عربي، فاعل ومفعول به هكذا بالعربي وبالواضح يعني. ولذلك جزيرة إبستين هي اللي بتحاربنا بها بني صهيون، حاربت الأمة العربية كلها والإسلامية بجزيرة إبستين. هم ما يحاربوش وجه لوجه، يحاربك كذا عن طريق المخابرات، عن طريق المال، يشتروا ضعفاء النفوس، عن طريق الجنس، عن طريق الدعارة، عن طريق القمار، عن طريق بس. أما أنهم يمتلكوا القوة لمواجهة شباب، وأنا زي ما قلت المرة الأولى شباب فلسطيني من أقوى الشباب في العالم، لكن عندما يرتكب أي فلسطيني يرتكب عملية انتحارية وعملية مقاومة ضد الصهاينة عليه أن يقاتل حتى يستشهد أو حتى يستشهد، لأنه لا يسلم نفسه لبني الصهيون. بني الصهيون هؤلاء ليس لهم دين ولا ملة ولا ذمة ولا أخلاق ولا شيء يردعوا أبدا، ما في، التعذب عذاب فظيع جدا. فأنا بدل ما أستسلم وأروح كأسير لديهم هذو العيال القردة والكلاب والخنازير، الكلاب أشرف منهم يعني أقاوم حتى أموت، ولا أسلم نفسي لهؤلاء لأنهم هؤلاء ما في بأباتهم حاجة. فالعالم العربي والدول الخليج عليها أن تستيقظ وتفهم وتعي ما يحاك عليها. هو الآن اللي بيركزوا عليه هو مصادر الطاقة. عين مصادر الطاقة ما هي إلا عندكم في الخليج، وثروات كبيرة جدا غير الطاقة وغير الغاز والبترول وما إلى ذلك، في أيضا ثروات أخرى. يعني حافظوا على ثرواتكم، حافظوا على بلادكم قبل أن توقع الفاس في الرأس. دوم تحت الموضوع الحر نابين ودائما الموضوع الحر مستغلنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني حر.

0: لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.
1: بذهنكم بحصاركم بنموت جوع، أو قصفكم يجبرنا عذل والخضوع؟ طريقنا سمحة ولا منها رجوع، وتقال هلكم خير قايد في اليمن، هذا غير وارد.
0: اليمن هذا غير وارد.
1: الله سقانا من المز العذب الشراب، وما لقينا الزاد بنوكل تراب، وان تدفنونا تحت اكوام الخراب يطلع لكم مليون مارد. في اليمن هذا غير وارد. ما يقصف من الجو حد غير الجبان، اللي في ساحات البطولة ما يبان. الأرض أرضي كلها وهنا الرهان، يا جيش متهالك وشارد، في اليمن هذا غير وارد. من خزيكم من عاركم أين الفرار؟ يا العالم المتفرج بدون أي قرار، يا ويلكم فرواح الأطفال الصغار ليزهبوها بدم بارد، في اليمن هذا غير وارد. إحنا في كتاب الله ذولاك الرجال، بالبأس والقوة خلقنا للقتال. بكرة ندوس أنوفهم تحت النعال، سلمان هو عيال زايد، في اليمن هذا غير وارد. هاتوا جيوش مأجر لكم بالنقود، وهنا مقابرهم، هنا يمن الصمود. نقسم بربي من دخلها ما يعود، لو ما بقى في الكون واحد في اليمن، هذا غير وارد.
0: في اليمن هذا غير وارد.

0: هدهد الانتصار.
1: هدهد الانتصار.
0: عاجل.
1: عاجل.
0: عاجل.
2: المؤمنون في كل مكان، إليكم هذا الخبر العاجل من الإعلام الحربي الذي أعلن عن مشاهد جديدة سيتم عرضها عند الساعة 4 عصرا، وهذه المشاهد تحوي استهداف تحشيدات العدو السعودي في رأس العارة بعدد من الصواريخ البالستية محلية الصنع. إذن هذه صورة أخرى من صور النصر والتأييد الإلهي الذي يمد الله به عباده الصالحين، عباده المجاهدين، عباده الصادقين. الإعلام الحربي ترقبوا عند الساعة 4 عصر هذا اليوم، أي بعد ساعة تقريبا من الآن، مشاهد سيعرضها الإعلام الحربي لاستهداف تحشيدات العدو السعودي في رأس العارة بعدد من الصواريخ البالستية محلية الصنع. وهذه المشاهد بإذن الله تدحض مزاعم العدو السعودي الكاذبة مع أبواق الإعلام المأجور التي تتحدث كذبا وزورا وبهتانا عن تقدمات وعن عودة سيطرة على بعض المناطق في الساحل الغربي. سنكون معكم عند الساعة 4 في بث واستعراض هذه المشاهد من الإعلام الحربي. أوقات طيبة أرجوها لكم مع برامج ثورة 21 من سبتمبر، إذاعة سام FM.

0: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين،
1: وأنت خير الغافرين.

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 29، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك طبعا، ونحن في سورة الأنبياء، ونجتمع في هذه الآيات المباركات على تدارس هذه الآيات وتدبر معانيها. ما علينا أحبتي الكرام إلا أن نصغي بأسماعنا وقلوبنا ونوايانا الصادقة إلى كلام الله وإلى هدى الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. المعنى أحبتي الكرام، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، أي مخلوطتين كالشيء الواحد، أو كانتا شيئا واحدا، ففتقناهما أي ميزناهما من أصل واحد، وخلقناهما فجعلنا السماء من دخان ذلك الشيء والأرض من حثالته. وهذا يقول السيد المولى بدر الدين، وهذا عندي من أحسن ما أرى فيه من القول، والله سبحانه وتعالى أعلم. هكذا يقول السيد المولى بدر الدين، يقول في معنى كانتا رتقا ففتقناهما، أي كانتا مخلوطتين كالشيء الواحد أي السماوات والأرض، أو كانتا شيئا واحدا ففتقناهما، أي ميزناهما من أصل واحد، وخلقناهما فجعلنا السماء من دخان ذلك الشيء والأرض من حثالته. وهذا عندي من أحسن ما أرى فيه من القول، والله سبحانه أعلم. وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي خلقنا من الماء كل دابة وكل طائر وكل سمك. ويحتمل عموم الآية للشجر أو جعل الماء أصل كل شيء حي. أفلا يؤمنون، أي أفلا يؤمنون بالله وقدرته على كل شيء وعلمه بكل شيء. وهذه آياته الكونية تدل عليه، وآياته القرآنية تدل عقولهم عليها. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها سبلا فجاجا لعلهم يهتدون. المعنى أحبتي الكرام، وجعلنا في الأرض رواسي، أي جبالا رواسي ثابتة في أماكنها، أن تميد بهم، أي لتحفظها الجبال الرواسي من التحرك حركة اضطراب وتزلزل. وجعلنا فيها سبلا فجاجا، في تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام يقول: وجعلنا فيها سبلا فجاجا، معناه مسالك واحدها فج. وجعلنا فيها سبلا فجاجا، معناه مسالك واحدها فج، انتهى قول الإمام زيد. لعلهم يهتدون، لعلهم يهتدون، المعنى أن يعرفون من أين يسلكون لوجود الفج الذي يتعين الخروج منه لسهولته. ويحتمل لعلهم يهتدون لمعرفة الله تعالى بما يرون من آياته ونعمه في الجبال. ويقول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. المعنى أحبتي الكرام، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، أي سقفا للأرض من كل جهاتها، فأينما صار الإنسان من الأرض فالسماء فوقه، فهي محيطة بالأرض وبما بينهما. محفوظة، أي محفوظا من كل شيطان رجيم، وهم عن آياتها معرضون لا يتفكرون فيها لأنهم مهملون لعقولهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. المعنى: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، أي قدره بما يناسب الإنسان والحيوان والشجر، فجعله لا يطول حتى يضر ذلك طوله، ولا يقصر حتى تقل فائدته أو تعدم. وكذا تقدير النهار والشمس جعلها بمقدار ما يحتاجها لشعاعها وضيائها، والقمر بمقدار يصلح انقسامه أهلة فما فوقها حتى يتم، ثم ينقص حتى يغيب فيكون ذلك لمدة شهر. وبالقمر وسيره يتحدد الشهر، وبالشهور تتحدد السنة. كل في فلك يسبحون. الأفلاك هي مجاريها، يقول هكذا السيد المولى بدر الدين: الأفلاك هي مجاريها التي قدرها الله لها، فللشمس فلك، وللقمر فلك، ولليل فلك، وللنهار فلك، وكل واحد يسبح في فلك. سبحان الله العظيم، ما أعظم خلق الله، وما أعظم آياته، وما أعظم تجليات هذه الآيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا النظر في هذه الآيات وتدبرها وتفهم معانيها، وأن يجعلنا بهذه الآيات نتعرض لرحمة الله، نتعرض لنور الله، لهدى الله، لرضوان الله، بحوله وقوته، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. بهذه الآية أحبتي الكرام اختم حلقتنا اليوم من هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة، أترككم في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
2: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأخيار المنتجبين وعن سائر عباد الله الصالحين والمجاهدين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ممن يهتدون بكتابه وبما يقدمه لنا أعلامه من هدي كتابه. نستمر اليوم في ملزمة معرفة الله وعده ووعيده، الدرس التاسع. وقبل أن ندخل في القسم الثالث منها، نذكر بعضا مما ورد بالأمس. أولا أنه يجب أن نفهم قضية الجنة والنار وفق النظرة القرآنية التي تدل على أن الاستقامة هنا في الدنيا هي قضية مهمة جدا، وأن الجنة والنار في واقعهما تخويف وترغيب لنا لنستقيم هنا في الدنيا، وليس فقط حتى لمجرد الإيمان بالله. ثانيا، أن مهمة الإنسان في هذه الحياة مهمة واسعة وكبيرة، هي خلافة الله، أن يكون خليفة لله في أرضه، وأن يسير في هذا العالم في عمارته وفي تطوير الحياة فيه على وفق هديه الذي رسمه لبني آدم جيلا بعد جيل. ولا بد للإله، للملك، أن يجعل في نظام هذا الكون ما يسمى بنظام الثواب ونظام العقاب، أن يجعل في هديه ما يسمى بنظام الثواب والعقاب. فالجنة والنار تسمى مأوى، والنار كما قال عنها فأمه هاوية، وأيضا إذن الجنة والنار هما مأوى، وكذلك من سار على هدي الله في هذه الدنيا هناك وعود كثيرة، وهناك أيضا وعيد لمن يخالفون وعقوبات هنا في الدنيا. ثالثا، أن المسألة عندما قدمت على هذا النحو، أن الوعد والوعيد مرتبط بالدنيا دون الآخرة، أصبحت نظرتنا إلى هذه الدنيا بأنها دنيا لا علاقة لنا بها، وفهمنا الدين في أنفسنا وفهمنا الآخرين بأنه دين لا علاقة له بالدنيا، أي لا علاقة له بالحياة. ولخطورة سلبيات هذا المفهوم المغلوط، أصبحنا نعيش في حالة عقوبة على تقصير، ونتعبد الله بالبقاء على حالة على التقصير، أو نتعبد الله بالصبر عليها، نتعبد الله بالصبر على الحالة التي هي عقوبة، حالة الذلة وحالة الخزي التي هي عقوبة. فالناس أحيانا يعيشون في حالة عقوبة على تفريط، وهم لا يشعرون أن العقوبة هذه نتيجة تفريطهم. لماذا؟ لأنهم لم يؤمنوا بأن المسألة تبدأ، الوعد والوعيد، مسألة الوعد والوعيد تبدأ من هنا من الدنيا وتنتهي في الآخرة. فالذي يجب أن نفهم وعدا ووعيدا يبدأ من الدنيا وينتهي بالآخرة. هذا بعض ما ورد مما ورد بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: ألم يذكر الله في القرآن الكريم في آيات كثيرة الوعد والوعيد هنا في الدنيا؟ وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. أليس هذا وعدا إلهيا؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أليس هذا وعدا إلهيا في الدنيا؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أليس هذا الكلام وعدا من الله في الدنيا؟ ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أليس هذا وعدا في الدنيا؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. أليس هذا وعدا إلهيا هنا في الدنيا؟ ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أليست هذه عقوبة في الدنيا ووعيدا في الدنيا؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. أليس هذا وعدا، أليس هذا وعيدا في الدنيا أن يذيقهم؟
إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. أليس هذا وعيدا أن المفترين سيذلهم الله سيعاقبهم الله؟ وهكذا تجد القرآن الكريم مليئا بهذا، مليئا بالوعد والوعيد. وأن تؤمن بأن الوعد والوعيد يبدأ من هنا من الدنيا، أنت ستستطيع أن تفهم واقعك، تستطيع أن تعرف وضعيتك التي أنت فيها. هل أنت في وعد أو وعيد؟ هل أنت داخل مثوبة من الله أو داخل عقوبة من الله؟ لو كنا نفهم أن الوعد والوعيد يبدأ من هنا من الدنيا لما اختلطت الأوراق علينا، فأصبحنا نتعبد الله بالبقاء على حالة الذلة التي نحن عليها. كيف هذا؟ أصبحت العقوبات هنا في الدنيا لا نحس بها، العقوبات الإلهية. ألم يقل عن بني إسرائيل عندما ضرب عليهم الذلة والمسكنة بأنه بما عصوا وكانوا يعتدون؟ أي هكذا سيعمل بالعصاة وسيعمل بالمعتدين. هذه الأشياء التي نؤكد على ضرورة اعتماد القرآن الكريم فيها بالذات، أن نفهم الوعد والوعيد الإلهي بمعناه الكامل الذي يبدأ من هنا من الدنيا وينتهي في الآخرة، وأن كل ذلك الوعد والوعيد الذي يبدأ من الدنيا وينتهي في الآخرة عندما يحدثنا عنه بأنه لن يتخلف، كل هذا كله ليدفعنا إلى الاستقامة على هديه والثبات على ما أرشدنا إليه. إذن هنا نقطة أولى خلاصتها أن الإيمان بالوعد والوعيد أنه يبدأ من الدنيا وينتهي في الآخرة، من خلاله تستطيع أن تفهم واقعك. هل أنت في حالة وعد أو في حالة وعيد؟ هل أنت داخل مثوبة أو داخل عقوبة من الله؟ ولو كنا نفهم أن الوعد والوعيد يبدأ من هنا من الدنيا وينتهي بالآخرة لما اختلطت الأوراق علينا، فأصبحنا نتعبد الله بالبقاء على حالة الذلة التي نحن عليها. جهنم، أليست جهنم هي لدينا وقدمت في القرآن الكريم هي العذاب الشديد؟ فعلا، نعوذ بالله من جهنم. جهنم هي مستقر غضب الله سبحانه وتعالى وسخطه. جهنم جعلها الله عذابا شديدا فوق ما يمكن أن يتصور الناس، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. الجنة هي النعيم العظيم، النعيم الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعبارة موجزة: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كيف نؤمن بهما؟ وما هو الأثر الذي يتركه الإيمان بهما؟ وكيف نؤمن باليوم الآخر بتفصيلاته تلك المهولة، بتلك الأهوال التي تأتي في ذلك اليوم؟ ما علاقته بمعرفة الله؟ الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالجنة، الإيمان بالنار، يجب أن يكون إيمانا بالشكل الذي يترك أثره في نفوسنا، إيمانا يشدنا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الجنة بيده والنار بيده، وهو من يبعث عباده ويحشرهم ويحاسبهم، وهو من يصنع كل تلك الأهوال في ذلك اليوم. أوليس من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى الجبار؟ ألم يصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه شديد العقاب؟ أن نؤمن بأنه جبار، جبار على من يتمردون عليه، على من لا يهتدون بهديه، على من يعاندون ما أنزله على أنبيائه من الهدى من الآيات البينات، شديد العقاب، لا أحد غيره يمكن أن تصل عقوبته إلى معشار العقوبة من الله سبحانه وتعالى. هذا نفسه سيربطنا بالله سبحانه وتعالى بالجبار بشديد العقاب، يربطنا به فنعرفه بهذا سبحانه وتعالى بأنه جبار وشديد العقاب، فيدفعنا ذلك إلى أن نخشاه، إلى أن نخاف على أنفسنا من مخالفة ما هدانا إليه وأرشدنا إليه. إذن هنا نقطة ثانية وأخيرة، أن جهنم هي مستقر غضب الله، وتحدث عنها في القرآن الكريم بتفصيلها الكامل. فالإيمان بالنار، الإيمان بالجنة، الإيمان باليوم الآخر يجب أن يكون بالشكل الكامل الذي يترك أثره في نفوسنا، يربطنا بالله سبحانه وتعالى فنعرفه بهذا، فيدفعنا
ذلك إلى أن نخشاه، إلى أن نخاف على أنفسنا من مخالفة ما هدانا إليه وأرشدنا إليه هنا في الدنيا. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ممن يؤمنون به في هذه الدنيا ويؤمنون بوعده ووعيده أنه يبدأ من الدنيا وينتهي بالآخرة، نخاف من عذابه هنا في الدنيا ونرغب فيما عنده هنا في الدنيا فنلتزم فنستقيم، فيدفعنا ذلك إلى أن نستقيم على ما هدانا إليه وأرشدنا إليه. نسأل الله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لو نأتي إلى الخيارات والتوجهات الأخرى، ماذا لو كانت هي السائدة في البلد؟ خيار السكوت والجمود والاستسلام، ألن يكون موقف شعبنا أمام ما يجري الآن في غزة كحال بعض البلدان التي لا نسمع لهم صوتا ولا تحس لهم ركزا ولا يكاد يكون لهم وجود؟ كأنهم ليسوا بأحياء، كأنهم ليسوا على الخارطة، كأنهم غير موجودين في هذه الدنيا. بالتأكيد كان سيكون الموقف لولا هذا التحرك القرآني والمشروع القرآني وهذه الثقافة وهذه الانطلاقة الإيمانية لشعبنا العزيز، لكان الكل ساكتا يتابع الأحداث بتهيب، لا يجرؤ على أن يقول كلمة. الموقف في الحد الأعلى بيان ركيك ضعيف بدون أي تحرك ولا خطوات عملية، بل لكان هناك من يتجند كما يتجند البعض من المرتزقة مع الأعداء، مع الإسرائيلي، مع الأمريكي، مع التبرير لجرائمهم، مع خدمتهم، مع تحرك كبوك إعلامي لهم، أو حتى التحرك العسكري.

إذا مستمعينا الكرام نحن معكم في هذه العواجل التي تأتي تترى. آخر هذه العواجل ما جاء من مركز تنسيق العمليات الإنسانية لوكالة سبأ، يقول الخبر: نتيجة للعدوان السعودي على بلدنا بطيرانه وحرصا منا على أمن وسلامة الطيران المدني وحياة الناس، فإن مركز تنسيق العمليات الإنسانية يصدر تحذيرا لكل شركات الطيران العاملة في أجواء السعودية كونها غير آمنة. أجواء المملكة السعودية ستكون مسرحا، هذا الكلام لمركز تنسيق العمليات الإنسانية يحذر، ستكون أجواء المملكة السعودية المجرمة مسرحا لعمليات قواتنا المسلحة والجمهورية اليمنية تخلي مسؤوليتها بعد هذا الإعلان. ماذا يعني ذلك الإعلان مستمعينا الكرام؟ بعد نجاح القوات المسلحة في سيطرتها على موانئ المملكة، مملكة الشر السعودية، الآن ستدخل السعودية رغما عن أنفها في حصار جوي مطبق، وهذا ما تحذر منه أو ما يحذر منه مركز تنسيق العمليات الإنسانية لوكالة سبأ في هذا العاجل. فإن هذه الشركات، على جميع الشركات العالمية للطيران أن ترحل، أن تمنع طائراتها من التحليق فوق أجواء المملكة السعودية، نظرا لأن هذه الأجواء ستكون من الآن وصاعدا مسرحا لعمليات قواتنا المسلحة اليمنية والجمهورية اليمنية تخلي مسؤوليتها بعد هذا الإعلان. بعد قليل نحن أيضا سنتابع وإياكم عبر إذاعة سام اف ام المشاهد التي سيبثها الإعلام الحربي عن استهداف بعض المناطق ومنها رأس العارة في لحج دقائق، وسنكون معكم في هذه التغطية مع الإعلام الحربي اليمني.

0: الإعلام الحربي الآن في هذه الأثناء يبث هذه الصور لاستهداف بغارات وأعتقد أنها بطائرات رجوم اليمنية تستهدف مواقع مرتزقة وتحشيدات أو صواريخ يعني أطلقتها القوات المسلحة اليمنية على مواقع لتحشيدات العدو السعودي في رأس العارة بمحافظة لحج. طبعا رأس العارة تتبع إداريا لمديرية المضاربة في لحج وهي شرق باب المندب الآن الأدخنة بعد استهداف مباشر وناجح بفضل الله سبحانه وتعالى. القوات المسلحة تستهدف مواقع لتحشيدات العدو السعودي في رأس العارة بعد هذا الاستهداف. ألسنة الأدخنة تتصاعد بشكل كثيف وهناك بعض الأشياء التي تحترق من مدرعات ومن آليات ومن عتاد لتحشيدات العدو السعودي. وهناك طبعا أيضا تفجيرات تتوالى على بعض المواقع الأخرى وربما لأسلحة ولعتاد ولمدرعات ولآليات لتحشيدات العدو السعودي تحترق في منطقة رأس العارة في مديرية المضاربة. ونحن نتابع هذه المشاهد. طبعا هناك العديد من السيارات والمدرعات لتحشيدات العدو السعودي حول المنطقة التي تم استهدافها بصواريخ باليستية. وهنا أيضا عملية جديدة يتم الإعداد لها من قبل القوات المسلحة اليمنية لتحشيدات العدو السعودي. وهنا أيضا ضربات مسددة بفضل الله سبحانه وتعالى استهدفت بصورة مباشرة مواقع تحشيدات العدو السعودي في رأس العارة. هناك العديد طبعا بالقرب من طريق اسفلتي رئيسي. هنا انتهت المشاهد وهي لاستهداف القوات المسلحة اليمنية لتحشيدات تابعة للعدو السعودي في رأس العارة بصواريخ باليستية مناسبة محلية الصنع. وهذه الاستهدافات ربما يعني ستظهر النتائج حتما النتائج ستظهر وسيتم الإعلان عنها فيما بعد بإذن تعالى، لأنها إصابات مباشرة استهدفت أفرادا وجنودا وضباطا وعتادا وناقلات وغير ذلك من ما حشده العدو السعودي لتحشيداته لمرتزقته في مديرية المضاربة في رأس العارة. كما قلت لكم هذه المنطقة هي متاخمة لباب المندب من جهة الشرق وهي منطقة استراتيجية. الحدود الإدارية طبعا لهذه المديرية يعني هي مقاربة ومحاذية للامتداد الجغرافي الساحلي للوازعية في محافظة تعز، بينما رأس العارة تتبع إداريا لمحافظة لحج وتوجد مناطق جبلية وممرات متاخمة بينهما.
1: إذا كنا على النحو الذي يكون الله فيه معنا فلا قلق في مواجهة أي تحديات مهما كانت، أي أعداء مهما كانوا ومهما كانت إمكاناتهم. يمن الإيمان، النتيجة الطبيعية لإيمانه هي أن يتوكل على الله وأن يعتمد على الله وأن يثق بالله سبحانه وتعالى، يمتلك الثقة بالله سبحانه وتعالى بربنا العظيم أنه خير الناصرين وأنه نعم المولى والنصير وأنه صادق الوعد ووعد عباده المؤمنين المستضعفين بالنصر إذا أخذوا بأسباب النصر واعتمدوا على الله وتوكلوا على الله.

0: شكرا. ومتابعة للمستجدات في تعز في تلك المواقع التي نتابع أخبارها عبر قناة المسيرة وقناة اليمن الفضائية، معنا عبر الهاتف مراسل أو المنتدب من موفد إذاعة سام اف ام إلى تعز، الأخ الزميل ريان عبد الحفيظ العزعزي. السلام عليكم ريان.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
0: ريان، احنا تابعنا قبل شوية المشاهد التي بثها الإعلام الحربي لاستهداف مواقع في رأس العارة، نريد أن نعرف ما هي الصورة هنا في تعز في المواقع التي أنت متواجد فيها في هذه اللحظة.
1: نعم عبد الرحمن، يعني نحن حتى هذه اللحظة يعني مستمرون في يعني تطويف المنطقة باعتبار أننا ما زلنا واصلين إليها في هذه اللحظات، لكن على أي حال حمدا لله سبحانه وتعالى بعد تحرير تلك المناطق بالتحديد من الجهة الغربية باتجاه التربة وأيضا باتجاه مديريتي الشمايتين وسامع، الوضعية فيها ما زالت وضعية نار بعد تحرير تلك المناطق والتقدم والاستمرار في عملية التقدم في تلك الجبهات. هنا أيضا في محافظة تعز عقد مؤتمر صحفي للجانب الإنساني إزاء الأعمال المتكررة الداعشية المسبوقة بالصبغة السعودية والتي أدانها أبناء تعز أولا لأنها لا تمت إلى أبناء محافظة تعز، وإنما هي مسبوغة بالصبغة الداعشية ممولة بالمال السعودي. فيما يتعلق بالجبهات الأخرى، نحن على تواصل مستمر مع الإخوة في الجانب العسكري، يؤكدون بأنه لا صحة لأي تداول حول استعادة مديرية ذباب، بل هي الآن أصبحت محضرة ويعني هي بأيدي القوات المسلحة اليمنية، وهذه الأخبار هو يحاول أن يغطي بها على هزائمها.

0: سياسات الإرجاف والكذب والتضليل والتعبئة الخاطئة والكاذبة هي مفضوحة ومكشوفة، ولكم أن تتواصلوا بأبناء المديريات التي تحررت وتسألوهم عن سلم وأمان وأمانة وإخلاص وأيضا إيمان من حرروا تلك المناطق وأصبحوا اليوم يسيطرون عليها. كونوا عونا للقوات المسلحة اليمنية، اتركوا السلاح، سالموا تسلموا. اليوم نحن أنتم ضحية، يريد العدو السعودي أن يزج بكم في مهالك الموت وفي محارق الموت، وأنتم أشرف وأنقى وأكبر وأرقى من أن تكونوا ضحية للخطاب الطائفي والعنصري، فعليكم أن تكونوا سلما للقوات المسلحة اليمنية التي تسالمكم أيضا، وهي تريد أن تضرب الغازي والمحتل وتعز معروفة على أبد الآبدين أنها لا يمكن أن تقبل بالغازي والمحتل داخل مناطقها. فالسعودي اليوم يفر من داخل محافظة تعز ويترك أبناء محافظة تعز مدججين بالسلاح ممولين بالمال السعودي من أجل أن يزج بهم إلى المهالك وإلى المحارب. فكونوا عونا للقوات المسلحة واحفظوا الأمن وسالموا تسلموا بإذن الله تعالى.
1: طبعا هذا أو هذه الرسالة التي تحدثت بها زميلي ريان العزعزي لأهلنا وإخوتنا في تلك المديريات في محافظة تعز يؤكد ذلك ما تم صباح اليوم من التقاء أو عقد يعني لقاء موسع صباح اليوم لمشائخ وشخصيات ووجهاء وأعيان محافظة تعز رفضا للتحشيدات العدو السعودي وتأييدا لمعادلة الحصار بالحصار ومباركة لعمليات القوات المسلحة إلى جانب تأييد قرار العفو العام. طبعا في هذا اللقاء جدد المشاركون في اللقاء موقفهم الرافض للتحشيدات السعودية ومحاولات شق الصف الوطني، مؤكدين وقوفهم إلى جانب قواتنا المسلحة في مواجهة العدوان ومساندتهم للجهود الرامية إلى تحرير مختلف مناطق محافظة تعز وتأمين الطرقات وحماية المواطنين. طبعا أكد محافظ تعز القاضي أحمد المساوى أن محافظة تعز هي أرض الجند التي استقبلت نور الإسلام ووقفت ضد الاحتلال البريطاني، مشددا على أن القوات المسلحة اليمنية وبالتعاون مع شرفاء محافظة تعز ماضية في تأمين الطرقات وتسهيل حركة المواطنين وحمايتهم. وهذه إشارة أيضا أنه أهلنا في تعز، إخوتنا في المديريات المحررة، أننا إخوة لكم، نحن جئنا لأمنكم لسلامتكم لحتى لا يتاجر المرتزقة والخائنون والمنافقون في الرياض ممن يزعمون وينتحلون شخصية رئيس أو وزير أو كذا أنهم يجعلونكم ويستخدمونكم وقودا لمصالحهم الشخصية خدمة للسعودي الذي يسعى لتأمين مصالح العدو الإسرائيلي الصهيوني. فهذه الحمد لله حقائق كلها تكشفت بفضل الله. وهنا نشدد أيضا أخي ريان على أن المواطن يستقي معلوماته من مصادر موثوقة، والآن الحمد لله أصبحت متوفرة بشكل يعطي الطمأنينة والوثوق من أخذ هذه المعلومات، سواء عبر قناة اليمن الفضائية، عبر وكالة الأنباء اليمنية سبأ من صنعاء، سبأ عن طريق قناة
0: يعني
1: المسيرة،
0: حتى عبر التواصل، يعني التواصل بإخوانهم في المحافظات التي تم تحريرها مؤخرا،
1: والحمد لله كل شيء متاح
0: فعلا. اليوم هذه المناطق التي تحررت نحن على تواصل مستمر بأبنائها، يبشرون بالخير والأمن والأمان وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإعانة المواطنين والإحسان إلى المواطنين، تعامل راقي أخلاقي إيماني عالي من لإخوانهم من أبطال القوات المسلحة اليمنية. وأنا أريد أن أؤكد اليوم من يقود المعركة داخل محافظة تعز هم أحرار تعز، من يريد أن يطرد الغازي والمحتل داخل محافظة تعز هم أبناء تعز الأحرار والشرفاء أصلا. لمن سينتظر أبناء تعز؟ هل سينتظرون لغيرهم حتى يأتي ليحرر مناطقهم وبلدهم من هذا الغازي والمحتل؟ اليوم بالألوية أبطال القوات المسلحة اليمنية من أبناء محافظة تعز الذين يحررون بلادهم وينطلقون نحو تحرير ما تبقى من مناطق يسيطر عليها الغازي والمحتل. يعني أبطال القوات المسلحة هم من أبناء تعز أصلاً، هم من أبناء القبائل في تعز، هم من أبناء الشعب اليمني ومن أحرار محافظة تعز الذين سيحررون كل شبر من أراضيهم بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: لا شك أن أهلنا في تعز هم أهل لذلك، ففيهم الأحرار وفيهم الشرفاء وفيهم من كشف وعرف المؤامرة الخبيثة السعودية التي أعدتها وتعمل على ضوئها لمحاولة تقسيم وتجزئة اليمن إلى يعني محافظات أو إلى أقاليم أو إلى يعني بحسب تلك يعني المناطقية والمذهبية المقيتة، تحاول استغلال كل ذلك لاستخدام أهل اليمن عامة كوقود للحرب وحماية عن العدو السعودي. وكل ذلك بفضل الله أصبح مكشوفا، وأصبح المواطن اليمني واعيا ويفهم هذه المؤامرات، ولله الحمد. يعني هنا أبطال القوات المسلحة المجاهدون في تعز أصبحوا يعني يؤمنون الطرقات، يفتحون الطرقات التي كانت مغلقة، يتعاملون
0: يعني قدموا نموذج راقي في الحفاظ على الدولة ومقدرات الدولة وحماية الناس وتوفير الأمن للناس. ونحن اليوم أمام حملات إرجافية إعلامية، ماكينة إعلامية كبيرة جدا. يا إخواننا ويا أحبائنا داخل محافظة تعز، من الذي يدعو للتعبئة العامة؟ من الذي يدعو لحرب؟ من الذي يدعو للزج بالأبناء إلى المحارق وإلى المعارك؟ أليس أولئك الذين هم في فنادق الرياض؟ أليس أولئك الذين هم في فنادق تركيا؟ أليس أولئك الذين في فنادق كل أصقاع العالم ينعمون ويتنعمون ويتقاضون الأموال ويدرسون في أفخم الجامعات والمدارس، ثم يريدون من أبناء محافظة تعز أن يزج بهم ضحية ويبيعون لهم الوهم الكاذب؟ هم اليوم يبيعون الوهم الكاذب، وكل يوم يقولون أنهم يحققون انتصارا بينما هم ينتكسون أكثر، يستلمون أكثر، يزجون بأبناء تعز أكثر. ولذلك لا نكون ضحية، لا نكون ضحية يا أبناء تعز، أنتم أحرار وشرفاء وكرماء وشامخون، وخاصة في تلك ما تبقى من محافظة تعز، وإلا فالكثير والأحرار من أبناء تعز قد وقفوا إلى جوار القوات المسلحة اليمنية وساندوا القوات المسلحة اليمنية، وكانوا هم الدعامة الرئيسية ودعامة صمود القوات المسلحة اليمنية داخل محافظة تعز، وأصبحوا اليوم يتنعمون بالأمن والاستقرار والحرية والكرامة والشموخ.
1: لا شك أخي ريان، وأنت يعني تشاهد تلك الأوضاع وأنت شاهد عيان على ذلك، كما يعني أن هناك مخطط صهيوني سعودي، ربما أن هناك أن مخطط سعودي أمريكي لاستهداف مكة المكرمة ومناطق وفنادق ومساكن المعتمرين المحيطة بالمسجد الحرام في مكة المكرمة خلال الساعات القادمة باستخدام طائرات أمريكية. ولكن بعد، وهذا ما يؤكد أن التحشيدات السعودية المرتزقة العملاء للعدو السعودي ينهارون في كل المواقع انهيارات.
0: وهذا أيضا حتى أختم معك أستاذ عبد الرحمن، هذا أيضا يحتم علينا أن نطرد هذه التحشيدات وأن نواجه هذه التحشيدات، لأن العدو السعودي يستخدمها إما بالإضرار في الشعب اليمني أو بتشويه سمعة الشعب اليمني، لأنهم سيستهدفون مكة من داخل الأراضي اليمنية عبر هذه التحشيدات وعبر هؤلاء الميليشيات. وواجبنا اليوم أن نطرد كل هؤلاء وأن نواجههم وأن نتصدى لهم، وهو يعني معلم واضح من معالم ما هم عليه هذه التحشيدات من خيانة وعمالة وارتزاق وبيع حتى على مستوى المقدسات، ليس فقط بيع أرضهم وعرضهم وكرامتهم، بل وصل بهم الحال أن يبيعوا حتى المقدسات مقابل المال الفتات مقابل المال السعودي، ومستعدون أن يضحوا بسمعة اليمن كل اليمن حتى يتقاضون ذلك المال. فواجبنا اليوم أن نتصدى وأن نقف وأن نجابه وأن نواجه وأن نطرد هذه التحشيدات وهذا التواجد السعودي داخل أراضينا، ولا نسمح لهم بتمرير مثل هكذا مشاريع إجرامية. أنا هنا أختم وأدع المجال لك أستاذ عبد الرحمن.
1: شكرا جزيلا الزميل ريان عبد الحفيظ العزيم من تعز، كان معنا في هذه التغطية المباشرة. والحمد لله يعني احنا ننبه
2: والمستمع والمواطن اليمني أصبح بفضل الله واعيا بالقرآن الكريم في مؤامرات المنافقين مع إخوانهم الذين كفروا من بني إسرائيل، من أمريكا، من البريطاني والفرنسي والألماني وغيرهم، ثم ذلك التحالف المنافق، تحالف المنافقين، ما يسمى بتحالف مكة. ربما هناك كما يشار في معلومات استخباراتية خطيرة بأن تؤكد على مخطط سعودي أمريكي لاستهداف مكة المكرمة ومناطق وفنادق ومساكن المعتمرين المحيطة بالمسجد الحرام في مكة من داخل الأراضي اليمنية، ليعلن بعد ذلك يعني أنها ضربت عن يعني من هنا من اليمن، وهو كذب وافتراء على الجمهورية اليمنية بقواتها المسلحة التي تسعى لحماية الحرمين، لتطهير الحرمين من دنس آل سعود وبني إسرائيل، وكذلك تطهير المسجد الأقصى. إذن نكون على وعي، على بصيرة من كل المصادر المعلوماتية الخبيثة التي تأتي بالأخبار الكاذبة، تنشر أخبار مغلوطة، فعلينا التحري ونحن نستمع ونتابع وسائل إعلام مختلفة، ألا نستمع ولا نصغي أبدا ولا للحظة واحدة لقنوات الصهاينة، الجزيرة والعربية والعربي والحدث والقنوات السعودية وقنوات المرتزقة المنافقين اليمنيين الخائنين الذين خانوا الله وخانوا الرسول، لا نستمع إليهم لأنهم يكذبون وينشرون في هذه اللحظات، في هذه الأثناء ابتداء من صباح اليوم يشتغلون على مدار الساعة لنشر الأكاذيب والافتراءات على الجمهورية اليمنية، على المجاهدين في القوات المسلحة اليمنية.

0: افتريت على مكة، فمكة نحن فداء لها، نحن سنقاتل عليها، نحن من خرجنا لندافع عنها.
1: اليمنيون هم الذين يغضبون المقدسات، وهم من يحمون الكعبة، وهم من يحمون المقدسات. والله إنكم كاذبون، وإن هذه كذبة لن تمر دون رد ودون عقاب.
2: فنحن أولى ببيت الله الحرام، نحن من نقدس بيت الله الحرام، نحن من ندافع عن مقدسات هذه الأمة، نحن من نقدم التضحيات والشهداء والقوافل من الشهداء دفاعا عن مقدسات هذه الأمة وعن شرف هذه الأمة.
3: نقول له من السبع ولا لا من قطام عينه، لن نترك مكة ولا المدينة ولا الأقصى. ضحينا بقاداتنا وضحينا بأولادنا وبجميع ما نملك،
4: واتهاماتك وافتراءاتك لن تذهب ولن تمر مرور الكرام. بإذن الله، بإذن الله الرد قريب على هذا الاتهام.
5: فنحن وأموالنا وأولادنا وأنفسنا فداء لمكة وفداء لبيت الله الحرام، ونحن جاهزين أن نضحي بدماجنا وبأرواحنا وبأنفسنا وبأموالنا وبكل ما نملك فداء لمكة.
6: جاهزون ومستعدون أن نضحي بقاداتنا وأجيالنا ورجالنا وأموالنا وأنفسنا بكل ما نستطيع، بكل شوق، بكل نفسة، لنحن الكعبة كما حملنا المسجد الأقصى منكم.
7: ونحن قادمون إلى الكعبة وقادمون إلى فلسطين، ونحرر كل المقدسات العربية والإسلامية
8: والعدة والكرامة اليمن وقائد الأمة.

أنفسنا لها الفداء، أرواحنا لها الفداء، ونملكه لها الفداء. نحن أكثر الناس غيرة على المقدسات الإسلامية، وأكثر استعدادا لكنايتها قبل غيرها.

الكرام، كما ذكرت لكم أنه صباح اليوم يعني عقد لقاء موسع لمشايخ ووجهاء محافظة تعز، وطبعا من أهم سنستعرض وإياكم أهم ما جاء في هذا اللقاء الموسع في محافظة تعز من خلال هذه التغطية المباشرة. كذلك لا ننسى أنه من أهم الأخبار المستجدة مركز تنسيق العمليات الإنسانية الذي أعلن أن أجواء السعودية ستكون مسرحا لعمليات قواتنا المسلحة، والجمهورية اليمنية تخلي مسؤوليتها بعد هذا الإعلان. طبعا مركز تنسيق العمليات الإنسانية حذر جميع شركات الطيران بخطورة أجواء السعودية، وأنها ستكون مسرحا لعمليات القوات المسلحة اليمنية، وعلى هذه الشركات أن تخلي فورا طائراتها من التواجد أو العبور في الأجواء، والجمهورية اليمنية تخلي مسؤوليتها بعد هذا الإعلان. وهذا هو مؤشر خطير جدا مستمعينا الكرام أن المملكة ستدخل، مملكة الشر السعودية الصهيونية ستدخل في حصار مطبق جوي، سيصيح العدو السعودي، وستسمعون ذلك قريبا بعد أن تسمعوا أن هذه الأجواء السعودية فعلا دخلت في حالة حظر جوي يفرضه المجاهدون في القوات المسلحة. مركز تنسيق العمليات الإنسانية في العاجل حرصا على سلامة الطيران المدني، نحذر شركات الطيران العاملة في أجواء السعودية بأنها غير آمنة ما دام العدوان السعودي مستمرا على بلدنا.

0: زمن هروب السعودية إلى الأمام انتهى، وقد ماطلت كثيراً وتخطئ إن ظنت أنها سوف تواصل الهروب إلى ما لا نهاية. وقد صبر اليمن طويلاً وتحمل ما لا يطاق، ولكن للصبر حدود، وما ملايين الشعب في جمعة التحذير والنفير إلا تدشين لمرحلة جديدة عنوانها ذا حصار من طرف واحد، ليرفع السعودي يده عن اليمن، أو حصار بحصار، وتلك المنطقة ملتهبة فلتزدد التهابا، ومشتعلة فلتشتعل أكثر، وتلك مشكلة قرن الشيطان.
1: نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار، والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، وتثبيت هذه المعادلة.

إنه سيقابل برد شامل لاستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟ سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
2: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
1: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: الجمعيات التعاونية تدير رأس المال الاجتماعي ليصب في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
8: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
7: بسط لي المسألة عشان أفهم.
8: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
7: ما لها؟
8: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة،
7: وما
8: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
7: أوهو.
8: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
10: يقول عن القاهم
11: متواجدين على مدار 24 ساعة.
10: عيأخذونا؟
11: بالعكس، سوي فحصك وروح.
10: والنتائج
11: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
7: أوهو.
11: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
12: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
13: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
14: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
14: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
14: 555-555.
12: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
4: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام والعود احمد.
15: حينما تكونون انتم ايها الاعزاء، انتم ايها الشرفاء في متارسكم وفي خنادق قتالكم وفي الميدان في الجبال وفي الوديان وفي الشعاب، انتم وانتم على اسلحتكم ترصدون هذا العدو وتقفون بوجهه وتمنعونه من التقدم إلى عباد الله المستضعفين المظلومين الذي يريد الوصول إليهم ليقتل وليمتهن وليذل وليستعبد وليهين وليمتهن الكرامة. أنتم في خندق مهم، أنتم في معركة الكرامة، أنتم في معركة الحرية، أنتم تقفون موقف الإيمان، أنتم حيث يريد الله منكم أن تكونوا، وأنتم على النحو الذي يريد الله منكم أن تكونوا حينما تبذلون قصار الجهد وتبذلون الوسع والطاقة في هذا الموقف، في هذا العمل، في هذا الميدان. أنتم في أشرف معركة وأقدس معركة وأهم وأعظم موقف يمكن أن يقف الإنسان فيه ويحتسبه رصيدا له عند الله. والله ما من عمل يساوي هذا العمل في القربة إلى الله سبحانه وتعالى والإطمئنان إلى عظيم ما فيه من الأجر والمثوبة والزلفى لدى الله.

لماذا صمد شعبنا خلال هذه الخمس السنوات من العدوان؟ وحجم هذه المعركة بشكل كبير، فهي اليوم أكبر معركة قائمة على وجه الأرض. تحالفت فيها قوى الشر من الكافرين والمنافقين بإمكاناتهم الهائلة، واستخدموا فيها أفتك الأسلحة، واستخدموا فيها الحرب الاقتصادية الشرسة، وكل الوسائل المتاحة التي أمكنهم أن يستخدموها لإذلال شعبنا وتحطيمه بهدف السيطرة عليه، وفشلوا. هم الأثرى، الأكثر مالاً، الأكثر عدداً وعدةً، الأقوى إمكانيات، الأكثر خبراء وإمكانات متنوعة. وحشدوا لهذه المعركة من أسبابها المادية ما كان سيكفي لحسمها. لماذا فشلوا في السيطرة علينا كشعب يمني؟ هل لأنه كان لدينا مال أكثر من أموالهم، إمكانات أكثر من إمكاناتهم؟ لا، لأننا امتلكنا هذا الرصيد الأخلاقي والمعنوي بهذا الإيمان الذي هو صلة بيننا وبين الله، لأننا قوم توكلنا على الله ووثقنا به والتجأنا إليه واعتمدنا عليه ووثقنا بوعده بالنصر، ولذلك كانت مواقفنا قوية بقوة هذا الإيمان، وكان صمود شبابنا ورجالنا في كل الجبهات بهذا الانتماء الإيماني، بهذه الروح المعنوية الإيمانية. يوم كان الرجل رجل منا من أبناء شعبنا يقف في الميدان في الجبهة، سواء في السهل أو في الجبل أو في الصحراء أو في الوادي أو في البر أو في البحر، والأعداء يأتون بكل إمكاناتهم الهائلة، بطائراتهم الحديثة، بأحدث الطائرات، بأفتك الأسلحة.

فلا يتزحزح، ثابت وصامد ومقاتل ومستبسل ومتفانن. ويصعد رجالنا الأبطال ليعتلوا الدبابات الأمريكية المحطمة بأحذيتهم، ويوجه إليها ببنادقهم، ويرفع عليها رايات الشعار ورايات التكبير ورايات الوطن. هذه القوة ما منبعها؟

هذه القوة ما منبعها؟ ما أساسها؟ ما سببها؟ هو الله سبحانه وتعالى.

صلابة وحضارة وعزة وكرامة، هذا ما يجب أن نحافظ عليه وأن نحميه، لأنه مبادئ ولأنه أخلاق ولأنه قيم ولأنه سلوكيات ولأنه عادات ولأنه تقاليد، يجب أن نحافظ عليها وأن نربي عليها وأن نتحرك في هذا المسار بكلنا، علماؤنا الأفاضل والأبرار، وكذلك مثقفينا، كذلك مثقفونا، وكذلك الأكاديميون في كل واقع حياتنا، أن يكون لنا النشاط الواسع الذي يعزز هذا الانتماء ويحافظ على هذا الانتماء.

الخاطر على هويته أليمة. وبهذا سنواصل مشوار حياتنا بين كل عواصف الأخطار والتحديات، مهما كانت، بكل قوة، بكل صلابة، بكل ثبات، لأن قوة الإيمان لا تماثلها قوة.

هو أعظم حصن وأعز حصن، ولذلك سنحرص على ذلك. ونحن نعي الشرف الكبير، لن نتنكر لنعمة الله، لن نتنكر ولن نجحد هذا الوسام العظيم، هذا الشرف الكبير. الإيمان يمان والحكمة يمانية. وبإذن الله وبتوفيق الله سبحانه وتعالى سنلقى الله يوم القيامة، ونلقى رسوله صلوات الله عليه وعلى آله في ساحة المحشر ببياض الوجوه وبهذا الإيمان على الحوض، حيث يحلأ الناس ليتقدم أهل اليمن على ذلك الحوض ليشربوا منه في يوم الظمأ.

هويتنا الإيمانية فلاح، هويتنا الإيمانية قوة، انتماؤنا الإيماني ثبات وتماسك وصلابة وحضارة وعزة وكرامة. وبهذا سنواصل مشوار حياتنا بين كل عواصف الأخطار والتحديات، مهما كانت، بكل قوة، بكل صلابة، بكل ثبات، لأن قوة الإيمان لا تماثلها قوة، والانتماء الإيماني هو أعظم حصن وأعز حصن. ولذلك سنحرص على ذلك، ونحن نعي الشرف الكبير، لن نتنكر لنعمة الله، لن نتنكر ولن نجحد هذا الوسام العظيم، هذا الشرف الكبير. الإيمان يمان والحكمة يمان.

وبإذن الله وبتوفيق الله سبحانه وتعالى سنلقى الله يوم القيامة ونلقى رسوله صلوات الله عليه وعلى آله في ساحة المحشر ببياض الوجوه وبهذا الإيمان على الحوض حيث يحلق الناس ليتقدم أهل اليمن على ذلك الحوض ليشربوا منه في يوم الظمأ.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: عضك لا تنتظر لحظة واحدة. داء الكلب السعار قاتل 100%. إذا ظهرت أعراضه لا تنتظر. أولاً اغسل الجرح فوراً بالماء والصابون بقوة لمدة 15 دقيقة، فهذا يزيل 80% من الفيروسات. ثانياً لا تخيط الجرح ولا تغطه بالأعشاب. ثالثاً اذهب فوراً لأقرب مستشفى لأخذ لقاح السعار. اللقاح مجاني وينقذ حياتك حتى لو الجرح صغير. توجه فوراً إلى أقرب مستشفى لإجراء التدخل الطبي وأخذ لقاح داء الكلب. داء الكلب قاتل، والوقاية السريعة هي أملك الوحيد. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
6: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية هو 30 أبريل من كل سنة عن السنة الضريبية السابقة، فبادر إلى تقديم إقرارك إلى الإدارة الضريبية قبل هذا الموعد حتى لا تتعرض للغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
8: سبق فون، أصالة وتواصل.
4: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام، والعود احمد.
9: سام اف ام، الخامسة نصرا بتوقيت الثورة.

موعد نشرة الأخبار من إذاعة سام اف ام، والبداية بالعناوين. الرئيس المشاط يؤكد أن معادلات اليمن مستمرة حتى إنهاء العدوان والحصار السعودي. مركز تنسيق العمليات الإنسانية يصدر تحذيرا لكل شركات الطيران العاملة في أجواء السعودية. القوات المسلحة تسقط طائرة استطلاع مسلح تابعة للعدو السعودي في أجواء محافظة تعز. استشهاد وإصابة 9 مواطنين باستهداف طيران العدو السعودي لمحافظة صنعاء. طابت أوقاتكم وبالصلاة على محمد وعلى آل محمد. مستمعينا الكرام، كانت تلكم أبرز عناوين النشرة، وإليكم التفاصيل من إذاعة سام اف ام، وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي محمد المشاط أن معادلات اليمن مستمرة حتى تحقيق أهدافها المتمثلة في إنهاء العدوان والحصار السعودي على بلدنا. هذا وحذر مركز تنسيق العمليات الإنسانية جميع شركات الطيران العاملة في أجواء السعودية من أن الأجواء السعودية لم تعد آمنة نتيجة العدوان السعودي على اليمني بطيرانه. وأكد المركز أن أجواء المملكة ستكون مسرحا لعمليات القوات المسلحة اليمنية، مضيفا أن الجمهورية اليمنية تخلي مسؤوليتها بعد هذا الإعلان، وأن الإعلان جاء حرصا على أمن وسلامة الطيران المدني وحياة الناس. أسقطت القوات المسلحة اليمنية اليوم طائرة استطلاع من نوع وينغ لونغ 2 تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة تعز. وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن العملية تمت بسلاح مناسب. أكد مصدر عسكري في القوات المسلحة طرد تحشيدات العدو السعودي من منزل المنافق الخائن رشاد العليمي في محافظة تعز. إلى ذلك أكد مصدر عسكري أن ما تروج له وسائل إعلام العدو السعودي عن تقدمات وهمية تجاه منطقة ذوباب عار عن الصحة، ومحاولة للتغطية على فشلهم وهزائمهم المتكررة. وقبل قليل مستمعين الكرام، بث الإعلام الحربي اليوم مشاهد نوعية لاستهداف القوات المسلحة اليمنية لاجتماع عدد من التحشيدات التابعة للعدو السعودي في رأس العارة بصواريخ باليستية مناسبة محلية الصنع. وأظهرت المشاهد عملية الرصد الدقيق لتحشيدات العدو السعودي وهم يتواجدون على متن عربات ومدرعات عسكرية، إضافة إلى وصول أرتال أخرى. ووثقت مشاهد الإعلام الحربي لحظة وصول الصواريخ الباليستية وإصابتها الدقيقة للمدرعات العسكرية وتحويلها إلى قطع متناثرة مع تصاعد الأدخنة في المنطقة وهروب جماعي للمرتزقة. وأظهرت الخسائر الفادحة التي تكبدتها تحشيدات العدو السعودي وفشل خططهم في تحريك تلك التحشيدات والآليات العسكرية ضد القوات المسلحة اليمنية. أفادت وزارة الصحة والبيئة باستشهاد وإصابة 9 مواطنين بينهم طفلة جراء استهداف طيران العدو السعودي لمحافظة صنعاء. وأوضحت وزارة الصحة في بيان صادر عنها أن طيران العدو السعودي شن غارة على مزرعة في بيت الشاطبي بمديرية سنحان، ما أدى إلى استشهاد امرأة. وشن طيران العدو السعودي غارتين على منطقة سعوان، ما أسفر عن استشهاد طفلة وإصابة 7 مدنيين بينهم نساء وأطفال.
واعتبرت الوزارة هذه الجريمة ترقى إلى جريمة حرب تستوجب التحقيق والمساءلة أمام المحاكم الدولية، وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني. مستمعين الكرام، اختتمت في مديرية المخا بمحافظة تعز أعمال المخيم الطبي العلاجي المجاني الذي نفذه القطاع الصحي بمحافظة حجة بالتنسيق مع مكتب الصحة في محافظة تعز. واستمر هذا المخيم 5 أيام من 26 وحتى 30 من سبتمبر، مقدما خدمات المعاينة والتشخيص والعلاج في تخصصات الباطنية والنساء والولادة والأطفال والأنف والأذن والحنجرة، إضافة إلى إجراء عمليات اللوزتين وانحراف الأنف وتوفير الفحوصات والأدوية مجانا. وفي مديرية الزهرة في محافظة الحديدة دشن المخيم الطبي المجاني 29 لطب العيون الذي تنظمه مؤسسة جرامين يمن بالتنسيق مع وزارة الصحة والبيئة ومكتبها في المحافظة، ويستهدف خلال 5 أيام معاينة وفحص وإجراء عمليات إزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات لأكثر من 1000 مريض، بينهم 400 حالة جراحية مع صرف الأدوية مجانا. وأوضح مدير المخيم عبد الخالق الخميسي أن المبادرة تأتي امتدادا ل 28 مخيما سابقا أجريت خلالها 9345 عملية مجانية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات، استفاد منها مرضى من الفئات الأشد احتياجا وذوي الدخل المحدود. في محافظة تعز تتجه التطورات الميدانية نحو تحولات جديدة مع إعلان مصدر عسكري تمكن القوات المسلحة اليمنية من طرد التحشيدات التشيدات.

0: تتسارع التطورات العسكرية نحو مرحلة جديدة مع إعلان مصدر عسكري تمكن القوات المسلحة اليمنية من ضرب التحشيدات التابعة للسعودية من منطقة التربة ومديريتي الشمايتين وسامع جنوبي المحافظة. تطور يعني إحكام الطوق على ما تبقى من تلك التحشيدات ويقرب القوات المسلحة اليمنية من استكمال تحرير ما تبقى من مناطق المحافظة.
1: يا ربي لك الحمد.
0: وبينما تتقدم القوات المسلحة اليمنية في الميدان تتكشف تباعا حقيقة ما عاناه أبناء تعز نتيجة ما قامت به التحشيدات التابعة للسعودية من إغلاق للطرقات الحيوية وتعطيل لحركة المواطنين وإجهاض للمبادرات الهادفة إلى تخفيف معاناتهم، وهو ما يوضحه رئيس شبكة تعز للحقوق والحريات طلعت الشرجبي.
2: يبدو أننا أمام لحظة فيها تتهاوى قوى العدوان وتحس بأنها لم يعد لديها أي ملف من ملفات الابتزاز أو وسائل الضغط التي كانت تمارس من سابق، وخاصة بعد الانكشاف الكبير والتعري لقوى الارتزاق الموجودة داخل المدينة بأنها دائما ما تستغل الحالة الإنسانية والكارثة الإنسانية في تعز كملف للمزايدة وأيضا الابتزاز.
0: وتكتسب تعز أهمية جيوستراتيجية كبيرة باعتبارها حلقة وصل بين المرتفعات والساحل الغربي وقربها من الممرات المؤدية إلى باب المندب، ما يجعل التحولات العسكرية فيها ذات تأثير يتجاوز حدود المحافظة، ومع السيطرة على مناطقها الجنوبية تضيق مساحة المناورة أمام التحشيدات التابعة للسعودية وتتغير معادلات الانتشار والسيطرة في المحافظة، وهي أهمية يقرأها الخبير العسكري العميد مجيب شمسان.
3: القوى البشرية في محافظة تعز والإطلالة على مضيق باب المندب كانت من أهم النقاط التي يركز عليها تحالف العدوان والكيان الصهيوني تحديداً، وبالتالي هذه المناطق بتموقعها الجغرافي وبأهميتها الديمغرافية أيضا كان الأهمية المنعكسة من خلال تحريرها وطرد تلك التحشيدات.
0: مع أهمية تعز الجيوستراتيجية فإن ما يجري فيها لا يرسم فقط ملامح واقع عسكري جديد داخل المحافظة، بل يترك تداعياته على مجمل خارطة التصعيد اليمني السعودي وعلى خطوط الاتصال والممرات الحيوية الممتدة نحو الساحل وباب المندب. من العاصمة صنعاء، حمود محمد شرف، إذاعة سام اف ام.
4: دشنت الهيئة العامة للزكاة اليوم بالشراكة مع البرنامج الوطني للأسر المنتجة مشروع الكسوة العيدية للأسر الفقيرة للعام 1448 للهجرة تحت شعار يد تحمي ويد تبني. وخلال التدشين أكد رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود الهيئة لدعم الأسر المنتجة وتمكينها اقتصاديا.
5: اليوم تشرفنا بالشراكة مع الأخوة في برنامج الأسر المنتجة، وذلك لإطلاق مشروع الإعداد لتشغيل أولا أيادي عاملة من الأسر الفقيرة، وبحمد الله سبحانه وتعالى كما تشاهدون هذا البرنامج هو الذي تم افتتاحه قبل قرابة 3 أعوام بمعية فخامة المشير مهدي محمد المشاض، والذي من خلال تم تجهيز المعامل في 4 مسارات، مسار الجلديات والقضنيات وأيضا مسار الذي هذه المكان الذي أمامكم في هذه الأنواع، والذي من خلالها يتم إنتاج وتجهيز والآن الإعداد لكسوة العيد. واليوم بحمد الله سبحانه وتعالى نحن في الهيئة العامة للزكاة بالشراكة مع إخواننا في برنامج الأسر المنتجة تم الترتيب والإعداد لإطلاق التجهيز والإعداد لترتيب كسوة العيد، وحرصنا بإذن الله سبحانه وتعالى أن يتم إيجاد فرص عمل لهذه الأسر، التسويق والاهتمام بجودة المنتج. وبحمد الله سبحانه وتعالى حقيقة اليوم نرى ما يرفع الرأس، نحن الآن في هذا المجال أمام مئات الأسر، هذه الأسر هي الآن تقوم بالإعداد لكسوة العيد.
4: استشهد مواطن وأصيب 2 آخران اليوم جراء إطلاق قوات العدو الصهيوني النار على مركبة قرب مدخل بلدة بني نعيم شرق الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة. وأفادت الهيئة العامة للشؤون المدنية بأن إصابة أحدهما خطرة والأخرى متوسطة دون تفاصيل إضافية حول هوية الشهيد والمصابين أو ملابسات إطلاق النار. الخبر الأخير، أكد قائد الجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي جاهزية القوات المسلحة ويقظتها، مؤكدا أنها ستوجه ردا ساحقا وحاسما على تهديدات العدو في حال ارتكابه أي خطأ جديد. وأشار اللواء حاتمي إلى أن العدو بعد فشله عسكريا لجأ إلى العقوبات والضغوط الاقتصادية ومحاولات زعزعة الأمن والفوضى، مؤكدا أن إيران ستحبط هذه المحاولات. مستمعينا الكرام، كان ذلك هو الخبر الأخير، أعود فأذكر بأبرز العناوين. الرئيس المشاط يؤكد أن معادلات اليمن مستمرة حتى إنهاء العدوان والحصار السعودي. مركز تنسيق العمليات الإنسانية يصدر تحذيرا لكل شركات الطيران العاملة في أجواء السعودية. القوات المسلحة اليمنية تسقط طائرة استطلاع مسلح تابعة للعدو السعودي في أجواء محافظة تعز. من إذاعة سام اف ام قدمنا لحضراتكم نشرة مفصلة بأهم وآخر الأنباء. تقبلوا التحيات قسم الأخبار في الإذاعة من التحرير محمد الروحاني، ومن التنفيذ المهندس يونس الأكوع. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الخامس من اكتوبر تشرين الاول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان 6 غارات على قاعدة الديلم وغارتين على منطقة نقم شرق العاصمة، تسببت في وقوع أضرار بالغة بمنازل المواطنين وممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، ألقت طائرات العدوان قنابل عنقودية على ميناء الحيمة في مديرية الخوخة، كما استهدفت ب7 غارات جزيرة كمران في محافظة الحديدة، مخلفة خسائر فادحة في الممتلكات العامة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهد 12 مدنيا بينهم نساء وأطفال في مديرية باقم بصعدة جراء استهداف العدوان لهم ب3 غارات في منزل في آل معيض بالمديرية، وكان مواطن أصيب بجروح في سلسلة غارات شنها العدو على منازل المواطنين في منطقة القهر، كما استشهد مواطنان جراء استهداف العدوان بغارة مزرعة في آل الزماح، وشن العدو أيضا عدة غارات على منازل ومزارع المواطنين في نفس المديرية، حيث استهدفت غارات العدوان مسجدا ومشروع مياه متسببة بدمارها في الكامل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدف العدوان بغارة منزل المواطن أحمد طاهر في منطقة الجعدة بميدي، ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة مواطن من أبناء المنطقة، كما استهدفت طائرات العدو بغارة سيارة أحد المواطنين في الطريق العام بمنطقة السودة في باقم بصعدة، ما أدى إلى استشهاد طفلة ووالدها سائق السيارة وإصابة 3 أطفال آخرين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن طيران العدوان 3 غارات على معسكر الصمع بأرحب، وأسفرت الغارات عن تضرر عدد من الممتلكات العامة والخاصة، كما شن غارتين على منطقة السحي بكرش في محافظة لحج، وأسفرت عن تضرر عدد من المنازل وممتلكات المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استهدفت طائرات العدوان مصنع كمران في مديرية المراوعة بغارتين وغارة على الدفاع الساحلي في مديرية الصليف، ما أدى إلى تضرر عدد من الممتلكات، كما استهدف المرتزقة مصنع السقاف للثلج شرق التحيتة بقذيفة مدفعية، ما أدى إلى اشتعال النيران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استشهد مواطن وأصيب 3 آخرين بقصف سعودي على منطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارة على مديرية حرب بحجة، كما شن 15 غارة على مديرية جبل مراد ومدغل في محافظة مأرب، واستهدف ب9 غارات مناطق متفرقة من مديريتي خب والشعف والحزم بمحافظة الجوف، خلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة.
3: منذ بداية العدوان على بلدنا، كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدنا. كل يوم في كل السنة في كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استشهد مواطن وأصيب 3 آخرين في قصف سعودي على منطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارة على مديرية حرض بمحافظة حجة، كما شن 15 غارة على مديرية جبل مراد ومدغل في محافظة مأرب، واستهدف طيران العدوان ب9 غارات مناطق متفرقة من مديرية خب والشعف والحزم في محافظة الجوف، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 3 غارات على مديرية الحزم في محافظة الجوف، كما شن 16 غارة على مناطق متفرقة من مديرية الجوبة، واستهدف ب3 غارات مديرية العبدية وغارة على مديرية سرواح في محافظة ماري، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، استشهد طفلين وأصيب ثالث بانفجار لغم من مخلفات العدوان في مديرية مجزر في محافظة مارب، كما ارتكبت قوى العدوان 75 خرقا في الحديدة، بينها هجمات طائرات تجسسية على حيس والجبلية و21 خرقا بقصف مدفعي و46 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 أصيب 4 مهاجرين أفارقة إثر قصف مدفعي للجيش العدو السعودي استهدف منطقة آل الشيخ في مديرية منبه الحدودية، فيما استشهد مواطن بنيران مباشرة من جيش العدو السعودي في مديرية شدة الحدودية بمحافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 أصيب مواطن بنيران العدو السعودي في منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدف المجاهدون آلية عسكرية للمرتزقة أثناء محاولتهم التقدم باتجاه مواقع الأبطال شرق منطقة كهبوب، ما أدى إلى تدميرها ومقتل من عليها. هو في مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل وأصيب عشرات المرتزقة بينهم قيادات ميدانية وعسكرية في محاولة زحف فاشلة باتجاه صرواح في مأرب، كما كسر المجاهدون زحفا آخر للمنافقين بمديرية الوازعية بتعز، وسقطت أعداد كبيرة من المنافقين قتلى وجرحى، ودكت المدفعية للجيش واللجان الشعبية تجمعات الأعداء في منطقة راسان في نفس المحافظة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوة الصاروخية صلية صواريخ كاتيوشا على موقع تنصاب العسكري السعودي في نجران المحتلة، كما استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات العدو السعودي في موقع الفريض العسكري بمنطقة الخوبة، وأطلقت القوة الصاروخية صاروخ باليستي على تجمعات الغزاة والمرتزقة بمعسكر صحن الجن شرق مدينة مأرب، وأحدث خسائر كبيرة في صفوف العدو والمرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 كسر مجاهدو الجيش واللجان الشعبية محاولة زحف للمنافقين باتجاه تبت مجلي بالكدحة في المعافر، وأحبطوا محاولة تسلل باتجاه تبت الخزان في حمير بمقبنة، وكبدوا المرتزقة خسائر فادحة في العديد والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذت وحدات من المجاهدين عملية هجومية على مواقع المرتزقة شمال صحراء ميدي، تمكنوا خلالها من قتل وجرح أعداد كبيرة من المرتزقة بينهم قيادات عسكرية بارزة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل كل من القيادة المرتزق ناصر الجعدني والمرتزق جابر العولقي ومحمد قيصر ومرتزق آخرين والقيادة عبد الباقي الصبيحي في مواجهات مع المجاهدين شمال مديرية المخا الساحلية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تمكنت وحدات من المجاهدين من كسر زحف للمرتزقة شمال المخا، حيث قامت بتنفيذ عملية التفاف نوعية على تجمعاتهم أثناء الزحف وتدمير 3 آليات عسكرية وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتل وأصيب عدد من المنافقين في انفجار عبوة ناسفة بهم أثناء محاولة التسلل في جبهة عنبرة بمديرية المتون في الجو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدفت القوة الصاروخية بصلية صواريخ زلزال واحد تجمعات المنافقين في الوازعية بتعز وكذا في حرض، وأحاقت إصابات مباشرة في صفوف الحوالي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة استطلاعية مقاتلة صينية الصنع من نوع CH-4 تابعة للعدوان بصاروخ أرض جو أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية الجوبة بمحافظة مأرب.
4: يا الله لك الحمد. سقطا
3: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، استهدفت القوى الصاروخية بصاروخ باليستي فرد صوتي فلسطين 2 النوع الانشطاري أهداف حساسة في القدس المحتلة، وحققت أهدافها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة إلى الملاجئ
5: وأكدت القوات المسلحة استمرارها في عملياتها الإسنادية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
6: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية والتصعيد الخطير الذي يقوم به العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوات الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2 الانشطاري متعدد الرؤوس، مستهدفا أهدافا حساسة عدة في منطقة القدس المحتلة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ. تتابع القوات المسلحة اليمنية تطورات الأوضاع في غزة على ضوء المستجدات الأخيرة، وتؤكد أنها بعون الله وبالتنسيق مع المقاومة تراقب تطورات الموقف، لا سيما ما يتعلق بوقف العدوان الصهيوني ورفع الحصار عن قطاع غزة، وستتعامل على ضوء نتائج تلك التطورات على الصعيد الميداني بما يفضي إلى تحقيق مطالب شعبنا الفلسطيني المظلوم. مستمرون في عملياتنا الإسنادية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 13 من ربيع الآخر 1447 للهجرة، الموافق للخامس من أكتوبر 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
5: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
0: هنا سام.
7: تاريخ حي.
0: ثقافة مكتملة.
7: هنا سام.
0: حياة اجتماعية مرصودة.
7: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
7: إذاعتك أنت.
8: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
9: قرآنيون.
8: قرآنيون،
10: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. وإحنا في إطار هذا الصراع التاريخي والمعطف التاريخي المهم، بعد بيان القوات المسلحة بالحصار البحري الشامل على الأعداء، وبعد موقف السيد القائد يعني إعلانه لمرحلة الحصار بالحصار، من المهم جدا أيضا إلى جانب إبراز المظلومية أن نبرز الدور السعودي في التآمر على بلدنا لصالح اليهود وفي التآمر على فلسطين وغزة. يعني الناس بأمس الحاجة إلى التكرار لهم والتذكير المستمر والتوضيح، وبالذات في المناطق اللي يسود فيها الجهل ولا ما تصلهم المعلومات ولا يكثر فيها المضلين. يعني لابد ما يتضح للعالم بأكمله والناس جميعا في كل مكان أن السعودي متزعم للنفاق في العالم الإسلامي، وهي المنفذ الرئيسي لأجندات الصهيونية. الآن المندوب السامي حق أمريكا وإسرائيل وبريطانيا هو السعودي، ولا حتى مندوب سامي، يعني الحذاء، يعني الوكيل الغير المحترم. يعني في الواقع ما مش وكلاء حقيقيين يعني للأمريكي والإسرائيل والبريطاني، هم عبارة عن أداة وأداة قذرة للأمريكي والبريطاني والإسرائيلي. هذا لابد ما نتحدث حولها بشكل كبير جدا. السعودية يا أخوة، منذ أن نفذت العدوان علينا، هي نفذته بإشراف أمريكي. الأمريكي أعلن، السعودي أعلن العدوان علينا من داخل واشنطن، وباللغة الإنجليزية أعلنها الجبير يعني، ومن داخل واشنطن وبإشراف أمريكي وشراكة بريطاني ودفع إسرائيلي. مستمر هذا العدوان 12 سنة، وهذا العدوان مستمر حتى الآن، وهذا العدوان قائم، والحصار حرب وأشد من الحرب. يعني الحصار حرب وأشد من الحرب. لاحظوا يا أخوة، في الوقت الذي العدو السعودي بيقوم فيه بحصار أبناء الشعب اليمني، في أثناء ما الشعب اليمني بيحاصر الإسرائيلي، العدو السعودي يا أخوة، العدو السعودي بيفك الحصار عن الكيان الصهيوني ويدخلها البضائع. يعني إحنا بيحاصرنا وما يشي يوصلنا أي شيء، والعدو الإسرائيلي بيدخل كل شيء. يعني شاهدوا كيف، مثل ما قال الله: ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. هو يشعر بالأخوة تجاه الإسرائيلي، ولو هو إخوة من طرف يعني واحد، هي أخوة المؤامرة، أخوة المشروع والمشروع التآمري الواحد، ما هيش الأخوة تلك اللي هي احترام متبادل. يعني لأن الله بيقول لنا عنهم: أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم. بيسموه السعودي بقرة حلوب، بيسموها يعني آخرتها يهينة احترام، بيقول لنا قبل مؤخرته. فهذا السعودي يا أخوة، في الوقت الذي إحنا بنحاصر الإسرائيلي، هو قم بيفك الحصار على الإسرائيلي وبيشدد الخناق على أبناء الشعب اليمني. في نفس الوقت الذي بندخل في معارك مع الإسرائيلي، مع البريطاني، مع الأمريكي، هو يشكل خلايا. تخيلوا أنه فتح قاعدة البيانات حق كلها للأمريكي والبريطاني والإسرائيلي. تخيلوا أن الخلايا التجسسية اللي مرتبطة بالسعودي وظفها كلها لصالح الموساد الإسرائيلي، خدم الإسرائيلي خدمة كبيرة جدا. هذا يجب أن احنا نفهم. يعني تصوروا أن في ذروة المواجهة مع الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، يقوم يعمل قيود وإجراءات اقتصادية تشدد الخناق على أبناء شعبنا. يعني يحاول بكل الوسائل أن يدفع بالمجتمع نحو الانهيار بكل الوسائل والأساليب، يشي يدفع نحو الانهيار. وهذا الشيء فيها قذارة ونذالة. والله لما أسمع وأشاهد هذا الأعمال، يشي واحد يعني مدري كيف يتألم ألم، لكن رجع أتذكر قول الله رب العالمين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يبرد قلبي شوية، لأن أنا عارف أن في الأخير مصيرهم في الدرك الأسفل، تحت عند أوبش خلق الله، عند فرعون وقارون وشارون ونتنياهو، تحت في الدرك الأسفل من النار. النار جهنم 7 دركات، هم في الدرك الأسفل من النار، في أشد العذاب وأشد الإهانة وأشد الخزي، في الدرك الأسفل من النار. يعني بعضه كيف يصرفوا؟ يعني هذا النظام السعودي الذي الآن يعني يحاصرنا ويعتدي علينا، يجب أن لا ننسى بأنه عميل اليهود والنصارى. يجب أن لا ننسى بأن الله قال لنا عن من يوالي اليهود والنصارى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بمعنى كل ظلم وجريمة ارتكبها اليهود والنصارى بحق البشرية، هذا المنافق مشارك في هذا الجريمة. ليش؟ لأنه بيعتبر امتداد لمشروعهم، منفذ لأجنداتهم. مهيئ لكل مؤامراتهم، مخترق للأمة، مخترق للأمة بأدوات اليهود والنصارى. لاحظنا كلنا كيف أن استطاع السعودي، النظام السعودي العميل، أنه يكبل العالم الإسلامي عن اتخاذ موقف عملي، موقف عملي مشرف مع أبناء غزة. النظام السعودي هو من كبل. يعني النظام السعودي يا أخوة جعل حماس والجهاد الإسلامي في قائمة الإرهاب، أما حزب الله قده ذاك، يعني هو بيعادي حزب الله من زمان. يعني الشيعة هكذا لسان حالهم، رغم أنهم ما هم في وادي الدين السعودي يعني، لكن حقد غير طبيعي. طيب هذول الشيعة حزب الله ويرهب، لكن حماس والجهاد الإسلامي ليش؟ أداء غير طبيعي يا أخوة، أدخلوهم في قائمة الإرهاب. أي واحد يرفع علم فلسطين في السعودية يحبس، بينما لو ترفع علم إسرائيل ما يحبسوك، ترفع أي علم لا يحبسوك إلا العلم الفلسطيني. تحاول تجمع تبرعات يا ويلك، على طول السجن قد تقبع سنوات. يعني تفعل تغريدة في السعودية تؤيد فيها المقاومة في غزة، يا ويلك يعني قد تدخل السجن، يعني قد تدخل السجن. أشياء عجيبة غريبة، يعني يتعجب الإنسان من هذا الحال التي وصل إليها آل سعود. وصلوا إلى مرحلة من الفجور ومن المؤامرة على أبناء الأمة الإسلامية بشكل لا يطاق، يعني بشكل لا يطاق إطلاقا. حتى عندما استشهدوا قادة المقاومة، عندما استشهد إسماعيل هني، عيدوا يا أخوة، فرحوا الإعلاميين حق النظام السعودي ربما أكثر من الإعلاميين حق الصهاينة نفسهم. عندما استشهد السنوار نفس القضية، عندما استشهد السيد حسن نصر الله احتفلوا وعيدوا ووزعوا حلوى، عندما استشهد السيد علي خامنئي احتفلوا الإعلاميين السعوديين. يعني مكيفين، بيرتاحوا بيفرحوا الفرح اليهود ويحزنوا لحزنهم. إذا انتصروا المسلمين يتغثوا ليش، وإذا انتصروا اليهود يكيفوا يفرحوا. يعني ما يدرى واحد هذول أيشهم، يعني إيش دينهم، إيش دينهم. يعني إن قتل اليهودي سني فرحوا من أبطال المقاومة، وإن قتل شيعي فرحوا. يعني إيش هذول، إيش يعني إيشهم، يهود مجوس، إيش إيشو دينهم. يعني هذول منافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يعني خبث غير طبيعي، إجرام غير طبيعي. فهذا لابد ما يجي توضيح في الموضوع ذي، توضيح وفضح. إحنا الآن نقاتل السعودي، التوصيف يجب أن يكون واضح. الآن لا عاد نذكر المرتزق إطلاقا، انتبهوا، لا أحد يكون يذكر المرتزق إطلاقا. المعركة بين إحنا والسعودي معركة مع العدو السعودي، العدو السعودي. ما به داعي نقول مرتزقة ولا لا، خلاص هذول تشكيلات للاحتلال السعودي، تشكيلات للاحتلال السعودي. خلاص الشعب اليمني قد قرر وخرج خروج مليوني، ما عاد معهم إلا تشكيلات تابعة للاحتلال السعودي، ما عاد معهم كيان ولا حاضن الشعبي بفضل الله رب العالمين، وما عاد هذول إلا تشكيلات الاحتلال السعودي. ولا بد من تطهير البلاد والعباد من الاحتلال السعودي ذيه، ولا بد من تأديب السعودي، ولا بد أن نستوعب أنه لا بد من الحصار بالحصار، والتصعيد بالتصعيد، والمطارات بالمطارات، والموانئ بالموانئ، وهكذا يا أخو. هكذا نتحرك مستعينين بالله. بالغ يا أخي العدو، بالغ العدو السعودي، بالغ في إساءة لأبناء شعبنا، بالغ في البغي على أبناء شعبنا، بالغ في الإساءة حتى على أبناء فلسطين وقيادتهم المجاهدة، بالغ في الجرم والوقاحة بشكل غير طبيعي. هذا الأشياء يجب أن احنا نتكلم عنها باستمرار، وأن نوضح للناس باستمرار، وأن نخلق العداء في نفوس المجتمع. لا ننسى مشكلة الناس، بينسوا، بننسى الصلاة التي قد فجروها، المساجد التي قد فجروها، نصف مليون منزل ما بين دمار كلي وجزئي وأضرار، عشرات آلاف النساء والأطفال، مليارات الخسائر، كم يا منشآت، كم يا مستشفيات، بننسى. ضروري ترسيخ العداء لأعداء الله. الله اعتبر المنافقين عدو، قال النبي هم العدو فاحذرهم، هؤلاء أعداء، هؤلاء أعداء. إذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا على العدو السعودي المجرم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي. هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.
1: اللهم من أصبح له ثقة أو رجاء غيرك

0: مستمعينا الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر

عليك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم

فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن

في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضوا من فعله.

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

هناك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي،
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 29، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، طبعا ونحن في سورة الأنبياء، ونجتمع في هذه الآيات المباركات على تدارس هذه الآيات وتدبر معانيها. ما علينا أحبتي الكرام إلا أن نصغي بأسماعنا وقلوبنا ونوايانا الصادقة إلى كلام الله وإلى هدى الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. المعنى أحبتي الكرام، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، أي مخلوطتين كالشيء الواحد، أو كانتا شيئا واحدا، ففتقناهما أي ميزناهما من أصل واحد، وخلقناهما فجعلنا السماء من دخان ذلك الشيء والأرض من حثالته. وهذا يقول السيد المولى بدر الدين، وهذا عندي من أحسن ما أرى فيه من القول، والله سبحانه وتعالى أعلم. هكذا يقول السيد المولى بدر الدين، يقول في معنى كانتا رتقا ففتقناهما، أي كانتا مخلوطتين كالشيء الواحد أي السماوات والأرض، أو كانتا شيئا واحدا ففتقناهما، أي ميزناهما من أصل واحد، وخلقناهما فجعلنا السماء من دخان ذلك الشيء والأرض من حثالته. وهذا عندي من أحسن ما أرى فيه من القول، والله سبحانه أعلم. وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي خلقنا من الماء كل دابة وكل طائر وكل سمك، ويحتمل عموم الآية للشجر أو جعل الماء أصل كل شيء حي. أفلا يؤمنون، أي أفلا يؤمنون بالله وقدرته على كل شيء وعلمه بكل شيء. وهذه آياته الكونية تدل عليه، وآياته القرآنية تدل عقولهم عليها. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها سبلا فجاجا لعلهم يهتدون. المعنى أحبتي الكرام، وجعلنا في الأرض رواسي، أي جبالا رواسي ثابتة في أماكنها، أن تميد بهم، أي لتحفظها الجبال الرواسي من التحرك حركة اضطراب وتزلزل. وجعلنا فيها سبلا فجاجا، في تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام يقول: وجعلنا فيها سبلا فجاجا، معناه مسالك واحدها فج. وجعلنا فيها سبلا فجاجا، معناه مسالك واحدها فج، انتهى قول الإمام زيد. لعلهم يهتدون، لعلهم يهتدون، المعنى أن يعرفون من أين يسلكون لوجود الفج الذي يتعين الخروج منه لسهولته. ويحتمل لعلهم يهتدون لمعرفة الله تعالى بما يرون من آياته ونعمه في الجبال. ويقول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. المعنى أحبتي الكرام، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، أي سقفا للأرض من كل جهاتها، فأينما صار الإنسان من الأرض فالسماء فوقه، فهي محيطة بالأرض وبما بينهما. محفوظة، أي محفوظا من كل شيطان رجيم. وهم عن آياتها معرضون لا يتفكرون فيها لأنهم مهملون لعقولهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. المعنى: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، أي قدره بما يناسب الإنسان والحيوان والشجر، فجعله لا يطول حتى يضر ذلك طوله، ولا يقصر حتى تقل فائدته أو تعدم. وكذا تقدير النهار والشمس جعلها بمقدار ما يحتاجها لشعاعها وضيائها، والقمر بمقدار يصلح انقسامه أهلة فما فوقها حتى يتم، ثم ينقص حتى يغيب فيكون ذلك لمدة شهر. وبالقمر وسيره يتحدد الشهر، وبالشهور تتحدد السنة. كل في فلك يسبحون. الأفلاك هي مجاريها، يقول هكذا السيد المولى بدر الدين: الأفلاك هي مجاريها التي قدرها الله لها، فللشمس فلك، وللقمر فلك، ولليل فلك، وللنهار فلك، وكل واحد يسبح في فلك. سبحان الله العظيم، ما أعظم خلق الله، وما أعظم آياته، وما أعظم تجليات هذه الآيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا النظر في هذه الآيات وتدبرها وتفهم معانيها، وأن يجعلنا بهذه الآيات نتعرض لرحمة الله، نتعرض لنور الله، لهدى الله، لرضوان الله، بحوله وقوته، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. بهذه الآية أحبتي الكرام أختم حلقتنا اليوم من هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة. أترككم في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

فالله سبحانه وتعالى يقول في قصة آل ياسين عندما يتحدث عن أن التهديد بلغ ذروته، وفي وقت التهديد وعندما يبلغ الذروة يبرز الرجال، هنا يبرز الرجال وتبرز المواقف، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. في من خلال الواقع والتقييم للواقع، لو واقعهم مثل واقع بعض الجماعة ويقولوا البطل منندس، لا عاد تدخل راسك بين المتقاتلين وتنشب نفسك، خليهم يتقاتلوا وانت تتفرج. لكن لا، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، إلا وانبه رجال مقبل من هناك من بعيد. هذا إذا واقعهم مثل واقع بعض المجتمعات فأقلوا هذا مدبر، وإيش كلفه يجيب يدخل راسه بينه ولا قدر ذا. لكن هذا رجل، هذا رجل ماذا بما تعنيه الكلمة، كلمة رجل، عارف أنه إذا من طلق إلى الحق لينصر الحق فسيساق إلى الباطل سوق، وجاء من أقصى المدينة من طرفها، ما معنى أن كان في السوق بيشتري له مقاضي ورى المشكلة وعزم يفك بينهم، هذا جاء للمشاكل من بعيد قولتهم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجر، إلى آخر الآية. أقصد أن فيها عبرة مثل هذه الدورات أن تأتي في ذروة العدوان وفي ذروة التهديد وفي ذروة التخويف، يدل على أن لدينا رجال بما تعنيه كلمة رجال وكلمة رجل عربية. لم يقول الله وجاء من أقصى المدينة أستاذ يسعى أو ضابط يسعى أو تاجر يسعى أو غني يسعى أو مسؤول يسعى، الرجل من لا زال فيه ذرة من رجولة، فصفة الرجولة تكفيه أن يتحرك في ذروة العدوان. وجاء من أقصى المدينة من طرفها رجل يسعى وجري، ما هو هايش بهطلة. لماذا؟ لأنه يعرف أنه كل ما تأخرنا في مواجهة الباطل في نصرة الحق فستكون تكاليف رفعها أكثر علينا في المراحل القادمة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. أقصد أن مثل هذا الزخم القوي الذي نلمسه كل يوم كل أسبوع لتخرج دفع ضباط، تخرج أفراد على مستوى الوحدات العسكرية، يدل أن رجال أن اليمن يعني غني برجاله الذين يظهرون في مثل هذه المواقف. الكثير يرى، هناك الكثير يعني، وهذا شيء مؤسف، يرى نفسه أنه متجمل أنه ما قد انطلق مع العدوان، ذي عاده باقي لم أهنى. لا، إحنا بنرى أنه موقف جيد، لكن أما الجمالة الحقيقية هي أن نتحرك جميعا لصد هذا العدوان. الله سبحانه وتعالى تحدث عن أولئك، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. مثل هذه الوقفات مثل هذه الدورات أنا بنعتبرها مهمة جدا لتقييم أداء رجالنا وضباطنا، لكي لا نواجه العدو بناس ما عاد إحنا عارفين كيف نفسياتهم. القيادة الحقيقية هي من تضع محطات أساسية لتستطيع من خلالها تقييم أداء أفرادها وضباطها، كي نصل إلى المعركة برجال إحنا عارفين لهم وخابرين لهم من أول يوم. لذلك طالوت عندما أراد أن يواجه عدو، ما عدو قد جاء الرئيس حقهم أو الملك حقهم على رأس الجيش، يعني أنه لن يخرج الملك على رأس الجيش إلا وقد أخرج كل ما لديه من قوة، وكان لديه رجال. قال لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، بقي منهم مجموعة. لما اصطفى الله لهم طالوت قالوا أن يكون لهم الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، خرجوا منهم بقعد معه رجال صادقين. قال مدام العدو حقنا خرج وقذ الملك حقهم جالوت على رأس الجيش، أنا لابد أن أختبر رجالي ولا وأقيمهم قبل أن أصل إلى المعركة، ولكن بيقيمهم بشيء يعني مذهل عندهم، شيء قد يستغربوا إذا ما عندهم التسليم وعندهم الالتزام والانقياد والانضباط. قال يا جماعة بنمر من بين نهر، بيمروا لمرقابهم، تخيل، لكن ممنوع أحد يشرب منه، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. هذا هي القيادة العسكرية الحقيقية، وكلكم قادة، يجب أن احنا نقيم واقعنا ونقيم رجالنا قبل أن نصل إلى المعركة ويحصل لنا ما يحصل. لذلك قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. البناء ما يذوقه مبلى النهر، بعضهم بيسحط، وقال هيا إلا من غسل غرفة بيده. بعضهم ما هم في سلولة ولا هم سيئين بالشكل الذي نتوقع، مبلى أن فيهم حيلمة وفيهم اجتهادات.
قالوا يا جماعة طالوت كان مزارع والباري اختاره يقودنا، ما قد شارك في المعركة، ولا لو قد شارك في المعركة ودرى أن الماء أشد حاجة بيحتاجه واحد وقت المعركة، بينشف ريقه أنه يخلينا نشرب ونعبي لنا من 5 لتر ونسرح نواجه وإحنا رجال. لكن هو يشتي يعرف الآن باثر الحكمة في هذا التوجيه وفي هذه المحطة، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. يعني ما عندهم إصرار على مخالفة طالوت، إنهم كذا يقولوا نشتي نقول لك لا، نشتي نقول لك لا لا، ما بلا قالوا بلا ما هو داري، ولا لو قد حارب ونشف ريقه إنه يقول أنا عبوا لكم من 5 لتر واشربوا وذا ذا الحين يا رجال بانشرب وبانعب لنا من 5 لتر وبانصل في المعركة وإحنا رجال منهم ولا ذي بيتعطف ورجع من العطش. فشربوا منه إلا قليلا منهم، صحطوا بقي معها قليلة. نفترض إن كانهم 1000 قام 700 حين قالوا فشربوا منه إلا قليلا، 700 شربوا لما رويوا و150 أبو غرفة وبقي معهم 150 وصلوا في المواجهة إلا وان قبلهم عدو عدو. تخيلوا لو يقولوا لنا قد سلمان وقيادة التحالف في الساحل جمعة، يعني معناها قد معركة ما الفاصلة، ما هو جاي على رأس جيش إلا هو عارف قد القاضي ولا، يعني وصلوا الآن أمامهم عدو بذا الحيب. قالوا ليك أبو غرفة بانت لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لكن رجال حين ما عزم لا قليل استطاع 150 ذي مذاقوه انهم يثبتوا 150 الاخرين. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين، فاستطاعوا ان يثبتوهم يتجاوزوا معي في الرهاربين. تخيل لو عاد 700 جميعا وال 150 ذي ابو غرفه وقالوا 850 جميعا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده، كيف نجوا حجم الفرار ونولوا هاربين جميعا ونأثروا على نفسيات 150 اللي بقيوا؟ يعني معنى ذلك ان كان للمعركه كان للنهر اثره البالغ في وش في معرفه وتقييم ادائهم. في مثل هذه الورش العمل انا بنعتبرها مثل نهر طالوت، قل لنا 6 سنين والعدو مشتغل فوقنا فكفكه وهيكله واستقطاب ورجع نشتي نتحرك، ما عاد احنا عارفين الصالح من الطالح، مهم ان احنا نقف عند انفسنا نقيم انفسنا نربط نصلح علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، نستعد ذاكرتنا خبراتنا الفنية والقتالية إلى آخرها. هذا تعتبر مهمة جدا في كيف ننطلق للمعركة بكل زخم. قال الله ولما برزوا، يعني معنى ذلك كان يقول في المعارك السابقة فئتان التقتا في بالسيوف، لكن هنا قدم قليل القليل ذيهم قليل من القليل، ومع ذلك عادهم ذي راحوا وقفزوا على عدوهم. الباري يشتينا احنا رجال رجال نبرز على اعدائنا، ما هو وقت الوزخه احنا نوزخ لما يدخلوا يخارجونا من بيوتنا، هذا فضيحه وعار علينا جميعا. فلما برزوا ويحين فلما برزوا ما جاء طالوت هذا يقول يا جماعه هاتوا هب لنا تحصينات ونخجفهم دعاء، ومن هنا ربنا اهلكهم ربنا اللهم عليك بهم اللهم انا ندرأ بك في نحورهم، يعني نرجم بك فوقهم، ومن ذا الكلام لا، قال بنقفز فوقهم احنا يا رجال، وبالرغم من عزم لا قليل وعطوش ايضا. فلما برزوا قالوا ربنا افرق علينا صبرا احنا وثبت اقدامنا احنا وانصرنا على القوم الكافرين احنا، لا تدعوا بالكم العدو امره محسوم اطمئنوا، اهم حاجه ان احنا نؤهل انفسنا لان نكون بمستوى ان يقف الله سبحانه وتعالى معنا وان يمنحنا مؤهلات النصر، اما العدو فهو اوهى من بيت العنكبوت. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. عدونا يقاتل في سبيل الشيطان في سبيل الطاغوت، وكلما زاد إخلاصه وكلما زاد ولائه مع أمريكا وإسرائيل والنظام السعودي العميل كلما ازداد إخلاصا مع ضعيف. أتعرفون هذا؟ إخلاص مع الشيطان، كلما زاد إخلاص مع الشيطان كلما ازداد ودخل في دائرة الضعف، بينما نحن نقاتل مع الله سبحانه وتعالى وفي سبيله ومن أجل قضية عادلة، قضية وطننا وعزتنا وكرامتنا، فنحن نرتبط بالله أكثر وسنكون أقوى بأسا بإذن الله تعالى.

سام اف ام 99.1 في مواكبة لآخر المستجدات وآخر التطورات من الأعلام الحربي. بعد قليل مشاهد أولية من طرد تحشيدات تابعة للعدو السعودي من منزل الغوي الخائن للوطن رشاد العليم، تأتي هذه المشاهد بعد أيضا بث الأعلام الحربي لمشاهد لاستهدافات للتحشيدات التابعة للعدو السعودي بطائرة شواظ، أيضا بعد بث مشاهد لاستهداف تحشيدات العدو السعودي في راس العارة في محافظة لحج. وقد وثقت تلك المشاهد جانبا من الخسائر التي مني بها العدو السعودي وأدواته من خلال الضربات الدقيقة والمباشرة التي لقنتهم إياها القوات المسلحة اليمنية. أمام هذه الانتصارات تستمر هذه الانتصارات ويستمر أيضا الثبات اليمني، ويتحلى أبناء شعبنا بالمعنويات والثبات في مواجهة العدو الذي سخر كل شيء لاستهداف شعبنا اليمني. اليوم العدو السعودي يريد أن يحقق ما عجز عنه يا أبناء شعبنا من خلال الترويج للزيف وللكذب وللأباطيل، من خلال استهداف المعنويات وأيضا من خلال الحرب النفسية. ولكن كما انتصرتم سابقا، كما ثبتتم سابقا، كما دحرتم كل ذلك الإف سابقا، بقوة الله عز وجل مستمرون في مواجهة الباطل، مستمرون في مواجهة شذاذ الآفاق. اليوم لدينا خارطة، في هذه الخارطة يتحشد السعودي والأمريكي وأدواتهما من المنافقين التكفيريين، كل هؤلاء يسعون لاستهدافكم يا أبناء شعبنا. واليوم القوات المسلحة اليمنية تؤكد بأن لديها الأدوات، بأنها قادرة على استهداف العدو السعودي وعلى فرض المعادلات وعلى فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. اليوم يروج العدو عبر آلته الإعلامية للعديد من الأخبار الزائفة، كل ذلك في محاولة للنيل من ثباتكم ومن معنوياتكم. ولكن الله الذي توكلنا عليه ووثقنا به ورأينا آياته في كل الميادين، اليوم يمكر العدو ويمكر الله، والله خير الماكرين.

0: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فقالوا ماذا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. كل هذه الحشود، كل هذا التصعيد، كل هذا التكالب على شعب الإيمان والحكمة، والله لن يقدم ولن يؤخر. بقوة الله عز وجل نثق بالله، نتوكل على الله، وفي مواجهة كل هذا الباطل والفجور والبهتان الذي يستهدف شعب الإيمان والحكمة، نحن ثابتون مهما مكروا، مهما أيضا سخروا، ومهما جندوا، ومهما صعدوا، ومهما هددوا، ومهما توعدوا. بقوة الله عز وجل نحن ثابتون، الكل في موقعه، الكل من خلال مواقفه يستطيع أن يواجه، يستطيع أن يتحرك، يستطيع أن يثبت في وجه هذا الباطل. اليوم الباطل يمتلك ترسانة كبيرة من الأسلحة، من الإعلام، من الكذب، من التجين، ويحاول أن يسخر كل ذلك من أجل خدمة أجنداته، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. الجميع ينبغي أن يتحصن بالوعي، بالبصيرة، بالثبات، باليقين، بالإيمان بوعود الله عز وجل، عندما يقول الباري عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، الناصر هو الله. نعم، اليوم يؤكد الأمريكي أن لديه 200 مستشار أمريكي، وبأن السعودي استخدم كل القدرات الأمريكية للهجوم على شعب الإيمان والحكمة. كل هذا التأكيد لن يزيدنا إلا ثبات بوعود الله عز وجل، لن يزيدنا إلا إصرار على مواجهة كل ذلك الباطل. جبهة فيها الشيطان الأكبر، أليست هي جبهة الباطل؟ جبهة يشارك فيها الأمريكي، ويتجمع فيها السعودي، ويتجمع فيها التكفيري، أليست هذه جبهة الباطل؟ لذلك يا أبناء شعبنا، ثقوا بالله عز وجل، وتوكلوا على الله، وانطلقوا في سبيل الله عز وجل. كل هذا المكر، كل هذا الباطل، كل هذا التصعيد، والله لن يزيدنا إلا إيمانا وثقة بوعود الله عز وجل، وما النصر إلا من عند الله. لسان حالنا في هذه اللحظات: حسبنا الله ونعم الوكيل. ونتحرك، نتحرك في كل مجال وعلى كل صعيد لمواجهة كل هذا الإفك وكل هذه الهجمة التي تستهدف شعب الإيمان والحكمة، ونحن نتوكل ومتوكلون على الله في مواجهة الباطل بأكمله.
1: عليك يا الباري، عليك.

يحاول العدو عبر أدواته وعبر أعلامها الترويج أنه سيطر وسيطر وسيطر وتقدم، ولكن الحقيقة اليوم تحكي بلسان أبناء الجيش واللجان الشعبية، بلسان الرجال الذين صدروا الملاحم. العدو السعودي المجرم والفاجر والذي ارتكب البهتان والظلم والإجرام بحق أبناء شعبنا، هل هو محل تصديق؟ لا والله، من يصدق؟ هم رجال الرجال الذين في كل معركة أثبتوا صدقهم، أثبتوا ثباتهم. لن يقدم العدو لن يتقدم العدو إلا عندما يتخاذل أبناء هذا الشعب. ونحن بقوة الله عز وجل شعب، قال عنه النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله: يمن الإيمان والحكمة، هيهات أن يتخاذل هذا الشعب، هيهات أن يتراجع هذا الشعب إلى الوراء، هيهات أن يذعن هذا الشعب للسعودي الذي هو أداة ووطاف للأمريكي الذي يستهدف شعب الإيمان والحكمة، هيهات أن يكون لهذا الشعب موقف مساومة أو مراوغة تجاه هذا الباطل وهذا الاستهداف. بقوة الله عز وجل الانتصارات مستمرة، وكما رأينا المجاهدين في مديريات، في الست المديريات خلال عمليات والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، رأينا المجاهدين يطهرون مديريات الشمايتين، مديرية التربة ومديرية سامع، واليوم تم تطهير مديرية المعافر. بخطى واثقة يتقدم المؤمنين لتطهير اليمن، كل اليمن، من دنس الغزاة والمحتلين. هذه الخطوات مستمرة من كل أبناء هذا الشعب، الصغير والكبير، بالإنفاق، بالدعاء، بالاستغفار، بالتسبيح، بالحمد، بالثناء لله عز وجل، بالمواجهة، بالكلمة، بالموقف، بالثبات الذي يجسد في كل موقف وعلى كل صعيد. وما نحن نترقب في هذه الأثناء من مشاهد للإعلام الحربي إلا جزء من المشاهد ومن عجلة الانتصارات التي تحقق في كل الجبهات وعلى كافة المحاور. إذن من الإعلام الحربي بعد قليل مشاهد أولية من طرط تحشيدات تابعة للعدو السعودي من منزل الغوي الخائن للوطن رشاد العليمي، الدنبوع الذي اليوم يمرر قرارات لاستهداف أبناء شعبه. ماذا يقال عنه؟ هل هذا يمكن أن يكون من أبناء هذا الشعب؟ لا والله، هذا نبتة خبيثة، غوي خائن لأبناء شعبه، يبرر قتل واستهداف أبناء هذا الشعب. اليوم مجازر واستهدافات عدوانية راح ضحيتها شهداء وشهيدات من الأطفال، من النساء في هذا الشعب، وكل ذلك بسبب أولئك الخونة والعملاء الذين برروا للسعودي قتل واستهداف أبناء هذا الشعب، والذي يستخدمهم السعودي لقتل واستهداف هذا الشعب. ولكن ثمن هذه الدماء وهذه التضحيات، بإذن الله عز وجل نقول ذلك من منطلق الثقة بالله، ثمن ذلك زوال النظام الغوي المجرم الضلالي، النظام السعودي بإذن الله عز وجل. نقول ذلك من منطلق الثقة بالله عز وجل. بات قريبا، بات وشيكا النظام الذي تآمر على اليمن وعلى كل أبناء هذه الأمة، النظام الذي وضع يده في يد الأمريكي وفي يد الصهاينة وفي يد كل شذاذ الآفاق لقتل واستهداف أبناء هذا الشعب وأبناء هذه الأمة، بات قريبا زواله، بات قريبا أفول ذلك النظام بإذن الله عز وجل، وما ذلك على الله بعزيز. في هذه الأثناء ومنذ يومين وقبل ذلك من 3 سبتمبر، والتخان والنيران تتعالى في مملكة الرمال بقوة الله عز وجل، القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير يؤدبون ذلك النظام بالقوة
وبالأدوات التي لا يفهم من خلالها ذلك النظام إلا من خلال القوة. لذلك اليوم رجال الرجال المجاهدين الذين بذلوا أغلى التضحيات، رجال اليمن خير الرجال، يخوضون هذه المعركة بإيمان، بثقة، بتحرك، بإبداع، بحضور، بتألق، بعنفوان، بإيمان قبل ذلك، بإيمان بالله عز وجل، وينكلون بالعدو في عمق العدو وفي كل الجبهات بقوة الله عز وجل.

0: يعبدهم من دون الله، يطيع أوامرهم في معصية الله، هل سنقنع ونخضع؟ إن هذا من المستحيل. قلنا منذ اليوم الأول للعدوان الأمريكي والسعودي على بلدنا، خيار الاستسلام في اليمن غير وارد، غير وارد، أنه يعني الخنوع والاستعباد لغير الله سبحانه وتعالى، هذا غير مقبول أبدا للطاغوت المجرم الظالم.
1: فعلا ما يريده الأعداء.

0: لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.
1: بذهنكم بحصاركم بنموت جوع، أو قصفكم يجبرنا عذل والخضوع؟ طريقنا سمحة ولا منها رجوع، وتقال هلكم خير قايد في اليمن، هذا غير وارد.
0: اليمن هذا غير وارد.
1: الله سقانا من المز العذب الشراب، والما لقينا الزاد هنوكل تراب، وان تدفنونا تحت أكوام الخراب يطلع لكم مليون مارد. في اليمن هذا غير وارد. ما يقصف من الجو حد غير الجبان، اللي في ساحات البطولة ما يبان. الأرض أرضي كلها وهنا الرهان، يا جيش متهالك وشارد، في اليمن هذا غير وارد. من خزيكم من عاركم أين الفرار؟ يا العالم المتفرج بدون أي قرار، يا ويلكم فرواح الأطفال الصغار لي يزهبوها بدم بارد، في اليمن هذا غير وارد. احنا في كتاب الله دولاك الرجال، بالبأس والقوة خلقنا للقتال. بكرة ندوس أنوفهم تحت النعال، سلمان هو عيال زايد، في اليمن هذا غير وارد. هاتوا جيوش مأجر لكم بالنقود، وهنا مقابرهم هنا يمن الصمود. نقسم بربي من دخلها ما يعود، لو ما بقى في الكون واحد في اليمن، هذا غير وارد.
0: في اليمن هذا غير وارد.
2: الوقت وقت عمل، الوقت وقت

ومنذ اليوم الذي قال فيه سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، ولا زمن الهزائم وأتى زمن الانتصارات، وهو قد أرسى هذه المعادلة وأرساها اليوم بعد استشهاده ببركة تضحياته وببركة جهوده أيضا. ومع هذا وذاك الجهد والعمل الذي قدمه في كل هذه العقود من الزمن وبركة التضحية، وهو قد قدم نفسه قربانا في سبيل الله تبارك وتعالى، فالله لن يضيع لا جهده ولا جهاده ولا تضحيته، وسيبقى الأثر العظيم لكل ذلك في مسيرة المجاهدين في حزب الله في كل ما هو حاضر وفي كل ما هو آت في الحاضر والمستقبل. ولذلك على العدو الإسرائيلي أن ييأس، وعلى الأمريكي أن ييأس، وعلى كل المتربصين والمنافقين أن ييأسوا من تحقيق أهدافهم وآمالهم الشيطانية في إنهاء الدور العظيم لحزب الله في

0: إذن هذه مشاهد أولية من طرد تحشيدات تابعة للعدو السعودي من منزل الغوية الخائن للوطن رشاد العليمي. كما يظهر في المشاهد منزل الخوي الخائن الغوي الخائن رشاد العليمي ويتم فيه رفع اليمن علم اليمن.
1: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة عليهم، النصر للإسلام.
0: إذن تظهر المشاهد اعتلاء المجاهدين لمنزل الغوي الخائن رشاد العليمي في منطقة العلوم بمحافظة تعز بعد تطهيرها.
2: إذن هذه المشاهد
0: تمكن القوات المسلحة اليمنية من تطهيرها وتطهير مديرية المعافر والشمايتين وسامع وكذا التربة في محافظة تعز. برغم العدوان والإسناد الجوي إلا أن القوات المسلحة اليمنية تتقدم بثبات وتستمر في تحقيق الانتصارات بقوة الله عز وجل وتواجه كل ذلك الباطل وكل ذلك التصعيد وكل ذلك التحشيد من قوى العدوان بثبات وتوكل على الله.
3: إنسان عند أن ينجز عملاً معيناً أو يحقق نتائج معينة، أكثر الناس في مثل تلك الحالة يسبحون بحمد أنفسهم. على مستوى الاستغراق في التفكير يجلس يفكر عن نفسه أنه إنسان ناجح، أنه إنسان عظيم، أنه إنسان مهم، أنه معجب بنفسه، هواجسه، تفكيره حول ذلك، مشاعره حول ذلك، ويفكر كيف الآخرون سيثنون عليه الثناءات

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: مع الجمعيات التعاونية يصبح كل حقل أخضر وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: مع خدمة هديتي من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: الرجال مواقف،
10: إذاهم رجال صح وإحنا في الميدان، وأنا لحظ ولا نخاف من أعلى سعود اليهود الخونة.
9: والمبادرة السريعة
11: جاهزي الآن.
9: والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
12: فبادروا يا رجال اليمن الإيمان والحكمة.
9: بادروا يا رجال يمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
12: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
9: حي على خير الرجال.
12: كل ما عليكم
9: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
12: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
9: وذلك إلى الرقم 0775-736-55555. في هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التحشيد، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
13: أتينا الرحلة لكي نلقنهم دروسا ليعرفوا قيمة اليمني.
14: ما مش مؤمن في بيته
15: جالس في هذا المكان.
14: ما به
16: معنا رجال دخل بلادنا ومحنا رجال، أسفينا دم أسفين وقيمة.
9: سبعتين ستة ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة خمسة خمسة.
0: سام اف ام والعود احمد.
3: هنا سام،
17: تاريخ حي،
3: ثقافة مكتملة.
17: هنا سام،
3: حياة اجتماعية مرصودة.
17: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام،
17: إذاعتك أنت.
18: جارح بشليل.
19: بسم الله الرحمن الرحيم، نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. ان انتم دارين يا اصحابنا ان معنا كنوز داخل البلاد او ماشي، بعض الناس الفايدة في يده ويفلت له فايدة وقيمة غذائية. انت حاك اليوم على البلدي بشكل عام موقع، سواء من حبوب ولا من سمو ولا من عسل ولا من فواكه ولا من خضار ولا بلا. وصفى أرحم الراحمين في محكم كتابه: بلدة طيبة، قال أرحم الراحمين، بلدة طيبة ورب غفور. زد الحقنا مغفرة. كيف قيمة الحاجة البلدي؟ كيف لو ما داكل لا شي هريشة بر بلدي، لا شي ملوجة شعير، لا شي عصيدة ترى حمرة. يا حجاب الله، الأوله بالتاوية الجسم، والشيء الثاني عونب بدرزة داخلي بطنك، ما بالك من الفواكه، ما بالك من الحبوب بشكل عام. كنز هذا كنز داخلي بلادنا، والله نقدوه. نعم إننا قلة حياة أو ما هو، ما نقول، ما دش تو نقول، لو ما عاد إحنا نزيد نستورد من خارج في هذه الأوضاع، وما قد بسرنا وما قد واجهنا وما قد عانينا. بالله عليك عدد تزيد تعين عدواك بتدعم بزين الفلوس، وكم قد بنستورد وكم عادة نستورد من أول. في وقت الأبوال جات ما بيش ولا حاجة، كل من داخل البلاد. جاء واحد ألماني بيتسلى بيدور حب من الإمام يحيى، قال نشتي 100,000 قدح. قال من أي نوع؟ من الحب، بين، من القلة، من الذرم، من الرومي، من البلسن، من العطر، من أي نوع تشتيهن لو ما أسهله. اليوم قدو كل قر من خارج، كيس ابن كيس كل خارج، ومراعين لا يحن أي طير بلادنا. وبهذا العجائب، من الذي عادوه ناد خرج من بيته حب بلدي؟ نا كان الأول تلقى مكان على ما هو، يقولوا له حق مكان على ما هو، ومقسم ساعة الفواتي، هذا للقلة وهذا للشعر وهذا للعتر وهذا للبلسن وهذا للذرو وهذا للحلب وهذا للخردل الخردل هذاك ما عاد بصرنا له صورة، تريكه في حالته. وهني هالغلط، نادي تدخل الأسواق إذا حنقب بها أسواق ما بتقول نابها أسواق، تلقى الحبوب البلدي كلها أنواع وأرقام كبيرة ما تصدقش. هذا حقنا ومن حقنا نشتي ذا حين البنك، نفعل لنا بنك صيب للأسياء، بنبسر كيف كبي الزيرع والناس ذا الحين. ياي الذرم ما عاد بتقوم إلا للحق، بتطلع متر ونص لا زادت، قضاك الناس بيشرفوا. هي هذا عادي زيرعة؟ أنا أولا كان ينقي الصيب نكة ويوبهله، وهذا من رأس البرميل قلب يخطى يذرق. ما عادي من زيرع هذا، وهو كل من الهماء ومن خارج كتوضك من خارج بيجي، ما بعض الناس ما تلقاش داخلي بيته ولا ثماني ضحي ولا نفر حب من خارج، بس لا حجاب الله والفعله من خارج. أنا الأول كنت تجيف المدافن حبو، وهذا تجيد بسر بيوت على ما هي وما تخرج ثماني حب ولا ثماني ضحي ما هبش. كنت وغر من المطعم من البكالة سمعت من الفر وي ولا عاد تطيروا، ويا ريت انه بيفعلوا كل بلدي ما هذا، عاد احنا في كتلة احنا وياهم.
3: هدهد الانتصار،
18: هدهد الانتصار،
3: عاجل
18: عاجل
3: عاجل.

عاجل من وكالة فرانس بريس سماع صوت انفجارات قوية شمال عاصمة النظام السعودي. لا عاصمة اليوم من أمر الله، لا عاصمة اليوم من صواريخ أنصار الله. من وسائل الإعلام ومن وكالة فرانس بريس تحديداً سماع صوت انفجارات ضخمة، صوت انفجارات قوية شمال الرياض. احرقوا يا ربي لك الحمد، على الباغي تدور الدوائر. العدو السعودي بدأ عدوانا جديدا على الشعب اليمني، وفي هذه الأثناء، في هذه اللحظات، الانفجارات الضخمة، الانفجارات القوية تدوي في عاصمة العدو السعودي. العين بالعين والتصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار. في هذه الأثناء رجال القوة الصاروخية، سلاح الجو اليمني المسير، رجال وجبال اليمن يؤدبون العدو الهرعن. انفجارات ضخمة، انفجارات قوية تدوي في عاصمة العدو السعودي الرياض.

0: تصعد
1: وبشر المؤمنين
0: وابدوا الإسلام
1: وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين
0: تصعد ما يمكن
1: انصارات حبيبة بفضل الله يا مؤمنين
0: الله
1: حبيبة بفضل الله وفضل صلاحكم وقال صاحب الزناد.

0: الآن في هذه اللحظات بشراكم يا شعب الإيمان، بشرى لكل الثابتين، بشرى لكل الصابرين، بشرى لكل المؤمنين.
1: عاجل.
0: سمعوا الصوت لا وكالة فرانس بريس. هذه الوكالة في أمريكا. من وكالة فرانس بريس سماع دوي انفجارات ضخمة وقوية شمال الرياض. ما قد سمعوا إلى حتى الآن إلا في الرياض. يعلم الله ما هو الوضع في جدة، في خميس مشيط، في جيزان، في نجران، في الطائف، في الدمام، في مختلف المدن الحيوية السعودية. حتى هذه اللحظات انفجارات مرعبة، دوي انفجارات ضخمة شمال الرياض. وفي هذه المواكبة لكم يا أبناء شعبنا، لكم أيها الصابرين، مصدر عسكري تم بعون الله طرد الميليشيات التابعة لتحشدات العدو السعودي في مديريتي المعافر والمواصد في محافظة تعز. مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبا، لكل أبناء شعبنا، لأحرار وحرائر شعبنا اليمني، ما تروج له قنوات العدوان من أخبار ميدانية كلها كاذبة لا أساس لها من الصحة ولا يلتفت إليها أي عقل. الوعي البصيرة الثبات يا أبناء شعبنا. اليوم العدو يحاول من خلال التضليل الإعلامي ومن خلال الحرب النفسية والإعلامية أن يحقق ما عجز عنه في الميدان العسكري. اليوم بقوة الله عز وجل، بوعينا، بثباتنا، بإيماننا، بيقيننا، بوعود الله، مستمرون في المواجهة، مستمرون في الثبات.

ربنا لك الحمد. والله والله أن العدو السعودي منذ الصباح وحتى هذه اللحظة يسعى لأحداث أي اختراق في أي جبهة لتقديم ذلك أمام العالم بأكمله، لا يسعى لتقديم ذلك للشعب السعودي بل يسعى لتقديم ذلك للعالم بأكمله. بعدما أصيب ذلك النظام بالهزيمة بالعجز بالفشل، اليوم يسعى النظام السعودي لتقديم أي شيء لتحسين وتبييض وجه النظام السعودي الذي فقد هيبته، الذي انكسر، الذي بات أمام الجميع نظاما هزيلا ضعيفا مكشوفا يستنجد ويستجدي الجميع. لذلك ثقوا بوعد الله عز وجل، إذا العدو السعودي قدم أي تصوير أو أي تصريح عبر إعلامه، قد يتحدث عبر القنوات النفاقية، عبر القنوات الماسونية، عبر القنوات الصهيونية كالجزيرة والعربية التي تتبع أمريكا والتي تدار من الإعلام الصهيوني لتقديم أي انتصار، ولكن في الواقع رجال الرجال بيلهضوهم، رجال الرجال بينكلوا، رجال الرجال حاضرين، المؤمنين الذين نصروا غزة يدافعون اليوم عن تراب الوطن، يدافعون اليوم عن كرامة وعزة الشعب اليمني المستضعف الذي وقف إلى جانب المستضعفين في غزة. هل يمكن للصهاينة أن ينتصروا وأدوات الصهاينة أن ينتصروا على من وقف إلى جانب المستضعفين في غزة؟ هل يمكن

أن يهزموا المستضعفين الذين ارتبطوا بالله عز وجل؟ هل يمكن لمن تحالف مع الشيطان والباطل والصهاينة والأمريكيين أن يهزموا من تحالف بالله؟ لذلك كلنا يقين، كلنا ثقة، كلنا انطلاقة، كلنا أيضا ثبات في مواجهة هذه الهجمة التي تستهدف إيماننا، عقيدتنا، ديننا، أعراضنا، أرضنا، كلنا ثبات في مواجهة ذلك. الخبر والبشرى لكم يا شعب الإيمان، انفجارات ضخمة، انفجارات كبرى، نووي الانفجارات يغطي العاصمة الرياض. من فرانس بريس إحدى الوكالات الأمريكية، سماع دوي انفجارات ضخمة شمال الرياض. بشرى لكم يا شعب الإيمان، السواعد ستؤدب ذلك العدو الأرعن. الرجال، رجال الرجال سيخوضون هذه المعركة، ونحن إلى جانبهم يدا بيد، كتفا بكتف. وما النصر إلا من عند الله.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟ سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
2: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
1: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء بالرسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية.
5: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
6: بسط لي المسألة عشان أفهم.
7: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
6: ما لها؟
7: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة،
6: وما
7: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أهو.
7: نعم المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
9: قول عن القاهم
10: متواجدين على مدار 24 ساعة.
9: عاي أخلونا.
10: بالعكس سوي فحصك وروح.
9: والنتائج
10: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
6: أهو.
10: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار.
11: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
12: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
13: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
14: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
13: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
14: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
13: 555-555.
11: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود.

0: كلمات من نور.
1: ولهذا كان الناس الثابتين ومشاريعهم كبيرة. أعرف نفسي أمام الله عسى أن أكون من هؤلاء. هذا نموذج عالي جدا.

في جريمة سعودية جديدة شهيدتان وسبعة جرحى بينهم طالبات بعدوان سعودي على محافظة صنعاء وغارات مكثفة على عدد من المحافظات. الرئيس المشاط: معادلاتنا مستمرة حتى إنهاء العدوان والحصار على بلدنا. وعبد السلام يحمل النظام السعودي تبعات ونتائج إعلانه رسميا تصعيد العدوان والحصار. القوات المسلحة في منزل الخائن رشاد العليمي بعد طرد تحشيدات العدو السعودي من المعافر والمواسط. ومصدر عسكري ينفي ما يروج له العدو من تقدم وهمي في الميدان. الإعلام الحربي يوزع مشاهد نوعية لضرب ومطاردة التحشيدات السعودية بصواريخ باليستية ومسيرات الشواظ تستخدم لأول مرة.

0: نشرة الأخبار الرئيسة من المسيرة نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. النظام السعودي يسقط في المستنقع اليمني من جديد، ومع تصدره المشهد وإعلانه رسميا تصعيد عدوانه وحصاره تسقط كل السرديات التي نسجها منذ بداية التصعيد الأخير، مثبتا من جديد أن الحرب سعودية يمنية، وأن المرتزقة والتحشيدات غير المتجانسة مجرد غطاء كان العدو السعودي يتوارى خلفها لإبقاء حالة العدوان والحصار قائمة من دون حل ولا أفق. ولما تهاوت تحشيداته في الميدان تباعاً على وقع ضربات مجاهدي قواتنا المسلحة والتعبئة ورجال القبائل من الساحل الغربي إلى جنوب وجنوب غرب تعز من الشمالتين وصولا إلى سامع مرورا بالمعافر والمواسط، مسقط رأس الخائن الساقط رشاد العليمي أطل بوجهه من جديد غير متعظ ولا معتبر من حصاد مر وفشل ذريع خلال 8 سنوات، والهروب السعودي اليوم إلى صناعة وهم الانتصار وتصعيد الغارات على المدنيين والأحياء السكنية وارتكاب الجرائم كما حصل للطفلة أثير العامري ورفيقتها أثناء عودتهن من المدرسة، ما هو إلا هروب إلى الفشل وتعاظم الكلف ميدانيا، حيث تضرب التحشيدات السعودية بصواريخ باليستية ومسيرات شواظ المستخدمة لأول مرة، ويضرب عصب الاقتصاد السعودي، وفي أحدثها توقف عمليات الضخ في خط أنابيب شرق غرب التي لا تزال تحترق، ويحترق على إثرها النظام السعودي قلقا من تفاقم نقص إمدادات الخام والوقود المكرر وفق الناصر المدير التنفيذي لشركة أرامكو. ولا ناصر ولا عاصم لكم من أمر الله، فاليمن ماض في معادلته الثلاث، يؤكد الرئيس المشاط، والرابعة جوية في بيت النار. أجواء المملكة ليست آمنة باستثناء المقدسات، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله.
1: هذا استهداف العدوان، هذا الرويع عالم قبع له بالبند.

احدى ضحايا العدوان في القصف اليوم، طالبه خارجه من مدرستها مروحه عايده الى البيت وصلت، وهذا احد وابرز جرائم العدوان السعوديه الامريكيه.

0: في جريمة جديدة للعدو السعودي، اغتيال الطفولة والضحية أثير وزميلاتها اللواتي استهدفهن في الطريق العام بغارة للعدو في منطقة صعوان بالعاصمة صنعاء.
1: جريمة جديدة وبشعة في التفاصيل، مكان الاستهداف صعوان، والهدف هذه المرة كما كل مرة باص للطالبات.
2: هذا استهداف العدوى، هذا ذوي العالم قطع له بالبند، هذا استهداف العدوى، هذا استهداف العدوى.
3: اشفعوا بهم، الطلاب مروحين من المدارس، اشفعوا بهم. هنا القاعده عسكريه، اين الصواريخ؟ هذا هو ابن كلب، ابن ابستين، ابن كلب. نشتي الانتقام منهم.
4: ندعو قواتنا المسلحه والقوى الصاروخيه الى ضرب كل مقتلات العدو السعودي المجرم الذي قام بالاعتداء على الاطفال وعلى النساء وعلى الشابات وعلى المدنيين الابرياء.
1: استشهدت الطالبة أثير العامري وجرحت اثنتان من زميلاتها في الصف الإعدادي أثناء عودتهن إلى المنزل حين حول العدو السعودي مسار العودة وارتكب جريمته، وأصيب في الغارة العدوانية عدد من المواطنين.
5: هذا إحدى ضحايا العدوان في القصف اليوم، طالبة خارجة من مدرستها مروحة عايدة إلى البيت وصلت، وهذا أحد وأبرز جرائم العدوان السعودي الأمريكي.
6: ضربوا الخط، هو خاضي في الخط مع الطلبة جاي من المدرسة، خاضي في خطه في أمان الله، هؤلاء أعداء الله، ضربوا المواطنين.
7: أطفال يخرجين من المدارس، وها هنا نحن الآن في مستشفى النبلاء نستقبل الجرحى، يوجد هناك شهيدة وثلاث طالبات جرحى وايضا اثنان جرحى.
8: استهدفت منطقه سكنيه عامنه، في تحدي واضح للقيم الانسانيه والاخلاق والشرع والاسلام، وايضا يعني ترجمه لصلف واجرام العدوى السعودي الذي مصمم على ان يستبيح دماء اليمنيين.
1: أثير وزميلاتها شاهد على إدمان العدو السعودي على القتل وسفك الدماء. هذه الجرائم والدماء البريئة التي تسفك بسلاح واشنطن لن تذهب إلى ملف النسيان، بل ستزيد الأحرار إصرارا على تدفيع هذا العدو ثمن عربدته وجرائمه. محمد الجبلي، المسيرة.
0: واستشهدت امرأة جراء غارة شنها طيران العدو السعودي على مزرعة في بيت الشاطب بمديرية سانحان في محافظة صنعاء، وأدت الغارة كذلك إلى خسائر مادية ونفوق عدد من الأغنام. واعتبرت وزارة الصحة أن هذه الجريمة ترتقي إلى جريمة حرب تستوجب التحقيق والمساءلة أمام المحاكم الدولية، وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وحصلت المسيرة على مشاهد لغارات العدو السعودي واستهداف بالصواريخ الأحياء السكنية وممتلكات المواطنين بساطة.
9: غارات جديدة للعدو السعودي تستهدف الأحياء الأهلة بالسكان في مدينة صعدة في مشهد إجرامي يستهدف المدنيين والأعيان المدنية.
10: 15 غارة العدو السعودي على مدينة صعدة.
9: ومن هاتف أحد المواطنين حصلت المسيرة على مشاهد توثق اعتداءات وانتهاكات العدو السعودي بحق المدنيين في مديرية منبه الحدودية بالاستهداف الصاروخي والمدفعي.
11: استهداف العدو السعودي بالصواريخ لأراضي وممتلكات المواطنين كما تشاهدون الآن، هذه هي آثار الشظايا، كما هذه هي آثار الأضرار التي لحقت بالمواطنين. لا يوجد أي هدف عسكري، وإنما ضرب عشوائي واستهداف للمواطنين.
9: وهذا قصف صاروخي من العدو السعودي على قرى متفرقة في مديرية رازح الحدودية وتحديدا في منطقة بني صياح.
12: هذا صواريخ العدو يضرب على المواطنين في بني صياح. هذا قرى المواطنين، هذا بيت مواطن، بيت مواطن.
9: هذه الجرائم المتواصلة بحق الأبرياء وممتلكاتهم مسلسل مستمر يمارسه العدو السعودي في عموم مناطق صعدة. يحيى الشهاري، المسيرة.
0: وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة استشهاد امرأة وطالبة وإصابة طالبتين إثر غارات العدو السعودي على منطقة بيت اللهيدة في سعوان بمديرية بني حشيش ومزرعة في بيت الشاطبي بمنطقة سنحان. وأفادت شبكة مراسلين أن طيران العدو السعودي شن 3 غارات على بئر مياه في بني حشيش ومزرعة في سنحان، ما تسبب باستشهاد امرأة وطالبة وإصابة طالبتين و5 مدنيين. وشن طيران العدو سلسلة من الغارات على محافظة صعدة تركزت على جنوب مدينة صعدة ومديرية صحار والصفرة وآل سالم وكتاف والبقع، كما قصف العدو السعودي بالمدفعية مناطق من مديرية الظاهرة الحدودية. واستهدف العدو السعودي شبكة الاتصالات في مديرية باقم الحدودية. منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل أدانت التصيد المستمر للعدو السعودي واستهداف المدنيين في مناطق مأهولة بالسكان، وآخرها استشهاد وإصابة عدد من المواطنين بينهم طالبات في بني حشيش وسنحان. أكد الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى أن معادلات القوات المسلحة مستمرة حتى تحقيق أهدافها المتمثلة في إنهاء العدوان والحصار السعودي الظالم على بلدنا. وحمل رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام النظام السعودي جميع التبعات والنتائج المترتبة على عودته مجددا للإعلان بشكل رسمي التصعيد في عدوانه وحصاره على اليمن بعد محاولات فاشلة لإبقاء حالة العدوان والحصار قائمة على اليمن وبقائه متحكما بكل التفاصيل من وراء ستار. وقال عبد السلام في بيان نشره على منصة تليجرام إن النظام السعودي وبعد عدوان 2015 وما لقاه من فشل ذريع يعود مجددا ليعلن بشكل رسمي تصعيدا في عدوانه وحصاره، وبعد محاولات فاشلة لإبقاء حالة العدوان والحصار قائمة فيما هو يبقى متحكما بكل التفاصيل من وراء ستار. وأضاف أن النظام السعودي يخرج اليوم تحت وطأة هزائم تحشيداته ليظهر على واجهة العدوان من اليمن مرتكبا العشرات من المجازر، كما حصل اليوم في أكثر من محافظة تعرضت للعدوان السعودي من خلال القصف على المناطق المدنية والأحياء السكنية، مشيرا إلى أن النظام السعودي بهذا السلوك وهذا الإعلان يتحمل جميع التبعات والنتائج المترتبة على ذلك. أكد مصدر عسكري أنه تم بعون الله طرد تحشيدات العدو السعودي من مديريتي المعافر والمواسط بمحافظة تعز. وأعلنت القوات المسلحة في وقت سابق عن استعادة مديرية المواسط وطرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي من منزل الغوي الخائن رشاد العليمي. الإعلام الحربي وزع مشاهد تظهر أبطال الجيش وقوات التعبئة ورجال القبائل من أبناء محافظة تعز وهم يرفعون علم الجمهورية اليمنية من على سطح منزل الخائن رشاد العليمي.
13: بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل السيد القائد بفضل المجاهدين تم اليوم طرد تحشيدات مرتزقة العدو السعودي من عزلة العلوم مديرية المواسط ومن منزل الخائن الفار رشاد العليمي.
14: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة اليهود، النصر للإسلام. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت
15: اسرائيل، اللعنه على اليهود، النصر للشعب.

نفى مصدر عسكري كل ما تروج له وسائل إعلام العدو السعودي من تقدمات ميدانية وهمية، وأكد أنها عارية عن الصحة. وفي تصريح لوكالة سبأ، أكد مصدر عسكري أن ما تروج له وسائل إعلام العدو السعودي من أخبار ميدانية كاذبة ولا أساس لها من الصحة ولا يلتفت لها أي عاقل. وفي وقت سابق شدد مصدر عسكري على امتلاك اليمن الكثير من أوراق القوة في مواجهة النظام السعودي، ما يجبره في نهاية المطاف على وقف عدوانه ورفع حصاره. وقال: لا جديد فيما أعلنه النظام السعودي اليوم، فهو طوال 12 عاما يكرر الاسطوانة نفسها ونعتبرها أمني وله أن يتمنى ما يريد. وأضاف: ضربات القوات المسلحة في العمق السعودي هي دفاعية والمعتدي لا حق له، وسننتصر على الإجرام والعدوان السعودي مهما بلغ. وزع الإعلام الحربي مشاهد نوعية لعمليات ضرب التحشيدات التابعة للعدو السعودي بطائرات انقضاضية محلية صنع نوع شواظ تستخدم للمرة الأولى.

وزع الإعلام الحربي مشاهد نوعية لاستهداف القوات المسلحة عددا من تحشيدات العدو السعودي في رأس العرب بعدد من الصواريخ البالستية محلية الصنع. وأظهرت المشاهد عملية الرصد الدقيق لتحشيدات العدو السعودي، وهم متواجدون على متن عربات ومدرعات عسكرية، إضافة إلى وصول أرتال أخرى. وثقت مشاهد الإعلام الحربي لحظة وصول الصواريخ البالستية وإصابتها الدقيقة للمدرعات العسكرية وتحويلها إلى قطع متناثرة مع تصاعد الدخان في المنطقة وهروب جماعي للمرتزقة. كما ظهرت الخسائر الفادحة التي تكبدتها تحشيدات العدو السعودي وفشل خططهم في تحريك تلك التحشيدات والآليات العسكرية ضد القوات المسلحة اليمنية.

0: إنجازات عسكرية نوعية موثقة بالصوت والصورة. يضرب اليمن تحشيدات العدو السعودي بقدرات محلية الصنع ويواصل فرض المعادلات الميدانية لمواجهة تصعيد العدو.
1: في ميدان المواجهة حيث التكامل العسكري بين الصواريخ البالستية والمسيرات، بين صاروخ يضرب تحشيدات العدو السعودي في رأس العارة، ومسيرة تلاحق الآليات المليئة بعناصر تلك التحشيدات. المشاهد تتحدث عن نفسها، ولغة الأرقام تبدو في سباق مع الوقت لحصد خسائر العدو السعودي وتحشيداته. تتكفل الصواريخ البالستية بضرب التحشيدات، وقد جمعت بعشرات المدرعات والآليات، وفيها المئات من العناصر إلى جانب التجهيزات العسكرية والأسلحة. بينما تطارد المسيرات فريستها في ميدان المواجهة، وفرص النجاة للعناصر تبدو منعدمة.

هنا تظهر مسيرة شواظ التي يكشف عنها لأول مرة من لحظة متابعة الهدف إلى الانقضاض عليه. تتميز هذه المسيرات بأنها مزودة بكاميرات حديثة لتوثيق عملياتها. ومن الضرورة التوقف عند التطور الملفت في التصنيع المحلي. الصواريخ المستخدمة في هذه العملية ومسيرات شواظ جميعها صنعت محليا، وهي إشارة تعمدت القوات المسلحة أن تعلنها للعدو ليفهم أن ذلك دليل جاهزية واسعة للتعامل مع التحشيدات السعودية أو الأهداف الاستراتيجية في عمق المملكة.

0: تتكامل عمليات القوات المسلحة من الرصد إلى المتابعة وتنفيذ الضربات وتوثيقها. تظهر نتيجة هذا التكامل من خلال المشاهد النوعية ومن خلال أثرها في الميدان. تمسك القوات المسلحة بزمام المبادرة، يتحرك مجاهدوها لاستكمال طرد التحشيدات السعودية، يقطفون اليوم ثمرة الإعداد في التصنيع والتدريب والتخطيط مع امتلاك الخبرة اللازمة لتجاوز التحديات، وقبل ذلك التوكل على الله والثقة بنصره.
1: المسيرة تستطلع آراء المواطنين في مديريتي المعافر وشمالتين بتعز بعد تطهيرهما وطرد تحشيدات العدو السعودي منهما.

0: إلى مديريتي المعافر والشمايتين جنوبية غرب تعز نحث الخطى، نواكب الفرحة الكبرى هنا بتطهير الأرض من التحشيدات السعودية وعودة الحياة إلى طبيعتها.
1: صباح التربة اليوم.
2: صباح التربة، صباح جميل. إلى أبعد حد راح الكابوس من الأمانة، شعرنا بالأمن والأمان كذا الأمانة، وهذا الناس هذا مع الوطن، ما نسي إحنا مع السعودية مع إسرائيل وأمريكا، هذا الهدف حقنا، هذا أخواننا اللي منين فوق على رؤوسنا، الناس هذون بيحموا الناس كامل، بيحموا اليمن، بيحموا كله،
1: كلنا
2: بنوقف صف واحد معهم، شعب يمني واحد، شعبني واحد.
1: هل كان في شحن ضد
3: القوات؟ ها
1: إنه بيجي
3: إنه بيجي يعملوا بهم، إنه بيجي يفعلوا بهم،
1: وإيران
3: مع الحرس الثوري، وإنه حبوش معهم صومالش يدخلوا البيوت يذبحوكم، لا في حبوش ولا حاجة، صار الله ولا عملوا أحسن ناس وصلوا
1: الحمد لله،
3: قسما بالله ولا هذا حد
4: أجيتم فوق الرأس والعين، أنتم إخواننا على الرأس والعين والقلب، ونحن يمنيين ولا نريد العدوان السعودي والإماراتي والأجنبي أن تتدخل في اليمن إطلاقا، نحن شعب يمني واحد من الجنوب إلى الشمال، من صعدة إلى عدن إلى أقصى البلاد، يمن لا بيننا بين سد عادي، أهم شيء العدوان الأجنبي.
0: التربة عاصمة مديرية الشمايتين ابتهجت بانكشاف الغمة وطرد تحشيدات العدو السعودي، فرحة الأهالي هنا لا توصف.
5: الوضع الآن تمام، مستقر تمام جدا، راحوا البلاطقة، راحوا يعني جميع التشكيلات الميليشيات العسكرية، الآن الحمد لله الوضع تمام جدا،
6: الأوضاع مستتبة والأمور صابر وبخير وعافية. تخارجنا من الدواعش
1: الحمد لله،
6: تخارجنا من الدواعش، كل يوم معنا شكل ده، الحين الحمد لله رب العالمين بفضل المسيرة القرآنية بفضل السيد، الدنيا أمان وإيمان.
7: أنتم رجال الحق ورجال الثبات ضد اليهود والنصارى وضد العدو السعودي الضارب القاتل الذي ظلم بلادنا وأشبك الشعب اليمني فيما بينهم البين للقتال.
8: الحمد لله نعيش بالأمن والأمان، الحمد لله محاجة نعمة الإيمان والأمان، والحمد لله وكون جزيل الشكر، بارك الله فيكم، والحمد لله كنا إحنا إخوة، كنا إحنا يمنيين، وإن شاء الله ترخص الأسعار وكل حاجة ونتوصل حاجة جديدة.
0: وعلى امتداد الطريق الممتد من البيرين إلى التربة مرورا بالمركز والصافية والسمسرة وغيرها من القرى والبلدات، كان الأهالي يلوحون بأيديهم ويدلون بشهاداتهم عن واقع مرير عاشوا طيلة السنين الماضية.
9: نحن حسنا بالأمن والأمان، سمعت الشرعية أكلت نحن وأطلبت نحن عذاب، والسعودية
10: راجعين الى بيوتنا بالامن والاستقرار ان شاء الله،
11: هذا ما نشاهده. او على الجميع، وعلى الجميع ان يعلموا ان حصلوا على العفو العام من السيد، على العفو العام، اي مشاكل او ايجاد او سوابق او كذا عفو عام حصلنا عليها، ونقول لكم شكرا على تامين المنطقه وعلى عدم مضايقه الناس، وانتم كسبتم قلوب الناس باخلاقكم.
0: الجميع هنا يؤكد بأن اليمن على موعد جديد يطوي بالأمل صفحة قاتمة لن تمحى من ذاكرة الأجيال، ونصر مبين وفتح قريب يصنعه اليمنيون بصدق اعتمادهم على الله تعالى وتوكلهم عليه، وبصدق انتمائهم إلى وطن وقضية ومشروع يستحق أن تقدم من أجله التضحيات. ولسان حال الجميع هنا قوات ومواطنين لن ترى الدنيا على أرض وصية.
3: وأشرقت شمس يوم جديد على هذه البلدة الطيبة، هنا التربة بمديريات الشمايتين، صباح أغر عنوانه العزة والكرامة والحرية وقدسية الأرض والتراب. من محافظة تعز فضل النهاري، المسيرة.
12: عقد في الجامع الكبير بالجند لقاء موسع لمشائخ ووجهاء وأعيان محافظة تعز رفضا للتحشيدات السعودية وتأييدا لمعادلة الحصار بالحصار ومباركة لعمليات القوات المسلحة وتأييدا لقرار العفو العام.
13: لقاء موسع لوجهاء وأعيان محافظة تعز عقد بجامع الجند التاريخي وقف على آخر مستجدات مواجهة تصعيد العدو السعودي. أعلن رفضه للتحشيدات السعودية في محافظتهم وباقي ربوع اليمن. أكد خلاله محافظ تعز أن إرغام الضباط السعوديين على مغادرة مديرية التربة لم يكن حدثا عابرا.
14: إننا أمام عدو متغطرس يتلذذ بمعاناة الناس لا يرضيه خنوع ولا تجدي معه مداراة، فالصمت لا يزيده إلا طمعا والاستكانة لا تزيده إلا تماديا، والعدو الذي استهان بذخيرة هذه الأرض من الرجال والعقول والسيم لا يفهم إلا لغة القوة والرد.
15: إن وحدة أبناء تعز واليمن هي صمام الأمان، ولن تنجح محاولة زرع الفتنة الطائفية أو المناطقية بينهم، فتعز وأبناؤها دسة واحد.
13: اللقاء الموسع لمشايخ وأعيان محافظة تعز شدد على أهمية الاستفادة من قرار العفو العام وعدم الانصياع للعدو السعودي الذي يريد تمزيق النسيج الاجتماعي في محافظة تعز، معلنين وقوفهم إلى جانب القوات المسلحة في فرض السيادة اليمنية.
16: إنها معركة مصيرية وتاريخية بالنسبة لنا كيمنيين نخوضها لأول مرة من وازع ديني وإرادة وطنية خالصة، وتهدف إلى تحقيق إنجاز مفصلي في تاريخ بلادنا. أصبحنا نلمس ونشاهد بشائره والتي تتجسد في انتزاع استقلالية القرار الوطني وتحقيق السيادة.
17: عانى أبناء هذه المناطق وهذه المديريات معاناة كبيرة خلال 12 عاماً، وحان اليوم أن تفضوا جميعا، ورأينا كيف الترحيب بالقوات المسلحة عند وصولها إلى التربة وهي عاصمة الحجرية، وكان لأبناء المحافظة الدور الكبير في إسناد الجيش والقوات المسلحة لتحقيق هذا النصر الكبير بفضل الله.
18: تحررت الكثير من المناطق ابتداء من المخاء والمديرية الساحلية إلى مديرية الداخل من مناطق الحجرية، وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل أولئك الأوفياء من أبناء هذه المديريات الذين كان لهم النصيب الأوفر في التعاون مع قواتنا المسلحة.
19: وصبا واحدا لا نتفضل.
13: اللقاء الموسع والاستثنائي خرج ببيان أكد على جملة من المواقف الهامة، أشاد بالدور البطولي للقوات المسلحة في تأمين المجتمع وحماية الأهالي وحفظ ممتلكاتهم.
16: يعلن مشائخ وأبناء محافظة تعز رفضهم القاطع لتحشيدات العدو السعودي ومرتزقتهم في محافظة تعز ومحيطها، ويعتبرونها تحشيدات عدوانية تهدف إلى سفك الدم اليمني وزعزعة الأمن والاستقرار. ثانياً، يبارك مشايخ وأبناء تعز الانتصارات العظيمة التي حققتها القوات المسلحة اليمنية في طرد ودحر التحشيدات السعودية وتطهير المناطق من أدوات الغزو والارتزاق، ويشيدون بالدور البطولي للقوات المسلحة في تأمين المجتمع وحماية الأهالي والحفاظ على ممتلكاتهم وفرض حالة الأمن والاستقرار. يؤيد مشايخ وأبناء محافظة تعز قرار العفو العام.
13: تزامن هذا اللقاء مع طرد تحشيدات العدو السعودي من مديرية المواسط ومنزل الخائن العليمي يعطي دلالة واضحة على عدم التراجع عن المعركة المصيرية التي يتقدمها أبناء محافظة تعز لتحرير محافظتهم من أدوات الاحتلال. من محافظة تعز، سمير المترب، المسيرة.
12: تمكنت القوات المسلحة بعون الله من إسقاط طائرة استطلاع مسلحة تابعة للعدو السعودي في أجواء محافظة تعز، وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان مقتضب أن القوات المسلحة اليمنية تمكنت بفضل الله من إسقاط طائرة استطلاع مسلح نوع وينغ لونغ تو تابعة للعدو السعودي، وذلك أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة تعز، وقد تم استهدافها بسلاح مناسب. تصعيد العدوان السعودي يثبت معادلات اليمن الثلاث لكسر الحصار وملاحقة تحشيدات معسكراته في اليمن، في حين يقود التصعيد لرد عسكري واسع لمواجهة العدوان السعودي.
20: معادلة اليمن الثلاثية مستمرة، ملاحقة التحشيدات التابعة للسعودية، التصعيد للعمق السعودي بالتصعيد، الحصار البحري ومنع استخدام باب المندب للسفن النفطية. يراهن نظام الدرعية على تغيير خارطة المعادلة بتحشيد عسكري محلي وإقليمي ودولي، الحصول على مساعدات أمريكية وحتى إسرائيلية لوجستية ومخابراتية، الاتكال على توليفة من الأوهام بما في ذلك أوهام التقدم.

0: قرار لجولات سابقة انتهت إلى إخفاق عسكري وسياسي وعمقت أزمة النظام السعودي في اليمن، في حين تعثرت السردية المتعلقة بعناوين الحرب من الحضن العربي إلى حماية الأمن السعودي إلى اسطوانة تهديد الممرات الملاحية.
1: ماضية انطلق برنامج تطوير وزارة الدفاع.
0: في الفصل التالي من التصعيد سيكون على السعودية أن تتحمل تبعات كبيرة لردود عسكرية يمنية جرى التحذير منها طوال الشهرين الماضيين. جغرافية السعودية هدف مشروع وفقا للقوات المسلحة اليمنية ردا على التصعيد ودفعا باتجاه تحقيق أهداف عملية كسر الحصار، على أن المتغيرات القادمة بالنتيجة ستعيد تشكيل المعادلات.
2: دحضا لمزاعم العدوان ومرتزقة بالساحل الغربي بنهب محطات الطاقة الكهربائية بمديرية حيس والخوخة، جالت المسيرة برفقة إدارة مؤسسات الكهرباء بالحديدة على محطات توليد الطاقة في مناطق حيس والخوخة لتفنيد تلك المزاعم.
3: المسيرة في جولة ميدانية برفقة إدارة مؤسسة كهرباء الحديدة في المديريات الساحلية المحررة لدحض ادعاءات تحشيدات العدو السعودي، وتحديدا في حيس والخوخة.
4: نكذب إشاعات المرتزقة وعوانهم في الداخل وفي الخارج. الذي قالوا ونشروا أنه المؤسسة العامة للكهرباء قامت بنهب الطاقة الشمسية حق مشروع حيس والخوخة، هذه عبارة عن أكاذيب وحجج واهية ولا تسمد لها أساس من الصحة، وإنما أتينا لتأمينها وحمايتها من اللصوص والعبث.
5: قوات النجدة وقوات الأمن في حماية المنشآت من بعد تحرير مديرية الخوخة ومديرية حيس، قمنا كجهة أمنية بتأمين المنشآت والمقرات الحكومية والمصالح المدنية لصالح التي تخدم المواطن.
3: بعد مرور قرابة شهر على طرد التحشيدات السعودية من مديريات الساحل، تبذل الجهات الرسمية جهودا جبارة في تطبيع الأوضاع وحماية الممتلكات وتوفير الأمن والخدمات، وفي مقدمتها مؤسسة الكهرباء، حيث تسعى لتأمين وتوفير المتطلبات اللازمة للمحطات من أجل ربطها لتغذية مديريتي حيس والخوخة بالكهرباء في المستقبل القريب وفق تعهدات المعنيين.
4: ما قمنا بجردها وتسليم نسخة من الجرد للمحافظة وللوزارة والمؤسسة في أول يوم تحرير الخوخة وكذلك حيس. إن شاء الله إحنا نشوف ما هي النواقص من جهتهم ونستكملها ونبدأ نعيد المنظومة تشتغل وتدخل المواطنين بفضل الله.
3: وتبقى الأولوية في المناطق المحررة بعد تطهيرها من التحشيدات السعودية الاضطلاع بمسؤولية أكبر من قبل الجهات المختصة بالدولة وعلى رأسها مؤسسة الكهرباء، من خلال تخفيف معاناة المواطنين وتلمس احتياجاتهم الخدمية رغم صعوبة المرحلة التي فرضها عدوان وحصار سعودي مستمر منذ 12 عاما. من الساحل الغربي، أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة.
2: وجه مركز تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن تحذيرا لشركات الطيران العاملة في أجواء السعودية، وأكد أن أجواء المملكة ستكون مسرحا لعمليات قواتنا نتيجة العدوان السعودي على بلدنا بطيرانه. وأكد مركز تنسيق العمليات الإنسانية في بيان أنه نتيجة للعدوان السعودي على بلدنا بطيرانه وحرصا على أمن وسلامة الطيران المدني وحياة الناس، نصدر تحذيرا لكل شركات الطيران العاملة في أجواء السعودية كونها غير آمنة، مؤكدا بأن أجواء المملكة السعودية ستكون مسرحا لعمليات قواتنا المسلحة وأن الجمهورية اليمنية تخلي مسؤوليتها بعد هذا الإعلان. وأضاف: نؤكد لجميع شركات الطيران المدني أن أجواء المملكة السعودية غير آمنة باستثناء أجواء مكة والمدينة، فإنها آمنة على الدوام من جانب القوات المسلحة اليمنية. أفادت وكالة رويترز بتوقف التصدير من خط شرق غرب السعودي بسبب هجوم جديد لم تكشف عن تفاصيله. ونشر موقع صور أطلس اليوم صورا التقطتها الأقمار الصناعية في الثالث من الشهر الجاري لأثار استهداف الصواريخ اليمنية لمنشأة أرامكو، وأوضحت الصور المكان في الأول من هذا الشهر قبل وقوع الهجوم وفي الثالث منه بعيد اندلاع الحريق فيه. تتعمق أزمة الاقتصاد السعودي وسط تواصل الضربات لمنشآت أرامكو وإغلاق مضيق هرمز، مترافقة مع تحذيرات فيتش من عجز تاريخي بالميزانية وعجز قطاع الطاقة العالمي عن احتواء تداعيات إمدادات الطاقة.
6: تتسع الضغوط على العدو السعودي مع تصاعد عمليات القوات المسلحة اليمنية واستمرار الحظر البحري، في وقت بدأت انعكاسات المواجهة تظهر بصورة أوضح على منشآت الطاقة وطرق الإمداد والأسواق العالمية وصولا إلى الميزانية السعودية للعام المقبل. وفي أحدث التطورات، توقفت عمليات الضخ مجددا في خط أنابيب شرق غرب عقب استهداف محطة ضخ في خريص شرقي الرياض، وهي محطة لم يسبق استهدافها منذ بدء التصعيد، فيما أظهرت صور أخمار صناعية أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من منشأة خريص التابعة لأرامكو. وتزامن ذلك مع ارتفاع أسعار النفط بنحو 1% في مؤشر على حساسية الأسواق لأي اضطراب جديد يطال البنية النفطية السعودية أو مسارات التصدير، وهو ما انعكس حتى داخل المملكة حيث تظهر الضغوط كذلك في المالية العامة. وكالة فيتش الائتمانية قالت إن البيان التمهيدي لموازنة السعودية لعام 2027 يعكس ضغوطا مالية مرتبطة بالحرب مع توقع ارتفاع الإنفاق واتساع العجز، مؤكدة أن اضطراب إيرادات النفط يمثل الخطر الأكبر على التوقعات المالية للمملكة. أما على المستوى العالمي، فقد حذر الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر من أن نقص إمدادات الخام والوقود المكرر مرشح للتفاقم، وأن إعادة ملء المخزونات العالمية قد تستغرق ما يصل إلى عامين. وبينما تؤكد أرامكو امتلاكها طاقة إنتاجية احتياطية، إلا أن الناصر يعود ليكشف أن الخطر الحقيقي أن جزءا واسعا من المخزونات غير متاح عمليا لارتباطه بتشغيل خطوط الأنابيب ومستودعات التخزين التي تتعرض لهجمات متكررة. في مقابلها لم يجد رئيس أرامكو إلا التفاخر بالقدرة على التعامل مع 10 هجمات على المنشآت النفطية في آن واحد في إقرار مبطن بعدم القدرة على منعها. وهكذا تتراكم على النظام السعودي ضغوط متزامنة، استهداف لمنشآت الطاقة وتهديد لمسارات التصدير وتوتر في الأسواق وضغوط متزايدة على الإيرادات والميزانية، بما يضع استقرار قطاعها النفطي والمالي أمام اختبار إطفاء الحرائق قبل احتواء تداعياتها الواسعة.
2: يؤكد أبناء الحديدة على محورية معركة التحرر الوطني التي يخوضها الشعب اليمني وفي طليعته القوات المسلحة اليمنية لانتزاع الحقوق ورفع الحصار وطرد التحشيدات السعودية وتحقيق الاستقلال على كامل التراب الوطني.
7: زخم شعبي قبلي كبير يشهده حراك أبناء تهامة في محافظة الحديدة في مرحلة مفصلية فارقة تعيشها البلاد، وهي تواجه العدو السعودي وتحشيداته المرتزقة، حيث خرج أبناء مديرية حيس في وقفة قبلية مسلحة حاشدة باركوا فيها انتصارات أبطال القوات المسلحة، مؤكدين أن أبناء المديرية قدموا تضحيات كبيرة وذاقوا من مرتزقة العدو السعودي الأمرين لسنين، وكانت ثمرة تلك التضحيات طرد تلك التحشيدات من المديرية، داعين إلى الوعي وتعزيز التلاحم في أوساط المجتمع وحماية الجبهة الداخلية.
8: وفي من هذه الساحة والوقفة المسلحة لأبناء مديرية حيس نعلن ونؤكد على موقفنا الثابت بأننا سنظل خلف قائد الثورة مهما كانت الخيارات ومهما كانت التضحيات. فثمن مواجهة هؤلاء الأوغاد وهؤلاء الخونة والعملاء الذين لا يريدون خير الشعب اليمني، فالجميع يعلم ماذا تريد السعودية، فالسعودية هي تحارب الشعب اليمني منذ أن تأسست عام 1934 وإلى اليوم.
9: ومواجهة العدوان السعودي الغاشم على بلادنا والرد على جرائمهم في بلادنا اليمن. وإننا نعلن النفير استجابة لله تعالى واستجابة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوتي يحفظه الله.
10: ونحن ثابتون معه في الجبال وفي الثغور وفي كل مكان.
11: يوم أبناء مديرية حيس الأحرار الشرفاء يخرجون في هذه الوقفة المسلحة المشرفة استنفارا واستعدادا لأي تصعيد لقوى العدوان.
7: وخرج رجال مديرية الحالي في وقفة قبلية حاشدة مباركين الانتصارات التي تحققت في تعز والساحل الغربي وما يسطره أبطال القوات المسلحة من ملاحم بطولية في مختلف جبهات العزة والشرف لدحر تحشيدات العدو السعودي وإسقاط مؤامراتهم.
12: في هذه الوقفة التي نرسل منها عدة رسائل، الأولى إلى النظام السعودي ونقول له إن بهتانك وافتراءك على الشعب اليمني في استهداف مكة المكرمة أو البيت الحرام أو المدينة المنورة هو بهتان باطل وهي دعاية قد عفى عليها الزمن والعالم يعرف من هو اليمن ومن هم اليمنيين.
13: فنقسم بدماء الشهداء وبمعاناة الجرحى وآلام الأسرى أننا بإذن الله وبقوة الله من المجرمون منتقمون.
7: يؤكد أبناء محافظة الحديدة استمرار النفير العام ورفع الجاهزية والاستعداد للمشاركة في معركة الشعب اليمني لإنهاء العدوان وكسر حصار العدو السعودي المفروض على بلادنا منذ أكثر من 12 عاما، مؤكدين الاستمرار في دورات التأهيل العسكري والتوجه إلى جبهات القتال ورفع مستوى اليقظة والاستنفار لحماية الجبهة الداخلية وتعزيز تماسكها. من محافظة الحديدة محمد معوضة، المسيرة.
2: عقد بمحافظة البيضاء اللقاء الموسع لمشايخ وجهاء وأعيان المحافظة، أعلنوا خلاله النفير العام والجوزية لمواجهة العدو السعودي وتحشيداته.
14: عقد بمحافظة البيضاء اليوم لقاء موسع لمشايخ ووجهاء وأعيان المحافظة، أعلنوا خلاله النفير العام والجهوزية القتالية لمواجهة العدو السعودي وتحشيداته والتأييد لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
15: تعلن قبائل اليمن وقوفها ومساندتها صفا واحدا إلى جانب قواتنا المسلحة في مواجهة الحصار والإجرام، متوكلين على الله واثقين بنصره.
16: فبحمد الله وفضله البيضاء بيضاء منذ بداية العدوان، لأن أهل البيضاء أدركوا وعرفوا وعلموا مع من يكونون ومع من لا يكونون.
14: البيضاء عصية على الانكسار ورجالها أشد ضراوة على المعتدين، هنا رجال لا ترهبهم الحشود ولا يبالون بالتحشيد، فكل تحشيد أمامهم رهان على المستحيل، فللبيضاء رجال لا تهون ولا تضعف ولا تستكين ولا تبيع.
17: والله إن أفضل أنه يكل من التراب ولا يمد يده إلى العدو السعودي،
18: ولها من أهلها
17: وإحنا حماتها، ومن مد يده ولا دور الخيانة في قيادتنا الحكيمة فسوف يلقى منا أشد العذاب.
19: يا سيدي أن مشايخ محافظة البيضاء وعقالها وأبنائها أنهم صفا واحدا إلى جانب المشيئة القرآنية،
20: ونحن أبناء البيضاء جميعا سنظل بيضان وجيه، ومن أتبنى على محافظة البيضاء أي خطوات معادية بإذن الله أنها تتمرغ أنوفهم في التراب.
21: البيضاء على أسوارها من يحميها، البيضاء كما قال المرحوم والدي الشيخ صالح بن صالح الوهبي، البيضاء أبعد من عين الشمس.
22: البيضاء عصية من يومها، ومن كذب جرب.
1: إن البيضاء مؤصدة نقولها قلناها ونقولها وسنقولها وستظل دائما كجبالها الشامخة
18: رافعة الرأس وصامدة في وجه العدوان وشامخة شموخ الجبال العالية.
22: وهي تقدم الولاء المطلق للحق ولرجال الحق وتقدم الولاء المطلق لأبناء المسيرة والمشروع الجهادي المقدس.
23: نرسل رسالة إلى العدوان والمرتزقة في السعودي ومن معهم وأن البيضة عصية ولن يتحقق لهم أي شيء فيها.
24: جام البيضة المنايا حاصلة السجب لصفوف المعابر والنصارى قسم بفلاق النواة ما نقبلها نخيم فما حتى مشال.
14: ورسالة للعدو السعودي المتقطرس: لا تخطئ الحساب، فالبيضاء التي أمامك غير الذين غررت بهم خلفك، ورجالها لا ينحنون للتهديد ولا يبيعون الأرض ولا يرفعون راية الاستسلام، فلا تراهن على أرض يحرسها رجال لا يعرفون الانحناء.
25: هو الصمود أمام التآمر على هذا البلد على اليمن من يعني من اليهود ومن النصارى ومن ناصرهم. من هو على هذا التراب؟ هذا التراب البيضاء احنا عليه واحنا سندافع عليها. أبيتهم ومليتهم واننا سوف نصدر ارواح ملاحم البطوله وسنصدهم ونجعلهم عبره لمن لا يعتبروا كما وقع لهم في الساحل الغربي وفي تعز. واعظم واعظم واعظم ولو نضحي بكل ما وفينا من قوه لو نضحي العثمانيه الثانيه ونحن ضد هؤلاء ال سلول اليهود.
26: فستقف البيضة برجالها مع السيد القائد ومع الجيش اليمني على مستوى كل جبهات حتى اخراج العدو من كل شبر من ارحال اليمن.
18: واذا لم يعقلوا فاحنا جاهم في المرصاد حاضرين اذاتنا على الزناد.
27: ناطع ناطع الصمود ناطع الذي تكسرت على ايدي رجالها وجبالها أوهام العدو.
28: نعمان ستظل صامدة في وجه العدوان ومرتزقته وأدواته ولن تألو جهدا في مواجهته.
29: ونحن هنا مستعدين تحت رايتك يا سيدي عبد الملك. خض بناء البر والبحر أينما كنت احنا وقبيلة آل غنيم كاملة.
14: ورسالة أخرى للمغرر بهم والمخدوعين: الوطن يرحب بالعائدين لكنه لا يستقبلهم على ظهر الغزاة، ولذلك عليكم أن تعودوا إلى وطنكم طوعا، أما أن تعودوا بالعدو فذلك المستحيل بذاته.
30: فالمرتزق مرتزق ومن خرج من داره قل مقداره، ومهما حاولتم لن تحركوا فينا شعره.
31: وندعو المغرر بهم إلى العودة إلى أحضان الوطن ورجع على بيوتهم وإلى أهلهم وذويهم ما بينفعوهم الذي هم محتضرين فيهم باي فترة ورجمهم رجمة الكلاب.
32: إذا جيت هنا بالسلم قلوبنا مفتوحة وأيدينا ممدودة لكم، وعودوا إلى أرضكم مكرمين معززين. عفو السيد سلام الله عليه أمنتكم تجي على ظهر الدبابة الأمريكية والإسرائيل في هيهات هيهات هيهات. والميدان يا حميدان.
33: من جعل العدو سردا جعله الوطن خصما، ومن يراهن على تفكيك الوطن يخسر حينما يتماسك. ورسالة للعدو: لا تراهن على دخول البيضاء فهي عليك مؤصدة وستلقى فيها ما لقيته سابقا، وهي أبعد عليك من عين الشمس. من محافظة البيضاء عباس حسين المسيرة.
2: خرجت قبائل مذرية الجميمة بمحافظة حجة في نكف قبلي مسلح أكدوا خلاله الجوزية القتالية والاستنفار لمواجهة العدوان السعودي على الشعب اليمني.
34: القبائل الأبية في محافظة حجة تعلن النفير العام والجهوزية القتالية لمواجهة العدوان السعودي وإنهاء حصاره الجائر وانتزاع حقوق الشعب اليمني المنهوبة. في مديرية الجميمة تخرج الأباة في نكف قبلي مسلح أكدوا فيه الدعم الكامل للقوات المسلحة في كل خياراتها العسكرية المنكلة بالعدو السعودي وتحشيداته وتحرير المحافظات المحتلة.
0: جينا بهذا النقف اليوم مدينة الجيمة كافة من جميع حزب القرى نرسل رسالة للعدو السعودي ونقول له إننا صامدون لن تخيفنا طائراتكم ولا صواريخكم وسننكل بكم جتها أشد التنكيل.
3: ونقول لآل سعود بأن سيوفنا وبنادقنا وخناجرنا ورصاصنا الذي ذاق وبال طعمها من حرب إلى ميدي إلى مارب إلى المخا إلى الجوف إلى كل الجبهات طيلة 12 عاما لا زالت في أيدينا ولا زلنا حاملين لها.
0: نعلن جهوزيتنا واستعدادنا والنفير العام ورفدا للجبهات بالمال والرجال واستمرار التعبئة العامة والالتحاق دورات التعبئة العسكرية لرفض المجاهدين من قواتنا المسلحة اليمنية لنؤدب العدو السعودي.
3: فهذه القبائل من هذا الميدان إلى وسط الجبهة كلهم صفا واحدا ونسقا واحدا حتى يحقق الله النصر لهذا الشعب الأبي.
4: اشتد يا ابن النبي بأهل الجميمة اشتد رجال مثل الجبال للسير ردادة وقوال وافعال في الميدان تتجسد رجال لا نكفت للحرب هدادة تصبح عروش الطواغد قابلة للهد صرخاتهم مثل فرد الصوت رعادة.
3: الله أكبر
5: الموت أمريكا.
34: قبائل مديرية الجميمة تأكدوا خلال لقائهم القبلي المسلح أن الجرائم السعودية بحق الشعب اليمني لن تمر دون رد ولن تتقادم عليها الأيام وأن إنزال أشد العقوبات بحق المجرمين قادم لا محالة داعين المخدوعين من شتى محافظات اليمن إلى اغتنام قرار العفو العام والعودة إلى صف الوطن.
6: إذاعة سام إف إم
7: إذاعة محور الجهاد والمقاومة.
6: سام اف ام وقفة إعلانية.
8: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟ سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معا.
9: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
8: سموها ما شئتم، نعم جيد.
7: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
6: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية.
10: الإسهال المائي الحاد يقتل بالجفاف، سببه طعام ني غير ناضج أو مكشوف للذباب وماء ملوث. لكي تحمي نفسك وأطفالك تناول طعامك مطبوخا ناضجا ونظيفا. اغسل يديك قبل الأكل وبعد الحمام، اغسل الخضار جيدا واغلي الماء قبل الشرب. غذاء نظيف ويد نظيفة وماء نظيف تعني حياة بلا أمراض معوية. تناول طعامك مطبوخا ناضجا لا نيئا. نظيفا ومغطى، ليس ملوثا ولا مكشوفا، لتتجنب عدوى الأمراض المعوية والإسهالات المائية الحادة. صحتك في سلامة غذائك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
1: الجمعيات التعاونية تثبت أن التغيير يبدأ عندما نتشارك المخاطر قبل الأرباح بقلوب مفتوحة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
10: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
11: الرجال مواقف
12: إذاهم رجال صح يواجهنا في الميدان، وأنا لها ولا نخاف من آل سعود اليهود الخونة.
11: والمبادرة السريعة
13: جاهزي الآن.
11: والمبادرة السريعة هي أبرز صفة من الصفات التي ذكرها الله في القرآن الكريم عن عباده المتقين.
15: تبادروا يا رجال اليمن الإيمان والحكمة.
11: بادروا يا رجال اليمن الإيمان والحكمة إلى تلبية نداء الإعداد والجهاد،
15: وانضموا إلى خيرة رجال اليمن في الدورات الثقافية والعسكرية المقامة في مراكز ومعسكرات حملة الحشد التعبوية.
11: حي على خير الرجال.
15: كل ما عليكم
11: هو إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على الآتي:
15: الاسم الرباعي والعمر والمحافظة فقط،
11: وذلك إلى الرقم 776-33-5555.
16: هذه المرحلة نحتاج إلى الاستمرار في التخشيط، في التدريب، في التأهيل وفي التجنيد بشكل كبير. هذا شيء مهم لأنها فرصة للاستعداد، لأن الله يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
17: أتينا الأحرار لكي نلجنهم دروساً ليعرفوا قيمة اليمني.
19: ما مش مؤمن في بيته، قلت في المكان ما به.
20: محنا رجال دخل بلادنا، ومحنا رجال أسفينا دم، أسفينا مقيمة.
21: أبدا والله علم اللي يقول لي أسفينا دم، حرق لديه.
11: 7-6-3-3-5-5-5-5.
22: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
23: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
24: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
23: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
24: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
23: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
24: 555-555.
22: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
25: سام اف ام، والعود أحمد.
26: الماء يشق الصخر لا نصين ان طال الزمن.
0: والريح تنحت في الجبال الصم بغبار السنين، لكنني كائن بكون حامي حماها والسكن. لا ينثني عزمي ولا تزحزح ولا صلبي يلين. الماء يشق الصخر لا نصين ان طال الزمن، والريح تنحت في الجبال الصم بغبار السنين، لكنني كائن بكون حامي حماها والسكن. لا ينثني عزمي ولا تزحزح ولا صلبي يلين. انا هنا من حين ربي قال لها كوني يمن، وانا هنا من فوقها والله من فوقي معين. انا هنا ما انكسر بصارع الطوفان واتحدى المحن، امضي وعيني على الهدف ما التفت يسرى يمين. من جاء الغزو او القتلي مات بيدي واندفن، مات بيدي واندفن. من جاء الاذلالي ونهبي بات في قيدي رهين. أقسم بأبو جبريل، أقسم بأبو جبريل، دي صبح ومحا ليل الفتن، دي صبح ومحا ليل الفتن. وأقسم بهذا الشعب، وأقسم بهذا الشعب، دي هو قابض الحبل المتين، دي هو قابض الحبل المتين. أقسم بأبو جبريل، دي صبح ومحا ليل الفتن، وأقسم بهذا الشعب، ذيه قابض الحبل المتين. لغسل
2: كل صراحة،
0: لغسل بدمي كل صراحة
2: من النجاسة
0: والعفن،
2: والعفن.
0: وانكس شباه الطواغي
2: وحيا مرفوع الجبين،
0: وحيا مرفوع الجبين. والعاري الحق كل من خان وتخاذل او جبن، العاري الحق كل من خان وتخاذل او جبن. فينا الشجاعة والإباء فطرة بتكوين الجنين، انفوسنا بالجنة كيف نبيعها، كيف نبيعها ببخس ثمن، ببخس ثمن. قربان قوم يصادروا من أرضنا كل شي ثمين، ثروتنا من البلحاف تنهبها كبيرات السفن، واستكثروا فينا مرقها، واستكثروا فينا مرقها. لحمة الكبش السمين نستعطف السارق نبى صدقة ويقتلنا السهل، ونصيح من طول العناء ونقل ما يوحي العنين. يا مار بحكي الحضرموت ويا تعز قول العدن، الصبح قادم، الصبح قادم. من أشعة فجرها، من أشعة فجرها صادق مبين. يا البيضة زفي أبين وشبوة لأحضان الوطن، دا وعد ربي باترونه حق، دا وعد ربي باترونه حق. بعيون اليقين عشاق للمولى علي، كفار بأمريكا وثن، وبذو الفقار ندك خيبر ما ندعها لا طحين، ما ندعها لا طحين. النصر والعزة لمن؟ النصر والعزة لمن؟ النصر والعزة لمن؟ كل من تولى بالحسن. ما اغتربها بل فاز بالرضوان في دنيا ودين، والختم وشن، والختم صلوا على النبي والآل ما حنحن وشن. غيث السماء وخضر به طين اليمن، يا خير طين. الماء يشق الصخر لا نصين ان طال الزمن، والريح تنحت في الجبال الصم بغبار السنين.
3: لا تساومني على شربي وزادي او تقايضني بتمزيق البلاد.

0: حجدر.
1: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
2: عصا موسى، نهم. يا نهم، قالوا تلقى في منجاش يغرق كما فرعون وسط رمالش، اكباش مسحوبة تجر اكباش، وكأنهم يهون حد صالش، دي ساقهم مخدوع او غشاش او عاصمة يبالي بشديد انكالش. يا نهم، جبار السما حياش، حي المروه والنقاف رجالش. يا الاف 16 كما الخفاش، في الليل تأتي وترجمين احمالش، وانا الزحوف ببندق الرشاش، اطفي نسمها ويشردون قبالش. يا المملكه، ضعتي ورحت بلاش، اتسلطوا الغشمان على عقالش، ليد تصفع وجهش وتلفاش، وانتي بايدش قابضه سروالش. يمني وقلبي اليمني هواش، شامخ براسي من شموخ جبالش، من ذا الذي بيخضعش ما عاش، لو طال بيده شمسها ما طالش. نهم نهم نهم، حي المروة والنقاف رجالش.

0: 99.1 سامة فم من صنعاء. مستمعين الأكارم في هذه الأثناء نرتبط مع إذاعة صنعاء البرنامج العام مع البرنامج الأسبوعي العدوان وحدنا، وبعد ذلك في تغطية لآخر المستجدات حتى الفجر.
1: معليش يا مولاي، لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. طلع عنيد لا هواده، ضارب في لا هواده لا عسل، بس حتى مظاهر مسلحه.
2: ايش انتظرون؟ ايش انتظرون على الشعب كله ان يتحرك بعد هذا وبعد الذي يحصل بهذا في الصالات، في الافراح، في الاطفال، في النساء؟
3: ورب الكعبه ما راحت له سلمان، هو سياده. والله ان قد شكلنا عده مجامع ومطلقين الان من هنا لاخذ الثار من العدو السعودي الصهيوني الامريكي.
4: ونحن جاهزين بالمجاهدين بكل ما نملك، بالعتاد، بسلاحنا، بكل ما نملك الى الجبهه.
2: ما اظن بانفسنا واموالنا واولادنا وسنبذل الغالي رخيص، واننا لن نتراجع ولن نرجع الا لله الواحد القهار، وهي هذا من الله.
5: العدوان وحدا
6: ما رميت ولكن الله رمى.
7: اهلا يا ولي الله، حي الله من جاء وهلا وسهلا. ولي الله، الحمد لله الذي شرف لك بالشهاده. الحمد لله الذي شرف لك بالشهاده. الحمد لله الذي شرفنا. الحمد لله الذي اخذ ولدي الطاهر. لك الحمد يا رب ولك الشكر.
8: عند رعاه العدو الصهيوني اعمل امريكا اسرائيل.
9: ضعاف العدو السعودي نحرقها بالقنابل، ما عاد تحتاج فوارق. هات هات هات، وخسارة فيها قنابل. القنابل فيها خسارة.
10: اتصل لي الداعشي.
11: نعم.
10: قال لي، قال ولدش ذبحناه بقرية بالهاملي، إذا جت هتي بالهاملي. قلت ما نفعل بها، ما ذحني يا ولدي كلها. كلها احنا هنا أدينا ووهبنا في سبيل الله وسبيل الوطن. ما ذاك معي 10 أخوة. شيء إن شاء الله يستنقون لهم لبن كل جبهة. ما ترحم إلا أنت، ذي بعت نفسك بالريال السعودي بثمن بخس. محنا دافع عن شرفه وعن عرضه وعن أرضه وعن وطنه. إنه رفع راسي ورفع راس كل اليمني.
12: نحن لم نضحي بأنفسنا وأموالنا وبيوتنا وممتلكاتنا ومقدراتنا ثم نعلن استسلامنا. نحن لم يعد لدينا في هذا الشعب ما نخسره، ولم يبقى لنا سوى عزتنا وكرامتنا، وهي التي لا يمكن أن نساوم عليها وأن نستسلم في آخر المطاف.
13: روح الدم يبتيك يا يمن، روح الدم يبتيك يا يمن.
5: العدوان وحدنا.
14: وين أقول لك سلم؟ سلم نفسك يا سعودي، سلم نفسك يا سعودي، أني محاصر.
15: وانصار الله واللجان الشعبية همدك العدو إلى وكره وفي أراضيه وحرق دباباته بعون الله وبفضل الله. ونقول لليمن يا الحر الذي قال من عيوني يا سعودية، نحن اليوم قلعنا عين من عيون السعودية وماضي لقلع العين الثانية.

عشت إيماني وحبي أممية، ومسيري فوق دربي عربية، وسيبقى نبض قلبي يمنية، لن ترى الدنيا على أرضي وصية. يمني حر شامخ لا يعرف الهزائم، يمني لا تسكته شائعات العدو ولا أكاذيبه ولا أراجيفه، يمني أبطاله يتجذرون في الميادين كما تتجذر الجبال في كل شبر من ثراها الطاهر المقدس. أبطالنا جبال والسواحل اليمنية، أبطالنا اليوم في ذيب في باب المندب وفي المخا وفي عموم الساحل الغربي وفي محافظة تعز وفي كل شبر من اليوم في صحراء الجوف وفي مأرب وفي محافظة صعدة وفي كل منطقة تماس.

عارضين كل التحديات. والعدو الذي يعلن اليوم عملية فجر اليمن كما أسماها، حول اليمن إلى ليل دامس على العدو في عمقه بفضل الله تعالى. نعم، أبطالنا في سلاح الجو اليمني المسير والقوة الصاروخية اليمنية يصنعون ملاحم بطولية باستهداف العمق السعودي والإعلان عن عمليات عسكرية، بل وتنفيذ عمليات عسكرية متنوعة في عمق العدو ومن ثم الإعلان عنها، ويضربون تحشيدات العدو السعودي في مختلف مناطق التماس وفي خلفياتها، آخرها مشاهد عظيمة من رأس العارة. إعلاننا الحربي حاضر لصناعة الانتصارات ولنقلها إلى العالم، فنحن أهل الصدق وانتصاراتنا تكتبها دماء الأبطال في الميادين وتجسدها الصورة من الأرض، ولا يكتبها محرر كاذب وإعلامي لا يعرف من الأمر شيء. نعم يا أبناء شعبنا اليمني العظيم، مع بداية هذا الليل ومع بداية أثيرنا الإذاعي في العدوان، وحدنا العميد يحيى سريع المتحدث الرسمي للقوات المسلحة يعلن عن بيان مرتقب للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عمليات عسكرية في عمق العدو السعودي بفضل الله تعالى.

إذا مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام وعلى أثير مختلف الإذاعات المشاركة معنا في بث برنامج العدوان. وحدنا مع تردد كل إذاعة، أهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم على أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام على التردد 89.9 إذاعة صنعاء البرنامج العام أيضا على 92.5 و96.3 على إذاعة صنعاء البرنامج العام أيضا على التردد 103.3 و104.9 وعلى أثير إذاعة الحديدة على التردد 107.1 و90.5 وعلى أثير إذاعة حجة على التردد 93.3 وعلى أثير إذاعة إب على التردد 89.6 و96.5 على أثير إذاعة صوت الشعب بتردداتها العاملة في أمانة العاصمة وصنعاء وذمار 97.1 وفي عمران والجوف 107.1 وفي صعدة وعسير 97.1 وفي جيزان وميدي 93.5 وفي حجة 98.1 وفي الساحل الغربي 91.1 في عدن تعز أبالع ولحج 98.1 وفي البيضاء 97.1 وعلى أثير إذاعة برق فم على التردد 96.9 على أثير إذاعة آفاق على التردد 98.7 و98.5 وعلى أثير إذاعة هوى اليمن على التردد 88.3 على أثير إذاعة بانوراما على التردد 101

غربي ومحافظة المحاويل 93.5. وعلى أثير إذاعة 21 سبتمبر صوت القوات المسلحة اليمنية في صنعاء ومأرب شبوة وعمران وحجة وصعد أيضا على التردد 90.5. وفي الإب والحديدة والبيضاء والجوف وفي الساحل أيضا على التردد 90.9. وفي البيضاء وصعدة وتعز وشمال غرب محافظة حجة على 89.5. في جمال الضالع ولحج وأبين على التردد 88.5. وفي صعدة وإب 88.9. على أثير راديو يمن تايمز على التردد 91.9. على أثير إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية على التردد 95.5. وعلى أثير إذاعة إيرام على التردد 94.9. على أثير إذاعة الاقتصادية FM على التردد 93.3. وعلى أثير إذاعة صعدة على التردد 96.5. وعلى أثير إذاعة صوت الأحرار على التردد 102.9. وعلى أثير إذاعة صوت الثورة على التردد 105.9. وعلى أثير إذاعة صوت الثورة أيضا على التردد 95.9. وكذلك على أثير إذاعة صوت الثورة على التردد 103.9. وعلى أثير إذاعة غزة على التردد 87.5.

وعلى طريق دعت يمن افهم على تردد 99.9. وعلى طريق دعت ديوان العاصمة على تردد 89.5. على أثير إذاعة ألوان على التردد 88.7. على أثير إذاعة طيرمان أف أم على التردد 101.1. على أثير إذاعة الأولى أف أم على التردد 102.3. على أثير إذاعة أصالة أف أم على التردد 87.9. على أثير إذاعة يمن ميوزك أف أم على التردد 90.9. على أثير إذاعة جراند أف أم على التردد 93.9. على أثير إذاعة صوت الثورة على التردد 105.9. على أثير إذاعة تعز على التردد 88.1 و88.7. على أثير إذاعة سمارة أف أم على التردد 100.3. على أثير إذاعة مودة أف أم على التردد 92.9. على أثير إذاعة وعي أف أم صوت أمانة العاصمة على التردد 98.1. على أثير إذاعة الرسالة على التردد 89.1. على التردد على أثير إذاعة دلتا على التردد 101.7. على أثير إذاعة الجوف على التردد 98.91.9. إذن هذه تردداتنا الإذاعية المشاركة معنا بشكل مستمر في برنامج العدوان. وحدنا أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد.

0: يا حيا ويا مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا، اهلا وسهلا ومرحبا بكم، اسعد الله مساءكم، اسعد الله اوقاتكم، اسعد الله ايامكم، اسعد الله لحظاتكم بالعزه بالاباء بالنصر بالتمكين بالتبعات بالعزه بالاباء بالشموخ بالانتصارات الكبيره والساحقه. المعنويات فوق السحاب، وشعبنا اليمني العظيم اليوم اكثر شموخا واعتزازا بقضيته، والعدو اليوم يبدو أنه يقاتلنا في الإعلام أكثر ما يقاتلنا في الميدان، ولذلك دورنا في الإعلام أن نقاتله أيضا، لا أقول أكثر من الميدان، لكن لأنه إحنا في الأخير لن نصل إلى مستوى أبطالنا في الميدان، لكننا أيضا سنقاتل العدو وسنبطل شائعاته وأكاذيبه. فكلمة واحدة تبطل 1000 كذبة، وصورة واحدة تبطل 10,000 كذبة، وفيديو واحد يبطل 1,000,000 كذبة. والحمد لله شبابنا وناشطينا ومجاهدينا أيضا بالصورة وبالفيديو وبالتصريح وبالحديث أبطلوا الكثير من أكاذيب العدو من الصباح إلى الآن، والآن سنبطل ما تبقى منها بمشاركة الرجل الأول في محافظة تعز، القاضي العزيز المجاهد أحمد المساوى القائم بأعمال محافظة تعز. أسعد الله مساءك سيدي الكريم.
1: أسعد الله مساءكم بالخير والعافية
0: سيدي الكريم. ماذا عنكم؟ قالوا قد انسحبتوا وقد انتوا في إب كلكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: تفضل.
1: في البداية أحييكم وأحيي كافة الإذاعة الوطنية ومستمعيكم الكرام في كل المناطق والقرى والأرياف في هذا المساء العابق بالنصر والصمود. اليوم تباشير النصر كانت من الصباح الباكر.
0: نعم.
1: إذ سيطر أبطال القوات المسلحة اليمنية مع الشرفاء تعز من أبناء المحافظة الأحرار على معقل رئيس المرتزقة ما يسمى رشاد العليمي في مسقط رأسه، وبعد أن حاول العدو يعني أن يشغلنا وأن يدعو إلى تعبية ويدعو إلى قتال دفاعا عن بيته، يعني كان بتعاون الأحرار من أبناء المنطقة من كافة الشرفاء المحافظة تمكن يعني أبطال القوات المسلحة أن يصلوا إليه دون أي مواجهات، وكانت هذه مسألة ضربة كبيرة للمرتزقة.
0: نعم.
1: لأدواتهم أعلنت عملية اسمها ما أدري ما اسمية الفجر الكاذب أو هكذا، يعني ما
0: لهمش علاقة بالفجر، ما لهمش داري ليش عملوا. أيوه.
1: الشاهد أنهم يعني استهدفوا جنوب ذباب، يعني من جنوب مطار ذباب، يعني
0: مطار ذباب
1: ب1,200 صاروخ من بارقة بحرية وقاذفة جوية كطائرة حتى يدخلوا إلى كالشرذمة ليلتقطوا مجموعة صور وتشتغل آلتهم الإعلامية عليها. ومع ذلك قد يعني المجاهدين حاصروهم.
0: نعم.
1: وسيطروا على الموقف في نفس اللحظة.
0: نعم.
1: لكن هم يعيشوا حالة انهزام يعلم الجميع. يعني قرار إعلان العفو العام الذي أصدره فخامة الرئيس المشير مهدي المشاط مثل ضربة قاسمة لتحديداتهم لأفرادهم لنفسيات.
0: نعم.
1: لقاتليهم.
0: نعم.
1: إذا كلهم تطوروا أغانيتهم يعودوا إلى بيوتهم معززين مكرمين ويغنموا من العفو العام.
0: وهذه نعمة كبيرة. طيب يا قاضي، إحنا بس نشي نقول للناس يعني مثلا على افتراض صحة ما ادعوا انهم مثبتين وجودهم في مطار ذباب. مطار ذباب اين هو اصلا من مدينة ذباب؟ ناهيك عن باب المندب، ناهيك عن المخا،
1: المسافة كبيرة وهي بالاخير حرب، يعني
0: اكيد اكيد
1: يعني ما قلق في بالاخير حرب مواجهات ما احناش في نزهة. طب نعم. يعني يحصل يعني مواجهات وكذا كذا، لكن انا اؤكد لكم ان وضع القوات المسلحة قوي، ويعني المجتمع كذا ملتف حوله، هم يحاولوا أن يرجفوا أن يمنحوا أيضا عناصرهم من كان يعني كان هناك مجموعة من القادة كان لدينا اليوم على وشك يعني أن يسلموا أن يغنموا أن يعني يدخلوا ضمن العفو العام حينما سمعوا بالأخبار الكاذبة التي روجتها متنتهم الإعلامية الكبيرة ما فيها قناة الجزيرة
0: بطلوا
1: يعني أكثر تأخروا توانوا هذا غلق تلفونه هذا كذا وكانوا مجموعة من القيادات الكبيرة من أوساط العدو فهؤلاء يعني أفضل كذا كذا هي القضية قضية يعني يريدوا أن يدخلوا نور الله بأفواههم وأبى الله إلا أن يتم نوره الفجر حقهم سرعان ما تلاشى ما في حلول العصر
0: اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد
1: وكذا وأعلنت الناس خرجوا يبثوا مقاطع من تلقاء أنفسهم في تلك المناطق
0: طب هذا الآن نشتي نسأل عمليا المديريات المحررة بفضل الله بشكل كامل من محافظة تعز والتي أصبحنا على وشك إنهاء تحريرها تفضل
1: المديرية الغربية جميعا
0: خلاص أكيد يعني إحنا تكلمنا عنها في الأسبوع الماضي نعم
1: يعني الخلفيات لمديرية الساحل الغربي وهي مديرية المعافر بشكل كامل تم نعم. تحريرها
0: الحمد لله
1: مديرية الشمائتين
0: نعم
1: ومديرية البواسط
0: المواسط أيوه
1: ومديرية سامع أيوه. هذه المديريات التي تمت بعملية سلمية دون حملات ودون قتال ودون
0: نعم.
1: ودون حتى أي عملية انتقامية وبترحاب وبوسط تهليل وتكبير كافة أبناء تلك المناطق
0: نعم
1: ماذا عن أنا هذا العدو إبراهيم أن لديه شعبي يعني حتى يبصم في هذه الأخبار لكن أنا يعني أؤكد أنهم يعودوا على تخويف الناس
0: نعم التربة
1: يعني هو كانت آخر عمليات القوات المسلحة اللي كانت تقريبا ظهر اليوم سيطروا على معسكر العين في مديرية المواسط
0: نعم
1: الذي يعتبر ما يعني اللواء ما يسمونه باللواء 35 أفرق عن مجموعة من الأسرى الذين كانوا معتقلين نعم. ومضت عليهم سنوات وسط هذا المعسكر وكذا فبالتالي يعتبر يعني القلعة كما كان معسكر خالد للمديرية الساحلية مثل هذا اللواء للمديريات الحجرية والمديريات الغربية والجنوبية لمحافظة تعز
0: يعني كما أن معسكر خالد يعد المركز الرئيسي أو نقطة السيطرة الرئيسية على الساحل الغربي بشكل كامل فإن اللواء 35 يعد نقطة السيطرة الرئيسية على مدينة تعز والمديريات المحيطة بها
1: المديريات الغربية
0: المديريات الغربية لمدينة تعز
1: يعني طيب. مديريات الحجرية نعم. والمصراف وجبل الحبشي وعدد من المديريات
0: طيب هذه المديريات ما زال فيها مثلا المصراخ الحجرية التربة العزاعز
1: لا العزاعز قد يأمن ما عدي قد هي ضمن الشمايتين
0: ها هي ضمن الشمايتين أنا احنا لعلمك يا قاضي عاد احنا بنحفظ المناطق احنا كلنا نتعرف على عموما رسالتك للناس لانه انا اعرف ان لديك ارتباط ايضا من العاشرة والنصف فرسالتك للناس ويعني يبدو انكم مطمئنين جدا انا شاهدت قبل ساعتين انسحابكم من الحجرية انسحبتوا منهم كلهم في تلك الساعة والحمد لله الدنيا مسلمة ولا انسحبتوا من بقعة
1: كما قلت العدو يراهن على الكذب على الإرجاب على ترويج الشائعات فندعو الجميع أن لا يلتفتوا إليهم أن لا يلتفتوا إلى هذا الزيف أن يفهموا من الشائعات التي روجت لها اليوم أن هناك من حاول أن يصدمهم بقوات المسلحة أن يدفع هم نتيجة تضليله لاتخاذ موقف أو الخروج بالاندفاع فيعني يضحي بعملية السلم وبعملية العفو العام التي منحت وشكلت تصالح اجتماعي كبير جدا ولا في داخل المجتمع ويزجبهم في معارك هاسرة أيا كان يعني الناس احنا جاهزين في لأنه بالأخير هي حرب وهي مواجهة يعني بالأخير الناس معاملين احتياطهم أمنيا وعسكريا يعني بالأخير الأمور معمولة حساب لكن إحنا حريصين على الدم اليمني حريصين على دم أخوتنا أبناء المحافظة حريصين على دم أهلنا نعتبرهم مغرر بهم نعتبرهم ضحايا لماكينة تضليلية كبيرة جدا ظلت تعبث بهم على مدى سنوات.
0: نعم.
1: وندرك أنهم أدركوا هذه اللعبة، اللعبة الخارجية، لعبة العدو السعودي، وتآمروا على عليهم وعلى كافة اليمنيين. فنعتقد أنهم نضجوا بالشكل الكبير جدا، والدليل
0: نعم.
1: أنهم لم ينجروا إلى هذه الشائعات.
0: نعم.
1: وما روجوا له رغم التهويل الذي حتى يعني كان أي واحد متابع من بعيد قد يقول
0: الحقيقة. نعم، الحقيقة أن الحملة الإعلامية كانت كبيرة جدا جدا، وربما أنا أعتقد أنها من النوادر الإعلامية في مسألة أنه خلاص شلينا شلينا شلينا شلينا والحمد لله طلعت كلها فشوش، وهذه نعمة. ورسالة القاضي أحمد المساواة، من حاول أن يستفيد من العفو فتحفز بهذه الأخبار والانتفاشة انتهت الانتفاشة، أرجعوا اتصلوا يستفيدوا الناس من هذه القرارات.
1: الحمد لله هذا مؤشر وعي كبير.
0: نعم نعمة.
1: داخل وسط أبناء المجتمع، يعني هم كانوا يراهنون على مثل العمليات هنا وهناك.
0: نعم.
1: لكن لله الحمد والمنة أنه لم ينجر لآلتهم الإعلامية.
0: نعم.
1: رغم أنه شاركت فيها وكالة عالمية وكالة حمدة.
0: صحيح.
1: يعني تتحدث عن سقوط المطار، عن سقوط الباب، عن سقوط كذا.
0: نعم.
1: والمسألة مناوشات في أطراف مديرية الباب.
0: نعم. إذا شكرا لك سيدي الكريم القاضي أحمد المساواة القائم بأعمال محافظ محافظة تعز. شكرا لك. طبعا انا اذكركم شويه على بال ما يجهز الاستاذ حفظ الله ضيفا القادم الاستاذ طلعت الشرجبي. قبل 3 اسابيع رقدنا، يا اخي انا ما ادري بان نرقد وانتثر الدنيا، ما بلا ما نكونش نرقد يا حفظ الله ولا كيف. طبعا احنا يعني معروف الذي دائما بيشتغلوا في الجانب الاعلامي او كثير منهم يرقدوا الصباح، لي دائما عملهم في الليل او كذا، فركضنا قمنا قالوا قد الجوف شلوها كامل. الحقيقه ايش كانت؟ عباره عن مجموعه من المرتزقه توغلوا الى سوق اليتامى، طبعا سوق اليتامى فاضي، التقطوا صور منه ولا تتجاوز 10 دقائق وفحطوا، وطبعا حصل لهم ايضا حتى جالهم لحقه وتم التعامل معهم وانتهت المساله، ولكن في الاعلام سقطت الجوف وانتهى الموضوع. يعتقد الإعلام السعودي ويعتقد المرتزقة ويعتقد الأدوات ويعتقد حتى كثير من الإعلام العالمي أن اليمن يمكن أن يسقط بالإعلام كما تسقط كثير من الدول بالإعلام. طبعا أسقطت في السنوات الأخيرة جزء كبير من معركة إسقاط سوريا كان بالإعلام، قبل أن يصل قبل أن تصل القوات قوات الجولاني هذا كانت تسقط بالإعلام، كانوا يعتقدون بأن في اليمن يمكن أن يحدث هذا ما لم يحدث، يعني في الأخير جاءوا على ما يقولوا عندنا اللقية طلعت صوت، يعني محاولة احتراق بسيطة جدا في اطراف ذباب وتم التعامل معها. ذباب طبعا منطقة كبيرة جدا، هربوا منها وكانوا مسيطرين، يعني كانوا العمالقة هؤلاء اللي جالسين يمكنون أنهم عمالقة الحرب والانتصار كانوا ملان حيس والخوخة، وهذه المناطق كلها كانوا حاكمين لها كلها، والمخا وذوباب والساحل الغربي جزء كبير منه كان عندهم، يعني كان بأيدي العمالقة. اليوم لا يسوق علي انتصار في مسألة انه انتصر في نقطة بسيطة جدا من ذوباب، يعني حتى لو افترضنا ما ادعوه انه قالوا احنا مسيطرين، طبعا هذول العمالقة بيقدموا نفوسهم ومقدموا الصادقين يعني، وانه هم اللي نفذوا العملية وقالوا يا خبراء لا تكذبوش احنا شلينا غير مطار ذوباب بس. وهي يعني حتى هذه المعلومة القوات المسلحة والمصادر الرسمية تؤكد، يعني تؤكد أنها ليست صحيحة، لكن حتى لو افترضنا أنها صحيحة، ذباب مدينة ذباب نفسها يعني ما زالت تبعد كيلومترات عن عن عن مطار ذباب مثلا. صنعاء يعني الجزر اليمنية كلها ما زالت بعيدة، باب المندب نفسه والذي هو المحور الرئيسي للمعركة ما زال بعيد. ايضا صوتي انجا، ايضا السيطره بشكل عام ما زالت سيطره، يعني نفترض صحه ما يدعونه، المناطق المطله على الساحل كلها بما فيها المناطق المطله على ذباب وعلى كلها ما زالت بايدي صنعاء، على صحه ادعاء العمالقه هذول اللي يقولوا قدموا الصادقين حقهم، اما الباقيين فلا سيطره على كل الشرجبي بنفس تشرجعوا.

على كل حال الوعي المطلوب تبدو تماما جميع الدول المصرحة ما زالت على العهد والوعد وتحقق الانتصارات الكبيرة. وللأمانة شفنا فيديوهات كثيرة من حاولوا أن يحققوا صورة انتصار كما قلنا باختراق بسيط في أطراف ذباب كما أشار محافظ المحافظة، وفي هذا الاختراق حصلت لهم هزيمة. الهزيمة الأولى أنهم لم يحافظوا ولن يحافظوا على الأماكن التي وصلوا إليها، وربما تندفع القوات المسلحة لتأمين نفسها باتجاه ما تحت أيديهم. يعني هذه واحدة. اثنين، أنهم جسدوا صورة من أقذر الصور. مساء أمس أو يوم أمس انتشرت صورة لأسير يتم التمثيل بجثته من قبل مرتزقة العدو السعودي وأدوات العدو السعودي في مدينة أو في محافظة تعز. اليوم انتشرت صور وفيديوهات نشروها هم طبعا، وهم يعني يدهسون الأسرى بالمدرعات. طبعا هذه صورة يعني أمام العالم كله تثبت بأننا نواجه مجموعة من العناصر التكفيرية والأدوات الإجرامية والعناصر الذي لا يليق أو لا علاقة لهم لا بالجنوب ولا بالشمال، حتى ولا العمالقة اللي بيقولوهم جنوبيين. أنا أعتقد بأن كل حر في المحافظات الجنوبية لا يشرفه هذا المشهد، لا يشرفه أن يقف جنوبي ليقاتل في الصف السعودي الآن والجنوب تصرخ في وجه السعودية كما يصرخ الشمال في وجه السعودية. الجنوب المحتل يصرخ في وجه السعودية وفي وجه الاحتلال السعودي كما تصرخ المحافظات الشمالية وغيرها. وبالتالي كل جنوب اليوم لا يشرفه أي مرتزق أي رخيص من ما يسمى بالعمالقة الجنوبية الذين يعملون في هذه اللحظات وفي كل اللحظات في صف العدو السعودي كأدوات رخيصة. وإضافة إلى ذلك هم مجموعة من الدواعش والتكفيريين العناصر الإجرامية الإرهابية التي يشهد العالم، وهذه من فقاسات دماج الذي دائما يحدثون أنه دماج دماج دماج. هؤلاء هم جزء مما أخرجته مدرسة أو مركز دماج السلفي للأسف الشديد. على كل حال، ألوية العمالقة ودرع الوطن والطوارئ ثلاث منظومات عسكرية متفرقة من الناحية العسكرية والأمنية ومن ناحية البنية المؤسسية كمنظومات كقوة يعني، لكنها ثلاث قوى سلفية تكفيرية متشددة بنيت على أساس طائفي تم تشكيلها بأبعاد سلفية موالية بشكل مباشر للعدو السعودي. نعم شكلت العمالقة الإمارات، لكن الجذر العرق الأصلي للعقيدة الوهابية والتكفيرية هو في السعودية. فعندما خرجت الإمارات من المشهد استطاعت السعودية أن تحتوي هؤلاء بسهولة، لأنه أصلا هؤلاء بالنسبة لهم العرق سعودي، المكينة سعودي، المبدأ المكينة وهابية، والوهابية جذرها هو في السعودية. فعلى كل حال هذه العناصر التكفيرية لم تحقق انتصار ولن تحقق انتصار، ويحاول البعض أن يعطيها أسطورة معينة في المعركة. يعني الحمد لله أن المعركة الأخيرة أسقطت هذه الثلاث الأساطير، ورابعها أسطورة حراس الجمهورية كما كانوا يسموها أو المقاومة الوطنية. كانت هذه المجموعة والأربع القوى كان الرهان عليها أن تحرر اليمن ودول الخليج بالنسبة للسعودية بما تحمله من عقيدة تكفيرية سلفية إجرامية، وبما تملكه من إمكانات قدمته لها السعودية وقبلها قدمته أيضا الإمارات. فكان الرهان أن هذه القوى تستطيع أن تحقق أشياء كثيرة وكبيرة. لكن الواقع ماذا حدث في معركة الساحل الغربي؟ يعني وبدون غطاء جوي أو بمحدودية الغطاء الجوي سقطت أسطورة العمالقة، أصبحوا يهربون مثل الدمم، بل تصادمت مدرعاتهم ومات بعضهم فقط نتيجة للحوادث المرورية والانقلابات في الخطوط أو نتيجة لاصطدام المدرعات مع بعضها. تخيلوا 10 مدرعات وهي تهرب تصطدم ببعضها ويموت بعض من فيها، بس يعني شو يهربوا. أسطورة درع الوطن وأسطورة قوات الطوارئ وأسطورة المقاومة الوطنية، هذه كلها مجموعة من القوى التي بنيت حول منظومة إعلامية رسمت صورة يعني كبيرة جدا
قواتنا المسلحة الربانية وأحرار الشعب اليمني وأبناء الساحل الغربي وأبناء محافظة تعز وأبناء كل المناطق الحرة، وصنعنا الانتصار ولا نزال نصنع الانتصار. واليوم حتى هذا الاختراق البسيط الذي تحدث عنه القائم بأعمال محافظ محافظة تعز في أطراف ذباب لم يحققوه إلا تعويلا على ما ذكره أيضا من يعني الصاروخ، أكثر من 1200 صاروخ من البوارج البحرية ومئات الغارات الجوية، وفي نهاية المطاف فشلوا وخابوا وخسروا.

0: عاجل عاجل عاجل يا شعب العدو.
1: يا أبطال شعبنا وأحرار أمتنا والعالم،
0: يا شعب الصمود والثبات، يا شعب الإيمان والحكمة، عاجل عاجل.

0: عاجل عاجل. بعد قليل من الآن بيان لقواتنا المسلحة اليمنية، بيان لقواتنا المسلحة اليمنية عند 11:10 بإذن الله.
1: بيان للقوات المسلحة اليمنية عند الساعة 11:10 للإعلام عن عملية، عن عملية ولا
0: عمليات؟
1: عمليات.
0: دعني أقول لك من الآن يا عبد العزيز، عمليات بإذن الله.
1: للإعلام عن عمليات عسكرية في العمق السعودي، للإعلام عن عمليات عسكرية في عمق العدو السعودي. إذا بيان القوات المسلحة تحدث عن عمليات عسكرية في العمق السعودي. اللهم لك الحمد ولك الشكر.
0: نزيد الله الحمد والشكر فضل من الله.
1: قالوا على ما قال الأستاذ محمد قاطع، قالوا فجر اليمن ونحن عن قلب أمها الليلة السعودية.
0: مقابل الفجر ستكون ليلة ظلماء بإذن الله على العدو السعودي في عمقه، في مصالحه الحيوية، في مساراته، في قواعده العسكرية، في أرامكو بإذن الله.

0: كان ليل جحيم وعصر جحيم على عنق العدو السعودي، فهو أيضا كان صباح جحيم ونار على تحشيدات العدو السعودي في رأس العارة، وسيظل الجحيم يطاردهم وتنتظرهم ساعات قاسية جدا والأيام بيننا.
1: بيان لقواتنا المسلحة، بيان لقواتنا المسلحة اليمنية بإذن الله عند 11:10 من الآن. نضعكم في كل جديد، العدوان وحدنا لنواجهه، العدوان وحدنا لنقف أمامه وعيا وثباتا بالحقيقة والصدق والعمل مع الله.
0: الله الله
2: الله الله قوه الله.
1: اعلم اعلم اخي اليمني اختي اليمنيه وانت يا عبد العزيز، لو كان وضع العدو السعودي مريح في اليمن في بلادنا، لو هو وضع مريح لما استدعى حلف مكه الذي اقر نشر قوات داخل حدودها للدفاع عنها، اليس كذلك؟
0: نعم، ولكنه ايضا سيفشل.
1: المساله
0: القوات الصارحه
1: ما فعلت امريكا وبريطانيا وحلف اسبتس اوروبا من طرف الى طرف واليونان، وده الحين دفاعات جويه هربت من الطائف من القواعد الجويه العسكريه للعدو السعودي، قوات ايطاليه قوات فرنسيه، فما يفيد لا باكستان ولا تركيا ولا ام جالد. المساله تؤكد ان السعوديه بوضع صعب، وللخروج منه يمكن ان ستحقق بترك اليمن لاهله، اذا هتشي تحقق شيء ما عليها مننا، ما لهاش دخل مننا.
0: السعودية اعلنت عن عملية عسكرية شاركت فيها بمئة طائرة صباح اليوم.
1: هذا الحين العادي يقول لنا شنو وصيد العدو السعودي، لا لا لا لا نفضنا والد والدي، لا نفضنا والد والدي، لا عادي يقول لي انه وسيط.
0: انه أيوه. على العالم ما احنا دارين وبننفض شكلا
1: من وانقلع انقلع عيون المئة الطائر من عينه، وقوات فرنسية شاركت معي يا حبيبي، ده انا بقول لك من الان.
0: نعم، ايضا نيويورك تايمز تحدثت عن نقلا عن وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية مشاركة في الدعم
1: من قبل ومن بعد، العالم كله مشارك مع العدو السعودي.
0: نعم، إذن هي عمليات فاشلة والعدو فاشل دائما بفضل الله سبحانه وتعالى.
1: فلا يرخصناش إعلاميا، لا ما يسقطون ساعة سوريا، ما احناش حرب، ولا احنا مراسل العربية السعودية قناة العربية السعودية العبرية تم من سوريا من حق التواعش.
0: ايوه،
1: وهو الذي بيهبهب وقال قدو في
0: اللي كان حق راح باله.
1: ايوه، والاعلام السعودي قال انه تم استعادة مديرية ببان، والله ببان
0: هذا. ايوه، وصح مستعادة ببان،
1: الببان الالكتروني ما ينفعش العدو السعودي بفضل من الله. بيان مرتقب لقوتنا المسلحة للإعلان عن عدد من العمليات العسكرية النوعية داخل العمق السعودي.

0: إذا يا عبد العزيز تفضل.
1: إذا ما قبل اليوم لم يكون كما بعده بالنسبة لتحشيدات العدو السعودي، وبالنسبة للعدو السعودي، بالنسبة لأدواته وبالنسبة للعدو السعودي، كان مركز تنسيق العمليات الإنسانية هوب أعلن عصر اليوم أن الأجواء السعودية أصبحت مجالا جويا للعمليات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية، وتعد أو يعد الإعلان اليمني الصادر عن مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للقوات المسلحة اليمنية إخلاء للمسؤولية
0: ما عدا مكة والمدينة.
1: نعم، ما عدا أجواء مكة والمدينة، الأجواء السعودية كلها محظورة بقرار يمني صادر عن القوات المسلحة اليمنية، وهي دعوة لكل الطائرات المدنية العاملة في المجال الجوي السعودي لمختلف شركات الطيران حول العالم، أي رحلة جوية إلى الأراضي السعودية باستثناء مكة والمدينة هي رحلة معرضة للخطر. ومركز تنسيق العمليات الإنسانية يؤكد أن القوات المسلحة اليمنية تخلي المسؤولية بعد هذا الإعلان. ولا شك أنا من معرفتي بهذا المركز وبطبيعة عمله أنه إضافة إلى الإعلان الذي يقدمه أمام العالم، فإنه يخاطب كل المعنيين بأشكال مختلفة وطرق مختلفة لإيصال الرسالة.
0: إذن بيان لقواتنا المسلحة سيكون عند الساعة 11:10، سنضعكم فيه مباشرة وعلى الهواء، ونحن عبر أثير إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، وأكثر من 30 إذاعة محلية،
1: 35
0: إذاعة، أنا قد بنقول أكثر من 30 إذاعة محلية ووطنية وخاصة ترتبط معنا مباشرة وعلى الهواء، نضعكم ونواكب كل جديد. بيان لقواتنا المسلحة سيكون عند 11:10 بإذن الله. بيان قواتنا المسلحة بإذن الله هو للإعلان عن عدد من العمليات العسكرية النوعية داخل العمق السعودي،

0: البيان العسكري هو سيتحدث كما أشار الأستاذ عبد الله عن عمليات عسكرية واسعة في العمق السعودي، وهي رسالة عسكرية كبرى، لأن اليمن اليوم يطبق ما وعد به الشعب والقوات والشعب والأمة والعالم. قال المصدر العسكري أمس: لدينا من أوراق القوة ما يجبر العدو السعودي على الرضوخ لإرادة الشعب اليمني،
1: ولدينا الجاهزية أيضا، الجهوزية كما جاء على لسان المتحدث لقواتنا المسلحة في البشارات. يا شعبنا اليمني العظيم، لن نكون أسرع من سريع، لكن في الأخبار المتداولة في البشارات، في البشارات يا شعب الثبات، في البشارات صور أقمار صناعية لناسا الأمريكية، صور أقمار صناعية لناسا، عمود دخان ضخم يمتد لأكثر من 60 كيلومتر، إثر حريق في مجمع مصفات أرامكو في رابغ السعودي المطل على البحر الأحمر.
0: ربي لك الحمد.
1: صور أقمار صناعية لناسا، صور أقمار صناعية لناسا، عمود دخان ضخم يمتد لأكثر من 60 كيلومتر، إثر حريق في مجمع مصفات أرامكو في رابغ السعودي المطل على البحر الأحمر. أما بيان قواتنا المسلحة الساعة 11:10 بإذن الله.

0: تضم بيان القوات المسلحة عند الساعة 11:10 يعني بعد قليل بإذن الله تعالى للإعلان عن عمليات عسكرية في العمق السعودي. شعبنا مستمر وجيشنا مستمر وعدونا خائب وخاسر بفضل الله تعالى، ورهانات شعبنا على القوات المسلحة اليمنية رهانات في محلها. تحية للمرابطين الذين يستمعون إلينا. للأمانة أنا يعني كل ما وجدت مرابطين يحملوني تحية. العطلة الحيفي زين لكم لمطيع وطواقم العمل يعني
1: ونحن لهم ونحن لهم.
0: وأنا متأكد بعضهم بيسمعني الآن وبعضهم بيرسل أو يتصل، فتحية لهم من أثير إذاعة صنعاء ومن كل طواقم الإذاعات الوطنية بشكل عام. من العدوان وحدنا تحية لكم في مواقع الرباط والجهاد والبطولة والبسالة، تحية لكل بطل من أبطال قواتنا المسلحة الشجاعة، تحية لكم يا أحرار، تحية لكم رهان أمتنا كلها عليكم وليس فقط اليوم.

0: إذن بيان مرتقب لقواتنا المسلحة اليمنية للإعلان عن عدد من العمليات العسكرية النوعية داخل العمق السعودي بإذن الله. طبعا الأحمق المجرم الصهيوني الإبستيني ترامب حول الحرب حول العدوان على بلادنا في اليمن قال كل شيء سيكون على ما يرام ما دام طمنكم المجرم الإبستيني ترامب أقسم بالله ما يلقوا خير. أقسم بالله ما يلقوا خير.
1: وزير الخارجية الأمريكي أيضا تحدث قبل ساعات عن العمليات في اليمن وقال أن نعم قال أن العمليات في اليمن يعني تأتي في إطار يعني العمليات السعودية لمحاولة السيطرة على باب المندب وقال أن هذا شيء كان متوقع. يبدو أنهم كلهم صدقوا الكشخة السعودية
0: المفروض أنه المقرر بهم يستجيبوا للعفو الرئاسي من قبل الرئيس مهدي المشاط ويستغلوه لا يعشمهم لا ترامب ولا العليمي. العليمي أمس أعلن أنه بدء عملية المدري ما هو واليوم رجال ربي في بيته في عقر داره بفضل من الله.
1: يعني ما حرره أبطالنا ما حرره أبطالنا اليوم أبطالنا اليوم يساوي عشرات أضعاف ما المناطق التي اخترق فيها العدو في أطراف ذباب من جهة الجنوب. يعني ما حرره أبطالنا اليوم ومع ذلك المجاهدين تعاملوا مع الموقف كما قال القائم بأعمال محافظة تعز في نفس الوقت. يعني تخيل حين يكتشف العالم كله وقد اكتشف كثيرين أن تلك الحملة الإعلامية والهالة الكبيرة والسيطرة الواسعة طلعت 2 كيلو ولا كيلو ولا 3 كيلو يعني من جهة رأس العارة في ذباب.
0: عاجل عاجل هي البشارة البشارة يا شعب الثبات هي البشارة البشارة مصدر عسكري لوكالة سبأ. مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ بالعاجل البشارة البشارة القوات المسلحة اليمنية بفضل الله وعونه وتأييده تستهدف تحشيدات العدو السعودي ما بين رأس العارة والسقيا بأكثر من 20 ضربة.
2: الله أكبر. الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر الإسلامي.
1: هذه ضربات قاتلة يعني.
0: إذن قواتنا المسلحة اليمنية تستهدف تحشيدات العدو السعودي ما بين رأس العارة والسقيا بأكثر من 20 ضربة ما بين صاروخ ومسير خلال هذا اليوم. وجاع وجاع. البشارة البشارة يا شعب الثبات البشارة البشارة يا شعب العزة والكرامة. مصدر عسكري سقوط العشرات ما بين قتلى وجرحى مع إحراق عدد من الآليات. يا قوة الله تم نقل عدد كبير من الإصابات إثر الاستهداف لهم إلى مستشفيات عدن ولحج. قواتنا المسلحة تؤكد استهدافها للتحشيدات العدو السعودي وتؤكد أن الأخبار الوهمية القوات المسلحة
1: نعم
0: هذا الخبر من عند القوات المسلحة وإحنا بانتظار بيان لقواتنا المسلحة عند 11:10 بإذن الله. أطمنكم يا شعب الثبات يا شعب العزة يا شعب الواعي يا شعب البصيرة والجهاد قواتنا المسلحة تؤكد استهدافها للتحشيدات السعودية وتؤكد أن الأخبار الوهمية التي تكررها قنوات العدوان إنما تدل على فشلها وتحاول تغذية جمهورها بالانتصارات الوهمية. قواتنا المسلحة تؤكد أن الإنجازات المستمرة والمتواصلة ستستمر في طرد تحشيدات العدو السعودي في مديريات محافظة تعز. إذن
1: اللهم لك الحمد.
0: مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ القوات المسلحة اليمنية تستهدف تحشيدات العدو السعودي ما بين رأس العارة والسقيا بأكثر من 20 ضربة ما بين صاروخ ومسير خلال هذا اليوم. الحصيلة سقوط العشرات ما بين قتلى وجرحى مع إحراق عدد من الآليات. تم نقل عدد كبير من الإصابات إثر الاستهداف لهم إلى مستشفيات عدن ولحج. قواتنا المسلحة تؤكد استهدافا للتحشيدات السعودية، وتؤكد أن الأخبار الوهمية التي تكررها قنوات العدوان إنما تدل على فشلها، وتحاول تغذية جمهورها بالانتصارات الوهمية. وتؤكد قواتنا المسلحة أن إنجازاتها بإذن الله مستمرة ومتواصلة في طرد تحشيدات العدو السعودي في مديريات محافظة تعز.
3: كل عين يبقى في مكان الثابت،
1: ايه
3: ثابت اخبارهم كذابة.
1: ايه

0: لازم يبقى في مكانه ثابت، لا يلتفت أخبارهم كذابة. أبطالنا في المعركة ما هابت، الاف 16 مع الدبابة.
1: والله ما هابت الاف 16 مع الدبابة، كلنا يبقى في مكان ثابت.
2: يا بيان بعد قليل لقواتنا المسلحة للإعلان عن عدد من العمليات العسكرية النوعية داخل العمق السعودي. بيانات داخلية وخارجية بفضل من الله.
0: اللهم لك الحمد.

0: عند الساعة 11 أضعكم في حصاد الهدهد آخر الأخبار من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، وارتباط إذاعي مباشر مع الإذاعات المحلية والوطنية والخاصة. آخر الأخبار عند الساعة 11 وعشر دقائق بإذن الله. قواتنا المسلحة، بيان مرتقب للإعلان عن عمليات نوعية في العمق السعودي. باستثناء أجواء مكة والمدينة، مركز تنسيق العمليات الإنسانية يصدر تحذيرا لكل شركات الطيران العاملة في أجواء العدو السعودي. قبائل اليمن في وقفات ولقاءات قبلية تؤكد موقفها الداعم لقواتنا المسلحة لمواجهة العدو السعودي وتحشيداته. بعد قليل بيان للقوات المسلحة للإعلان عن عدد من العمليات العسكرية النوعية داخل العمق السعودي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى: معادلاتنا مستمرة حتى تحقيق أهدافها المتمثلة في إنهاء العدوان والحصار السعودي الظالم على بلدنا. أفاد المتحدث الرسمي لقواتنا المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة اليمنية ستصدر بيانا عند الساعة 11:10 للإعلان عن عدد من العمليات العسكرية النوعية داخل العمق السعودي. أكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن كل ما تروج له قنوات العدوان من أخبار ميدانية كاذبة لا أساس لها من الصحة ولا يلتفت لها أي عاقل. من جانب آخر أكد مصدر عسكري أنه تم بعون الله طرد الميليشيات التابعة لتحشيدات العدو السعودي. لطرد الميليشيات التابعة لتحشيدات العدو السعودي في مديريتي المعافر والمواسط بمحافظة تعز، فيما أسقطت القوات المسلحة اليمنية طائرة استطلاع نوع وينغ لونغ 2 أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة تعز بسلاح مناسب. بدوره بارك وكيل محافظة تعز طه البريهي لأبناء المحافظة وعموم مديريات الحجرية تحرير مناطق من تحشيدات العدو السعودي التي تم استقطاب أغلب عناصرها من خارج المنطقة، مؤكدا أن ما شهدته تلك المديريات كانت نتيجة لتلك التحشيدات التي استهدفت أمن واستقرار تعز. وأوضح أن القوات المسلحة تعي حجم مسؤولياتها الوطنية وتعمل بجد على تأمين المواطنين وحماية ممتلكاتهم. وكان لنا تواصل مباشر مع القائم بأعمال محافظة تعز إلى بيان قواتنا المسلحة.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. في إطار الرد على العدوان السعودي على بلدنا والذي شن خلال 24 ساعة الماضية 60 غارة جوية وصاروخا مستهدفا بها العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف وتعز وحجة وصعدة ومأرب، وخلفت شهداء وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال، ليبلغ إجمالي غارات العدوان السعودية على بلدنا منذ بدء التصعيد 1576 غارة جوية وصاروخا. نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى 3 عمليات عسكرية نوعية، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة فيه. والثانية استهدفت مصفاة أرامكو في رابغ، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة، وأدت العملية إلى اشتعال النيران في الموقع المستهدف. فيما استهدفت العملية الثالثة مطار أبها وقاعدة خميس مشيط ومعسكر عاكفة في عسير ومواقع حساسة أخرى في نجران وجيزان، وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله. تحذر القوات المسلحة اليمنية كل شركات الطيران العالمية التي تستخدم الأجواء السعودية من مواصلة استمرار رحلاتها الجوية، لأنها أصبحت مسرحا لعملياتنا باستثناء الأجواء المقدسة لمكة المكرمة والمدينة المنورة. ونخلي مسؤوليتنا من تبعات تجاهل هذا التحذير. تؤكد القوات المسلحة اليمنية

0: حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 24 من ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق للخامس من أكتوبر 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
2: إذا ثلاث عمليات نوعية بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة يا قوة الله. العملية الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض،
3: اللهم لك الحمد،
2: عاصمة العدو السعودي، أدت إلى تعطل حركة الملاحة فيه. العملية الثانية بقوة الله استهدفت مصفاة أرامكو في رابغ، وأدت إلى اشتعال النيران في الموقع المستهدف. العملية الثالثة استهدفت مطار أبها وقاعدة خميس مشيط ومعسكر عاكفة في عسير ومواقع حساسة أخرى في نجران وجيزان.

0: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. في إطار الرد على العدوان السعودي على بلدنا والذي شن خلال 24 ساعة الماضية 60 غارة جوية وصاروخا مستهدفا بها العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف وتعز وحجة وصعدة ومأرب، وخلفت شهداء وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال، ليبلغ إجمالي غارات العدوان السعودية على بلدنا منذ بدء التصعيد 1576 غارة جوية وصاروخا. نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى 3 عمليات عسكرية نوعية، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة فيه. والثانية استهدفت مصفاة أرامكو في رابغ، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة، وأدت العملية إلى اشتعال النيران في الموقع المستهدف. فيما استهدفت العملية الثالثة مطار أبها وقاعدة خميس مشيط ومعسكر عاكفة في عسير ومواقع حساسة أخرى في نجران وجيزان، وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله. تحذر القوات المسلحة اليمنية كل شركات الطيران العالمية التي تستخدم الأجواء السعودية من مواصلة استمرار رحلاتها الجوية، لأنها أصبحت مسرحا لعملياتنا باستثناء الأجواء المقدسة لمكة المكرمة والمدينة المنورة. ونخلي مسؤوليتنا من تبعات تجاهل هذا التحذير. تؤكد القوات المسلحة اليمنية لكافة أبناء شعبنا المؤمن العزيز الكريم الصامد المجاهد أنها تمتلك من القدرات والإمكانات ما يجعلها بعون الله تعالى وبالتوكل عليه قادرة على مواجهة هذا التصعيد العدواني، وأنها أعدت العدة لمثل هذا اليوم. فالقول لميدان المعركة والكلمة لساحات البطولة والجهاد، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 24 من ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق للخامس من أكتوبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: يا ربي لك الحمد، لقد أغلقت المطارات وأطبق الحصار على العدو السعودي بفضل من الله وتحشيداته، والقادم أعظم. لقد نجحت قواتنا المسلحة اليمنية بفضل الله في تنفيذ عمليات نوعية كبرى والشاملة في عمق العدو السعودي بفضل الله تعالى. تعليق الملاحة الجوية في مطار الرياض. تم تعطيل الملاحة الجوية. لا باش، ما باش، ما بش يضربوا يرحلة.
2: يا وطرنا سوا، يا وقفنا سوا.
3: أردد يا شعبي لك الحمد يا رب.
1: وأقول لكم بحاجة، يا شعب الثبات
2: لهم بس،
1: للعالم أجمع، للعالم أجمع. عبد العزيز، سمعت بيان قواتنا المسلحة بفضل من الله.
2: اللهم لك الحمد.
1: يطمنوا الشعب هذا الصامد الصابر الباذل المضحي.
2: اللهم لك الحمد.
1: ومما جاء من في بيان قواتنا المسلحة، أقول لشعبنا اليمني العظيم، وأنتوا قد جربتونا 12 سنة تعرفونا وحافظين لنا صم. الأمور طيبة جدا في المخا وباب المندب، والمعركة لن تكون ضد هذه التحشيدات فحسب، بل من يحرك هذه التحشيدات. اليمن يجاهد العدو حسب ما يريد الله وتخطط له صنعاء، أما عنتريات العدو سترتد عليهم.
2: قد ارتدت عليهم. اليوم اتضح وبان خلال الساعات الماضية أن الأمور طيبة مش بس في المخا وباب المندب، حتى ذباب التي يدعون أنهم سيطروا عليها الأمور طيبة فيها، وأطرافها التي اخترقها أو حاول العدو الاختراق فيها تم التعامل معه. العدو اليوم خائب وخاسر، حتى المناطق التي يدعي أصدق الصادقين فيهم أنه موجود فيها لا يستطيع في هذه اللحظات أن يلتقط صورة منها، لأنه تم طرده منها. والخبر الأخير الذي تم نشره باستهداف تحشيدات العدو السعودي بين رأس العارة
1: والسقية
2: هذا يؤكد أن كان هناك تعامل قوي جدا،
1: أكثر من 20 ضربة،
2: أكثر من 20 ضربة
1: صاروخية وطائرات مسيرة.
2: أشي يعني هذا؟
4: يعني عمل يا شاع.
2: هذا يعني أن التحشيد كان كبير جدا، وأن الأنباء السعودية التي كانت الاستخبارات السعودية تتحدث، أو الاستخبارات بعض الاستخبارات الدولية كانت تتحدث عن عملية عسكرية واسعة يتم التحضير لها بمشاركة أمريكية وفرنسية وسعودية. وقد أعلنت السعودية عن عملية شاركت فيها 100 طائرة سعودية. عندما يعلن مصدر في القوات المسلحة عن استهداف 20 ضربة، هذا معناه أن الحشد كبير جدا، وأن هذه الضربات استهدفت الحشد في عمقه.
1: الأمريكي والصهيوني والباكستاني والتركي، وأقول لهم بخصوص تحالف تركيا وباكستان والسعودية، لن يقدم هذا الحلف جديد، لأن تقديم السلاح من قبلهم سيكون أقل فاعلية من السلاح الأمريكي. تحالفات حلب ليس إلا وستغرق في أتون صراع مؤلم لهم جميعا بإذن الله.
2: وفي نهاية المطاف، ليس أمام العدو السعودي إلا الإذعان لإرادة الشعب اليمني. القوات المسلحة اليوم وهي تعلن حظر الأجواء السعودية أمام
1: حظر جوي. حظر جوي على العدو السعودي.
2: أنداري، إيش معنى حظر جوي؟ الطائرة، عدد الطائرات التي تجوب الأجواء السعودية في اليوم الواحد قرابة 4000 رحلة جوية في اليوم الواحد في المطارات السعودية.
1: ما عاشه كيان العدو الصهيوني سيعيشه كيان العدو السعودي مضعف ومحطعش بإذن الله. طبعا أيضا نشي نقول كلمة، الأمور طيبة ودماء الشهداء من الأسرى وقود لكل فرد وقائد ومجاهد وصامد وثابت، فزادهم إيمانا وقالوا
2: حسبنا الله ونعم الوكيل.
1: حسبنا الله ونعم الوكيل.
2: حسبنا الله ونعم الوكيل.

0: والحمد لله الذي جعل إنجازات أعدائنا من السعوديين وميليشياتهم وتحشيداتهم عبارة عن جرائم شنيعة وبشعة. هل قتل مجموعة ممن أسرتموهم وأعطيتموهم الأمان يعد انتصارا؟
1: قتل ودهس
0: يا سفلة العصر، لقد تظهرت تعز من دنسكم نتيجة سقوطكم الأخلاقي، وستتطهر بإذن الله بقية المناطق لذات السبب.
1: نعم أيها العالم المنافق الكاذب، هذه هي الشرعية التي تدعون أنها شرعية الشعب اليمني، مجموعة من المرتزقة والدواعش والتكفيريين، مجموعة من العناصر التكفيرية التي تمارس أبشع الجرائم المنتهكة للقوانين والأعراف الدولية وللشيم والقوانين الإنسانية وللقيم والأعراف القبلية والاجتماعية ولقيم الدين الإسلامي الحنيف. نعم يحملون في صدورهم أحاديث وأشياء كثيرة، لكنهم كمثل الحمار يحمل أسفارا وبلحة كبيرة لكنها لا تمثل شيئا، لأنهم اليوم يرتكبون مجازر إنسانية، يدهسون الأسرى، يعني يدهسون الأسرى بالمدرعات العسكرية، وهذا مشهد من مشاهد الإجرام والتمثيل بالجثث الذي شاهدناه بالأمس، وكذلك الإعدامات الميدانية التي شاهدناها اليوم وبالأمس والتي نشاهدها على استمرار في الفترات الماضية. إعدام الأسرى، التمثيل بالجثامين، هذه كلها إسقاط أو سقوط أخلاقي أمام أحرار الشعب اليمني. هنا اليوم أنتم تشجعون كل حر من أبناء شعبنا اليمني أن يزداد بسالة وشجاعة وشموخ في مواجهة العدو، وأن يبقى ثابتا قويا صلبا في المواجهة، كي لا يصل هؤلاء المجرمون إلى بقية أبناء الشعب ليفعلوا هذه الجرائم الكبيرة والمستنكرة. نعم اطمئنوا، كل المواقع التي تحررت في الساحل الغربي ما زالت بخير، وأبطالنا جبال على أرض الساحل، أبطالنا يصنعون الملاحم، وأمال العدو وتطلعاته تبخرت على أطراف ذباب.
0: ما بنرفعش المعنويات، هذا هو الحاصل.
1: نعم نعم، ونتحداهم، وقد قلنا هذا في وسائل التواصل الاجتماعي الذي صنعوا أو بدأوا منه معركة الانتصار الوهمية، نتحداهم أن يلتقطوا صورة واحدة حتى من الأماكن التي اخترقوها في أطراف ذباب وتصوروا منها صباحا.
0: وللكافر المجرم الإبستيني ترامب الذي لم تستطع أن تحققه في مضيق هرمز، لن تحققه في باب المندب. وأقول لشعبنا اليمني العظيم، في بيان قواتنا المسلحة الذي جاء الساعة 11:10، ضعوا خطين، ضعوا مليون من الخطوط مما جاء في نهاية بيان قواتنا المسلحة، لأنه كان قبل البيان كان هناك بيان
1: عسكري،
0: كان عن مصدر عسكري أيضا. في بيان قواتنا المسلحة، ما جاء في بيان قواتنا المسلحة: نؤكد لشعبنا المؤمن الصامد الكريم أننا نملك من القدرات والإمكانات ما يجعلنا بعون الله وبالتوكل على الله قادرين على مواجهة هذا التصعيد العدواني، وأننا أعددنا العدة لمثل هذا اليوم.
1: الله الله.
0: والقول لميدان المعركة، والكلمة لساحات البطولة والجهاد.
1: يا ربي لك الحمد، هذه الكلمات تاريخية وهذا البيان تاريخي، وهو يؤكد أو يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المواجهة ومعركة جديدة. في معاركنا السابقة أو في الأيام والأسابيع الماضية كنا أمام معادلات واضحة، معادلة بحرية تقوم على الحصار بالحصار، ومعادلة برية تقوم على استهداف تحشيدات العدو السعودي، ومعادلة ميدانية تقوم على التصعيد بالتصعيد. اليوم تضاف معادلات كبرى، تؤكد معادلة الحصار بالحصار واستهداف تحشيدات العدو السعودي، وتعزز معادلة التصعيد بالتصعيد، ويضاف الحظر الجوي على ملاحة العدو السعودي الجوية في مختلف مطارات العدو السعودي. هذا تحدي جديد وإنجاز جديد، ومن المؤكد أيضا أن الضربات البالستية والمسيرة التي كانت تستهدف عمق العدو السعودي في كمها ونوعها وكيفية صنعها وآثارها ستكون اليوم أكبر وأكثر، ومع عمليات القوات المسلحة التي تم الإعلان عنها قبل قليل إلا نموذج حي لزخم العمليات وكثافتها ونوعيتها ونوعية الأهداف. وهي تؤكد أيضا أن بنك الأهداف لدى القوات المسلحة اليمنية ما يزال كبيرا وكبيرا جدا، وأن القوات المسلحة اليمنية ما زالت قادرة حتى اليوم وستبقى قادرة أن تجعل العدو السعودي يذعن لخيارات وإرادة الشعب اليمني. وقد أكدت القوات المسلحة أنها أعدت لهذا اليوم عدته، وهذه رسالة تطمين واضحة ومهمة جدا جدا، ولا بد من يعني من التيقن بها، لأن مسألة التيقن والثقة في قواتنا المسلحة مهمة.
0: الثقة بالله،
1: الثقة بالله أولا أكيد، والثقة بأبطالنا المتوكلين على الله.
0: لنا تجربة 12 عام، لا يوم ولا يومين ولا سنة ولا سنتين.
1: أنا اليوم معي قصة يا أستاذ عبد الله صغيرة. كل ساعة أو كل ساعتين كنت أتصل لبعض المصادر في الميدان وأقول إنها صدق، يقولوا يا أخي ما هوش صدق، ما لك بدك كذا، وأرجع توي الإكس وأرجع المنصات وأرجع بعدين أبدأ شوية أقلق وأتصل أقول أمان الصدق، لو ما بعضهم ما عاد رضي يجاوب.
0: بروبوغندا إعلامية العدو ما معه إلا بروبوغندا إعلامية فقط.
1: نعم،
0: يشتي
1: صحيح.
0: يشتي نفس ما سوى في سوريا يشتي يعمله عندنا في اليمن، وهيهات له أن يحدث ذلك بفضل من الله. طبعا قبل بيان قواتنا المسلحة كان هناك مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، القوات المسلحة اليمنية استهدفت تحشيدات العدو السعودي ما بين رأس العارة والسقيا بأكثر من 20 ضربة، بأكثر من 20 ضربة
1: الله،
0: ما بين صاروخ ومسير خلال اليوم. يعني بشارة قبل البشارات، وكلها بشارات بفضل من الله.
1: اللهم لك
0: بيطمنوكم يا شعب الثبات، يا شعب الإيمان والحكمة، قواتنا المسلحة بتطمنكم أن هناك عمليات في الداخل استهداف تحشيدات العدو السعودي أينما كانت، وهي مستمرة بفضل من الله.
1: اللهم لك الحمد.
0: وأيضا بشارات في العمق السعودي، في عصب اقتصاده، في مصالحه الحيوية، في مطاراته، في قواعده العسكرية، حتى في أماكن حساسة لم يكشف عنها أو يكشف عنها في البيان. قبل بيان قواتنا المسلحة كان مصدر عسكري لوكالة سبأ، سقوط العشرات من عناصر تحشيدات العدو السعودي بين قتيل وجريح مع إحراق عدد من الآليات إثر قصفهم في المنطقة ما بين رأس العارة والسقيا.
1: اللهم لك الحمد.
0: بأكثر من 20 ضربة ما بين صاروخ ومسير خلال اليوم، قواتنا المسلحة استهدفت تحشيدات العدو السعودي ما بين رأس العارة والسقيا بأكثر من 20 ضربة ما بين صاروخ ومسير خلال اليوم، سقوط العشرات من عناصر تحشيدات العدو السعودي بين قتيل وجريح مع إحراق عدد من الآليات إثر قصفهم في المنطقة ما بين رأس العارة والسقيا. تم نقل عدد كبير من الإصابات في صفوف تحشيدات العدو السعودي إلى مستشفيات عدن ولحج إثر عملية الاستهداف. القوات المسلحة أكدت أن الأخبار الوهمية التي تكررها قنوات العدوان تدل على فشلها ومحاولة تغذية جمهورها بالانتصارات الوهمية. قواتنا المسلحة أكدت أن الإنجازات مستمرة ومتواصلة بإذن الله في طرد تحشيدات العدو السعودي في مديريات محافظة تعز. بعدها جاء بيان قواتنا المسلحة على لسان المتحدث الرسمي لها العميد يحيى سريع، الذي أعلن في البيان عن تنفيذ 3 عمليات نوعية بفضل الله وعونه وتأييده بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. البشارة يا شعب الثبات، البشارة البشارة يا شعب الإيمان والحكمة، البشارة البشارة. وعلى مدار الساعة بفضل من الله وعونه.
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. في إطار الرد على العدوان السعودي على بلدنا، والذي شن خلال 24 ساعة الماضية 60 غارة جوية وصاروخا، مستهدفا بها العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف وتعز وحجة وصعدة ومأرب، وخلفت شهداء وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال، ليبلغ إجمالي غارات العدوان السعودية على بلدنا منذ بدء التصعيد 1576 غارة جوية وصاروخا. نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى 3 عمليات عسكرية نوعية، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة فيه. والثانية استهدفت مصفاة أرامكو في رابغ، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة، وأدت العملية إلى اشتعال النيران في الموقع المستهدف. فيما استهدفت العملية الثالثة مطار أبها وقاعدة خميس مشيط، ومعسكر عاكفة في عسير، ومواقع حساسة أخرى في نجران وجيزان، وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله. تحذر القوات المسلحة اليمنية كل شركات الطيران العالمية التي تستخدم الأجواء السعودية من مواصلة استمرار رحلاتها الجوية، لأنها أصبحت مسرحا لعملياتنا، باستثناء الأجواء المقدسة لمكة المكرمة والمدينة المنورة. ونخلي مسؤوليتنا من تبعات تجاهل هذا التحذير. تؤكد القوات المسلحة اليمنية لكافة أبناء شعبنا المؤمن العزيز الكريم الصامد المجاهد أنها تمتلك من القدرات والإمكانات ما يجعلها بعون الله تعالى وبالتوكل عليه قادرة على مواجهة هذا التصعيد العدواني، وأنها أعدت العدة لمثل هذا اليوم. فالقول لميدان المعركة، والكلمة لساحات البطولة والجهاد، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 24 من ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق للخامس من أكتوبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: يا ربي لك
1: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد.
0: حمد وشكر على هذه النعم من الانتصارات، من هذا الثبات، من هذا الوعي.
1: أنت ما نجداري ما فعلوا بنا، ما نقوم تقعد معي رسائل وتعليقات. سلم خلاص، سلم نفسك وقضب كملنا. العميد الحبيب
0: المجاهد عبد
3: حياك
1: الله، عبد الله ساعك يا سيد العميد، حياك.
0: والمعذرة منك، المعذرة منك. جاء البيان وأنت الآن في في في في قلب البيان.
3: أنا متابع لكم، نعم أنا متابع منتظر أيضا.
1: حياك يا سيد العميد. من لي صدق والله لا مجننوني أنا، ساعتين خلوها حلقة. سيد العميد، لو بدأنا بآخر البيان، يعني الأستاذ عبد الله قرر اليوم نبدأ من آخر البيان مش من أوله.
3: والإجابة الأخير صحيح.
1: تفضل، كيف تقرأ ما جاء في آخر البيان، ويعني قراءة أولية مما يحدث في الواقع العسكري في البلد اليوم؟
0: القدرات، الإمكانات، ما يجعلنا بعون الله ومواجهة التصعيد العدواني، والتأكيد لكافة أبناء شعبنا اليمني أن قواتنا المسلحة أعدت العدة لمثل هذا اليوم، والقول لميدان المعركة، والكلمة لساحات البطولة والجهاد.
3: نعم، حياكم الله عبد الله وانتم عبد العزيز، وحياكم الله ومبارك لجيشنا ولبلادنا ولقائد الثورة. هذا النصر العظيم. إذا نحن الآن عرفنا ما سبب الحملة الإعلامية الكاذبة من السعودية والمرتزقة علينا. إذا السبب واضح، أننا استهدفنا العمق السعودي طلبات موجعة مؤلمة. البيان وخاتمة البيان وذيل بأن القوات المسلحة جاهزة وتمتلك القوة الكافية لمواجهة الأعداء ولمواجهة أي طرف من الأطراف الأخرى، ويشيد بموقف شعبنا وأيضا هي القوات المسلحة التي وصلت إلى مراحل متقدمة جدا، وعلى العدو أن يدرك أن الحكم للميدان وليس للإعلام. السعودية اليوم هي تعتمد اعتماد كلي على الإعلام، عادة في العلوم، في العلوم العسكرية نستخدم الإعلام أو كقاعدة يستخدم الإعلام لعملية الحرب النفسية لأعداء معروفين كإسرائيل كأمريكا كأعداء للإسلام والمسلمين وللعرب. وليكون التضليل ليس التضليل أسود 100%، لتكون حقيقة واحدة و99% يعني الحقيقة أن تكون الثلث يكون حقيقة والثلث رمى أصفر والثلث الأخير يكون أخبار سوداء أو إعلام كاذب. السعودية خالفت القاعدة الإعلامية واحدة حقيقة، وهي أن هناك قوة عسكرية دخلت فعلا دخلت في منطقة المضاربة،
1: نعم
3: مضاربة وإلى العارة، معتقدين بأن القوة، ولكنهم فوجئوا. لو كان ضابط بنسبة ملازم ثاني خريج حديث لم ارتكب هذا الخطأ، ويصورون الهالة وأنهم قد دخلوا المخاوف، كله كذب في كذب. هذه الحالة فعلا كشفت حقيقتهم. الشيء الأجمل والأروع في نفس اللحظة، ونحن بلادنا والإعلاميون يتحدثون ويكذبون، هناك من يتحدث خلف من خلف البحار من الأمريكان والمحللون يقولون بالحرف الواحد، يعني الكذب أصبح مكشوف للسعودية. المنطقة واضحة أنها بعيدة من الذباب، ومنطقة العارة كما أشار السيد عبد الملك حفظه الله حينما قال للإخوة الجنوبيين عليكم أن تحافظوا على مناطقكم، نحن لا نريد أن ندخل مناطقكم، نحن نريد أن نطهر هذه الأرض من المرتزقة ومن الإخوان ومن الإرهابيين في مناطقنا. لبعض نوضيح أن نطهر تعز وأن نمنع هؤلاء من التواجد فيها، ولكن عليكم أن تحافظوا إلى مواضعكم. كان على الجنوبيون أن يمنعوا، وسبق أن حذرناهم في الأسبوع الأول أن المضاربة والمسلمين ورأس العارة مناطقكم تتبع محافظة لحج، ولا تسمحوا لهؤلاء أن يدخلوا. أما إذا وجدنا النيران ستتجه من هذا المكان، فالقوات المسلحة لن تجلس مكتوفة الأيدي ولن ترى بعينها، سنضرب وسنهاجم وسنحرر حتى المناطق الجنوبية إذا لزم الأمر، ولن نسكت على هذا الجرم. الشيء الأروع أنهم حينما دخلوا كانوا هناك كمين، هذا الكمين تمثل بالمشاهد التي عرضتموها اليوم وشاهدتموها وشاهدها على اليوم.
1: صحيح.
3: حجم الكارثة وحجم الانتكاسة وحجم الخسارة الكبيرة في الأعداد والمادة، حاول العدو أن يجير هذه الهزيمة وأن يجعلها انتصار إعلامي كما قلت لك كاذب. العسكريون كلهم في جيشنا البطل كلهم يعلمون الحقيقة لأنهم متابعون للمعركة. قد يتأثر المدنيون، هذا ما شاهدته ولاحظته، ولكن البيان كان حتى الآن لا باللحظة أنا أتابع الأخبار وعبر قنوات التواصل في مدنيين تأثروا، ولكن الحقيقة الدامغة أن هذا الكذب الذي حاولت السعودية أن تروجه هي عكس كل ما حاول العدو أن يظهر انتصار أو يظهر قوة أو يظهر أنه حقق إنجاز كبير. كن على ثقة كقاعدة عسكرية أنه خسر الكبير، هذا هو المعرفة. إذا نحن نشوف نحن نعلن بيانات عسكرية ونوثق هذه البيانات بصور، لا نتكلم كذب. الخسارة التي يمنيها هذا العدو ومحاولة الرد عن طريق الإعلام بعد عجزهم في الميدان، وهذا ما أشار إليه الحفري أن الميدان هو الحكم، لا ليس الغرام إعلام وكلام وتحاول أن تكذب وتكذب. أنت شاهدت الآن المشاهد كالنمل حينما وجهت لهم الضربات وهم مجرد أعداء في رأس ما من رؤساء العارة والسقيا، يعني شيء مذهل. يعني أنا أعتقد أنها عملية نوعية لم تقم بها القوات المسلحة من سابق، كمين محكم الناس المقاتلون مثل الذر ما عادش مكان يأويهم. الطائرات حصدتهم من كل مكان، ولأول مرة تستخدم طائرات من هذه النوعية من الطائرات الشواط التي تعتبر تمتلك القدرة الكافية. تلاحظ أنه حتى وصلت إلى أمتار قليلة ويسمع صوتها إلا إذا كانت مسافة قليلة، وهذه مفاجأة. تطور في السلاح الحربي للطائرة المسير أن تظل الطائرة مكتومة الصوت حتى تصل إلى هدفها وتربك العدو لا يعرف أن يهرب، إلى مستوى أنها تلقط الشخص نفسه، السيارة نفسها، المقاتل نفسه. وهذا تطور وإنجاز عسكري كبير. العدو اليوم هو في حالة يرزى لها، وما جاء إعلانه الذي أعلنه أنه وصل إلى المخاء وأنه طهر المخاء وأنه سيتجه إلى صنعاء، يا رجل زعلي الكلام يكون بالعقل، شوية قال خلوا عندكم شيء من حمرة الخجل.
1: يعني صباحا قبل الحملة الإعلامية الكبيرة حقهم وإحنا يعني الساعة تقريبا السادسة صباحا ما يسمى بالمتحدث العسكري حقهم هذا الذي ما لهش علاقة بالعسكرة ولا هو أصلا في صنعاء يتحدث عن 1200 عملية عسكرية قاموا بتنفيذها منذ إعلان رشاد العلمي يعني يعني قرابة 18 ساعة نتج عنها تحييد أو يعني قتل أكثر من 1700 كما سماه عنصر حوثي. أصحابه أنفسهم والله كنت أسمعهم أنا شخصيا كنت أتابعهم في على منصة إكس بدون أن يروني أقسم بالله أن أصحابه أنفسهم ما قبلوا الخبر وقالوا يا خبرنا اللي منعكم أبلاكم راجعوا الرجال بسروا له حل. ما هذه الهستيريا الذي يتعامل بها العدو سواء كان العدو السعودي حتى متحدث التحالف يتحدث عن 100 طائرة شاركت في العملية يعني وكأنه نفذ وفي الأخير اختراق بسيط في منطقة ذباب أو على أطراف ذباب. تفضل.
3: ليس اختراق أنا أنا ما أستغرب من لفظ أنهم دخلوا هم طبعا بالله عليك يعني حينما تمشي قوة إحنا ما إحناش عارفين إذا كنا نستهدف تحشيدات العدو السعودي في الوديعة وفي عمق العدو السعودي وضربنا معسكرات تعد من المعسكرات الحديثة والمحمية بالدفاعات الجوية فهل بالله عليك تنطلي علينا شدعة بجوارنا ما يقارب 35 كيلو ما نعرفهمش تغير مش معقول ولكن دخلوا إلى منطقة اللي تسمى منطقة القتل والتدمير مثل الدفاعات الجوية حتى وصلوا إلى منطقة التي يستحيل بناء النجاة من نظامنا وكانت المفاجأة كمين محكم على أعلى مستوى إلى الآن وهم يبلغونني أن الجثث متنافرة في كل مكان حتى هؤلاء ما سمحوش أن أحد يأخذهم. أما المنطقة طهرات وأؤكد لك اليوم نحن اليوم يوم ليلة الاثنين اليوم وإن شاء الله ليلة الاثنين القادمة بإذن الله إذا كان الله كتب لنا عمرا ستسمعون أن بداية التطهير لمنطقة المباردة بأكملها كون الجنوبيون سمحوا للمرتزقة والخونة أن يمارسوا العمل العسكري في هذه المنطقة رغم الاتفاق أنه لن يسمحوا لأحد بكل الأطياف السياسية الموجودة في عدن وفي لحج وبضالة وأن يحموا أرضهم ولا يسمحوا لأحد. أما إذا استخدمت أراضيهم باتجاهنا والسمح للمرتزقة وأديال السعودية أن يستخدمها فلن نتردد في أن نواصل عملية الهجوم ونطور الهجوم إلى أن نصل حتى إلى لحج ولن نتردد إذا وصلت عملياتهم من مناطق أبعد من لحج من عدن نحن لن نسكت على أي هجوم. اليوم المناظر والمشاهد التي عرضتها القوات المسلحة شيء يثلج الصدر وشيء أيضا يؤكده العلم العسكري أن نعم. الكمين محكم
0: فضل من الله سيادة العميد عابد هناك خبر عاجل مصدر عسكري لقناة عدن مصدر على القيادية التكفيرية عبد المجيد محرك قائد الكتيبة الأولى باللواء 11 عمالقة وعدد من مرافقين نتيجة استهدافهم بصاروخ مناسب. مصدر عسكري في العاجل مصدر عسكري لقناة عدن مصرع القيادية التكفيري عبد المجيد محرق قائد الكتيبة مصرع القيادي التكفيري عبد المجيد محرق قائد الكتيبة الأولى باللواء 11 عمالقة وعدد من مرافقيه نتيجة استهدافهم بصاروخ مناسب.
1: اللهم لك الحمد.
0: المصدر أيضا وجود حالة من الخوف والهلع الكبير لدى قيادات المرتزقة من الصواريخ والمسيرات كونهم في منطقة مفتوحة يسهل استهدافهم بفضل من الله.
3: إذن هذه تفضحك
1: عمليا يا فندم عابد هذه النقطة بالتحديد هل سيضطروا للانسحاب عسكريا من تلك المناطق المفتوحة التي تحولت بالنسبة لهم إلى مصيدة لقواتنا؟
3: إذا لم ينسحبوا سيموتوا هذه قاعدة عسكرية أنا أذهب يعني منطقة مكشوفة إذا كنا نستطيع أو وصلنا إلى مرحلة أننا ضربنا العدو الأمريكي وضربنا حاملات الطائرات المتحركة وضربنا الطائرات وضربنا أماكن وأهداف تعد متحركة وسريعة فهل سنعجز من هؤلاء الحفاظ؟ ما شيء بالعدل يكسب. هؤلاء هم أدوات رخيصة ولا يمتلكون التكنولوجيا الأحدث إلا بواسطة السعودية إما طيران مزير أو معلومات استخباراتية أمريكية. اليوم الغريب والعجيب الشيء أن ترامب يقول أن العمل العسكري الذي يقومون به أو تقوم به الحكومة في الحكومة الشرعية في اليمن كان يقول نجحت وأنا أستغرب. إذن ما عزز أنهم كاذبون أنهم شاركوا الكذاب الأول في العالم معهم وبالتالي طرحت الحقيقة. أحدهم يقول المصري قال إذا كان الكذاب يؤيد الكذاب
0: صحيح
3: أن الخبر كذاب يعني لو ما تكلمش ترامب كان ممكن نبدأ نسأل
0: صحيح
3: ونحاول نحلل المعركة لكن الحمد لله رب العالمين المشاهد التي عرضت أكدت بما لا يدع مجال للشك قدرة قواتنا العسكرية على امتلاك النصر في أي معركة يخوضونها اليوم ويوم أمس. وتلك المشاهد المرضية للنفس التربة وهي مطهرة بأكملها، والمساجد
0: فضل من الله سيادة العميد، سيادة العميد
3: نوع الاستقرار والفرحة للمواطنين.
0: فضل من الله سيادة العميد، لأول مرة في التاريخ أليس كذلك يعلن عن عمليات عسكرية كبرى وحاسمة واستعادة مناطق واسعة والوصول إلى باب المندب والمخاء، لكن بدون صورة. ونحن في زمن الصورة، صنعاء تواجه بالصورة دون كلام، هذا الذي يسقط الرواية المنسوجة في غرف خارج اليمن، أليس كذلك؟
3: نعم، بمثل أنت عبد الله أعتقد أرسى أكثر لأني كانت أرسى مصدر عنب، يقول قد شحنت الرازي خف الأسود. قلت لك أنك فعلت ألفين تنكي ما بش ثلاثة ألف أزود. هذا هم الآن هم يحاولون أن يكذبوا، ولكن حتى الكذبة لا، الكذبة ما قلني نفسي بطريقة العالم يفهمها، كل الناس ما سمعها كذب، يعني معقول هذه المسافة بأكملها وقواتنا متواجدة في التربة ومتواجدة في الطور البحر وكل المرتفعات الجبلية بأكملها من حيفان إلى وازعية إلى الأحكوم إلى المواسط إلى كل المرتفعات بأيدينا. هل يعني شو متحتنا وإحنا بالسرعة؟ شيء غباء إلى أبعد الحدود. وأنا أؤكد لك أن هذه العملية ستنعكس سلبا عليهم بشكل وخاصا ذكر هذا المحرض، ويعطي دلالة أننا سنلاحقهم سنباركهم. الجنوبيون إن لم يلتزموا بما توعدوا به أن يحافظوا على أرضهم فليقولوا على ذلك أننا سنواصل تحرير أرضنا وسنواصل بالاتجاه اللاحق وباتصال المناطق، لأنهم هم من بدأوا، نحن شرطنا عليهم. والسيد القائد أطمأنهم وقال لهم لا نريد الآن الأراضي يعني، ولا نريد أن نتكتم صوبكم، نحن نريد أن نأخذ المصدر والأولئك العملاء والإرهابيون والكفرة من مناطقنا التي تشكل خطر علينا بقرب باب المندب، أما أنتم فحافظوا على أرضكم ولنكم بين الخير. لكن اليوم أنا أعتبر هذا أنه يعتبر خرق واضح، وأعتبر أن رسالة ترامب اليوم قبل ساعتين تعد أيضا مشاركة أمريكية في المعركة، وأنهم يخططون ويديرون المعركة.
0: صحيح.
3: ولكن بفضل الله تجي أمريكا تجي أوروبا يجول الجن والإنس معهم، والله لن يثنونا عن قدراتنا وفضل عز وجل. الحمد لله أنت عرفت أنه البيان أوضح أنه خميس مشيط وأبهى وأهداف حددها، وهناك أهداف حساسة أخرى. أيوه. كثيرة.
0: أبشرك
3: كبير من الصواريخ البالستية.
0: أبشرك وأبشر المستمعين
3: يا رب.
0: الآن في الأخبار المتداولة، أنباء تتحدث عن دوي انفجارات في الرياض من جديد بفضل من الله.
3: لا إله إلا الله، هذه نعمة من الله عز وجل، الله بينكس رأيتهم وأيضا يفضحهم بحقائق يحاولون أن يخفوا هذه الحقيقة، ولكن العالم تعاهد أو عهد النظام السعودي أنه كذاب ودجال ويحاول أن يمر هذا الكذب على العالم. إذا استطاع أن يمرر على أصحابه أو على مواطنين فلا يستطيع أن يمرر هذا الكذب على العالم. اليوم نحن في انتصارات عظيمة، ولعل ما صرحت به السعودية والمرتزقة من انتصارات كشفت حقيقة مهمة أن المرحلة القادمة هي إنهاء هذا النظام، وأن النظام السعودي الآن يوقع على انتهائه من المملكة إذا كان يعتقد أنه حينما امتلك الأسلحة وحينما نقلت، أنا أعتقد أن المواقع العسكرية أو الصواريخ التي نقلت من القاعدة البريطانية أنا أعتقد وأجزم أنها وصلت إلى السعودية، وكان يعتقدون أنها ستكون ضد الصواريخ اليمنية، ولكن اليوم الضربة وما بشرتنا به الآن أن الرياض تحترق وأن هناك انفجارات عملاقة كبيرة في وسط الرياض وفي أطراف الرياض، هذه بشارة كبيرة وأن قواتنا ستستمر وأن التصعيد سيتصعيد. لن تمر علينا تلك الدماء اليوم وأمس الذكية للأطفال المقطوعة رؤوسهم وتلك الأشلاء في المدرسة وتلك المناظر المؤلمة والجارحة لكل مسلم ولكل عربي ولكل أحرار العالم. هذه ستكون لنا دافع ووقود أن تظل القوة المسلحة بهذه القوة وبهذه الإمكانية وبهذه الكفاءة وهذه القدرة الهائلة على التحدي ومواصلة الانتصارات.
1: بإذن الله، شكرا جزيلا لك سيادة العميد المجاهد الحبيب عابد الثور، شكرا جزيلا.
0: نعرف أنك مرتبط وأنت أحد عمدة هذا البرنامج، تلبي دعوتنا دائما.
3: أنا لك التحية والسلام. الله
0: يشرف
3: الله والمجاهدون خلف الكواليس.
0: يبارك في عمرك ويحفظك.
3: في أمان الله، في أمان الله.
0: إذن في الأخبار المتداولة الآن عبد العزيز والسامعين والصامدين والثابتين والمجاهدين.
1: أنا ما عندنا شو ألف أسمع الأخبار منك، أنا ألف أسمع في
0: الآن في الأخبار المتداولة، مصادر إعلامية دوي انفجارات في الرياض عاصمة العدو السعودي، وتوقف حركة الملاحة الجوية. ما الذي يحدث في الرياض عبد العزيز؟
1: ضربات القوات المسلحة مستمرة، النشاط العسكري الكبير مستمر، العدو السعودي لن ينعم بالأمان بعد اليوم. هذه معادلة واضحة ثبتتها القوات المسلحة اليمنية. أجواء العدو السعودي اليوم خالية وستبقى كذلك. الجميل في الموضوع في معادلة القوات المسلحة التي أعلنت أن العدو السعودي نفسه ساهم في في في في, في في خلق الرعب من المعادلة الجوية، من معادلتنا الجوية قبل أسبوع في موضوع الدفاعات الجوية، أن الحوثيون يملكون صواريخ دفاع جوي تستطيع أن تصطاد الطيران المدني، ونحذر من الخطر على الملاحة المدنية والطائرات المدنية حول العالم، أنه سيتم استهداف الطائرات المدنية. اليوم قد احنا بنقول بالواضح، كل طائرة مدنية تدخل إلى العمق السعودي أو إلى أجواء السعودية عليها أن تدرك أن هذا المجال خطير، وأن عليها أن تتجنبه، أن هناك الكثير من الخطوط الملاحية الجوية الآمنة، ليس هناك من ملاحة جوية آمنة ولا من سماء سعودية آمنة إلا سماء مكة والمدينة باعتبارها مشاعر مقدسة لكل العالم الإسلامي. أما باقي الأجواء السعودية فهي أجواء معركة، ويمكن في أي لحظة أن يكون هناك صواريخ وطائرات مسيرة، ولا تتحمل القوات المسلحة اليمنية أي مسؤولية قانونية ولا أخلاقية ولا يعني أي شكل من أشكال المسؤولية تجاه أي حادثة يمكن أن تتعرض لها أي طائرة مدنية في الأجواء السعودية. هذا إنذار مهم جدا ورسالة تحذير غير عادية. وإذا كنا نتحدث عن حساسية كبيرة في السفن في البحر يا أستاذ عبد الله، فضاعفها 20 ضعف في الجو. يعني حساسية الملاحة الجوية وحساسية الطيران المدني وأي تحذيرات في اتجاه في موضوع الطيران المدني حساسيتها تتجاوز السفن بعشرات الأضعاف. يعني بإمكانها أن يناور في البحر، أن يتحرك في هذا الاتجاه، أن يتحدث عن حماية بحرية، زوارق، حتى حاملات طائرات، حتى سفن بحرية عسكرية تحمي مثلا حاويات تجارية كبرى، لكن في الجو ما يفعل. يعني ما عارفش مع الشيء، يعني ما عارفش قادر يسوي أي شيء من الأشياء الذي بإمكانه أن يفعلها في البحر. حتى أسراب الطائرات العسكرية التي يمكن القول بأنه سيستخدمها مثلا لحماية طائرة مدنية لم تستطيع أن تحميها. هذا أولا. وثانيا، كم يريد من أسراب الطائرات العسكرية لتحمي؟ أنت بتتحدث عن 4000 رحلة جوية في اليوم الواحد.
0: صحيح.
1: يعني لو نشتي مع كل طائرة 3-4 طائرات حربية، يعني نشتي قرابة 12000 طائرة أو 12000 طلعة جوية لحماية فقط 4000 رحلة مدنية. يعني حاجة خيال لا يمكن أن تحدث.
0: طبعا في الأخبار المتداولة عن توقف الملاحة الجوية في مطار الرياض وسماع دوي انفجارات في عاصمة العدو السعودي الرياض، كان هناك أيضا عدوان سعودي على ميناء الصليف بمحافظة الحديدة.
1: نعم.
0: ربما أنه دوي الانفجارات يعني ما عاد بينسيش العدو، وكل ما أوغل في استهداف وغارات وقصفة سيكون الرد بضعف الأضعاف. التصعيد الشامل مقابل التصعيد الشامل هي المعادلة، الحصار بالحصار
1: والتصعيد
0: بالتصعيد.
1: نعم. كان دائما كثير من الصحفيين العرب يسألوا في النقاشات، ألا تخافون من القصف؟ يعني قال لك الله واحد قصف ب265000 غارة جوية قبل 3 سنوات،
0: دورات تدريبية،
1: يعني خلال 8 سنوات
0: دورات تدريبية،
1: عبد الله يخاف من قصف؟
0: ما بنخاف الله من الله.
1: واحد اتحاصر وتغلقت موانئه ومطاراته وطفيت الكهرباء عنده،
0: يستسلم
1: يخاف يستسلم
0: يستسلم يخنع.
1: واحد واجه 50 جبهة، وعلى فكرة في تعز في الفترة الأخيرة عشرات المحاور افتتحت، منها ما كانت محاور رئيسية ومنها ما فتح كمحور يعني هكذا جاء، ومع ذلك كلها فشلت بفضل الله سبحانه وتعالى في أن تعيق تقدمات القوات المسلحة اليمنية.
0: أنت ذكرت في بداية الحلقة أنه البروباغندا الإعلامية للعدو السعودي كانوا قد أعلنوا، قالوا خلاص شلوا الجوف، أليس كذلك؟ وهي تحشيدات بيقدمها
1: تحشيدات صورت في السوق اليتامى الذي لم يكن له أي أهمية عسكرية، وكان سوق مشتركة، كان سوق محايد. يعني قالوا اتفقوا أصحاب الجوف، قالوا هذا يبقى لنا ولكم، يعني الذي في الصحراء من اتجاه مارب
0: بيدوروا انجاز اعلامي فقط يتصوروا،
1: بحثوا عن انجاز اعلامي، وفدغم قضيه فدغم كانوا يشتغلوا لها نهايه فكانت تلك النهايه انه يتصور في اليتامى ويقرح بالبندق شويه، وفحط يعني بعد 5 دقائق وهو الان في معسكرات العدو. لكن يعني هذا نموذج فعلا من الحملة الإعلامية، لكن أنا أقول لك بصراحة أن الحملة الإعلامية التي شهدناها اليوم ربما هي أشرس حملة إعلامية تستهدف الناس والمجتمع، وأكبر حملة تضليل، برغم أنه طبعا كل نشاطهم أو أغلب نشاطهم وكل التضليل يعني، لكن حملة تضليل الإعلام الذي حدثت اليوم أنا أعتقد أنها غشت العالم كله. وترامب واحد من المغشوشين. أنا أقول لك أنا ترامب عندما صرح وقال نجحوا، وتخيل أنه قدوا صدق قدوا في المخاو وقتموا الناس وقد مش دارين ما عبش منهم كلهم.
0: عاجل عاجل
1: هو
0: عاجل. بالأخبار العاجلة، مصادر سعودية من عمضيهم صح النافورة من عمضي للعدو السعودي، سماع دوي انفجار في الرياض وما دون انذار، دون انذار
1: اللهم لك الحمد،
0: دون انذار دوي انفجار في الرياض دون انذار. هذا الحين يستلقف، ماذا الحين يستلقف العدو السعودي؟ مصادر سعودية، مصادر تابعة للعدو السعودي، سماع دوي انفجار في الرياض دون انذار، عجز وفشل بقوة الله وفضله وتأييده، والقادم أعظم.
1: اللهم لك الحمد. العدو السعودي اليوم ما يزال أو تحدثت كثير من المصادر العسكرية عن حاجة العدو السعودي لذخيرة باتريوت. يعني اليوم الطائرات المسيرة حقنا اللي بتصير يعني بتسبب في إطلاق عشرات الصواريخ من منظومات الدفاع، والصاروخ الباتريوت يبلغ قيمته من 1 مليون إلى 3 مليون دولار الصاروخ الواحد، وذخيرة الباتريوت بالتأكيد أنها دائما بتكون محدودة. كلنا نتذكر في الحرب الأمريكية الإيرانية أن بعض دول الخليج يعني لو لم تقف الحرب حينها لكادت أن تجن، يعني لأن ذخيرتها من الباتريوت كانت قد انتهت. حتى الأمريكي نفسه حاملات الطائرات وكثير من نفذت ذخائره، واحتاج أن ينسحب، أن يتراجع، أن يهرب من المعركة لأن ذخائره نفذت ولم يعد قادر على الدفاع عن نفسه، واضطراره لإيقاف الحرب سواء مع إيران أو حتى الحرب البحرية التي كانت معنا. كل المنظومات الباتريوت التي يعني تمثل عصب في مسألة الدفاع عن العدو وأدواته سواء في السعودية أو العدو الأمريكي أو الصهيوني، ذخائرها محدودة، وعندما تكون هناك حالة ضغط عسكرية هائلة كما يحدث اليوم تصبح هذه الذخائر يعني تتعرض للاستنزاف أكثر، ويأتي يوم معبش ذخائر. يعني مثلا في جيزان، في نجران، في عسير، في بعض المناطق السعودية الآن ما عبش أي منظومات دفاع، ما عبش أي عمليات تصدي، بقي عمليات التصدي ما زالت قائمة فقط في الرياض في بعض المناطق الحساسة، وأصبحت كما يتحدث خبراء عسكريون أنهم يشكون من قلة الذخيرة، وأن استمرار المعركة سيصل أو سيوصلنا إلى مرحلة أنه الرياض ما تقدرش يعني تطلق أي صاروخ دفاعي، وربما إحنا اليوم في هذا الموضع.
0: قال عبد العزيز ما عبش معهم صواريخ دفاعية، أما أنا أقول لعبد العزيز ولكم ربما في الساعة القادمة، ربما في الأيام القادمة أتبصروا طوابير في السعودية تثلج خواطركم وأرواحكم وقلوبكم يا شعب الثبات وعيونكم، طوابير وبعدها مش أي طوابير، صارت الطوابير حقنا في العدوان، وإحنا بندور على البترول والديزل والغاز في السعودية، أتكون الطوابير كبيرة لأنه معهم جمسات وصوالين وكذا، يشي يدور على 10 دبات مش على دبة ودرحلاك والله نص دبة زي ما إحنا، أتكون عندهم أزمة، بس أزمة ما لك أقول لك بحاجة عبد العزيز، بس لا يخرج الخبر هذا، عادهم أياكلوا الأذى بالملاعق في السعودية، بالملاعق ياكل والأذى بالملاعق وبيننا الأيام
1: اطلع فاضل يا حفظ الله خارجنا.

0: عاجل عاجل المواقع العالمية عاجل. قال لك تحالف تحالف مكة التركي والباكستاني ما قد مدغش ساعة سبايا أمام ما قد مغضو ما قد مغضو محمد بن سلمان
1: ما قد تهناش
0: أيوه. وخالد بن سلمان وزير الدفاع عاجل من المواقع الإعلامية الإخبارية العالمية فرانس بريس سماع دوي انفجارين ضخمين. اثنين انفجارين قالوا ضخمين في العاصمة السعودية.
1: يا ربي لك الحمد.
2: جبل الفور كان جبل الحرب راحش وانتزع من صدر بن سلمان الأحشاء.
0: النصيحة النصيحة لسكان الرياض يعطفوا
2: طواهش وفرحش وحنا شحنشا.
0: ما عطش رقيس في الرياض ما عاد يقدروا يحتوى القصو القصو
1: الان كلهم بتهجدوا
0: وما يكروا الاسلام ولا حاجه.

0: إذا من جديد في الأخبار المتداولة، من جديد توقف حركة الملاحة في مطار الرياض.
1: اللهم لك الحمد.
0: في مؤشر على هجوم يمني يطال أهدافا في عاصمة العدو السعودي.
1: ما عند الله مش من الرياض، لا تفتجعوش،
0: لا ترقدوش.
1: احنا زمنا السعودية بحملة اعلانية كذابة تجعلنا الهصومة ويكذبوا علينا باخبار وهمية.
0: يا عربة
1: ايه، ما احنا رجنا 12 سنة حرمنا، عاد احنا اندوم السعودي دوين ومنعه

0: على مطارات مملكة ابن إبستين.
1: صح ما تقول ابن الكل.
0: في مملكة ابن إبستين السعودي خلال الساعات القادمة
2: بإذن الله.
0: معاكم للفاج والذي يشير تبض معنا حوابه. ستستمر ضربات رجال ربي في المطارات في قواعده العسكرية في مصالحه الحيوية لابن إبستين السعودي خلال الساعات القادمة. نصيحة نصيحة والله ما تلقون والله ما تلقون مثلنا
1: على جميع شركات ما بلا اشتي بخم لي الصوف على جميع شركات الطيران أن تحذر من القدوم إلى مملكة إبستين. تحذير جوي على شركات الطيران العالمية تفادي مطارات العدو السعودي. والله من وراء القصد.
2: لم تعد الملاحة الجوية معرضة للتوقف فقط بسبب عمليات قد تستهدف المطارات فقط. قرار حظر القوات المسلحة للأجواء السعودية وتحذير كافة الطائرات المدنية التي تستخدم الأجواء السعودية تعني أن أي هدف عسكري باتجاه السعودية أو في العمق السعودي يمكن أن يتسبب في ضرر على أي طائرة مدنية، وبالتالي سنشهد أخبار توقف الملاحة بشكل دائم ومستمر حتى وإن لم تكن الأهداف هي المطارات بشكل مباشر، مطارات العدو السعودي، حتى وإن استهدفنا مثلا مصافي النفط، مؤسسات مختلفة أو أهداف مختلفة في عمق العدو السعودي. هذا يعني أن الملاحة الجوية ستتوقف بشكل كامل، وأعتقد أنه ينبغي أن تأخذ الطائرات المدنية تحذيرات قواتنا المسلحة.
0: مجتهوا لهم تجربة سنتين في عمليات إسنادنا الغزة مطار بن غوريون، أن كان ما قالوا مطار الرياض ما بسمح الملك خالد ولا من
2: الملك خالد
0: بالحين مطار صاحب السروال في جدة مطار الملك عبد العزيز ممنوع يعني منه
3: فان حاصر جواه فان حاصر جواه فان حاصر جواه
0: الموانع بالموانع
1: استهدار بالمطار
0: سيستهدف ميناء الصليف.
1: يبدو ان ميناء جد والغل ما علينا
0: نحذر كل شركات الطيران العالمية التي تستخدم الاجواء السعودية من مواصلة استمرار رحلاتها الجوية. المجال الجوي السعودي مغلق مش للصلاة للضرب ولهذا
2: فإن العدو السعودي سيلقن دروس قاسية بإذن الله.
0: وقد أعبر من أنبر يشين تصر علي أعلاميان هيا ما عد بالله
3: من
0: تغطى ما يدع الشابة
3: فان حاصر جواه.
0: وقد أخلينا مسؤوليتنا من تبعات تجاهل التحذير من مواصلة استخدام الأجواء السعودية. أما مكوى المدينة هي آمنة أن نحميها احنا يا عيال إبستين.
3: فان حاصر جواه.
0: الأجواء السعودية كما جاء في بيان قوتنا المسلحة مسرح لعمليات قواتنا المسلحة باستثناء مكة والمدينة.
2: مطارات العدو السعودي مغلقة بقرار يمني سام.
3: فان حاصر جوا
2: هزام الحال.
3: فان حاصر جوا.
0: إذن قواتنا المسلحة تخلي مسؤوليتها من تبعات تجاهل التحذير من مواصلة استخدام الأجواء السعودية، كما أكدت لكافة أبناء شعبنا أننا نمتلك من القدرات والإمكانات ما يجعلنا بعون الله قادرين على مواجهة هذا التصعيد العدواني. وأكدت قواتنا المسلحة في بيانها لكافة أبناء شعبنا أن قواتنا المسلحة أعدت العدة لمثل هذا اليوم، والقول في ميدان المعركة، والكلمة لساحات البطولة.
2: اللهم لك الحمد.
3: حصر مطاري فانا حاصر جواه ضل سعودي، فانا حاصر بحره ضل سعودي، فانا حاصر جواه ما عندنا اي خطوط ومانع جاب قوه فاي واجه قوه.
0: اجواء مملكة فلسطين ساحة حرب على اجواء مكة والمدينة المنورة، على صاحبها وآله أفضل وأزكى الصلوات والتسليم.
3: حصر مطاري فأنا حاصر جواه كل سعودي، فأنا حاصر بحره ضل سعودي، فأنا حاصر جواه ما عندنا أي خطوط ومانع.
1: عاجل عاجل.
2: بسم الله.
1: إعلام العدو السعودي الآن والله من وكالة واس الوكالة الرسمية السعودية، بيع صقرين بقرابة نصف مليون ريال، باعوا 2 صقور.
2: هذول حيلين في دوري.
1: قالوا في الليلة الثالثة من مزاد الصقور المنغولية. هذا وعد المنغوليات. ها الصقور عندهم متلازمة داون، هذه يجي عيونهم صغار لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول لك بمعرض الصقور والصيد باعت السعودية الليلة صقرين بقرابة نصف مليون ريال، ما عم بيقدروش يبيعوا بترول، قدوم بيبيعوا صقور عيال الكل.
2: اليوم في قناة العربي بيسألوا الأستاذ حسين البخيتي وجاب تشخيص طبي جديد يعني في الطب النفسي، قال أن بيقولوا ما رأيك في الانتصارات، تتحدثوا جابوا محللين من حق المرتزقة، قال هؤلاء جميعا عندهم متلازمة الرياض، ومتلازمة الرياض يعني هي المتلازمة النفسية أو حالة الإصابة أو المرض النفسي الذي يصنع الانتصارات.

0: نعم إنما النصر صبر ساعة. الحمد لله على هذه الانتصار.
1: الحمد لله من عند الله، فضل من الله، نحمده ونشكره وتسبيح واستغفار والثقة بالله والاعتماد على الله والتوكل عليه. هو الناصر، هو المعين، هو المسدد بفضل من الله. ما لك يعني تمثيل ثلاث عمليات نوعية، وكل عملية فيها ألف عملية بفضل من الله. الرياض عدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والمسيرات والملاحة الجوية متوقفة في عاصمة العدو السعودي الرياض بفضل من الله وعونه وتأييده. العملية الثانية ماي رابغ، ها أرامكو رابغ، يعني الذي بيخلوا حتى يعني مصدر لتخزين النفط الداخلي للاستخدام الشخصي. ما عبش الطوابير تبدأ في السعودية بإذن الله.
0: العملية الثالثة في عسير،
1: وأهداف حساسة ونجران،
0: ثلاث أهداف عسكرية كبرى وأهداف أيضا أخرى حساسة،
1: ومعسكر
0: وجيزان، وهذه يعني نعمة كبيرة نحمد الله عليها، فضلا عن امتصاص ضربات كبرى يعني أو ضربات جوية أو الذي تحدث عنها تحالف العدو صباحا في الساحل، إفشال مؤامرة نوعية كبرى بأكثر من 20 ضربة في رأس ما بين رأس العارة وما عندناش مش حافظ الثانية
1: والسقيا.
0: هذه كلها انتصارات عظيمة نحمد الله عليها، لا نفتر لا نعجب، وفي نفس الوقت لا نهزم بحملات العدو. الكلام هذا بنقوله للناس، أما بالنسبة للمجاهدين والأبطال هم في الميدان، لا هم متأثرين بحملات العدو ولا بإذن الله لن تؤثر فيهم، لكن الناس أحيانا يعني مع الضخ الإعلامي مع التهويل الإعلامي بينتقل واحد من قناة قال يبصر العربي قال شلوا المخاوف، يبصر الجزيرة قال شلوا، يبصر العربي قال شلوا، خلاص قد من الصدق ما عنده شيء والحقيقة غير ذلك.
1: يعني ما نقدرش نخلط في هذه المرحلة، ما نقدرش نكذب.
0: نعم،
1: لهذا أقول لك وأقول للصامدين الثابتين للمجاهدين لشعبنا اليمني العظيم الواثق بالله.
0: نعم،
1: فرنس وكالة فرنس بريس الآن سماع أيضا تؤكد عن سماع دوي انفجارات، لا عدو لا انفجار ولا انفجارين، سماع دوي انفجارات قوية في عاصمة العدو السعودي الرياض.
0: عين الشمس لن تغطي،
1: يعني ليس انفجار ولا انفجارين،
0: انفجارات.
1: وكالة فرنس بريس قالت سماع دوي انفجارات قوية في العاصمة السعودية الرياض الآن في الأخبار المتداولة في الأخبار العاجلة. وكالة فرانس بريس سماع دوي انفجارات قوية في العاصمة السعودية الرياض. عاجل إعلام العدو السعودي، الدفاع المدني، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع السعودية بتحذر لحد يصور شغلهم، أي أحبسوهم الذي أخرجوه بالتلون أتحكم يصوروا ولا لا،
0: أفعلوا مدري
1: ممنوع، بيحذروا من التصوير في السعودية. لا عاد تتصور سيالي مدني عبد العزيز بيحبزون في السعودية. تحذيرات والله من وزارة الداخلية وزارة الدفاع السعودية انه عدم تصوير، لا يتصوروش الليلة السعودة، انه لا يرقدوش لا يتصوروش لا ولا يفعلوا مهرة الليلة ولا يرقزوا حتى.
0: اللهم لك الحمد.
1: الأخبار المتداولة الآن والله ما وقفت الأخبار يا عبد العزيز بفضل من الله. انفجارات في الأخبار المتداولة، انفجارات بحي المصفاة جنوب الرياض التابعة لأرامكو.
0: اللهم لك الحمد.
1: يا علم الله ما بف الرياض شكلهم يا ولد، ما بش سكم في السعودية، كلهم الله مصافي ومخازن وحقول نفط. سبحان من جعل السعودية التالهم البترول، وسبحان من جعلنا كبريت لهذا البترول.
2: سجدة الشكر سجدتي وانتصاري وفرحتي.

0: مستمعينا ومتابعينا، يا أحرار الشعب اليمني العظيم، يا أبطال قواتنا المسلحة الشجاعة، مرابطينا، أحبائنا، أحباب قلوبنا الذين يستمعون إلينا في الساحات والميادين في كل شبر من أرضنا، من أرضنا اليمنية الطاهرة المقدسة، من يستمع إلينا أيضا في كل شبر من اليمن الذي سيتحرر كاملا بإذن الله غير منقوص. تحية لكم، تحية بكل شموخ واعتزاز، تحية لقواتنا المسلحة ولكل ما تحققه من بطولات وإنجازات. سنذكر أو سنعيد التذكير ببيان القوات المسلحة للعميد يحيى سريع، وأيضا لقاء محافظ محافظة تعز القاضي أحمد المساوى لزيادة طمأنينة الناس، الشعب، الشعب الصابر الصامد العظيم، لنتحصن جميعا من شائعات العدو وحملات العدو، ولنكن جميعا على وعي عالي، ولنثق بالله سبحانه وتعالى أولا وبأبطالنا ثانيا في الساحات والميادين. بالطبع مستمرون معكم حتى مطلع الفجر، والنصر بإذن الله يقود دفة الأثير الإذاعي في أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، ونحن أيضا في إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية، ومن يعني يرغب بالاستمرار في الارتباط فأهلا بهم جميعا، يقود دفة الأثير من أمام الميكروفون العزيز عبد الله الحيفي،
1: والله
0: الأستاذ حفظ الله الحرازي إخراجا إذاعيا، وكل طاقم العمل. فالتحية لكم جميعا مستمعينا ومتابعينا، نحن معكم وإلى جانبكم مستمعين ومتابعين، ونقف
1: أيضا معنا دائما
0: إذاعة صام إف إم معنا في الارتباط الإذاعي، ومن يريد
2: يا حيابة،
0: ومن يريد يا حيابة، وهذا ميدان شرف عزة وكرامة، ومن المنح الإلهية العظيمة أن منح الله الأستاذ عبد الله وكل الإخوة في إذاعة صنعاء أن يكونوا هم قادة دفة العمل الإعلامي الصامت في مواجهة العدو وأدواته. فنسأل الله دائما أن يوفقنا جميعا. شكرا جزيلا لكم دائما مستمعينا ومتابعينا، إلى بيان القوات المسلحة وإلى لقاء محافظ محافظة تعز، ومعكم حتى مطلع الفجر والنصر بإذن الله.
1: ايضا قبل بيان قواتنا المسلحة ولقاء ما اجريناه من لقاء الاستاذ عبد العزيز القدمي، لقاء مع القائم باعمال محافظ محافظة تعز، هناك قواتنا المسلحة حذرت جميع شركات الطيران العاملة في المملكة ان الاجواء غير امنة باستثناء اجواء مكة والمدينة، لأنهما أماكن مقدسة لكل الأمة وليست مناطق سعودية، ضروري ما يعرفها العالم. يعني من الآن مش إذا تعرضت أي طائرة مدنية لأي مكروه لا سمح الله لا ترجعوش تقولوا ما بلغناكمش. وشركات التأمين أيضا على علم، قد بلغنا حتى شركات التأمين،
0: احنا قلنا في أيوة. في سياق الحلقة أنه مركز تنسيق العمليات الإنسانية يتخاطب مع الشركات بشكل مباشر، سواء كانت شركات ملاحة جوية أو شركات تأمين.
1: لقد أخلينا مسؤوليتنا بشكل كامل، وقد أعذر من أنذر، هذا العدو السعودي. أما إلى مرتزقة ما بقي من ألوية العمالقة الانفصالية التكفيرية بمسمياتهم، إلى مرتزقة ما بقي من ألوية العمالقة الانفصالية التكفيرية، عليكم الفرار الى قرب منفذ الوديعة فورا، ما عاد يخرجكم الله كذاك. إذا, اذا اذا اذا لقد اصبحتم ملف عسكري لدى قواتنا المسلحة اليمنية بدءا من تاريخ 5 أكتوبر 2026، والله من وراء القصد.
3: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. في إطار الرد على العدوان السعودي على بلدنا، والذي شن خلال 24 ساعة الماضية 60 غارة جوية وصاروخا، مستهدفا بها العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف وتعز وحجة وصعدة ومأرب، وخلفت شهداء وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال، ليبلغ إجمالي غارات العدوان السعودية على بلدنا منذ بدء التصعيد 1576 غارة جوية وصاروخا نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى 3 عمليات عسكرية نوعية، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة فيه. والثانية استهدفت مصفاة أرامكو في رابغ، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة، وأدت العملية إلى اشتعال النيران في الموقع المستهدف. فيما استهدفت العملية الثالثة مطار أبها وقاعدة خميس مشيط ومعسكر عاكفة في عسير ومواقع حساسة أخرى في نجران وجيزان، وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله. تحذر القوات المسلحة اليمنية كل شركات الطيران العالمية التي تستخدم الأجواء السعودية من مواصلة استمرار رحلاتها الجوية، لأنها أصبحت مسرحا لعملياتنا باستثناء الأجواء المقدسة لمكة المكرمة والمدينة المنورة، ونخلي مسؤوليتنا من تبعات تجاهل هذا التحذير. تؤكد القوات المسلحة اليمنية لكافة أبناء شعبنا المؤمن العزيز الكريم الصامد المجاهد أنها تمتلك من القدرات والإمكانات ما يجعلها بعون الله تعالى وبالتوكل عليه قادرة على مواجهة هذا التصعيد العدواني، وأنها أعدت العدة لمثل هذا اليوم. فالقول لميدان المعركة والكلمة لساحات البطولة والجهاد، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 24 من ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق للخامس من أكتوبر 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

0: أستغفرك.
1: والآن سنبطل ما تبقى منها بمشاركة الرجل الأول في محافظة تعز القاضي العزيز المجاهد أحمد المساواة القائم بأعمال محافظ محافظة تعز. أسعد الله مساءك سيدي الكريم.
2: أسعد الله مساءكم بالخير والعافية.
1: سيدي الكريم ماذا عنكم؟ قالوا قد انسحبتوا قد انتوا في إب كلكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: تفضل.
2: في البداية أحييكم وأحيي كافة الإذاعة الوطنية ومستمعيكم الكرام في كل المناطق والقرى والأرياف في هذا المساء العابق بالنصر والصمود. اليوم تباشير النصر كانت من الصباح الباكر.
1: نعم.
2: إذ سيطر أبطال القوات المسلحة اليمنية مع الشرفاء تعز من أبناء المحافظة الأحرار على معقل رئيس المرتزقة ما يسمى رشاد العليمي في مسقط رأسه. وبعد أن حاول العدو يعني أن يشغلنا وأن يدعو إلى تعبية ويدعو إلى قتال دفاعا عن بيته. يعني كان بتعاون الأحرار من أبناء المنطقة من كافة الشرفاء المحافظة تمكن أن أبطال القوات المسلحة أن يصلوا إليه دون أي مواجهات. وكانت هذه مسألة ضربة كبيرة للمرتزقة.
1: نعم.
2: لأدواتهم أعلنت عملية اسمها ما أدري ما اسمية الفجر الكاذب أو هكذا يعني
1: ما لهمش علاقة بالفجر ما مش داري ليش عمل أيه.
2: الشاهد أنهم يعني استهدفوا جنوب ذباب يعني من جنوب مطار ذباب يعني
1: مطار
2: ذباب ب1200 صاروخ من بارقة بحرية وقاذفة جوية كطائرة حتى يدخلوا إلى كالشرذمة ليلتقطوا مجموعة صور وتشتغل آلتهم الإعلامية عليها. ومع ذلك قد يعني المجاهدين حاصروهم.
1: نعم.
2: وسيطروا على الموقف في نفس اللحظة.
1: نعم.
2: لكن هم يعيشوا حالة انهزام يجب أن يعلم الجميع. يعني قرار إعلان العفو العام الذي أصدره فخامة الرئيس المشير مهدي المشاط مثل ضربة قاسمة لتحديداتهم لأفرادهم لنفسيات لقاتليهم.
1: نعم.
2: إذا يعني كلهم فضلوا غالبيتهم يعني تكاد يكون فضلوا أن يعودوا إلى بيوتهم معززين مكرمين ويغنموا من العفو العام.
1: وهذه نعمة كبيرة. طيب يا قاضي إحنا بس نشي نقول للناس يعني مثلا على افتراض صحة ما ادعوا انهم مثبتين وجودهم في مطار ذباب. مطار ذباب اين هو اصلا من مدينة ذباب ناهيك عن باب المندب ناهيك عن المخا
2: المسافة كبيرة ويبلغين حرب يعني.
1: اكيد اكيد.
2: يعني ما يشتلق يبلغين حرب مواجهات ما احنا شبين ذا. طب نعم. يعني يحصل يعني مواجهات وكذا وكذا لكن انا اؤكد لكم ان وضع القوات المسلحة قوي ويعني المجتمع كذا ملتف حوله هم يحاولوا أن يرجفوا أن يمنحوا أيضا عناصرهم من كان يعني كان هناك مجموعة من القادة كان لدينا اليوم على وشك يعني أن يسلموا أن يغنموا أن يعني يدخلوا ضمن العفو العام حينما سمعوا بالأخبار الكاذبة التي روجتها متنتهم الإعلامية الكبيرة ما في قناة الجزيرة
1: بطلوا
2: يعني تأخروا توانوا هذا غلق تلفونه هذا كذلك وكانوا مجموعة من القيادات الكبيرة من أوساط العدو فهؤلاء يعني أفضل كذا كذا هي القضية قضية يعني يريدوا أن يدخلوا نور الله بأفواههم وأبى الله إلا أن يتم نوره. الفجر حقهم سرعان ما تلاشى ما في حلول العصر.
1: اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد.
2: وكذا وأعلنت الناس خرجوا يبثوا مقاطع من تلقى أنفسهم
1: في
2: تلك المناطق.
1: طيب قبل الآن نسأل عمليا المديريات المحررة بفضل الله بشكل كامل من محافظة تعز والتي أصبحنا على وشك إنهاء تحريرها تفضل.
2: المديرية الساحل الغربي جميعكم
1: خلاص أكيد يعني احنا تكلمنا عنها في الأسبوع الماضي. نعم.
2: يعني الخلفيات لمديرية الساحل الغربي وهي مديرية المعافر بشكل كامل تم
1: نعم.
2: تحريرها
1: الحمد لله.
2: مديريتها الشمائتين
1: نعم
2: ومديرية البواسط
1: المواسط أيوه
2: ومديرية سامع
1: سامع
2: أيوه. هذه المديريات التي تمت بعملية سلمية دون حملات ودون قتال ودون
1: نعم.
2: ودون حتى أي عملية انتقامية وبترحاب وبوسط تهليل وتكبير كافة أبناء تلك المناطق.
1: نعم.
2: ف
1: ماذا عن
2: إبراهيم أن لديه شعبي يعني حتى يبص مثل هذه الأخبار، لكن أنا يعني أؤكد أنهم يعولوا على تخويف الناس.
1: نعم. التربة
2: يعني هو كانت آخر عمليات القوات المسلحة اللي كانت تقريبا ظهر اليوم سيطروا على معسكر العين في مديرية المواسط.
1: نعم.
2: الذي يعتبر ما يعني اللواء ما يسمونه باللواء 35 أفرق عن مجموعة من الأسرى الذين كانوا معتقلين ومضت عليهم سنوات وسط هذا المعسكر وكذا.
1: نعم.
2: وبالتالي يعتبر يعني القلعة كما كان معسكر خالد للمديرية الساحلية مثل هذا اللواء للمديريات الحجرية والمديريات الغربية والجنوبية لمحافظة العين.
1: يعني كما أن معسكر خالد يعد المركز الرئيسي أو نقطة السيطرة الرئيسية على الساحل الغربي بشكل كامل، فإن اللواء 35 يعد نقطة السيطرة الرئيسية على مدينة تعز والمديريات المحيطة بها.
2: المديريات الغربية
1: المديريات الغربية لمدينة تعز.
2: يعني المديريات الحجرية والمصراخ وجبل الحبشي وعدد من المديريات.
1: طيب هذه المديريات ما زال فيها مثلا المصراخ الحجري التربة العزاعز
2: لا العزاعز قد يأمن ما عدي قد هي ضمن الشمائتين.
1: ها هي ضمن الشمائتين. أنا احنا لعلمك يا قاضي عاد احنا بنحفظ المناطق كلنا نتعرف على عموما رسالتك للناس، لأنه أنا أعرف أن لديك ارتباط أيضا من العاشرة والنصف، فرسالتك للناس ويعني يبدو أنكم مطمئنين جدا. أنا شاهدت قبل ساعتين انسحابكم من الحجرية، انسحاب ما شاء الله انسحبتوا منهم كلهم في اكس يعني، والحمد لله الدنيا مسلمة ولا انسحبتوا من بقعة.
2: كما قلت العدو يراهن على الكذب على الإيجاب على ترويج الشائعات، فندعو الجميع أن لا يلتفتوا إليهم، أن لا يلتفتوا إلى هذا الزيف، أن يفهموا من الشائعات التي روجت لها اليوم أن هناك من حاول أن يصدمهم بقوات المسلحة أن يدفع نتيجة تضليله لاتخاذ موقف أو الخروج بالاندفاع، فيعني يضحي بعملية السلم وبعملية العفو العام التي منحت وشكلت تصالح اجتماعي كبير جدا ولا في داخل المجتمع وزبهم في معارك هاكرة أيا كان. يعني الناس إحنا جاهزين لأنه بالأخير هي حرب وهي مواجهة، يعني بالأخير الناس معاملين احتياطهم أمنيا وعسكريا، يعني بالأخير الأمور معمولة حساب، لكن إحنا حريصين على الدم اليمني، حريصين على دم أخوتنا أبناء المحافظة، حريصين على دم أهلنا، نعتبرهم مغرر بهم، نعتبر بهم ضحايا لمكينة تضليلية كبيرة جدا ظلت تعبث بهم على مدى سنوات.
1: نعم.
2: وندرك أنهم أدركوا هذه اللعبة الخارجية لعبة العدو السعودي وتآمروا عليهم وعلى كافة اليمنيين، فنعتقد أنهم نضجوا بالشكل الكبير جدا، والدليل
1: نعم.
2: أنهم لم ينجروا إلى هذه الشائعات.
1: نعم.
2: وما روجوا رغم التهويل الذي حقا يعني كان أي واحد متابع من بعيد قد يقول
1: أمر شيء. نعم الحقيقة أن الحملة الإعلامية كانت كبيرة جدا جدا، وربما أنا أعتقد أنها من النوادر الإعلامية في مسألة أنه خلاص شلينا شلينا شلينا شلينا والحمد لله طلعت كلها فشوش، وهذه نعمة. ورسالة القاضي أحمد المساواة، من حاول أن يستفيد من العفو فتحفز بهذه الأخبار والانتفاشة انتهت الانتفاشة، ارجعوا اتصلوا يستفيدوا الناس من هذه القرارات.
2: الحمد لله لن ينفع لهم، وهذا مؤشر وعي كبير
1: نعم نعمة
2: داخل وسط أبناء المجتمع. يعني هم كانوا رايحين على مثل عمليات هنا وهناك. لكن لله الحمد والمنة أنه لم ينجر لآلتهم الإعلامية. رغم أن شاركت فيها وكالة عالمية وكالة أنباء.
1: صحيح.
2: يعني تتحدث عن سقوط المقهى، عن سقوط ذباب، عن سقوط كذا.
1: نعم.
2: والمسألة مناوشات في أطراف مديرية الذباب.
1: نعم. إذن شكرا لك سيدي الكريم القاضي أحمد المساوى القائم بأعمال محافظ محافظة تعز.

يمن الصمود، يمن الثبات، يمن الوفاء، يمن الحكمة والإيمان. إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، وارتباط إذاعي مع أثير إذاعة سام أف أم وإذاعة وطن. نواكب كل جديد وعيا، ثباتا، بصيرة، وجهادا.

الرياض بإذن الله، بقوة الله، بعون الله، ستفقد نفوذها في المنطقة. واليمن، اليمن قرر إنهاء الرخاء الاقتصادي السعودي، وهناك ذاكرة يمنية مجروحة ستثأر لما سبق ولما سيحدث. تركيزنا، تركيز المعركة سيكون في عمق العدو السعودي وليس في اليمن. قصدها العدو انه اي شتتنا ويتوهنا بحقها الاكاذيب؟ ابدا. تركيز المعركة سيكون في عمق العدو السعودي. هذا ما سيدفع بالأحداث إلى أقصى درجات التوتر، سيؤثر بشكل غير مسبوق في الاقتصاد السعودي. أخي ما دراني أنا، ما بين قراش الكف ولا بين فتش الكتاب ولا بين قراء النجوم والطالع. الكلمة كما جاء في بيان قوتنا المسلحة للميدان، وسيتأثر الاقتصاد العالمي.

0: في الأخبار المتداولة بحسب شهود عيان، ما تزال أصوات الانفجارات المرعبة تسمع في الرياض حتى هذه اللحظة، ويشفي صدور قوم المؤمنين.
1: يا ربي لك الحمد.

0: وهذه رسالة من المجاهدين في قوتنا المسلحة من داخل مدينة ذوباب. الآن
1: أيها المنافقون، نحن لكم المرصاد، وإن أساليبكم ليست هي الأولى ولا الثانية، إنكم كذابين مدى الأعوى وأنتم معروفين بالكذب والدجل. نحن هنا متواجدين، إحنا والجيش والأمن، ونحن لكم بالمرصاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. المجاهدين من ذوباب بفضل من الله.

0: المجاهدين 5 أكتوبر في تاريخ 5 أكتوبر 2026، وهذه هي مدينة ذبار.
1: الآن
0: باب المندب
1: من المجاهدين
0: متواجدين، والأمور طيبة بفضل الله، ونحن جاهزين لهم بالمرصاد. الموت
1: لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. رسائل من المجاهدين في ذبار.
0: المجاهدين
1: الآن
0: أكتوبر في تاريخ 5 أكتوبر 2026
1: ليلا،
0: وهذه هي مدينة ذبار في باب المندب، والمجاهدين متواجدين، والأمور طيبة بفضل الله، ونحن جاهزين لهم بالمرصاد. الموت لأمريكا،
1: الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

0: ما قال أمام العدو والمرتزقة؟ قالوا مطار ذوباب قدوا معاه معنا المجاهدين من مطار ذوباب.
1: وهذه إدارة أمن ديرية ذوباب باب المندب.
0: من مبنى السلطة المحلية.
1: وهذه إدارة أمن.
0: وهذا إدارة أمن
1: ديرية ذوباب باب المندب.
0: المجاهدين ليلا الآن

وهذا المجلس المحلي مديرية دبات تاريخ 5 أكتوبر الساعة 11:00 مساء 2026 والأمور طيبة. ولا قلق، نبشر أخوتنا المواطنين بأن الأمور طيبة ولا يوجد أي قلق بفضل الله. هذا هو المجلس المحلي من ديرية دباء وهذه إدارة والأمور طيبة والمجاهدين متواجدين ضمن الأخوة المواطنين وضمن الشعب اليمني بأن لهم بالمصار.

0: من جمع الكم في ذباب؟
1: نحن نقوم بالمشروع أيها الناس.
0: المجاهدين.
1: فشأتم.
0: في باب المندب.
2: الهاء النور لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
3: كان الثابت لا يلتفت لأخبارهم كذابة، أبطالنا في المعركة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحن الآن في الساعة 5 أكتوبر يوم الاثنين، نحن الآن متواجدين في مدينة الشباب، وهذا المجمع الحكومي. ونقول لمن يتداول الوسائل الإعلام: خسأتم أيها المنافقون، نحن لكم بالمرصاد، وإن أتاني بكم ليست هي الأولى ولا الثانية، إنكم كذابين مدى الأعوى، وأنتم معروفين بالكذب والتجنيد. نحن هنا متواجدين، إحنا والجيش والأمن، ونحن لكم بالمرصاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل.

سبب العدو السعودي ومرتزقته في أخبارهم. وصدق المؤمنون المجاهدون الثابتون من قواتنا المسلحة والأمن.

طبعا وسائل اعلام نظام العدو السعودي وابواقه وعدد من وسائل اعلام البترودولار ضخوا اخبار مكثفة زعمت فيها ان ميليشيات السعودية سيطرت على مدينة المخا الساحلية، ونشروا مقاطع فيديو زعموا انها من داخل المدينة بعد السيطرة عليها. طبعا بعد البحث العكسي تبين ان المقاطع قديمة من شهر فبراير 2017 ولا علاقة لها بما يحدث اليوم. طبعا هذا كله في سياق حرب إعلامية في محاولة من النظام العدو السعودي تحقيق أي مكسب بالوهم بالكذب وضخ الأخبار الزائفة عبر وسائل الإعلام ووسائل مواقع التواصل الاجتماعي التي لا أساس لها من الصحة على أرض الواقع بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدها العدو السعودي مع تحشيداته خلال الأسابيع الماضية.

0: قنوات العدو السعودي من العربية والحدث وقنوات المرتزقة تابعة لحزب الإصلاح ومن إليها طبعا ضخوا ضخوا، بالإضافة إلى من؟ إلى قناة الجزيرة المنافقة اشتغلت معاهم دولة قصي قناة الجزيرة، هي كلها قناة اشتغلوا وحملة مكثفة إعلاميا قصدهم ان احنا سوريا مالو مولا. حقيقة ما يحدث وإلى أين تتجه الأمور، توضيحات من رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبا ونائب رئيس الهيئة الإعلامية لأنصار الله الأستاذ نصر الدين عامر.
1: عظيم شيء طبيعي ومساء الخير عليكم جميعا. طبعا خلال شهر من المواجهة تم تأمين أهم المديريات وأهم المواقع الاستراتيجية وطرد التحشيدات السعودية منها، ومعركة كبيرة جدا. الآن يحاول العدو السعودي أن يظهر صورته ولكن بطريقة مختلفة، ويحاول أن يعني يقوم بعمليات معظمها عمليات إعلامية، يعني عندما يقول أنه دخل إلى المعركة وبأنه هناك هو هي نفس الطيران الذي قلنا من البداية بأنه يضرب عندما يتحدث. المهم يعني كل ما يقدمه العدو السعودي هو يثبت كلامنا وأننا سرديتنا وإعلامنا وما نعلنه وبشكل رسمي هو الحقيقة المطلقة منذ البداية. الغريب أنهم يعودوا للكذب الآن ويحاولوا أن يسقطوا اليمن وأن يسيطروا هنا وهناك بالكذب. ظنيت أنا أنهم قد يعني تعلموا من الكذب وأنه ما نفعهمش، فيما كذبوا كذبوا كذبوا كذبوا حتى مل الكذب منهم، وفي النهاية ما ثبت في الواقع هو ما قلناه منذ البداية. سرديتنا متماسكة وطرحنا متماسك وواقعنا أساسا يتطابق مع ما نطرحه في الإعلام. نحن لا نبالغ في الإعلام، نحن لا نكذب، ولذلك الجماهير كلها تثق بنا. 12 عام وهؤلاء يكذبون لم يستطيعوا أن يحققوا شيء، لأنهم يقولون شيء الشعب اليمني يشاهد شيء آخر. الشعب اليمني يثق بما نعلن لأنه دائما يطابق الواقع بكل تفاصيله. الآن مثلا في هذه المعركة تتولى وسائل إعلام كثيرة الحرب الإعلامية والكذب والدجل والتحليل الخادع الكاذب الفاشل السخيف السيء، حتى أنه نوعية رديئة لا يستطيع أن ينتج حتى كذب، يعني نستطيع أن نقول أنه كذب متماسك، كذب سيء جدا وغير متماسك وغير مقنع. وللأسف الشديد أن هذا العدوان الذي تشنه السعودية اليوم علينا يتشن أيضا معه قطر وإعلامها والجزيرة تحديدا، تتولى الإعلام السيء الصيت والدنيء في المشاركة في دماء شعبنا. طبعا سابقا هي شاركت ويعني شربت حتى ارتوت من دماء الأطفال عندنا، ثم غادرت الحرب عندما أهانتها السعودية، والآن هي تعود أيضا من جديد لتورط السعودية في هذه الحرب أكثر وتتولى الجانب الإعلامي، وتقصد أنها عندما تعود مرة ثانية للمشاركة في دماء الأطفال والنساء والتهديم البيوت وتدمير اليمن بأنها ستخرج مرة ثانية بتطريق. المهم هذا ليس شأننا الآن ولكن لنا ولها حساب. على كل حال تكذب وتدعي هنا وهناك، يعني تعتقد أننا نفس ما المرتزقة التابعين لهم أو المشترين من قبلهم أننا نسقط بكذبة. نحن حقيقة ثابتة، نحن لا نسقط بكذبة. مجاهدين لا يعتمدوا على الإعلام وما يصدر من الإعلام إلا ما يصلهم عبر قنواتنا الخاصة، فهم لا يتعاملون معكم. عندما تحاولون أن تصوروا أنها سقطت هنا أو هناك بكذبة لن تسقط أبدا، متماسك وضعنا بكله. نحن الآن نطل ونمسك على أهم المناطق الاستراتيجية التي تشرف أساسا على المديريات الساحل الغربي وتؤمن المديريات في الساحل الغربي، ولم يحصل من كل ما ادعوه بالكامل. هناك اختراق بسيط جدا في منطقة محدودة في احدى المديريات في مديرية ذباب، وهو محدود ويتم التعامل معه بكل حزم وبقوة، ولا يوجد من تلك الدعايات التي يروجها بالكامل. وعندما مثلا يحصل في الحرب هنا هناك اي اختراق او كذا، نحن بكل بساطة واقعيين لا ندعي ما لا نفعل، ونحن بل اننا ما نعلنه هو اقل مما نفعل. والرد على العدو الإسرائيلي في عمقه هو كبير ولا نعلن إلا الجزء اليسير منه، وكذلك الحصار الفعال والضربات المنكلة التي أيضا يعني تثبت هذا الحصار لا نعلن إلا الجزء اليسير منه. فإعلامنا بفضل الله هو الأصدق والأكثر ثقة حتى عند جماهير الطرف الآخر، يعني وليس له جماهير أبدا. لاحظتم في مديريات الساحل الغربي أو في مديرية حتى تعز يعني الآن حاليا يتحدثون هم عن الخيانة وأن هناك كان من الداخل، نعم كان أبناء المنطقة معنا، بينما في نفس الوقت يتحدثون خاصة المحللين السيئين، يعني أنا لا أريد أذكر أسمائهم ولكنكم تعرفونهم، يقول ليس لديهم حاضنة، ثم يأتي يقول هناك خيانة من الداخل، هو يسمي الحاضنة يسميها خيانة، فهناك حاضنة. الناس يعني في مناطق الاحتلال، في المناطق المحتلة برغم الكذب كله يعني يدركون بأنهم أكذب وأفشل ناس. وللعلم يعني للعلم هم عندما يكذبون هكذا يضاعفون الانتصار، لأنه عندما يسقطوا والناس الذين يصدقونهم قد تخيلونهم شيء فيروهم بأنهم لا شيء، يكون الانتصار مضاعف. أيضا المناطق التي نصل إليها وقد خوفوهم وكذبوا عليهم يكون لدخولنا طعم وشم آخر، لماذا؟ لأنه عندما يروا بأن كل ذلك لم يكن صحيحا وأنه لم يحصل من تلك التخويفات لا الاعتقالات ولا الاعتداءات ولا المصادرات ولا الجبايات التي يتحدثون عنها بالكامل، يرى الناس بأن ذلك كله كذب، فتثبت الوضع هناك ويتمسكون بخيار الجيش والتحرير الذي قام به وطرد الغزاة والمحتلين. بل أنه من المعلومات الظريفة التي وصلتني أنه بالأمس عندما تقدم الجيش إلى بعض المناطق في تعز فروا الغزاة وأتباع السعودية والذين يستلمون بالريال السعودي، فتبعهم المواطنين، يعني المواطنون لاحقوهم وطردوهم في وهذا بحسب ما أبلغوني يعني الأخوة هناك في المنطقة ومن أبناء المنطقة نفسها، أن المواطنين كانوا يطاردون هؤلاء التحشيدات التابعة للعدو الإسرائيلي قبل أن يصل الجيش إليهم، وطاردوهم تقريبا أكثر من مديرية وهم يلحقونهم ويطردونهم ويسيطرون يعني على المنطقة. فعلى كل الأحوال كما قيل حبل الكذب قصير، ودعوهم يكذبوا، الساعات والأيام القادمة ستنسف كل ذلك، ولا خيار أمام العدو السعودي إلا أن يرضخ لمطالب الشعب اليمني. ثم أن الأطراف هذه التي تأتمر بأمر السعودية وتعمل مع السعودية، ما هو مطلبكم؟ ماذا تريدوا؟ نحن نريد أن نكسر الحصار عن الشعب اليمني، أنتم ماذا تريدوا؟ أن تريدوا الحصار أن يستمر وتريدوا من الشعب اليمني أن يصدقكم وأن يقف معكم؟ نحن نريد أن يكون مقدرات وموقع اليمن، نعرف وقرأنا في الكتب أن ما هي أهمية اليمن؟ قال لأنه يطل على موقع استراتيجي مهم ويطل على باب المندب، نريد أن نستعيد باب المندب لنا لليمنيين للشعب اليمني، وأنتم تريدوا أن تهدوه للغزاة والمحتلين للأمريكي والإسرائيلي والسعودي، أنتم من تقولون هكذا نريد أن نؤمن الملاحة، تؤمنها الملاحة آمنة، ولكنكم تريدوا أن تسلموه للسعودي وتسلموه للأمريكي والإسرائيلي، وهذا الكلام لم تقولوه الآن، قلته عند الطوفان الأقصى، كنتم تقولون ادعمونا لكي نؤمن الملاحة، إن هؤلاء يهددون الملاحة لأننا كنا نهدد العدو الإسرائيلي، فأنتم تريدوا أن تهدوه للغزاة. الشعب اليمني كله حتى من ليس لا يتفق معنا لكنه يؤمن بأن هذا مكسب كبير جدا، وأننا كنا نقرأ في كتب الجغرافيا بأن اليمن يتميز بموضوع جغرافي مهم لأنه يطل على باب المندب. عندما جئنا لهذا الباب المندب أهديتوهم الغزاة، إذا ماذا تريدوا؟ نحن مطلبنا ما هو مطلب الشعب اليمني، رفع الحصار هو مطلب الشعب اليمني، وليس الحصار عن صنعاء فقط بل عن كل اليمن. عندما نقول إذا هذا مطلب اليمنيين كلهم في كل المحافظات، عندما نقول أن هذه المناطق وهذه البلاد هي بلادنا لا يجب أن تكون في خدمة الغزاة والمحتلين والطامعين في بلادنا، تريدوا أن تهدوها للغزاة والمحتلين، وفي المقابل تريدوا من الشعب اليمني أن يقف إليكم، موقفكم ضعيف وسخيف وسيء، ومن يقف إلى جانبكم من الدول في المنطقة أسوأ منكم وسيدفعون الثمن يعني في نهاية المطاف. نحن لا نتمنى لأحد أن يتورط في هذه الحرب، ولكن نقسم بالله أن من يتورط في هذه الحرب لأنه ظالم، نحن لا نقسم من منطلق القوة والغرور وإنما نقسم من منطلق الحق، وأن الله يقف مع الحق، أنهم خاسرون وأننا المنتصرون بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ نصر الدين عامر.

0: أيها المنافقون إن لكم المرصاد وإنها تغيبكم في الشيء الأولى والثاني إنكم كذابين مدى رعوة وأنتم معروفين بالكذب والتجد. نحن هنا متواجدين إحنا والجيش والأمن ونحن لكم بالمرصاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت الأمريكا، الموت الإسرائيل، اللعنة على اليهود،
2: تاريخ 5 اكتوبر الساعة 11:00 مساء 2026. كل امور طيبة ولا قلق. نبشر اخوتنا المواطنين بان الامور طيبة.
3: من المخا من ذوبات
4: ذوباب وهذه ذوباب بفضل الله ولا يوجد اي قلق. وهذا هو المجلس المحلي من دير الذباب وهذه اداره الامن والامور طيبه والمجاهدين متواجدين ونطمئن اسرى المواطنين ونطمئن الشعب اليمني بان لهم بالمرصاد.
0: نحن لكم بالمرصاد ايها المنافقون. اسئتم

أكتوبر في تاريخ 5 أكتوبر 2026 وهذه هي مدينة ذباب في باب المندب والمجاهدين متواجدين والأمور طيبة بفضل الله فنحن جاهزين لهم بالمنصار. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة عليهم، النصر لإسرائيل.

حتى ولو بالكذب والتزييف. كان بالمقابل خروج مطار الرياض عن الخدمة. يا قوة الله يا قوة الله. محمد بن سلمان يا حمار ابن الحمار، فلوسك ضاعت.

0: ابشركم ابشركم يا شعب الثبات. هناك مشاهد تم تداولها من مصطات ارامكو في رابغ بعد ان دبغها رجال ربي في قواتنا المسلحة. لك الحمد ولك الشكر يا الله يا الله. ابشركم ما عد بيضيع اي صاروخ او مسيرة بفضل من الله في كل ضرباتنا، يعني حريق ودمار على عيال ابستين في مملكة آل سعود، حريق ودمار في كل ضربة من ضرباتنا بفضل من الله. بنك الأهداف كبير جدا جدا، نعمة من الله، كلها بقيمة مليارية وما فوق.
1: يا ربي لك الحمد.

وهذا قال العدو السعودي قال 100 طائرة لضرب اليمن، 100 طائرة لضرب اليمن يا ابن ال... يا ابن إبستين، ولم تحركوا شيئا أمام العدو الصهيوني الذي ارتكب حرب إبادة في غزة. 100 طائرة يا تركيا المالكي على من أسند غزة ووقف إلى جانبها أنتم صهاينة. ومثل ما قال ترامب، مثل ما قال كفيلكم الأمريكي، مش السعود بتعبثوا فوق خلق الله تحت مسمى الكفيل. حكمتك يا رب، والنظام السعودي مع كفيلها الأمريكي بيفضح.

0: بيكشفه بيقدمك يعني على حقيقته. مثل ما قال ترى لولا السعودية لما بقي هذا الكيان كيان العدو الإسرائيلي مطبوحين من قبل ومن بعد. 100 طائرة على اليمن المسلمة ما بش فرق يا أصحابنا بين اليهود والصعودة.
1: 100 طيارة ماهي بعتوا لأضرب اليمن، أما نصرة لغزة بعتولن أكفان. 100 طيارة ماهي بعتوا لأضرب اليمن، أما نصرة لغزة بعتولن أكفان.
0: ناشط عربي قال 100 طيارة على اليمن، بيخاطب النظام السعودي 100 طيارة، بس لأهل غزة ارسلوا أكفان للموتى. حقيقة النظام السعودي ابن الكلب.

السعودي شن 60 غارة جوية وصاروخ. استهدف طالبات المدارس، استهدف المدنيين. هذا عمل بنقول لكم أصحابنا ما بيش فرق بين اليهودة والسعودة.

الباكستاني التركي، الحلف السعودي الباكستاني التركي اجتمع القصف اليمن، انجاز كبير للسعودية وما ودول اسلامية تركيا وباكستان. الحلف السعودي الباكستاني التركي اجتمع القصف اليمن، لكن حينما ارتكبت المجازر في غزة كان اليمن هو من يضرب كيان العدو الإسرائيلي، بينما فتح الآخرون ومنها تركيا والسعودية والباقي الباقي فتحوا لها طرق الإمداد لكيان العدو الإسرائيلي، فتحوا طرق إمداد زودوها بالنفط وبالخضروات والفواكه. ألا لعنة الله على الظالمين!

الان يستطيع ان يحققه في الجبهات، يشتي يحققها على وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. حمار بن حمار الذي

0: محور واحد وحدة الساحات ومن قناه الجزيرة المنافقة يرتفع صوت الحق. الدكتور حسن أحمد يان ابن إيران يرد على الكذب وادعاءات قناة الجزيرة المنافقة السافلة المنحطة والمحللين عن باب المندب وحقيقة حلف مكة. اسمعوا اسمعوا أمانة ما سمعتوا
1: أوراقها ولسيما موضوع الحوثيين وباب المندب الذي هناك حصار جوي أو حماية جوية
2: على رسلك. أنه هناك رواية
0: يقول لك دلا
2: تقول بأنه يتبقى
0: دلا
2: ليس فقط لم يخسر
0: يقول لك على رسلك هذه واحد وواحد يتوقع يا ذاك بيكلم مذيع قناة الجزيرة قال على رسلك دلا ما لك على رسلك دلا
1: حصار جوي أو حماية جوية
2: على رسلك. أنه هناك رواية مجابهة لما يقال تقول بأنه يتقدمون في تعز ليس فقط لم يخسروا. لذلك أنا لا أخذ هذا الجزء من العملية الحربية أي الإعلام بجدية إلى أن يثبت كل شيء على الأرض. قبل أسابيع كان يقال بأنه على مشارف صنعاء والدخول قاب قوسين أو
0: أن
2: وصلوا لميون وباب المندب. ولذلك يعني علينا أن نتريث قليلا في القبول بكل ما
1: يشكك بالروايات.
2: أنا تقديري أنه مشكوك فيها بجد وهناك طرف آخر يقول عكس ما يروج له حاليا وهذا مفهوم في الحروب يعني يستخدم هذا بكثرة. ثم أنه في النهاية هناك مكون له قدرات كان وما زال موجود ولا تقديري أنه لا يوجد لا يمكن تصور سيناريو يخرج من اللعبة. هو حليف إيران حكومة صنعاء ولذلك أنا تقديري أنه الذهاب بعيدا أنه إيران بدأت تفقد أوراقها أو حلفائها ذلك بعيد عن الواقع على الأقل حاليا. النقطة الثانية حسن يعني أنا أردت أن أعلق دولة مثل إيران في تاريخها الحديث لم تهاجم دولة أخرى إلا دفاعا. يعني ترويج أنه تريد احتلال دول هذا اتهام خطير. إيران لم تضرب دولة حتى إلا دفاعا أو ردا. ولذلك يعني هذه الصورة أنه إيران قد تذهب بهذا الاتجاه صورة بعيدة عن الواقع. باكستان وتركيا مستحيل أن يذهبا باتجاه مجابهة جار كبير لهما في معترك ليس معتركهما. الآن هناك وأنا تقديري هذا فهمي أن هناك كان ضغط أتابع النقاشات الاستراتيجية خاصة في تركيا لكن أيضا في باكستان. القضية هي أنه كان هناك ضغط عليهم أن يقوموا بدور وبعثوا بقوات على الحدود أي ندافع عن المملكة وفق ذلك الالتزام الذي قطعناه على أنفسنا. الحرب في اليمن أي أنهم لا يقومون بدور في الحرب في اليمن إلا إذا اتسعت ولا نعلم مدى الالتزام بالفعل يعني على الأرض سيتضح. ما الحرب التي بدأت في 2015 كان فيها عدة دول خرجت واحدة بعد الأخرى من الحلف لأنه الحرب في اليمن كانت مضيعة للقدرات اقتصاديا وغير ذلك.
0: قلتكم الله من والمسلم مذيع قناة الجزيرة السافل ولا ابن إيران الدكتور حسن أحمد يان ولا الكلاب التي تنبح هذه بالتوهم محللين في قناة الجزيرة واحد بلهجة عراقية وواحد بلهجة كويتية وواحد بلهجة سعودية وواحد بلهجة مباحية وكلهم كلاب لمن؟ لأمريكا. من هو المسلم؟ إيران الإسلامية ولا قناة الجزيرة المفتجخة المفتضحة الكذابة المنافقة وبعضهم جالسين مقعين أمام قناة الجزيرة ويصدقها المشكلة مقاعمة قصين مقعين.

0: في الجزيرة المنافقة يعني ما بتروج بتروج سردية العدو الأمريكي الصهيوني. صهيونية بامتياز وتدافع عنها والمذيعين والمذيعات مش المذيعات الجميلة قصتهم أي عربشوا عقولنا وما عزغللن عيوننا قبالهن. لعنة الله عليكم لن تعرب ومحسوبين على العروبة والإسلام. يقول لك قناه الجزيرة في قدر صح ما تقول في جحر الحمار الداخلي ما بش غيره.
1: القلم سافر ملكته في سبيل الله سله
0: صهاينة صهاينة هولا صهاينة ما بلا واحد ينتبه. عندك واعي تابعهم ما بش عندك واعي ارتزح.

أسقطوا سوريا جنب الجزيرة، ومكياجوا المذيعات ولبسوهن وكشفوا حالهن وسفروهن سوريا على طول، وضعين الميكروفونات والكذا ومحجرة في سوريا. كانت الجزيرة هالمنافقة، وشتوا سقطونا إعلاميا. مالك؟ أين الصرب صليضك؟

راح بنصلي رسالة. قال يا أخ عبد الله ما بفي رابغ ربغوهم دبغوهم دبغ رابغ دبغوهم دبغ رجال ربي انت ما به. تم استهداف منشأة بترو رابغ للتكرير والبتروكيماويات، أكبر مجمعة التكرير والبتروكيماويات في العالم الموجودة في رابغ في السعودية، التي تم استهدافها من قبل قواتنا المسلحة اليمنية بفضل من الله. أدت العملية كما جاء في بيان قواتنا المسلحة، مصفات كانت في العملية الثانية، استهدفت مصفات أرامكو في رابغ وأدت إلى اشتعال النيران في الموقع المستهدف بفضل من الله. وناسا الوكالة الأمريكية بتصور صور بالأقمار الاصطناعية، صور والذعبابي والمدخاني هذه وقع والحرائق وفي وضح النهار بفضل من الله. ما عندهم حجة انهم يرجعوا للكذابين والمنافقين في مواقع التواصل الاجتماعي ولا في قناة الجزيرة، هذه بيصدقوها. السعودية بالحراك وعاد انتوا تبصروا الطوابير في المحطات بيستهدفوا المخزون الاستراتيجي للعدو السعودي، وما خط شرق غرب تاع الفرزة موقف والكل، وباعتراف رويترز والإعلام العالمي بفضح السعودية، والسعودية بتشريهم. من يشري السعودية؟ أولاد الحرام.

0: باب الزحمات ولولا المسيرة كان عددنا نقاطها ولولا الجهاد النار يا من تدعس نوبات وتنسى القلاب النافطة.
1: استهدات منشأة بترو رابغ للتكرير والبترو كيماويات، أكبر مجمعات التكرير والبتروكيماويات في العالم الموجودة في السعودية، التي تم استهدافها بفضل من الله. التي تم استهدافها اليوم من قبل قواتنا المسلحة، وأدت العملية إلى اشتعال النيران في المنشأة. القدرة التشغيلية والمنتجات الطاقة التكريرية تعالج المصفاة حوالي 400,000 برميل يوميا من النفط الخام العربي الخفيف. المنتجات النفطية تنتج المصفاة وقود وسائل النقل مثل الديزل والبنزين والكيروسين وقود الطائرات وزيت الوقود الثقيل المازوت. أتوقع عندهم أزمة حتى على مستوى البناجره.

عاجل عاجل حتى مطلع الفجر بإذن الله. عاجل جعد للأخبار جعدال من السعودية. ما رأيك؟ والله ما راحت لك يا محمد بن سلمان. ما أنفلتك ما أنفلتك. تكذب تبحث لك عن إنجاز إعلامي وهمي بالكذب بالدجل في قنوات الشر في الحدث في العربية العبرية في المطبخ الذي يتم شراءه لترويج الأكاذيب. والله ما أنفلتك يا محمد بن سلمان. هيا ماتشي عاجل. لا تزال هناك اضطرابات مستمرة في المطار في الرياض. في العاجل وكالة فرانس بريس عن شهود قرب مطار الرياض. سمعنا قوية انفجارات قوية وحلفون يمين في السماء. لا قوة لا دين. لا تزال هناك اضطرابات مستمرة في المطار في الرياض. وكالة فرنس بريس عادي بتسأل شهود عيان قرب مطار الرياض سألتهم حلفتهم يمين والكل ما قالوا. وكالة فرانس بريس عن شهود عيان قرب مطار الرياض سمعنا دوي انفجارات قوية. يا قوة الله

سبحان الله الأعلى وبحمده، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، نحمدك ونشكرك ونسبحك ونستغفرك. سبحان الله الأعلى وبحمده، سبحان الله الأعلى وبحمده، سبحان الله الأعلى وبحمده. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، نحمدك ونشكرك ونسبحك ونستغفرك. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، نحمدك ونشكرك ونسبحك ونستغفرك. ادعوا للمؤمنين يا مؤمنين، ادعوا للمؤمنين، ادعوا للمجاهدين. وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله.

وحصن ثغور المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد

صل على محمد وآله وافلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم الرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم واعم بذلك أعداءك في أقطار البلاد أمريكا وإسرائيل ومن تحالف معهم من الطغاة والمجرمين وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلِ قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وبعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم.

وألح عليها بالقبور وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أحص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم

ملتك أو مجاهد جادهم ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى. فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمر أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به برحمتك يا

0: ثم عندما نجد مثلا في تعليمات الرسول صلوات الله عليه وعلى آله عن الضوابط الشرعية والأخلاقية للعمل الجهادي، نجد قدسية العمل الجهادي والفارق الكبير بينه وبين الممارسات الإجرامية للأعداء. كان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إذا بعث جيشا يوصيهم بمجموعة توصيات، من ضمنها ذكرنا البعض منها فقط للاختصار: فلا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا لا يطيق قتالكم، ولا تغوروا عينا، ولا تقطعوا شجرا لا يضركم، ولا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة، لا تشوهوا جثمان إنسان، احترموا حرمة الجثامين، ولا بهيمة، وحتى الإنسان الحي لا يظلم ويشوه، ولا بهيمة، ولا تظلموا، ولا تعتدوا. تأتي هذه وكم في القرآن الكريم من ضوابط شرعية وأخلاقية وضبط للمسألة: من نقاتل، متى نقاتل، كيف نقاتل، لماذا نقاتل، ما هو الهدف، ما هو الدافع، ما هي الغاية، وأن يكون في سبيل الله من أجل الله وفق التشريعات والتعليمات والمسيرة التي رسمها سبحانه وتعالى مضبوطة بالضوابط الأخلاقية والشرعية، بدون ظلم، بدون استهداف للأبرياء، وهكذا. والتفاصيل تطول عن هذه المسألة، لكن من باب التوضيح الإجمالي لأهمية المسألة. في مقابل أولئك المجرمون الأشرار، الخيار الإيماني هو خيار صحيح يعبر عن الثقة بالله تعالى، خيار فعال له أفق حقيقي، وعليه ضمانة من الله تعالى، عليه ضمانة. الضمين لنا في هذا الخيار الذي نحن فيه هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، ونحن نثق به ونثق بوعده. العدو الإسرائيلي مهما بلغ إجرامه وطغيانه، مهما كان حجم الدعم الأمريكي له والغربي، هو إلى الزوال. هذا وعد الله المحتوم، وأتى مجرورا حتى بخبر تمكن، حينما قال: الله لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، أتى أيضا بخبر نهايتهم وزوالهم على يد عباد لله أولي بأس شديد. علو العدو الإسرائيلي وإفساد، إفساد في الأرض غير قابل للبقاء، تكبر وظلم وإجرام غير قابل للبقاء. الله يقول: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. والقائل: وإن عدتم عدنا. الله يعود، يعود لقلع فسادهم.
1: لازلت يا رب في كل الجهات لنا درعا، سلاحا، ثباتا، قوة، زندا. لازلت يا رب في كل الجهات لنا درعا، سلاحا، ثباتا، قوة، زندا. أفرغت صبرا علينا، هد قوتهم، أيتنا بصمود شاقهم كدا. لا يترك الله، لا يترك الله من بالمصطفى اعتصموا، لا يخذل الله من صاروا له جندا.

آخر الأخبار، مصادر لبنانية، العدو الإسرائيلي شن 3 غارات على وادي السلوقي وأطراف بلدة محيبيب في قضاء مرج عيون جنوبي لبنان.

في الأخبار المتداولة، مصادر إعلامية مروحية من طراز NH. 60S بنتي لكم رقم القعادة، مروحية من طراز NH 60S تابعة للبحرية الأمريكية، ترسل رمز الطوارئ 7700 أثناء تحليقها فوق البحر الأحمر بالقرب من ينبع. يا وسدد يا وسدد يا وسدد يا وسدد.

لا نفع العدو السعودي لا دفاعات جوية تابعة لا الأمريكي ولا اليوناني ولا الإيطالي ولا البريطاني ولا لحن ما حتى نبعش الأمريكي لا يحوم فضل يا الله ستد يا الله ستد انجحشة المروحية الأمريكية ففضل من الله وانجحشت ينبع ففضل من الله والله يتفضل على عباده الشاكرين.

ما تداول خر خر شوية خر شوية خر من جنب الراديو أعلى الراديو نزل فاصل والمذيع ينهم المذيع المناوب ما بلا ينهم في الأخبار المتداولة في الأخبار المتداولة ها والمستمع لبيب في الأخبار المتداولة مصدر أمريكي لا قوة إلا قوته هي قوة الله لحظة حجر الله أمان راعة ومبلغ خلونا نمذك خلونا نبصر الأخبار ما عندهم حجة بعضهم يسمع له ما يقول أين الأخبار أين الأخبار ما بين عيش نفسه وحبه في الأخبار المتداولة من روحية أطلقت رمز الطوارئ 7700 قرب جدة بالسعودية الارتفاع المعروض للمروحية الأمريكية التي أطلقت نداء طوارئ 7700 هو 0 متر سمعته طائرة أمريكية بشرط 8 تتجه إلى منطقة إطلاق الطوارئ من المروحية الأمريكية سمعته في الأخبار المتداولة مصدر أمريكي إسقاط طائرة هليكوبتر عسكرية أمريكية بصاروخ أرض جو جو بحين ولا شراك في الأخبار المتداولة الله لا شهدني

في الأخبار المتداولة. والله لن تذهب دماء هذا الشعب هدرا بسبب الطفلة تمت تختبر واستشهدت. دماء الأطفال والنساء بتذهب هدر في الأخبار المتداولة. عاجل عاجل، انفجارات عنيفة تهز الرياض مجددا. يا الله سدد، يا الله سدد. جربت في قوات المسلحة بيعلم العدو السعودي الصدق ما يشخوا منه. دعوا المؤمنين دعوا المجاهدين لا تنسوهم، وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. في الأخبار المتداولة انفجارات عنيفة تهز الرياض مجددا. لا ترقدوا، ما بجوز تفجعوا.

ما سموها قالوا فجر الغنم هنا. هم قالوا فجر الغنم المرتزقه والعليمي والسعودي وناطق العدو السعودي تركي المالكي، قالوا فجر اليمن فضل من الله ورجال ربي في قوتنا المسلحة في فجر السعودية. ما فجر مثل فجر

إذن في الأخبار المتداولة مجددا، انفجارات عنيفة تهز الرياض. يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد، ثارنا ما يبات، ثارنا ما يبات، استضعفنا، تكبر على الله هذا العدو السعودي وينزع الملك ممن يشاء.

خلوني عبص وبعدها بشركم. الاخبار مرار دخان كتير للمذيع المناوب العطاس دخان وحرائق بفضل من الله. في الاخبار المتداوله الان خروج مطار الرياض عن العمل وتوقف اغلب الرحلات عن الهبوط والاقلاع. فارنا ما يبات

ربه القوات المسلحة بعلم العدو السعودي ومن إليه في هذه الأثناء بر بحر جو بيعلموهم الصدق. ما يجي زي الكاذب ولا تقول لي حرب نفسية وما حرب نفسية ما لقى أنت.

أن يكذب الدباب الإلكتروني في مواقع التواصل الاجتماعي هذا شيء معروف، لكن لماذا راهنت القنوات على مصداقيتها كاملة واستمرت في ترديد الكذبة لأكثر من 10 ساعات؟ بالذات قنات المنافقين والمنافقات، قنات الجزيرة، واتصلوا في نشراتهم بمراسليهم وأكدوا خبر السيطرة على المخا. شل يا بي شل، وأجروا لقاءات مع محللين عسكريين وساسة، وجميعهم كان يؤكد الخبر كما اشتغلت قناة الجزيرة وجسدت اليهودة على أصولها أعمال. سأقول لكم بسرعة لماذا. الحقيقة أن الأمريكي لا يعمل إلا بخطة وسكريبت، سكريبت مكتوب يوزع على التنفيذيين العسكريين الطياريين المرتزية بقول لكم، والجميع يعمل وفق السيناريو المرسوم المزمن بالساعة والدقيقة بقول لكم، ويتم إرسال نسخة منها لوسائل الإعلام وعلى المسؤولين عن ناشطيهم بمواقع التواصل الاجتماعي. ولهذا تلقى فجأة أن الجميع يتحدث عن الخبر عبر ذبابهم الإلكتروني، وحين تذهب لتتأكد من القنوات تجدهم ينشرون نفس الخبر. عيال الكل قصهم عيدون عماء. وعند تحركك للبحث عن المصداقية تذهب للمواقع المعروفة فتجد نفس الموضوع، فيتأكد لدى الجميع صحة الخبر بقول لكم. لكن هناك سابقة تم فيها عمل كل هذه الخطوات وتم تأجيل العملية ميدانيا، واستمر النشر لأكثر من 4 ساعات بعموم القنوات، وكانوا ينشروا الأخبار العاجلة بنفس الوقت، والمذيعين والمذيعات يتصلوا بمراسليهم فيؤكدون الخبر رغم أن العملية ألغيت. كان ذلك حين هددت إسرائيل بقصف ميناء الصليف بعد عملية عسكرية يمنية نوعية استهدفت أم الرشراش، وأعلنوا أنهم سيقصفون الصليف بعد 2 ساعة، ودعا إعلام العدو ومن إليه لإخلاء الميناء. لماذا بعد 2 ساعة؟ قالوا مسافة الطريق للطائرات من كيان العدو الإسرائيلي لليمن، وما نشطت القنوات كلها. على ذيك الخبر، على ذيك الإرهاص، وقصتهم لياتم رجال، وما ليات مثل ليات. نشروا في وقت متزامن مع بعض أن الطائرات انطلقت من تل أبيب، ونشروا أيضا خبر أنها باتت تحلق فوق البحر الأحمر. قناة سكاي نيوز الإماراتية كانت الأكثر حماسا للموضوع. الصهيونة العمل بأخلاص مع اليهود واليهود، واتصلت بمراسلهم في الأراضي المحتلة، وقام بتأكيد خبر تحرك الطائرات وسيكون وصولها لتنفيذ مهمتها بعد نحو 2 ساعة من السقي. كما تم نشر لقطات ليلية لانطلاق طائرات العدو من أحد المطارات لزيادة تأكيد الموضوع، وظلت القنوات تنشرها مصاحبة لحديث المحللين والمحللات.
القنوات بقت تحلل حول أسباب وأهداف العملية للساعتين التي أعلن أن الطائرات ستستغرقها للوصول لتنفيذ العملية، وهم شغالين ولا وقفوا. وفي وقت متقارب بدأت القنوات تتحدث عن وصولها وقصف ميناء الصليب. وبينما أنا كنت أتنقل بين قنوات الجزيرة والعربي والحدث والميادي وسكاي نيوز والقنوات اليمنية، اتصلت قناة العربية بمراسلها في عدن، مشعت لقطته من بين العمي ساعة الزرقيف، ما عاد اذكر شو اسمه، وأكد الموضوع وأن القصف قد سمع دويه لعدن. أوه. وأنه اتصل للتأكد من مصادر في المنطقة أكدوا سماع صوت الانفجار، وأنه شوهدت الحرائق والأدخنة المتصاعدة من الميناء نتيجة القصف. بسروا الحبكة الجزيرة، قناة الجزيرة المنافقة استمرت في نشر الخبر وكتبت عواجل مثل باقي القنوات. ليش معي على رأس ساري شيء أتقول لك؟ لكن فجأة

0: قنوات الميادين كانت كمن تشاهد ما تنشره تلك القنوات، لكن اتصالها بمصادرها نفى حدوث ذلك. لكن لفرض ثقة باقي القنوات ظلت تتابع الموضوع وتعود إليه دون وجود تأكيد. ثم بدأت مذيعة سكاي نيوز تتساءل فجأة حول صحة الموضوع، وكأن الكنترول صيح لها في السماعة أن هناك شيء غير طبيعي. سمعتوا؟ وعادت القناة للاتصال بمراسلهم في تل أبيب الذي كان قد أكد في بداية التغطية حق ساعتين انطلاق الطائرات. لكنه هذه المرة وبصوت متحشرج بنحنح وتلعثم ساعة الريقة ذكر للمذيعة أنه صدر بيان عن الجيش الإسرائيلي بإلغاء العملية. كان الملاحظ أن جميع القنوات تنشر الأخبار في وقت متزامن، وقت واحد أو متجارب جنب جنب. الانطلاق، القصف، عدد الانفجارات، شهود عيان للحرائق والأدخنة، مراسليهم وحتى المحللين والمحللات. حتى تصريحات منسوبة لجيش العدو الإسرائيلي كانت معاهم والكل ومن جميع القنوات. واضح أنه سيناريو معد بدقة. ولا مشكلة، تتقدم 5 دقائق، تتأخر 5 دقائق، طالما سيحدث الأمر. هذه المرة شبيهة بتلك. ما روجوا له واشتغلوا عليه من أكاذيب ونفسه. الكل يؤكد، لكن من الواضح أنه حدث خلل وتم تأجيل العملية، ومثل ما كانت سكاي نيوز الأكثر إصرارا لأطول فترة في خبر قصف ميناء الصليف، كانت قناة الجزيرة المنافقة هي الأكثر حرصا على تأكيد الخبر بصيغ مختلفة، واستندت لتقارير مراسليها ومحلليها المنتمين لجماعة الإخوان لأنهم يكذبوا كذب معسبل. إخواني مزغان مع الراس، كذاب أشر. جهة واحدة كما يبدو بدأت التنفيذ وضربت بعد أن كانت قد بدأت، وهم المرتزقة الجنوبيين، والجميع ساروا على نفس السيناريو المرسوم بما في ذلك وسائل الإعلام والناشطين، لدرجة أثارت الاستغراب رغم كل التأكيدات التي نفت حدوث أي سيطرة على المخا. قوات المسلحة مصدر عسكري ينفي ما يروجه المرتزقة والخونة وقنوات العدو وإعلام العدو، وأنها تروج للوهم والأكاذيب. وهذا علمي ولا جاكم شر. عبد الرحمن العابد.
1: بحب 12 سنة
0: قد احنا بعد البرف سنة

0: لو نتأمل كم قد كذبوا على مدار 12 سنة وفي الأخير يجي يرهزك، يجي يغطي على إنجازاتك وانتصاراتك. قالوا العني يميت ولا يعلن بدء المعركة، بركهم والسعودية سمت فجر اليمن فجر ال هذا كما بسمع مقبرة الغزاة مسلسل حق زمان فجر الحرية مسلسل الفجر.
1: قوم يا قاسم،
0: أو نسيته
1: يا قاسم يا قاسم.

كذبوا كم قد زيفوا كم قد أسقطوا كم قد قتلوا كم أعلنوا عن استهداف لقيادات. قال لك إنزال جوي في صنعاء وبعد وذا الحين وهذا وذا الحين نقول لهم وذا الحين ما بلا نجلس نذكركم أصلا إحنا ننساها بسرعة. يد العدو السعودي ملطخة بالدماء، معنا إنجازات ومعنا تضحيات ودماء وشهداء، استهداف للنساء والأطفال، ما مع العدو بعد ما يسوي لا يكذب. والمشكلة أنه البعض يرهص بسرعة، لا حول ولا قوة إلا بالله، يشتتك يلفت انتباهك لحاجة. بنقول لكم العليم يعلن عن بدء المعركة يوم ثاني والمجاهدين في بيته في عقر داره في مسقط رأسه. أين تصير بصليطك؟ جاي

0: الخطأ والصحة
1: المشاهد الذي نشرها أعلامنا الحربي لطائرات شواط. قناص قناص بس متحرك وعلى أهداف متحركة، لا داخل لا بينهم لا عندهم. صارت مشاهد الإعلام الحربي مع وإحنا نهوم ونزوم كضاقة. سقطت سقطت. المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع بيعلن عن إسقاط طائرة مسيرة للعدو صينية. المخا يا أخي قالوا قدوم في حايس، قدوم في الخوخة، قدوم ما عبا قلها، يقولوا قدوم في صنعاء. نجلس نذكركم. الله المستعان.

اعلنوا انه خلاص قد سيطروا على كل حاجه، قد سيطروا على هذه كلمات العدو، ولا معاهم صوره، ولا معاهم صوره. ورجال ربي في الاعلام الحربي بيتو لكم الصور موثقه موثقه موثقه. البعض يخجن يقعي او ما يدخل الدبي. بتبحث عن الصورة الميدانية الموثقة من داخل المدينة. ظهر وكيل محافظة تعز فؤاد هايل سنان من المخاء وبيقول لا صحة لما تروج له تحشيدات العدو السعودي. رد مباشر على الروايات التي تحدثت عن سقوط المدينة من قبل قنوات المال السعودي والقطري. إن أنتوا بصرتوا وسمعتوا ولا ماشي؟ وكيل محافظة تعز فؤاد هايل سنان من المخاء مساء. وكان قبل هذا الظهور في المساء مصدر عسكري لوكالة سبأ أكد أن ما تروجه القنوات التابعة للعدو السعودي من أخبار ميدانية بشأن التطورات في الساحل الغربي وتعز كاذب ولا أساس له من الصحة، معتبرا أن هذه الروايات تأتي ضمن حملة إعلامية موازية للتحشيد العسكري ولا تعكس حقيقة ما يجري على الأرض.

أظهر التحجج من مواجع المشاهد التي نشرتها الجنوة التابعة للعدو السعودي، مضمنة بها انتظاراتها الوهمية أنها ما تزال بالقرب من مسجد عيسى في ساحل محافظة لحج.

وهو ما يفند رواية وصولها إلى المنطقتين. تزامنت هذه الروايات مع حملة إعلامية وسياسية واسعة. عندي دائما من طلع يغرد حميد العمر، كلنا من خيرات.

قضاء إعلامية وسياسية واسعة وتحشيد عسكري كبير في محاولة لفرض صورة ميدانية مختلفة والتأثير على الرأي العام بالتوازي مع المعارك الجارية والانتصارات التي كان يسطرها رجال الله في قواتنا المسلحة. وتكتسب الحملة الإعلامية زخما إضافيا مع إعلان القوات التابعة للعدو السعودي إطلاق عملية عسكرية تحت اسم فجر اليمن. ريح اليمن ثانية، والتي روج لها باعتبارها عملية واسعة لاستعادة المناطق التي تقدمت إليها قوات صنعاء. قد كانوا فيها وهربوا من فوق المدرعات، ولا ما زد غلقوا باب للمدرعات، نبعوا إلى البحر، رجموا بأنفسهم إلى البحر، أو بعض منهم مات في الصحراء عطش.

وهذا كله من خلال هذه الحملة وترويج مكثف، محاولة لتغطية فشل القوات التابعة للعدو السعودي، تحشيدات العدو السعودي، ورجال ربي بيندفوهم بيستهدفوهم، سردوا مشاهد الصواريخ وهي بتنعطهم ناعث، وبثها الإعلام الحربي. قال لك فجر اليمن، فجر اليمن يا درر يا روح من يهوى، هو هذا هو هذا قال أبو بكر ولا تخلي.

0: تتصرف فيه بوضوء عيني. ودبع غيار الخوارج والمرتزقة الذي أعلن عن بدء العمليات وبتشنهج ومنين من فنادق الرياض. ورجع الرطيب مسقط رأسه في بيته والصرخة من الجبل وشغل ويبنبه.
1: صباح جميل الأبعد حد راح الكابوس من الأمانة. شعرنا بالأمن والأمان كده الأمانة. وهذا الناس هذا مع الوطن ما نسي. إحنا مع السعودية مع إسرائيل وأمريكا. هذا الهدف حقنا. هذا أخواننا اللي منين فوق على رؤوسنا
0: أبناء تعز.
1: الناس هذون بيحموا الناس كامل بيحموا اليمن.
0: من بيرحبوا ويسهلوا برجال قوة المسلحة بالمؤمنين المجاهدين الذي بأمنهم.
2: هل كان في شحن ضد
0: الوطن؟
3: ها ها
0: مراسل
3: قناة المصرية. النبيكي يعملوا بهم النبيكي يفعلوا بهم وإيران مع الحرس الدوري وإن نحبوش معهم صوماش يدخلوا البيوت يذبحوكم. لا في نحبوش ولا حاجة صار الله ولا عملوا. أحسن ناس وصلوا قسما بالله ولا أحد.
4: لقيتم فوق الرأس والعين. أنتم إخواننا على الرأس والعين والقلب. ونحن يمنيين ولا نريد العدوان السعودي والإماراتي والأجنبي أن تتدخل في اليمن إطلاقا. نحن شعب يمني واحد من الجنوب إلى الشمال من صعدة إلى عدن إلى أقصى البلاد. يمن لا بيننا بين سد عادي. أهم شيء العدوان الأجنبي.
5: تمام مستقر تمام جدا. راحوا البلاطقة راحوا يعني جميع التشكيلات الميليشيات العسكرية. الآن الحمد لله الوضع تمام جدا.
6: الأوضاع مستتبة والأمور صابر وبخير وعافية. تخارجنا من الدواعش
7: الحمد لله.
6: تخارجنا من الدواعش
0: خارجنا من الدواعش
6: للحين الحمد لله رب العالمين. فضل المسيح القرآنية فضل السيد الدنيا أمان وإيمان.
8: أنتم رجال الحق ورجال الثبات ضد اليهود والنصارى وضد العدو السعودي الظالم القاتل الذي ظلم بلادنا وأشبك الشعب اليمني فيما بينهم البين للقتال.
9: الحمد لله نعيش بالأمن والأمان.
0: الحمد لله
9: على نعمة الإيمان والأمان والحمد لله.
0: يلحبوا بالمؤمنين
9: جزيل الشكر بارك الله فيكم
0: بقوتنا المسلحة
9: بالمجاهدين
0: بحمد الله وشكر
9: ونفس الأسعار وكل حاجة
0: كل شيء عايز
9: نصحة جديدة نصحة جديدة ولا كذا ولا كذا. الحمد لله
0: عاجل بنقول عاجل. عاجل عاجل عاجل عاجل عاجل عاجل عاجل الآن الآن منار الرياض مقفل ويا فاضي يا فوضى. في الخبر العاجل مواقع تتبع حركة الطيران اضطراب في حركة الطيران فوق الرياض منذ أكثر من ساعة وطائرات عالقة في الأجواء بدأت بتحويل وجهاتها للهبوط في مطارات أخرى. مطار الرياض يدفر قصاريا ولا تدارة القصية تحب من تشيرك شدارة هذا الساعة مطار الرياض ويا خاضي ورب لك الحياة. خروج مطار الرياض عن العمل وتوقف أغلب الرحلات عن الهبوط والإبلاع لا خارجي ولا داخل.

0: في آخر الأخبار.
1: الله يسمعنا يا أخي.
0: وكالة فارس استهداف 13 ناقلة نفط خلال الأسبوع الماضي أثناء مرورها في المسار الجنوبي لمضيق هرمز. هذه بدهدهم الأمريكي يقول لهم اختاروا من هنا بيد الكورة لوالديهم. الإيراني بيقول لهم اختاروا من هنا اختاروا من هنا. حمار ابن حمار اللي يصدق الأمريكي. الأخبار المتداولة مصادر إعلامية احتمالية سقوط المروحية الأمريكية في البحر الأحمر. تونة تونة. في آخر الأخبار حالينا مرجع من ذي عومة يجي ما يضحكك يضحكك أنت خدم نفسك. في آخر الأخبار رويترز. أيوة أخبر عزل العزل. ولله جنود السماوات والأرض. ولاية نيويورك. ولاية نيويورك كيف كانوا أيام الزعيم مكنونة أنهم قضوا على شر الأطفاء، أنهم قضوا على الكوره، أنهم قضوا على حسسنا أن احنا كنا نعيش أيام الزعيم في بريطانيا. ما احناش في اليمن بنا الكلب من قصتك يا أخي. ودي كانوا يكذبوا علينا أيام الزعيم ابن الكلب من قصتك يا أخي. ودي كانوا يكذبوا علينا أيام الزعيم ابن الكلب. ولاية نيويورك تعلن حالة الطوارئ على خلفية ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة. ولله جنود السماوات والأرض. هو الله ليس ولله ما لك أنت.

0: وآخر الأخبار. ما بدح فو من انتشار الحصبة في نيويورك، هم قالوا ما بيش عندهم شيء، ما بلا عندنا احنا الجذم والجدري والبهاء وشلل الأطفال وشلل المسؤولية وشلل الضرر، ما هم على أساس من عيال جنة وهم كلهم عيال إبستين. وخلونا نفكر نهاجر من بلادنا ونصير عندهم نعيش، نعيش وندور لنا زغضي ونجلس في هذا سجن العالم على أساس أن اليمن سجن كبير هو عفاش الذي خلى اليمن بلد مفقر، هو حكى الخبز وعجينة صاروا يطلبوا وهم أكلوا العباد والبلاد. ما هو يخليك تفكر تهاجر من بلادك وتفلت أبوك وأمك وأسرتك وكذا وصرت تشعبط لك هناك؟ عز القبيلي بلاده ولو تجرع وباها. للحين لو أقول له حفظ الله زمن المخرج المناوب الليلة أقول له يا حفظ هيا نهاجر أمريكا، أقول أنا مجنون أسير نيويورك، أقول له ليش ما به؟ بيقول لك انتشرت الحصبة عندهم. الله يزيد ويبارك.
1: مرخص بمناوب.

0: آخر الأخبار. وكالة فرانس بريس عن شهود قرب مطار الرياض. صعناها تقول في بني حواس نا جنبهم سمعنا دوي انفجارات قوية. فرانس بريس أول حاجة قالت دوي انفجار، بعدها قالت دوي انفجارين، بعدها ما زد بيسمعوا أصوات بيتصايحوا في مطار الرياض بيتقالعوا. هذا اللي عمك ناس قريبين قالوا ما قالوا ما لك سمعنا دوي انفجارات قوية احنا والجنان حكاك، بيقولوا وكالة فرانس بريس الفرنسية. نحاكوهم هم دريوا والوكالة الفرنسية ما لك عن.
1: ثم لحظة طويلات المدى صابت العاصفة في كبدها
0: في كبدها،
1: سلموا لي على حلف الردى لو معه جهد كان صدها
0: صدها.
1: عاد حرب البراكين ابتدى يا ابن سلمان من تهجدها، انت والمملكة كبش الفدا رخها سن ولا شدها. لعبة الموت ما ترحم حدا جزرها يختلف عن مدها، عبت يا السامري عيب اسودا والامارات خانت عهدها. قرك المال يا مال الودا واستغليت مكة وحدها، قبلة النور محراب الهدى من تبوها ولن تهجدها. انت من صد عنها واعتدى واحرم الارض زاكي ندها، يا خبر شين مالك مبتدى مالك الا رهيفة حدها. شل بالصوت ولا بالصدى سمع المملكة في ودها، دم الاطفال لن يذهب سدى قبل ظهران ولا بعدها. اليمن نجمه الجاهر بدأ والمقادير حصحص وعدها، طير بابي الحاديها حدا عشها الفيل ولا غدها. لا تفاخر بقوات العدا قوة الله فينا مدها، كل عوجة رجعها قدا وانتمادت قطعنا يدها. الشاعر صالح الأحمدي
0: سلام الله عليه من قبل ومن

ابن سلمان.

الشباب رافع تتبع حركة الطيران، استراف في حركة الطيران فوق الرياض عاصمة ابن إبستين محمد بن سلمان الإبستيني. اضطراب في حركة الطيران فوق الرياض منذ أكثر من ساعة، وطائرات عالقة في الأجواء بدأت بتحويل وجهاتها للهبوط في مطارات أخرى. مع وروار ممنوع، يعني ممنوع.

الرباط في أجواء مملكة الإبستينيين لهذا النظام الإبستيني. ما عاد معكم إلا أن أنتم تدخلوا الإسلام، معاكم مكة والمدينة، يبقى عمره واحد يدخل الإسلام ما بجح له منه. ما أصير تفعل في الرياض ترقص تسكر تجنن، مكة والمدينة يلا ما عاد معاكم إلا هم، ما عاد معاكم إلا هم.

في آخر الأخبار يا سادة يا كرام، وسائل إعلام سورية سماع صوت انفجار في محيط المنطقة الصناعية بحلب، يجري التحقق من طبيعته. انفجار في حلب يتحققون من طبيعة مجغور سالي من هذا كيف يقع؟ يتحققون من طبيعته، يثابر ولا مش يثابره؟

تعرفوش كيف طبيعة الانبجاء، هو مشغول ولا سالي ولا بابح ولا ما تنتظر من حكومة دواعش. في آخر الأخبار، قوة العدو الإسرائيلي فجرت روبرتا مفخخا في حي الشجاعية شرق غزة. مصادر فلسطينية، جيش العدو الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية خلال اقتحام مدينة قلقيلية بالضفة المحتلة. مصادر إعلامية، استمرار تعليق الرحلات الجوية في الرياض بالسعودية. مدار سنعان غلق، وغلق مدار الرياض وأصلا هذا هو. تعليق الرحلات الجوية في الرياض بالسعودية، ومعلق بحبل العب مولاه. في آخر الأخبار، قوات العدو الإسرائيلي شنت حملة مداهمات واعتقالات خلال اقتحامها المستمر لبلدة عبد جنوب غرب جنين بالضفة المحتلة. من روسيا، معاكم أخبار من روسيا والكل كان ما قصدك من دوم العالم دوي. مدار الرياض ومجلس هكذان تفرج من راعي له ما افتدع، ما افتدعش ما لاي ماها انت لكم اخبار كل عالم. روسيا، الخبر من روسيا، عمدة موسكو، الدفاع الجوي اسقط 13 طائر مسير معادي كانت تتجه نحو العاصمة الرياض. لا لا بيقول لك موسكو ونازل حصيصة الرياض يجي ما يضحرناه ولنا. في آخر الأخبار، مواقع تتبع حركة الطيران لا بيسمعوه بمدار الرياضة، قدوسوا معه قدوسوا معه، تعلموا الصوت احنا بنعلمهم للصوت بس. مواقع تتبع حركة الطيران، اضطراب في حركة الطيران فوق الرياض منذ أكثر من ساعة، وطائرات عالقة في الأجواء بدأت بتحويل وجهاتها للهبوط في مطارات أخرى. عندنا هبوط اللي ما يضحكني، مواقع ملاحة جوية، العالم في طرفك. هم يقولوا بعض الوسائل الإعلام يقولوا ما العالم بين يديك، لا لا احنا نقول لك الوحيدين في إذاعة سام وإذاعة وطن صوت وزارة الداخلية وإذاعة سام إذاعة الحكمة اليمانية وصوت اليمن الكبير إذاعة صنعاء، احنا الوحيدين احنا الوحيدين، العالم في طرفك.

0: عاجل مواقع ملاحة جوية عاجل بالأخبار المتداولة مواقع ملاحة جوية تحويل وجهات عدد من الرحلات لمطارات خارج الرياض بعد توقف الطيران في مطار الملك خالد. مطار الملك خالد وانا نقول نفسي بلا ما بفرض مطار الرياض هذا عينومه. مطار الملك خالد قد سمعت الاسم هذا؟ سمعت من العميد يحيى سريع في بيان قوة مسرعة الساعة 11:10 انا غلطة.
1: تحذر القوات المسلحة اليمنية كل شركات الطيران العالمية التي تستخدم الاجواء السعودية من مواصلة استمرار رحلاتها الجوية لانها اصبحت مسرحا لعملياتنا باستثناء الاجواء المقدسة لمكة المكرمة والمدينة المنورة. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. في اطار الرد على العدوان السعودي على بلدنا والذي شن خلال 24 ساعة الماضية 60 غارة جوية وصاروخا مستهدفا بها العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف وتعز وحجة وصعدة ومأرب وخلفت شهداء وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال ليبلغ إجمالي غارات العدوان السعودية على بلدنا منذ بدء التصعيد 1576 غارة جوية وصاروخا. نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى 3 عمليات عسكرية نوعية وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله وأدت إلى تعطل حركة الملاحة فيه. والثانية استهدفت مصفاة أرامكو في رابغ وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة وأدت العملية إلى اشتعال النيران في الموقع المستهدف. فيما استهدفت العملية الثالثة مطار أبها وقاعدة خميس مشيط ومعسكر عاكفة في عسير ومواقع حساسة أخرى في نجران وجيزان وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله. تحذر القوات المسلحة اليمنية كل شركات الطيران العالمية التي تستخدم الأجواء السعودية من مواصلة استمرار رحلاتها الجوية لأنها أصبحت مسرحا لعملياتنا باستثناء الأجواء المقدسة لمكة المكرمة والمدينة المنورة ونخلي مسؤوليتنا من تبعات تجاهل هذا التحذير. تؤكد القوات المسلحة اليمنية لكافة أبناء شعبنا المؤمن العزيز الكريم الصامد المجاهد أنها تمتلك من القدرات والإمكانات ما يجعلها بعون الله تعالى وبالتوكل عليه قادرة على مواجهة هذا التصعيد العدواني وأنها أعدت العدة لمثل هذا اليوم. فالقول لميدان المعركة والكلمة لساحات البطولة والجهاد والله حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 24 من ربيع الثاني 1448 للهجرة الموافق 5 أكتوبر 2026 صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. عاجل عاجل ما عالقدوش ما عالقدوش. من هم يا أخي في السعودية؟

0: عند حاجة إذا رقدوا في السعودية العالم ما أرقدش ليه يا أخي بعجلنا السعودية ممنوع يعني ممنوع مغلق يعني مغلق أبسط هم هو يكذب علي ما لك أنت احنا ما نكذبش احنا ما بلا صدق عامل نظيف عاجل مواقع متخصصة في الملاحة الجوية تظهر استمرار اضطراب حركة الطيران ما شاء الله في الرياض بل في اكثر من مطار بالسعودية الله اكبر الموت لامريكا الموت لاسرائيل اللعنة على اليهود الله حاضر جوي
1: خبر روحي فقط